0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد الحميد الكاشف
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: في العربية أقوال بليغة تجري على اللسان مجرى الحكم، ومنها
4: الذل صعب وأصعبه ما جرى على الملوك، والبخل قبيح وأقبحه ما جرى من الملوك.
3: طراز الدنيا المال، وطراز الآخرة الأعمال، ومن جمع بين الطرازين حاز النعيم المنصرم والنعيم الدائم.
4: ألا تعرف أن أحق الناس الملوك؟
3: أحق الناس الملوك؟ لماذا؟
4: لأنهم أقدر الناس على اكتساب المكارم واجتناب الرذائل.
3: الكامل العقل يرى الرأي بعدما يفكر،
4: بينما ناقص العقل لا يراه حتى بعد أن يفكر.
3: قال أبو مسلم الخراساني قائد جيوش العباسيين التي قضت على الدولة الأموية:
5: كان من أقوى الأسباب في خروج دولة بني أمية عنهم كونهم أبعدوا أولياءهم ثقة بهم وأدنوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو بالدنو صديقا وصار الصديق بالبعد عدوا.
4: وقال محمد بن الحنفية على طراز الأقوال التي تجري على لسان العربي مجرى الحكم:
6: إن أشد الناس زهدا من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت، وأخسر الناس صفقة من باع الباقي بالفاني، وأعظم الناس قدرا من لا يرى الدنيا قدرا لنفسه.
3: ومن وصية اشتهرت في عهد عبد الملك بن مروان:
7: إن تأخير جزاء المحسن لؤم، وتعجيل عقوبة المسيء دناءة، فالتثبت في العقوبة ربما أدى إلى سلامة منها، وإن تأخير الإحسان ربما أدى إلى ندم لم يمكن صاحبه أن يتلافاه.
4: وفي العربية أقوال في مواقف:
3: عندما خرج آدم عليه السلام من الجنة قيل له:
7: أتبيع الجنة بشجرة يا آدم؟
8: فقال آدم: من اغتر بعدو وقبل إشارة امرأة واتبع هوى فلا يعدم أن يقع في مثل ما وقعت فيه.
4: شكا الكلدانيون إلى إدريس عليه السلام بأمور الفتنة،
9: فأجاب إدريس عليه السلام: إذا فسد الزمان فسد السلطان، وإذا فسد السلطان خربت الأوطان، وإذا خربت الأوطان عدم الأهل والإخوان.
3: وسئل إبراهيم الخليل عليه السلام:
7: عندما ألقاك النمرود في النار وخلصك الله منها، هل كنت مع الله أم كان الله معك؟
10: فقال إبراهيم عليه السلام: لو لم يكن الله معي وكنت أنا معه ما سماني خليلا.
4: كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه قد استعان بخالد بن الوليد عليه رضوان الله في قتال أهل الردة، فلما عاد من اليمامة وقد فتح الله على يديه دخل على أبي بكر وقد رشق في عمامته نبلا فنزعها وكلم أبا بكر:
11: أريد أن تعزلني أيها الصديق.
9: يقول أبو بكر: كيف أعزلك يا خالد؟ والله لا

0: أغمد سيفا سله الله على أعدائه.
1: مر الفاروق عمر رضي الله عنه بشاب فاستسقاه فمزج له عسلا فلم يشرب،
2: فقال عمر: إني سمعت قول الله تعالى في سورة الأحقاف: بسم الله الرحمن الرحيم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا.
3: إنها والله ليست لك أيها الفاروق.
2: يقول عمر: كيف يا فتى؟
3: اقرأ ما قبلها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار.
4: فشرب الفاروق وقال:
2: يقول عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر.
1: ولم يتوقف اللسان العربي عن سرد الكثير من الأقوال القصيرة، لكنها ذات دلالة ومغزى.
4: قيل يوما لنوح عليه السلام:
5: لقد بالغت يا نوح في الدعاء على قومك.
6: فقال نوح: حدث ذلك على قدر ابتلائي بهم.
4: عندما خلع معاوية بن يزيد نفسه قال له أمية:
5: قلدها من شئت.
7: لم أذق حلاوتها فأتقلد مرارتها.
5: إذن سنها فينا عمرية.
7: أتخادعني عن نفسي يا أمية؟ ائتني بمثل رجال عمر حتى أسن فيكم سنته.
1: طرائف عربية في الفصاحة وحلاوة اللسان.
4: كان للحجاج بن يوسف سطوة الملك وقوة سيف السلطة في أقاليم الدولة، يأمر ويحكم بما يريد وكيفما يشتهي.
1: وفي أحد الأيام قص عليه واحد من الوشاة الذين ينقلون إليه الأخبار عن جمال هند ابنة النعمان:
8: لها جمال يا سيدي عبارة عن ضوء من شعاع الشمس، ولها باهجة في الروح وكأنها نسيم دجلة والفرات، وفي لسانها فصاحة، وعلى وجهها بهاء.
9: إنني أرغب فيها أيها الرجل، فهل يمكن أن تذهب إليها لتنقل لها رغبتي في الزواج بها؟
8: حالا يا سيدي حالا.
9: وأعرض عليها ما تشاء من الأموال.
8: يا هند يا ابنة النعمان،
10: ماذا بك يا رجل؟
8: لقد جئت إليك بخبر عظيم.
10: وممن هذا الخبر؟
8: من الحجاج بن يوسف.
10: الحجاج؟
8: إنه يرغب في الزواج بك يا ابنة النعمان.
10: الزواج بي أنا؟
8: ولك ما تشائين من الأموال، ها فما رأيك؟
10: اذهب إليه وانقل له رفضي.
8: ترفضين الحجاج؟
10: رفضا قاطعا.
8: وهل يوجد في الرعية كلها من ترفض الزواج بالحجاج؟
10: أجل، هند ابنة النعمان.
8: لماذا هذا الرفض؟
10: كيف أتزوج يا رجل بمن ظلم العباد وسفك الدماء؟ كيف؟
1: وعندما بلغ الحجاج رفضها هدد النعمان والد هند بعظائم الأمور وشدد من قبضته عليه، فخضعت هند أخيرا وقبلت هذا الزواج رحمة بوالدها.
4: دفع لها الحجاج مهرا كثيرا واشترط على نفسه 200,000 درهم كصداق، ثم رحل بها إلى العراق.
1: وفي أحد الأيام دخل عليها حيث كانت تتأمل حسنها وجمالها في المرآة متحسرة على نفسها وتنشد:
10: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل.
4: فانكسر خاطر الحجاج عند سماعها، وأدرك أنه لم يمتلكها يوما، وأنها عصية مثل مهرة في الريح، وأقنع نفسه بطلاقها لأن مثل هذه المرأة لا تساس،
1: وطلقها بالفعل بعد أن دفع لها 200,000 درهم صداقة.
4: ومن الطرائف العربية في الفصاحة وحلاوة اللسان امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن.
1: قال عبد الله بن المبارك:
2: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، وبينما أنا في الطريق فإذا بعجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف، فقلت لها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
11: سلام قولا من رب الرحيم.
2: يرحمك الله يا امرأة، ما تصنعين في هذا المكان؟
11: ومن يضلل الله فلا هادي له.
2: وإلى أين تريدين؟
11: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
2: أنت إذن فرغت من الحج وتريدين بيت المقدس، فمنذ كم وأنت في هذا الموضع؟
11: 3 ليال سوية.
2: لكنني لا أرى معك طعاما تأكلين منه.
11: هو يطعمني ويسقين.
2: ولما لا تكلمينني مثل ما أكلمك أيتها العجوز؟
11: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
2: أي الناس أنت يا امرأة؟
11: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
4: عندئذ سأل عبد الله بن المبارك غلاما كان بالقرب منها عن أمر هذه المرأة، فقال الغلام:
3: هذه أمي، ومنذ 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل.
1: فقال عبد الله:
2: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
4: ونتواصل مع الطرائف العربية في الفصاحة وحلاوة اللسان.
1: أتي الحجاج يوما بامرأة من الخوارج وجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقال لها رجل:
12: الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه، كيف ذلك؟
11: والله يا رجل، إني لا أستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه.
4: وتحتل الطرائف العربية مساحة عريضة من الآداب العربية تشير إلى توقد الذهن وطلاقة اللسان وخفة الدم. ومع هذه الطرائف نتواصل.
1: يحكي هذا التراث أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تقول:
10: يا أمير المؤمنين.
2: يقول عمر: ماذا بك يا امرأة؟
10: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل.
2: يقول عمر: نعم الرجل زوجك.
4: وكان في مجلس أمير المؤمنين رجل يسمى كعبة، قال لعمر:
7: يا أمير المؤمنين، لقد جاءت المرأة إليك تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه.
2: يقول عمر: إذا نحكم بينهما يا كعب كما فهمت من كلامها بعد أن يحضر الزوج.
7: إن هذه المرأة تشكوك إلى أمير المؤمنين يا رجل.
13: أفي أمر طعام أو شراب؟
7: لا لا.
13: في أي أمر إذن؟
7: في أمر مباعدتك إياها عن فراشك.
1: وعندئذ أنشأت المرأة تقول:
10: يا أيها القاضي الحكيم أنشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، فلست في أمر النساء أحمده.
4: فأنشأ الزوج يقول:
13: زهدني في فراشها وفي الحلل أن امرؤ أذهلني ما قد نزل في صورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل.
1: فقال كعب:
7: إن لها عليك حقا لم يزل في أربع نصيبها لمن غفل، فاعطها ذاك ودع عنك العلل.
4: ثم قال كعب:
7: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة.
2: قال عمر: والله لا أدري من أيكم أعجب، أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك البصرة.
4: بعض الأسرار من جمال العربية.
1: يستعمل الكثيرون كلمة الكهل ويريدون بها الطاعن في السن، وهم في هذا الاستعمال مسوقون بما يجري على أقلام كثير من الكتاب، إذ يستعملون الكهولة لهذا المعنى.
4: وهل لها استعمال غير هذا؟
1: الصحيح أن نقول الكهولة هي اكتمال الرجولة،
4: ونحن نعرف أن الرجولة تكتمل في العمر الذي يلي عمر الشباب.
1: هذا صحيح، ولكن اللغويين يختلفون في تحديد عمر الكهل، فمنهم من يقول إنه من 30 إلى 40، ومنهم من يقول إنه يمتد إلى سن 50.
4: وبهذا المعنى تكون الكهولة دون الشيخوخة والهرم.
1: ولكن عامة الناس يظنون أن الكهل أسن من الشيخ، وهو وهم لغوي تأباه وضاحة التعبير.
4: وعلى نفس السياق يتحرز بعض الكتاب ممن يؤثرون التعبير الصحيح الفصيح في استعمال كلمة العائلة ويضعون مكانها كلمة الأسرة.
1: والطريف في الأمر أن كلمة الأسرة مستعملة منذ عصور قديمة، ومن الذين استعملوها ابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري في كتابه صيد الخاطر، كما استعملها لسان الدين ابن الخطيب الأندلسي في كتابه الإحاطة.
4: ويرى أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد أننا محتاجون في تعبيرنا اللغوي إلى كلمتي الأسرة والعائلة معا، على أن يكون لكل منهما مدلول خاص.
1: فالعائلة تشمل الزوجين وأولادهما فقط، فلا تدخل فيها إخوة الرجل وعمومته وأخواله، فالوحدة الاجتماعية وهي الرجل وزوجته وأولاده ينبغي أن تقابلها في اللغة وحدة لغوية.
4: وأما الأسرة فتشمل الأهل من الإخوة والأعمام والأخوال وما يتفرع عنهم جميعا.
1: وكلمة العائلة تناسب الوحدة الاجتماعية التي تعول نفسها، وفي اللغة عيل وعيال وعائل، فكلمة عائلة إذن صحيحة، كما قلنا بارجة وباخرة وطائرة.
4: فالعائلة إذن وحدة ذات عيال تعول نفسها.
1: لآلئ الأمثال في العربية.
4: وفي الكثير من كلام العرب يستشهد اللسان بالأمثال الفصيحة، كأن يقول هنيئاً مريئة.
1: وأصل هذا المثل أن الشاعر كثير عزة كان في حلقة البصرة ينشد أشعاره، فمرت به عزة مع زوجها، فقال لها الزوج:
14: عضيه.
11: ها؟ إني أستحي من ذلك يا زوجي.
14: اسمعي أيتها الزوجة، لتعضنه أو لأضربنك.
11: كيف ذلك؟
14: اقتربي منه ثم قومي بعضه بغتة قبل أن ينتبه.
4: وقامت بما قال لها زوجها، وعرف كثير سر ذلك فقال:
13: يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي.
4: كما يقال في الأمثال، هيهات تضرب في حديد بارد.
1: وهيهات بمعنى بعد، ويضرب لمن لا مطمع فيه، وأوله وهو عجز بيت قاله أحد الشعراء:
3: يا خادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد.
4: ويقولون أيضا في الأمثال: نفس عصام سودت عصامة.
1: ويضرب هذا المثل في نباهة الذكر من غير ماض قديم، والمقصود بعصام عصام بن شهير حاجب النعمان، الذي قال فيه النابغة الذبياني:
7: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقدام.
4: ولذلك فكل ما كان عظيما دون أن يكون له شرف قديم فشرف بنفسه، قيل له عصامي.
1: وقد قال المأمون لرجل سمعه يفخر بنسبه وهو ناقص:
6: أنت عظامي لا عصامي.
4: وأراد المأمون بذلك قول الشاعر:
3: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقدام.
1: الشعر ديوان العرب.
4: ولم يترك الشعر العربي ميدانا إلا قال فيه حتى لو كان بيتا واحدا. ومن هذه المجالات ما قيل عن أبناء الخلفاء والمنتسبين إلى الشرف الفاطمي.
1: فقال ابن المعتز، وهو أبو العباس عبد الله بن المعتز المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، وهو شاعر عباسي مجدد، وله تراجم في كثير من كتب الأدب:
6: كأن بذاتهم أمراء جيش، على أكتافهم صدأ الضروع.
4: أما تميم بن المعز، وهو ابن المعز بن المنصور بن القائم المهدي، والده مؤسس الخلافة الفاطمية في مصر، قال:
6: كأن سواد الليل والصبح طالع، بقايا مجال الكحل في الأعين الزرق.
1: وعن الملوك وأبنائهم قال أبو فراس الحمداني في مخاطبة عمه سيف الدولة:
12: وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصابا.
1: ولمهلهل الحمداني هذا القول:
13: لقيناهم بأرماح طوالي، تبشرهم بأعمار قصار.
1: وقال المعتمد بن عباد في أبيه:
0: له يد كل جبار يقبلها، لولا نداها لقلنا إنها حجر.
4: وفي دعوة إلى عدم قبول الضيم قال أمير الحرمين شكر بن أبي الفتوح الحسني:
9: قوّد خيامك عن أرض تهان بها، وجانب الذل إن الذل مجتنب، وارحل إذا كانت الأوطان منقصة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب.
1: ومن أشعار محمد بن عبيد الله الحسني قوله:
6: أفدي بروحي من قلبي كوجنته، في الوصف لا الحكم فالأحكام تفترق. أعجب لحرقة قلب ما له لهب، ومن تلهب خد ليس يحترق.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة
2: عبد الحميد الكاشف،
1: هندسة صوتية
2: محمود إبراهيم،
1: وشارك من أسرة المذيعين
2: حسن سليمان
1: ومها حسان، الإخراج
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: أهلا وسهلا في هذه المراوح الغنائية من برنامج الدنيا تغني مع الغناء الخليجي ومع محمد عبده في رائعة من روائعه مذهلة.

0: شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء مع تحيات سوار عميدية.
1: الدنيا تغني،
2: الدنيا تغني، الدنيا تغني،
1: الدنيا تغني.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخبارية. برمجت الشركة الجهوية للنقل القوافل من 22 من مايو الجاري وإلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهب النظر بكل من قفصة، سيدي بوزيد وتوزر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء حالة تسمم غذائي أصابتهم الخميس مستقرة، بينهم ثلاثة غادروا المستشفى وثلاثة سيغادرونه خلال الساعات القادمة، فيما تبقى حالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى شرنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حماد لحبي إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات. أخيرا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بعد تصريحات ترامب أنه لا مفاوضات جارية بشأن برنامجها النووي، بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
6: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعى لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد.
3: نحن الآن في آخر الليل يا خالي، فكيف ندخل هذا المارستان؟
4: المارستان يا بني مفتوح ليل نهار،
3: لكن سنجد المجانين جميعا نائمين، فلن يتاح لك أن تراهم أو تسمعهم.
4: كلا يا جنيد، بل سنجد كثيرا منهم صاحين. تعال اتبعني، تعال ادخل من هنا، من هنا، من هذا الباب.
3: عجبا، كأنك تعرف السكان من قبل.
4: نعم، كثيرا ما آتي إلى هنا لأفرج عن ضيقي.
3: صحيح، فالمعروف عنك يا خالي أنك كثيرا ما تزور المقابر وتخشى الأسواق.
4: أجل، في المقابر أعتبر، وفي الأسواق أكتسب علما بالناس والحياة، وفي المارستان أسمع الحكمة من أفواه المجانين.
3: عجبا، ألا يحرس هذا المكان أحد؟
4: الحراس ناموا يا جنيد.
5: كلا، أنا صاح يا هذا. من؟ مولانا السري السقطي؟ أهلا وسهلا، ومن هذا الذي معك؟
4: هذا ابن أختي جنيد بن محمد.
5: أهلا بك وبابن أختك، أين كنت يا سيدي؟ فلم نرك منذ زمان.
4: شغلتني الشواغل يا سليمان. ترى هل عندكم من جديد؟
5: كل يوم عندنا جديد. عندنا لك اليوم يا سيدي تحفة.
4: تحفة؟
5: هذا اسمها، اسم على مسمى، شاعرة مغنية. هلم معي إلى مكانها.
6: عدي، احرس المكان حتى أعود.
7: أمرك سيدي.

0: اسمع يا سيدي ماذا تقول.
1: بربك كيف تحبسني بغير جناية سبقت؟ تغل يدي إلى عنقي وما خانت ولا سرقت.
2: الله الله،
1: وبين جوانحي كبد أحس بها قد احترقت.
2: الله، صوتها وشعرها شيء واحد. دعنا الآن ندنو منها ونسألها.
3: أتراها يا خالي تفهم عنك شيئا؟ إني أراها ذاهلة اللب، تهذي بتلك الأبيات ولا تعي معناها.
2: لكننا نحن نعي معناها وبحسبنا ذلك. يا أمة الله، يا تحفة.
1: أتخاطبني يا هذا؟
2: نعم أخاطبك.
1: ماذا تريد؟
2: ما بالك لا تنامين مثل الآخرين؟
1: أنا عاشقة يا هذا، والعاشقون لا ينامون.
2: وماذا جاء بك إلى هذا المكان؟
1: حسبوني مجنونة فحبسوني هنا. مجانين، إياك أن تظنني مجنونة مثلهم. أنا سكرانة.
2: بالحب؟
1: بالحب يا هذا، إن كنت تعرف الحب. معشر الناس، ما جننت ولكن أنا سكرانة وقلبي يا صاحي. غللتم يدي ولم آت ذنبا غير هتكي في حبكم وافتضاحي. أنا مجنونة بحب حبيب لست أبغي عن بابه من براحي. فصلاحي الذي رأيتم فسادي، وفسادي الذي رأيتم صلاحي.
2: من الذي تحبينه يا تحفة؟
1: مولاي الأول.
2: الله الله، إنك إذن تحبين مولاك الأول يا تحفة.
1: أجل، كنت معه بأسعد مكان في روح وريحان. جاء مولاي الثاني فحال بيني وبينه.
3: سمعت يا خالي، إنها تعني ملكيها الأول والثانية من البشر.
2: كلا يا جنيد، كلا، مالكها الأول هو الله، ومالكها الثاني من البشر.
1: هو حبيبي الذي لا حبيب لي سواه.
2: اللهم يا مقلب القلوب، اجعل قلب هذا وقفا على حبك وحدك لا شريك لك فيه.

0: من هو مالك تحفة الذي رماها في الحجر هكذا؟
1: مالكها أحمد بن المثنى.
0: أحمد بن المثنى؟

0: أنا أحمد بن المثنى يا سيد الشيخ، وهذه 40,000 درهم جئتك بها لتدفعها ثمنا لتحفة.
1: أنت مالكها الأول؟
0: أجل يا سيد الشيخ، ركبتني الديون فبعتها مضطرا ب20,000 درهم، فشق ذلك عليها حتى فقدت صوابها، فأرسلها الدخاس إلى المارستان، وتألمت لما أصابها، فاجتهدت في التجارة حتى استطعت أن أجمع 20,000 درهم، فانطلقت إلى النخاس لأستردها منه، فأبى أن يقبل مني أقل من 40,000، فكدت أيأس يا سيدي، لولا أن طرق بابي البارحة تاجر كان مدينا لي ب30,000 درهم، فدفع لي الدين الذي عليه، فلم أستطع صبرا، فانطلقت صباح اليوم إلى النخاس، فقلت له: خذ المبلغ الذي تريد، فقال لي: إنك قد سبقتني إلى شرائها، وإنك ستحضر له ثمنها بعد العصر، فقلت في نفسي: لعل الله ما يسر لي هذا المال على هذا الوجه إلا لأحمله إليك، عسى أن تستعين به في دفع ما عليك.
1: أجل يا بني، لقد ساقك الله عز وجل لتعينني في ذلك، فليس معي اليوم ولا درهم واحد، لكني يا أحمد لن أشتريها لك، بل سأعتقها لوجه الله.
0: لا بأس يا سيدي، لا بأس، فقد كنت أنا أيضا أريد شراءها لأعتقها.
1: لعلك تريد أن تتزوجها بعد العتق؟
0: نعم يا سيدي الشيخ، نعم، فهل لديك من مانع؟
1: لا مانع عندي يا أحمد، ولكني أخشى أن لا تقبل الزواج منك.
0: يا سيدي، هذه كانت تحبني، وما أصابها هذا الجنون إلا من أجلي.
1: لكن ينبغي أن تعلم يا أحمد أن قلبها قد تحول من حبك إلى حب الله عز وجل.
0: ولكن ألا يجوز يا سيد الشيخ أن تحب المرأة زوجها وربها في آن واحد؟
1: بلى يا أحمد، بلى، غير أن هذه قد استغرقها حب الله، فأخشى أن لا تقبل الزواج البتة.

0: ماذا فعلت بها يا سيد الشيخ؟ لقد صارت لا تفارق سجادة الصلاة ليل نهار.
1: الله هو الذي اصطفاها يا سليمان.
0: الكلام الذي تتغنى به أصبح من لون آخر.
1: هكذا؟ ماذا صارت تقول يا سليمان؟
0: تعال واسمع.
2: يا من رأى وحشتي فآنسني بالقرب من وصله فأنعشني، يا ساكنا مهجتي ومن عجب تضيق عنه الدنا ويسكنني.
1: الله الله الله،
2: إن تقصني عنه غفلتي فلقد حسبي من الكون من شغفت به، وكنت في غفلة فنبهني عاد بإحسانه يقربني، وأصحبه مؤنسا ويصحبني، وكنت في رقدة فأيقظني.

0: هيا يا عبد الله المزين، ها أنا ذا قد أحضرت لك 40,000 درهم، فبعني تحفة، ناوله يا أحمد.
1: يا سيد الشيخ، لو أعطيتنا الدنيا كلها ما قبلت. هذه صديقة.
0: ويلك، ماذا تريد أن تصنع بها؟
1: قد أعتقها فهي حرة لوجه الله.
0: بوركت يا عبد الله المزين، بوركت.
1: وأعتقت معها سائر عبيدي وإمائي.
0: ويحك، ماذا يبكيك يا عبد الله؟
1: من الفرح يا سيدي الشيخ.
0: وأنت يا أحمد بن المثنى، ماذا يبكيك أنت كذلك؟
2: أشهدك يا سيدي الشيخ بأني قد خرجت عن مالي هذا، فهو صدقة لوجه الله البديع ولجلاله الرفيع، أتمنى من الله القبول.
0: وماذا عن حبك لتحفة؟
2: يا سيد الشيخ، قد تجردت من كل حب إلا حب الله وحده.
0: وأنت يا تحفة، ما قولك في أحمد؟
3: يا سيد الشيخ، ما دام قلبه وقفا على حب الله فلن يشغلني عن حب الله. بيته سوف يغدو مسكنا لي ومسجدا، نجد الستر والسكينة فيه والموردة. لن يرى في عبدة أو أرى فيه سيدا، بل كلانا من سيد واحد نرتجي الندى، ونصلي له معا في سنها الحق والهدى.
0: طوبى لك يا أحمد مرتين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
5: غدا لقاء آخر.

Thank you.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: اللغة،
4: اللغة بها جاءت شريعتنا، فإذا بطلت اللغة بطلت الشريعة والأحكام والإعراب أيضاً، به تنصرح المعاني وتفهم، فإذا بطل الإعراب بطلت المعاني، وإذا بطلت المعاني بطل الشرع أيضاً. وما يبدو عليه أمر المعاملات كلها من المخاطبات والأقوال، كما يقول أبو حيان التوحيدي. إننا نشعر ونفكر بلغة أصدق وأصح من اللغة التي نكتب بها، كما يذكر جبران خليل جبران. تقول غادة السمان: اللغة أداة سوء تفاهم، وحده الصمت لغة العشاق. وفي حديث سابق للمهد المنجرة يقول فيه أنه لا توجد أي دولة في العالم انطلقت في المجال التكنولوجي دون الاعتماد على اللغة الأم. وصلاح منتصر ذكر أن اللغة ليست وسيلة تخاطب فقط، وإنما هي وسيلة تفكير، وهي أحد أركان أمن الشعب ثقافياً وفكريا. وفي نظر ويليام آرثر وورد أن الابتسامة الدافئة هي اللغة العالمية الوحيدة التي من الممكن أن يفهمها جميع الناس. إذا كانت الكتابة هي الطريق إلى الشعور بالحرية، فإن أول ما قد يواجهه الكاتب هو الخوف من هذه الحرية، الخوف من مواجهة اللغة، لأن أول منازل الكتابة اللغة، كما يقول محمد حامد الأحمري.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
4: وفي قول لروجر أن من أراد أن يتعلم فليتعلم اللغة العربية، لأنها هي لغة العلم. وكما يرى حسين البرغوثي أن اللغة موهوبة في قدرتها على سوء التفاهم. اللطف هو اللغة التي يسمعها الأصم ويقرأها الأعمى. مارك توين. وأن نتعلم السيطرة على نسيج اللغة ودفقها يعني أن نتعلم كيف نفكر وكيف نطور حساسيتنا وخيالنا وفكرنا النقدي. ماريو فارغاس يوسا. وأدونيس يؤكد أن كل فقر في اللغة إنما هو فقر في الوجود وفي المعرفة وفقر في العقل. أليس هذا الفقر بأشكاله الثلاثة في المجتمع صورة عليا لفقر الإنسان؟ إن اللغة تبدأ فقط عند النقطة التي يتعرض فيها التواصل للخطر، كما يقول هنري ميلر. وأخيراً تقول أحلام مستغانمي: المهم اللغة التي نتحدث بها لأنفسنا. وليست تلك التي نتحدث بها للآخرين.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
3: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: تجليات.
3: ابن شبعيل هو العارف والمتصوف الكبير عبد الحق ابن إبراهيم، متصوف أندلسي عاش في القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي، ويلقب بقطب الدين لأنه كان يجنح في مذهبه إلى المشاهدة والعيان، إذ ما بعد العيان بيان، ومباحثه لا تتمثلها العقول إلا بالمرشد، وهذا المرشد هو النفحات الإلهية التي بها يبصر العارف ما لم يبصر ويعلم ما لم يعلم. إن ابن شبعيل بتمسكه بأسرار الحق تعالى في خواص عباده من الأولياء وشروق نورهم في قلوبهم تجاوز المنطق الأرسطي التقليدي الذي يقوم على الاستقراء والاستنتاج، وأرسى على أنقاضه منطقه الذوقي وأسماه الوحدة المطلقة أو الإحاطة، فلا وجود لشيء بذاته إلا لما يسري فيه من الحق سبحانه وتعالى. قال ابن سبعين واصفا مذهبه الصوفي ذاك في كتابه الألواح: لا شيء مستقل بذاته ويتشكل بصور كل ما هو موجود في العالم الجسماني والروحاني، فلا وجود لكلام بدون متكلم، مثل هذا العصفور الذي يزقزق فوق غصن شجرة لا وجود له إلا بالهو أي بالله. وهكذا فالهوية عنده هي الربوبية، والماهية هي العبودية، وبهذا يصبح الله عند ابن سبعين عين كل ظاهر وعين كل باطن. ويضيف ابن سبعين: إن الهو علة العلل، وقد فاضت عنه كل الأشياء، وقريب رأيه هذا من رأي أفلاطون في فيض الموجودات عن الواحد، والله هو الموجود لكل شيء، وهو المبدع الأول الذي كان كنزا مخفيا فخلق الخلق ليعرفوه، فكل ما في الوجود قد فاض عن الحق، وهذا الفيض مستمر إلى ما لا نهاية. ونفهم من تصور ابن سبعين أن الشيء لا يكون ممكناً ما لم يكن ثمة أساس فعلي خارجه يجعله ممكناً، وهو وجود الله بوصفه موجوداً غير متناهٍ وممكن، وعند ذاك فالله موجود بالفعل. وهكذا يفنى العارفون في حبه ويدفعهم حبهم إلى ممارسة ابتهالات وشطحات ما توصل بعد علم النفس الحديث إلى أن يقول فيها كلمتا. اشتهر ابن سبعين برسالته في المسائل الصقلية، والتي كانت عبارة عن أجوبة لأسئلة أرسلها له الإمبراطور فريدريك الثاني في عهد الدولة الموحدية، فانتشر صيته في أوروبا، وقال فيه البابا إنه ليس للمسلمين أعلم بالله من ابن سبعين. ومن أشهر مؤلفاته الألواح بض العارف الرسالة الرضوانية.
2: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. برمجت الشركة الجهوية للنقل القوافل من 22 من مايو الجاري وإلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهب النظر بكل من قفصة سيدي بوزيد وتوزر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء حالة تسمم غذائي أصابتهم الخميس مستقرة، بينهم ثلاثة غادروا المستشفى وثلاثة سيغادرونه خلال الساعات القادمة، فيما تبقى حالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى شرنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي لحبي إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات. أخيرا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بعد تصريحات ترامب أنه لا مفاوضات جارية بشأن برنامجها النووي، بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: فيمار، جوته عالم وشاعر ومسرحي وروائي وناقد ألماني، يكاد يقترب كثيرا من لقب يستحقه وهو عبقري العالم أكثر من أي رجل آخر. كان ذا فهم ممتاز لكل الفنون، وحمل مسؤوليات جساما في إدارة الخدمة العامة، كما قادته اهتماماته العلمية لتقديم مساهمات هامة في مجال التنقيب عن المعادن وعلم البصريات والتشريح المقارن وفي علم الأشكال النباتية. ولد جوتا بمدينة فرانكفورت في 28 من أغسطس من عام 1749، وكان أبوه في 41 وأمه في 18. برح جوتا بيت أبيه إلى جامعة لايبزيغ وهو في 16، وعاد به مرض خطير إلى المنزل ليبقى مشلولا لمدة سنة ونصف، ثم قصد ستراسبورغ ليستأنف دراسته فيها والتي أكمل دراسة القانون في جامعتها. كانت هذه المدينة فرنسية في الحياة العامة وأساليب المعيشة، فتزود من حياتها وعلومها وصاحب طلاب الطب والعلوم الطبيعية، ثم أتم دروسه الجامعية وهو في 22، وراح يتدرب على المحاماة في فيتزلار، ويحب كدأبه أينما كان وأنا كان، فالتقى بالفتاة شارلوت بيف وأحبها ووصف حبه إياها في قصة آلام فيرتر مع شيء من التحوير يقصد به المداراة وصرف الأنظار، فاشتهرت القصة وذاع اسم مؤلفها بين العلية والمتأدبين وسائر الطبقات، وفي طلعتهم كارل أوغست أمير فيمار الفتى المحب للفنون والآداب. فلما كان هذا الأمير يعبر فرانكفورت في طريقه إلى باريس في أواخر عام 1774، استقدم جوتا إليه ودعاه إلى عاصمته، ثم تكررت الدعوة فلبها جوتا وهو لا يقدر البقاء في تلك العاصمة. وكان من أسباب تلبيته حادث غرام يريد أن يفلت منه ونفور من صناعة المحاماة. كان الأمير ربيب الأدباء، نشأ على دأب أهله مشجعا للآداب الألمانية، وكان فتى كريم النفس عازم الفتوة لا يفتو بين صيد وطرد ومبيت في الخلاء ودعابة ومجون، وكان له مذهب في الحب كمذهب جوتا، لولا أنه جامح وثاب، وجوتا لا يطيق الصبر الطويل على الجماح والوثوب. عرف كل من الأمير والشاعر صاحبه معرفة البصير الناقد والصديق الشاكر للفضائل المتسامح في العيوب، فتوثقت بينهما الصداقة ودامت مدى الحياة. وفي فيمار عاصمة هذه الإمارة الصغيرة تولى الشاعر مناصب الوزارة العالية، وتقلب في أعمال شتى، منها ما هو متصل بثقافته كالتعليم والتمثيل، ومنها ما هو بمعزل عنها كالزراعة والمعادن والحرب، فسوى بينها في العناية وأخلص لها جميعها إخلاصه للشعر والقصة.

كان الدوق الشاب مهتما بأعمال جوته الأدبية، لذا دعاه إلى بلاطه في عام 1775. فايمار لم تكن سوى دوقية صغيرة يبلغ تعداد سكانها حوالي 100,000 نسمة، وبالرغم من أن سكان المدينة الصغيرة المعزولة نحو 9,000 نسمة، إلا أن الدوق كارل أوغست استطاع أن يجعلها العاصمة الثقافية لألمانيا، وذلك لأنه أحاط نفسه برجال من أمثال فيلان وغوتا وهيرد وشيلر. وقد تحولت دعوة الأمير لغوتا إلى إقامة دائمة، وسرعان ما أسندت إليه مهمات إدارية متنوعة جسام. لا نجد أن مهماته قد قللت من إنتاجه الأدبي، وبعد أن شعر بالراحة وأنه محصور في فايمار طيلة 10 سنوات، قام برحلة كان يتمناها منذ زمن بعيد إلى إيطاليا، دونها في كتابه الرحلة الإيطالية.

0: اسم فايمار الآن اسم عظيم بين المدن والبلدان، يحف به سحر الطبيعة وسحر الشعر وسحر المأثورات. اشتق الألمان اسمها من الكرم، سموها فاينمار أي سوق النبيذ، واقترن تاريخها الحديث بتاريخ أكبر الأدباء، واتصل عهدها القديم بعهد لوثر المصلح الكبير الذي عاش فيها وخطب فيها واتخذها معقلا يناضل منه روما فيما كان لها من سلطان الملك والدين. ولولا كارل أوغست لما كانت فايمار إلا قرية صغيرة يضيع اسمها بين أسماء الحواضر، ولا تحتويها الخريطة إلا من باب الإحصاء. أوغوت إلى فايمار في 5 نوفمبر من 1775 إلى اليوم الذي مات فيه من 1832، يداول الإقامة بينها وبين يينا القريبة منها. كانت حياة غوتا غير حافلة بالأحداث بعد عودته من إيطاليا. استراح من أغلب واجباته الرسمية، مع أنه كان يدير المسرح الملكي طيلة أكثر من ربع قرن. كان غوتا شخصا منعزلا في أواخر حياته ومعروفا عالميا، وله معجبون كثر ويلقى احتراما كبيرا، لكنه كان محروما من الصداقة الحقيقية التي تقوم بين ندين متساويين. لم يكن لديه أحد، وكان يعتبره معاصروه كجبل أوليمبوس، ينظر من عل من مركزه السابق الذي لا يبلغه سواه إلى شؤوننا التافهة بتسامح ورضا وعزلة. من الغريب أن يقال ذلك ربما مع لقائه بشيلر وهيردر. السنوات 40 الأخيرة من حياته كانت سنوات إبداع. شعره جعله واحدا من أعظم الشعراء الغنائيين. كان ينساب بشكل متقطع منذ صباه واستمر حتى النهاية. إنه واحد من الشخصيات العظيمة في الأدب العالمي. إن فايمار قد أصبحت خالدة مع خلود شاعرها وشخصيته العظيمة غوتا، كما تتردد في جنبات هذه المدينة أنفاس المبدعين والفنانين الكبار. في إبريل من عام 1895 توفي والد الفيلسوف الألماني شوبنهاور، فغادرت الأسرة من هامبورغ إلى فايمار، وهنا استأنفت والدته ناديها الأدبي الذي كان يضم في هامبورغ نخبة من الأدباء والفنانين البارزين مثل الشاعر كلوبستوك أبي الشعر الألماني الحديث، والرسام تيشين وريمارس. وازدان هذا النادي في فايمار بفضل غوتا وأعلام الفكر والأدب الذين كانوا في هذه المدينة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn
2: أكسجين
3: النفايات وقود أخضر بيئي لحافلات وطائرات.
4: أعمدت شركة حافلات بريطانية إلى استخدام الدهون المستعملة والزيوت بعد إعادة تدويرها كوقود أخضر لتشغيل الحافلات،
3: كما وسعت هذه الشركة من منطلق حرصها على كل ما يحمي البيئة، وسعت نطاق استعمال هذا الوقود الأخضر ليشمل تشغيل أطول خط حافلات في بريطانيا.
4: ومصدر هذا الوقود الأخضر شركة تنتجه من زيت الطبخ المتخلف من المنتجات الحيوانية المصنعة.
3: ولأن حجم النفايات المتوافرة من الزيوت قليل والبيئة التحتية لتحويلها إلى وقود محدودة، عمدت شركة النقل تلك إلى استخدام كافة أنواع النفايات المتوفرة لصنع وقود حيوي جيد لاستعماله للحافلات والطائرات أيضاً.
4: وبالفعل فقد قامت شركة الطيران البريطانية بإنشاء محطة لإنتاج وقود أخضر للطائرات في لندن، وهذه المحطة قادرة على تحويل 500 ألف طن من نفايات المطامر المنزلية والصناعية إلى 73 مليون لتر من الوقود المحايد كربونياً كل سنة.
3: مع الإشارة إلى أن هذه الكمية المنتجة من الوقود الأخضر كافية لتشغيل ضعفي مجموع رحلات شركة الطيران البريطانية، وطبعا ستكون الانبعاثات الملوثة جراء استخدام هذا الوقود أقل خطرا وأكثر صونا للبيئة ومواردها، لذا سنتحدث عنها بالتفصيل.
4: أكد دراسة بيئية أن الوقود الأخضر الخاص لاستعماله في الطائرات والذي تعتزم شركة الطيران البريطانية استخدامه سيقلل الانبعاثات بنسبة 75% من انبعاثات الكيروسين التقليدي.
3: وهذا مهم بيئياً لأنه يعادل إخراج حوالي 50 ألف سيارة من الطرقات، وبالإضافة إلى تخفيضه الكربون المنبعث من وقود الطائرات، فسوف يخفض استخدام الوقود الأخضر انبعاثات الميثان من مطامر النفايات، كما سيولد هذا الغاز 20 ميجا وات من الكهرباء كل سنة كمنتج ثانوي.
4: والجدير ذكره أن هذا الوقود الأخضر والمنتج من النفايات مختلف عن كل أنواع الوقود الحيوي المعروفة والتي ينبغي مزجها بوقود الطائرات التقليدي، فميزة هذا الوقود الأخضر أنه لا يحتاج إلى أن يضاف إليه أي وقود آخر ليشغل الطائرة،
3: علما أن خطة إنتاج هذا الوقود ستحقق هدفا بيئيا مهما هو خفض الانبعاثات الكربونية الصافية بنسبة 50% بحلول سنة 2050، كما ستقلل هذه الخطة كمية النفايات في المطامر المحلية إلى حد كبير.
4: وأيضاً ما يميز هذا المشروع أن المعمل المنتج لهذا الوقود الأخضر سيشغل على نفايات فقط، ولن يلجأ بأي حال إلى استعمال النفايات التي تزرع خصيصاً لتحويلها إلى وقود،
3: ولهذا أهميته لأن مبادرات الوقود الحيوي للسيارات أسفرت عن بصمة كربونية أكثر وأثر عالمي بيئي وغذائي سيء جدا من خلال إحلال محاصيل الوقود مكان المحاصيل الغذائية.
4: وقد صدق أحد البيئيين عندما قال في هذا الشأن إنه كان القصد من إنتاج وقود حيوي للسيارات استخدام زيت الطبخ المستعمل، لكن الشركات التجارية تدخلت مما أدى إلى سلب الغذاء من الفقراء وتدمير غابات المطر إفساحا في المجال لزراعة محاصيل الوقود الحيوي.
3: أي بكلام أوضح فإن النتائج جاءت معكوسة ولم تحل أي مشكلة بيئية، بل تسببت بمشاكل لها انعكاساتها الخطيرة على سلامة البيئة، على عكس ما عمدت إليه شركة الطيران البريطانية بإنتاجها وقود أخضر من النفايات قادر على تشغيل الطائرات دون أي إضافات.
4: لذلك صنف عمل هذه الشركة بالبيئي بامتياز لمراعاتها لسلامة البيئة ومواردها.
2: كنتم مع أكسجين.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع

فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

ومن يتولهم منكم فإنه منهم

0: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا، وأنت

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في باقة الصباح. صباحكم سعيد.

تعلمنا الحياة أن نكون ناعمين مثل أوراقها، وفي صلبة جذورها، وفي خشن سيقانها، وطيب عطرها.

نواصل معكم مستمعين دائما في باقة الصباح. يقال أن خسارة الوزن هي أكبر مثال على أن بعض الخسارات ربح.

معكم في باقة الصباح على موجة إذاعة قفصة. القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إذا أحببت، والقريب بعيد إذا بغضت. لا تستطيع أن تقلع عبير زهرة حتى ولو سحقتها بقدميك.

العظمة في الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بكل مرة نتعثر فيها. لن يكون لدينا ما نحيا من أجله إن لم نكن على استعداد أن نموت من أجله. من صبر غنم، ومن تفكر علم.

يتعامل المرء مع العديد من الأشخاص في حياته، ويتطلب منه ذلك حسن التعامل والوصول إلى أعلى درجات الرقي فيه.

أجمل ما قيل في الحياة حكم تلخص التجارب بعبارات عميقة، مثل أن تضيء شمعة صغيرة خير من أن تلعن الظلام، والتفاؤل يقودك إلى القوة، والحياة سلسلة من الدروس تستوجب الأمل، والعمل الصادق والاستمرار رغم الصعوبات، الصمت والرضا والثقة بالله هي مفاتيح السعادة. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.

0: فرقة الصباح. فرقة الصباح. الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. 30 ماي ساعة هو راه دخول الصيف، وإن شاء الله بالخير والبركة على فلاحتنا وعلى فلاحتنا. اليوم شوفوا مرض النزيف الدموي، الفيروس الأرانب، وراه مرض وبائي ومن أهم الأمراض المعدية في بلادنا، ويتسبب في خسائر كبيرة. ظهور المرض يتسبب في نسبة تاع نفوق كبيرة تفوق حتى 90%، والعدوى تتسرب عبر الفم ولا الجهاز التنفسي بالاتصال مباشر بين الحيوانات، وإلا بصفة غير مباشرة عن طريق الماء ولا العلف ولا المعدات التربية وحتى الحشرات. المرض يتسبب عند الصغار في اصفرار الأغشية ونزيف في القصبة الهوائية وفشل الكبد، والنفوق يتجاوز حتى 99%، ويقع تضخم الطحال واحتقان الكلى وإسهال مستصفر. الوقاية من مرض النزيف الدموي الفيروسي للأرانب، مع الأسف المرض هذا ما عنده شدوى، وهذاك علاش لازمنا الوقاية الصحية من المرض باش نمنع دخول وتفشي الفيروس للمرمبة. يلزمنا استعمال ملابس وأحذية خاصة بالمرمبة، ماذا بينا احترام الأماكن النظيفة، نظافة المرمبة والمعدات والعمال، مقاومة الحشرات والفيران على خاطرهم ينجموا وينقلوا الفيروس، منع دخول الحيوانات الأليفة للمرمبة وحتى بدويرها، ما نستعملوش علف جاي من منطقة فيها المرض. زاد بالنسبة وقت مش نشروا الفحول تكون ملقحة من مراكز الفحول المصادق عليها. وإضافة اللي كنا نقولوا فيه على الوقاية الصحية، لازم وقاية طبية اللي تتمثل في التلقيح. بالنسبة لأرانب الحم، تلقيح مرة واحدة في عمر 28 يوم، والتذكير بعد 6 أسابيع إذا كان الأرنب ما شذبحوها عمرها أكثر من 70 يوم. بالنسبة لتجديد الأمهات الأرانب، التلقيح المرة الأولى في عمر 28 يوم، والتذكير بعد 6 أسابيع، وبعد يقع تذكير التلقيح كل 6 شهور. اللقاح متاع مرض النزيف الدومي لفيروس الأرانب موجود في بلادنا، ونجم نشروه بالاتصال بالطبيب البيطري ولا في الصيدلية. وننصح فلاحتنا باش يتصلوا بدائرة الانتاج الحيواني في مندوبية الفلاحة باش يزيدوا يفهمهم في طريقة التلقيح والدواء اللي لازم تشروه بالنسبة للمرض الضايع. توا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوان القادم. شهدت التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و 2026 و 2000 مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النورة وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة أمس. وحسب ذات المصدر سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية وشباب والطفولة. يتزامن يوم 30 من مايو من كل سنة مع دخول فصل الصيف وفق التقييم الفلاحي والتقويم الفلاحي التقليدي، ويختلف هذا التاريخ عن فصل الصيف الفلكية الذي يبدأ عادة يوم 21 من جوان. شن الطيران الحربي تبع الاحتلال الصهيوني غارات على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار البحري عن إيران، وطلب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. ينطلق الآن المشوار في نسائم الصباح معك فاتن صباح النور.
2: صباح النور إيمان، صباح النور مستمعينا، صباح عليكم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبارك.
0: إذاعة قفصة مراية تكلم.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.
2: صباح النور، صباح الفل، نهاركم زين، نهاركم مبارك وين ما اخترتوا تسمونا على موجة إذاعة قفصة. نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله ديما فرحانين. الموجة الإيجابية مهمة في كل صباح، وقتنا من توا في نسائم الصباح حتى للتسعة نترافقوا مع بعضنا بأحلى الأخبار بأحلى موزيكا تسمعوا معنا. أنا باش نصبح معاكم أحلى مستمعين بالنغم هذا.

0: صباح النور، صباح الانوار اللي قاصدين ربي. نقولكم يا فتح يا رزاق، الناس اللي حل ما حليتها نقولكم يا فتح يا رزاق، وين ما كنتوا شادين الفولوم عاملين على ربي، قاصدين باب ربي، باب الرزق. ان شاء الله ربي يعطيكم الرزق الوافر، وان شاء الله ديما تكونوا بخير ونعمه. نحن مواصلين معاكم مشوارنا من تقريبا من اللي بدينا توا حتى للتسعة، باش نكونوا مترافقين مع بعضنا عبر الميكرو في إذاعة قفصة. باش اليوم السبت 30 ماي 2026، شفتوا الايام قديش تجري تك تك فيسع فيسع. هو اليوم موافق ال 13 من ذي الحجة 1447 هجري. كي نسألوا على رقم اليوم، هو في سنة 2026، اليوم دخلنا لليوم 150 من هذا العام، والأسبوع 22 من نفس العام تقريبا. اليوم هو حسب التقويم الأيامات والتقويم الفلاحي، اليوم هو أول يوم في فصل الصيف. إن شاء الله يكون معناتها خفيف ظريف، السخانة إن شاء الله تكون صيف سنة ما يجيناش قوي برشا، أما على ما يبدو فما ديما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. أنا نخليكم توا مع أوقات الصلاة، كان الصبح على الساعة 3:28، الشروق كان على الساعة 5:11، صلاة الظهر باش تكون على منتصف النهار 9:29، العصر على الساعة 4:08، صلاة المغرب باش تكون على الساعة 7:36، وصلاة العشاء باش تكون على الساعة 9:17. أبقوا معنا، ما تبدلوش الموجة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبارك.
1: نديب الطير الورشان يا عاصم الطير خفيف،

0: اكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: صباح الخيرات، صباحكم ورد وياسمين، إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم، إن شاء الله ربي يهنيكم، إن شاء الله صباحكم زين، صباحكم مبارك وين ما توجهتوا وين ما قصدتوا. ربي نقول يا ربي اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا فاحفظنا فأنت خير الحافظين. أنا باش نمشي معكم لـ30 ماي، 30 ماي من تاريخ اليوم 2026. اليوم هو الموافق ل 13 ذو الحجة 1447 هجري. نحبوا نطلعوا على هكا ونبربشوا في التاريخ ونشوفوا أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. بالنسبة للمناسبات الدينية، اليوم هو يوافق اليوم الثالث من أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وبالنسبة للمناسبات العالمية، كي جينا نشوفه لقينا أنه اليوم يصادف اليوم العالمي للتصلب المتعدد. نمشوا للأحداث الرياضية. تقريبا اليوم بتاريخ 30 ماي، اليوم في الأحداث الرياضية نلقوا اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا. في التقويم القمري، نمشوا للتقويم القمري، ايش يقول التاريخ اليوم؟ يقول انه القمر اليوم باش يكون في الطور الاحدب المتزايد بنسبة اضاءة من الشمس، باش تكون تغطي القمر بنسبة تقريبا تبلغ حوالي 99.2%. هذا فيما يخص تاريخ اليوم 30 ماي. ان شاء الله ديما ايامكم افراح أعياد، وإن شاء الله ديما فرحانين. نحنا في إذاعة قفصة وفي برنامج نسائم صباح يوصل بينا الوقت للستة. الناس اللي تسأل على الوقت راهو توا 6:22 دقيقة، وقيت باش تصحصحو، وقيت للناس اللي قلدها ربي باش تتوكل على ربي ديما. وإن شاء الله نهاركم مبارك.

أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.

الأجندة الإذاعية. صباح الأنوار، صباحكم فل، نصبح عليكم من جديد كل من التحق بينا في الاستماع. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبارك وين ما كنتوا. أبقوا أسمعونا تابعونا في نسام صباح، مش نمشي معاكم الأجندة الإذاعة اليوم. باش تابعوا معنا بداية من العشرة حتى النص نهار الخيمة مع لميا أبو النصر، موضوعها باش يكون على الأم وأهمية المكانة وصورة الأم في الأغاني في القصائد الشعبية. باش تحضروا معنا هذه الخيمة، كذلك باش تكونوا على موعد مع دندنة فاتن خليفة والموزيكا والأحلى المقاطع الموسيقية، وندندنوا مع بعضنا من نص نهار حتى للساعتين. أكيد تسمعوا الأغاني العالمية، موسيقى تونسية، موسيقى مختلفة، الأغاني الترابية مع زميلتنا فاتن خليفة. أيضا بين الملاعب قسم السبور والرياضة والجو مع الأخبار الرياضية، باش يكون فما نقل مباشر من ملعب سوسة لمباراة الملعب الجيبسي ونادي حمام لن في إطار المرحلة الأخيرة من البراج لصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مع زميلنا أحمد معاتي بداية متلاثة حتى المشوار معهم يتواصل حتى للستة. نمشي لمسيكم بالخير، موعدكم زادة مع مسيكم بالخير العشية بداية من الستة مع زميلتنا نهاد الدري، باش تكون فما استضافات وكالعادة آخر مواكبات الحال الحينية والمواكبات للمهرجانات والتظاهرات الثقافية، الاستعداد للمهرجانات الصيفية، اش عنا واش ما عناش في الثقافة. أيضا باش يكون عندكم موعد ليلي مع مسك الليل مع زميلتنا سعيدة إكريت. سعيدة باش تكون المشوار معاها من 9 حتى للـ11. هذه برمجة اليوم على موجة إذاعة قصة أحلى الموسيقى، نحييكم بها وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت 6:35.

يسبح الورد، يسبح النور، يسبح الفل. أحلى الأغاني توصلكم معنا في توقيت 6:42 نسيم صباح معاكم باش نعطوا فكرة أولية على طقس اليوم. تقريبا باش يكون مغيم جزئي بأغلب المناطق، فما سحب تتكثف تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية. الرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة. درجة الحرارة باش تسجل انخفاض طفيف يتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية، وتوصل درجة الحرارة عنا في الجنوب الغربي إلى 37 درجة. هذا فكرة أولية على أحوال الطقس لليوم السبت 30 ماي 2026.

0: ظهيرة، أصيل، والليل.
1: ما زالت ليلة وما زلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

0: صباح الأنوار، صباح الفل في توقيت 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبارك وين ما كنتوا تسمعوا فينا في نساء صباح. أنا باش نمشي معكم للعيشة فن، العيشة فن والأحلاه الفن في كل يوم كي نسمعوه. أنا باش نخليكم مع الاختيارات الغنائية، باش تختاروا بين حبينا وتحبينا الميادة الحناوي ولا غيرت حياتي. انتم مستمعين تحبوا تشاركوا معنا وتختاروا المقاطع الأغنية كاملة بعد ما تسمعوا المقاطع هذية.
1: كروان والفن وبولو بولو
2: العيشة فن.

هذه العيشة فن إن شاء الله ديما أيامنا أفراح وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. الويكاند اليوم زعما شنو برنامجكم؟ شنو باش تعملوا؟ وين ماشيين؟ شنو شكون باش تكلموا اليوم؟ شكون باش تصبحوا اليوم؟ شكون باش برشا أسئلة، ولكن ديما مهم جدا إنكم تكونوا فرحانين ديما. كي تفيق الصباح لازم الموجات الإيجابية، ما تتذكر حتى شيء خايب، ديما أبدأ بالباهي وتشوف النهار كي يتعدى مزيان.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نصبح عليكم من جديد وقيت مع الأخبار. تلتحق بنا زميلتنا نبيلة ناصري بآخر الأخبار. صباح النور نبيلة.
3: شكرا، صباح الخير فاتن، وصباح الخير لكل السادة المستمعين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تستعد ولاية قفصة لافتتاح موسم حصاد الحبوب يوم الرابع من شهر جمعه القادم، وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعة الكبرى مقارنة بالموسم الماضي، خاصة على مستوى المساحات القابلة للحصاد وطاقة التجميع. وتقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحالي ب 4100 هكتار من القمح الصلب و 1000 هكتار من الشعير، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع المحصول لهذا الموسم لأكثر من 100 قنطار من القمح الصلب. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بيقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي، وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف. وذكر صوف في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء أن ولاية قبيلي استقبلت منذ مطلع السنة إلى غاية 30 من شهر أبريل الماضي أكثر من 31 ألف سائح، وعبر عن أمله في أن تتضاعف هذه المؤشرات إلى موفى السنة الجارية باعتبار ما ستشهده الجهة من تظاهرات ثقافية ورياضية هامة في الأشهر القادمة. صدقت أمس اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، صدقت على عمليات استثمار لمشاريع بعدد من الولايات منها ولاية سيدي بوزيد بقيمة جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. كما صدقت اللجنة على إسناد قروض عقارية لباعثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تقدر ب 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية في حدود 405.7 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل تم خلالها تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء، والتي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة، حيث ستمكن من أعداد ومتابعة العقود وتنفيذها وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. أخيرا، أكدت شبكة أطباء السودان مقتل عشرات المدنيين أمس جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قرى بمنطقة المرة غربي إقليم كردوفان، تقول إنها لم يكن بها أي وجود للجيش أو حلفائه. نهاية هذا الموجز الإخباري، وعودة مع كيفات تفضلي.
2: شكرا لك نبيلة، موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد على رأس كل ساعة.
0: راديو قفصة بوانتين،
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
0: ألو على 76 226 600. www.facebook.com/radioqafsa. الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
5: نسائم الصباح،
6: صباح الخير يا حلوين،
7: صباح الخير وكل الخير،
8: صباح الخير،
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
11: نسائم الصباح.

0: صباح الأنوار من جديد. صباح عليكم في توقيت 7:06. نحب نعرف أحوال الطقس، طقس اليوم كيفاش باش يكون، مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. ونصبحوا على سعيدة بن صالح معنا. صباح النور مدام سعيدة.
1: صباح الخير أختي فاتن، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة كفصة.
0: شكرا ليك. خليني نبدأ معاك. الناس اللي تخمم في طقس اليوم أشنا حواله، شو نقولوا لهم على توقعات اليوم؟
1: بداية يعني حبينا نحكيه على البارح، يعني تكونت خلايا رعدية في مناطق الجنوب، أقصى الجنوب خاصة جهة البرمة وبرج الخضرة. الكميات كانت تقريبا من 1 و10 مليمتر. في مرحلة ثانية تكونت آخر النهار بالمناطق الغربية الوسط يعني خلايا رعدية أخرى، وسجلنا 5 مليمتر تقريبا في مجرب العباس من ناحية القصرين، و6 بالضيف من ناحية القصرين. بالنسبة لليوم
0: نسمع فيك، تفضل.
1: بالنسبة اليوم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكافس تدريجيا السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. بالنسبة اليوم الريح يناول قطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الاضطراب. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 27 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة لبقية الجهات. بالنسبة اليوم يوم الغد السبت يعني تواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، يعني تتكون الخلايا هذه رعدية يعني خاصة في مناطق الغربية بعد الظهر، في مناطق الوسط ومحليا الشمال تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية. الريح تتواصل ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا مع السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، والحرارة بالنسبة لغدوة تكون في انخفاض طفيف مقارنة باليوم. بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين كما يعني الطقس يعني هذه الأيام

تحيات وصلكم معترة، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا واخترتوا تسمعونا فينا سام صباح على موجة إذاعة قفصة. دمتم في خير ونعمة. الناس اللي شد الفولون سيسر واحكم ردوا بالكم بالسياقة اللي فيها سرعة مفرطة، حاولوا ديما قبل ما تخرجوا تتفقدوا أطر السيارات، وإن شاء الله نهاركم زين. أبقوا معنا، نحييكم بأحلى الأنغام.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: السبعة وتسعتاش دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله صباحكم فل وياسمين وين ما كنتوا، وين ما اخترتوا، وين ما توجهتوا، إن شاء الله برزق الحلال أحلى صباحات توصيكم على موجة إذاعة قفصة، تتونسوا بيكم ونتونسوا مع بعضنا بالموسيقى وبالأخبار والمتابعات. في توقيت هذا أنا باش نذكركم بالأنغام حاضرين معنا في العيشة فن لميادة الحناوي، كان تحبوا تشاركوا معنا وتختاروا اطلبونا على الخط المباشر 76 226 600، تحبوا تختاروا حبينا تسمعوا حبينا وتحبينا أو غيرت حياتي.
2: العيشة فن.

0: نرجع معكم في نسائم الصباح وين ما كنتم. صباح عليكم ونقول لكم ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله نهاركم يكون مليان بالطاقه بالنشاط بالحيويه. اليوم ويكاند زعما، وين باش تمشوا شنو باش تعملوا؟ الاهم من ذلك تسمعوني بالكدا، خاطر في الفقره هذه باش نحكوا على النصائح اللي تهم حياتنا الصحيه والغذائيه. ردوا بالكم من تحافظوا على الوقايه من التسمم الغذائي بالالتزام الصارم بقواعد النظافه وفصل الاطعمه. مهم جدا انه النصائح هذه مرتبطه بغسل اليدين بالماء وصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وطهي اللحوم لدرجة حرارة آمنة، تبريد الأطعمة عفوا السريعة خاصة تحت 5 درجات مئوية، تجنب غسل اللحوم اللي تكون مازالت نية لتفادي نشر البكتيريا. أكثر لضمان سلامتك وسلامة العائلة يلزم تتبع إرشادات أساسية بشكل منظم. بعد ما نحافظوا طبعا على نظافة اليدين، مهم جدا وقت اللي تخرج باش تشري أغذية البرة انك تتحقق من الصلاحية، تقرأ تواريخ الانتاج تواريخ الانتهاء بكل عناية، ايضا تتجنب شراء المنتجات ذات العلب المنتفخة او اللي تلاحظ فيها هكا شكل ما انت غير طبيعي. كذلك ما تحطش الحم مع الدواجن مع الأسماك مع بعضهم في كيس بلاستيكية واحدة، ماذا بيكم تحاولوا تبعدوا قدر الإمكان كل نوع وحده كي تبدأوا خارجين باش تتبضعوا ولا تشروا، باش هكاك ما يعطيش تتسرب كل عصارة نوع للنوع الآخر. في أثناء تحضير وأعداد الطعام تجنب التلوث، خاصة الخضروات ولازم تتغسل بالقداء، الفواكه تتغسل بالقداء، كل عادة هذه طريقتنا في الحياة اليومية، ولكن ننتبه أكثر من العادة في أثناء غسل ونحاولوا هكا قطرة جافيل صغيرة في الماء قبل ما نغسل بها خاصة الخضروات. درجة حرارة الطهي ماذا بكم تكون تتأكدوا أنه درجة الحرارة الداخلية خاصة في اللحوم والدواجن توصل الدرجة المطلوبة لضمان القضاء على البكتيريا والجراثيم اللي تكون موجودة، لأنه نعرف الحرارة لهنا باش نطهو بها لازم تكون معناتها الأكل يوصل لدرجة تقريبا 75 درجة مئوية. في الحفظ والتخزين فما نصح زادا كي نخزنوا الماكلة ونحاولوا نحافظوا عليها، نحطوها ديما خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة نحطوها في حسب قواعد معينة. التبريد السريع، خلي الأكل وقت اللي يكون سخون يبرد في عقله وباش ما يكونش قابل للتلف، بشوية بشوية يتأقلم مع درجة حرارة الغرفة وبعد نجم تحطه في الثلاجة. ضبط الثلاجة تكون تحفظ الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية، لازم يكون الثلاجة تكون على الأقل باردة شوية بين 5 درجات حتى 18 درجة. هذه أهم النصائح لليوم باش تحافظوا على صحتكم وتتجنبوا التسمم الغذائي. قبل هذا باش نخليكم بعد شوية مع موعدكم الرياضي اللي معتهمين بالأخبار الرياضية، يجينا زميلنا حيدر بآخر الأخبار الرياضية. أبقوا معنا.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل ولا ليل
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أحباء الرياضة، بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي حمام لنف والملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبور، فلاش سبور.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في اولى موعدنا الرياضي لنهار اليوم من فلاش سبور عبر اذاعه قفصة. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اكابر اللي ينطلق اليوم في رحله الى مدينه فيينا لاجراء لقاء ودي ضد منتخب النمسا يوم الاثنين 1 جوان انطلاقا من 8 غربا بتوقيت تونس. منتخبنا باش يواجه في مباراه وديه الثانيه في بروكسل المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من ساعتين بعد الظهر بتوقيت تونس قبل العوده الى ارض الوطن، ثم تحول الى المكسيك لخوض اولى مباراته الرسميه في كاس العالم 2026 مقابله زوز المواجهتين الوديتين ضد النمسا وبلجيكا منقولتين على الشبكه الارضيه للتلفزه الوطنيه التونسيه. نذكر في هذا الاطار انه الاتحاد النمساوي لكره القدم اعلن يوم امس انه مباراه تونس النمسا ستدور بإدارة طاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي بينيار. نذكر المقابلة باش تستضيفها ملعب الأولمبي بفيينا في العاصمة، طبعا مقابلات تحضيرية قبل الرسميات قبل انطلاقة المونديال كما ذكرنا في جوان القادم. نذكر زادا أنه أول مواجهة لنا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي باش تكون يوم 16 جوان في المكسيك ضد منتخب السياد في أولى مقابلات نصر كارتاج في المجموعة السادسة في كأس العالم أمريكا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية. نحكو على المواعيد نتاع نهاية الموسم الرياضي الحالي، نحكو على البراج وكيف كيف كأس تونس لكرة القدم. البداية بمقابلة البراج اللي دور اليوم واللي باش تجمع الملعب الجبسي بنادي حمام لنف انطلاقا من الأربعة نتاع العشية. مقابلة طبعا تتلعب في ملعب الأولمبي بسوسة، باش يسافر الحكم فرج عبد اللاوي كحكم ساحة وأمير لسيف في غرفة الفار. نذكر مقابلة تجمع زوز في من أجل بطاقة ثالثة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بعد صعود تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة. على ذكر أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير، زوز فرق كانوا لعبوا البارح مقابلة في المستير لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. التقدم يفوز على أمل حمام سوسة 3-2 ويتوج بلقب البطل بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكو على كأس تونس والنهائي المنتظر والمرتقب بين ترجي تونس الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. ترجي جرجيس جماهيره طبعا بتتحضر للمقابلة المهمة للنهائي المرتقب. كيف كيف الترجي الرياضي التونسي زوز فرق كانوا هبطوا بلاغات خاصة بخصوص التذاكر المخصصة لهذا النهائي. عشان تذكر لكل فريق الترجي احتج على هذا العدد، كيف كيف فريق الترجي الجرجيسي. مقابلة باش تلعب غدوة انطلاقا من الأربعة في ملعب الأولمبي برادس بإدارة الحكم نضال الطيف ومجدي بلغة في غرفة الفار. هكا مقابلة غدوة نكون كملنا السيزون، كملنا الرابطة المحترفة الأولى الثانية الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني الرابطات الجهوية، وكيف كيف نحكو على المحترفة الثانية وكذلك مسابقة كأس تونس لهذا الموسم. باهي نرجع للجهه نتاعنا نحكوا على فرق الجهه. نبدا بقوافل قفصه وبلاغ صادر عن الهيئه المديره للفريق. بلاغ طويل شويه لكن مش نلخص. تحدث فيه الفريق والهيئه المديره تحدثت عن الوضعيه الماليه الصعبه اللي يعيشها الفريق في نهايه هذا الموسم. هي الوضعيه والصعوبات الماليه اللي عاشها الفريق كانت على طيله الموسم الكامل. الهيئه قوافل قفصه تدعو الصوت الجهوية للتدخل عاجل قبل فوات الأوان. كيف الوزير وزير الشباب والرياضة وطبعا هذا بالنسبة لبلاغ الصادر عن هيئة قوافل القفصة. كيف يوم أمس فريق الجهة الآخر فريق نادي كرة قدم بن مديلة كان تحدث عن الوضعية الصعبة اللي يعيشها وكان طالب من السلطات الجهوية تدخل لدى شركة فوسفات قفصة حتى يتم صرف المنحة المخصصة للفريق اللي ماخذهاش كما ماخذهاش فرق الجهة الأخرى كيف في هذا الموسم الرياضي. هذا حسب نص البلاغ كما ذكرنا وما تكتب في البلاغ الصادر عن الهيئة المديرة لنادي كرة قدم بن مديلة. ختام جولتنا الرياضية بالنهائي المرتقب القمة الليلة بين زوج فرق. طبعا نحكو على باريس سان جيرمان وارسنال الانجليزي. الارسنال 20 سنة تقريبا منذ اخر تتويج بلقب دوري ابطال اوروبا. وبالنسبة لبي اس جي يعني كان تتويجه البارح بهذا او الموسم الماضي بهذا اللقب. طبعا لويس انريكي يبحث على اللقب الثاني. ارتيتا يبحث على اللقب الاول اللي هي طبعا مع الارسنال. كما ذكرنا زوج فرق يتقابلوا اليوم السبت انطلاقا من 5 متاع العشية في النهائي على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر. المقابلة كما ذكرنا كانت باش تلعب 8 تم تقديمها بساعتين بتوقيت تونس كما ذكرنا الخمسة باش تكون منقولة على البين سبورتس. زوج فرق تقابلوا من قبل في 7 مواجهات. نجاح الجانرز في تحقيق الفوز مرتين في منجح الفريق الباريزي ايضا في تحقيق الفوز مرتين والتعادل احسن 3 مواجهات سابقة. نجح باريس سان جيرمان في الوصول للنهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بايرن ميونخ في نصف النهائي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين. بينما نجح الارسنال في الوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على اتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين. كما ذكرنا نهائي دوري ابطال اوروبا اليوم المواعيد انطلاقا من 15 بتوقيت تونس بين باريس سان جيرمان والارسنال على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. اكثر تفاصيل الاخبار الرياضيه دي مع الصفحه الرسميه اللي ظهر على فيسبوك. هذه اجمل تحيات حيدرون الى اللقاء.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
3: زي نور الصبح نوع هي الشمس وتبتسع.
2: ظهيرة أصيل والليل.
4: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن.
2: معاكم 24 على 24.

ربونجور، صباح عليكم مرة أخرى. وفي كل مرة والناس اللي التحقت بينا في الاستماع تحبوا تشاركوا معنا في العيشة فن، تحبوا تختار بين زوز أنغام الميادة الحناوي، حبينا وتحبينا، وإلا النغم الثاني اللي حاضر معنا زادة في غيرت حياتي. شاركونا وسمعونا اختياراتكم على 76-226-600. باش نمشي للبلاغ ولا الليفنمون اللي صار مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي أمنت إلى حدود أمس الجمعة 19 نشاط تحسيسي حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولايات القصرين وتوزر ومدنين ومنوبة والكاف والمستير ونابل وبن عروس وتطاوين وجندوبة. تنترج الأنشطة هذه في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية اللي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. تتواصل هذه الحملة، هذه بدت من نهار 20 ماي الفارد وتتواصل إلى حدود 31 ماي في نفس الشهر، من 20 ماي الجاري إلى حدود 31 ماي تقريبا غدوة آخر نهار في الحملات هذه. تأتي الأنشطة هذه ضمن فعاليات أحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم الموافق ليوم 20 ماي من كل عام تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة وفق بلاغ لوزارة الأسرة. إن شاء الله ديما في صحة وخير، إن شاء الله كل من ينزيد له صغير تاريخ اليوم ولا بتاريخ العام الجديد إن شاء الله يتربوا في عزكم، إن شاء الله ديما فرحانين بهم، وإن شاء الله تكون صحتكم وصحة صغاركم في أمن وأمان. ردوا بالكم على رواحكم في توقيت 7:44 دقيقة نسائم الصباح، متواصلة معكم حتى للتسعة.

0: صباح.
1: نفس نفس نفس
2: قلبي وقف ياخد نفس.
3: تاخذ انفاس معانا مهم جدا. الرياضة في حياتنا، الناس اللي تمارس في سبور تعرف قيمة السبور، والناس اللي زادها مغرومة بالسبور كل صباح محلي بالحق سبور كل صباح كل يوم نتعلمه. انه الدراسات العلمية خاصة الحديثة تقول انه راه مهم جدا نمارس الرياضة، مش التعب في حياتنا ولكن الرياضة. الرياضة كل يوم فيق صباح نعمل هكا فوتينج الصباح، نمشي نعمل خطوات حتى في الحي، نمشي مسافة هكا نتاع نصف ساعة. هذه الدراسات شنو تقول؟ ولكن حديثا فما دراسة كي طرحت سؤال أيهما أصح أو أهم لصحتك، الرياضة والأكل أم النوم؟ الدراسة هذه العلمية تقول أنه النوم الجيد يعتبر عامل حاسم في التمتع بالصحة الجيدة والعمر الطويل. تبين للباحثين أنه النوم أهم في هذا المجال من النظام الغذائي أو التمارين الرياضية. حسب الدراسة هذه اللي جت نتائجها في تقرير تم نشره على موقع ساينس أليرت العلمي، فإنه كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية يعدان من العوامل اللي تأثر على صحة البشر، لكنها ليست العامل الأهم في أنه تحافظ على ديمومة الصحة الجيدة هذه حسب ما تم خلاصة الباحثين هذه. الدراسة هذه زادة تقول أنه فما عامل آخر مهم جدا في صحة الإنسان وعنده تأثير على أنه يبقى ديما في بونيتا في صحة جيدة، بينما الدراسة أكدت أنه قلة النوم هي اللي تخلي فما خلل في الجسم وتخلي فما مشاكل صحية بعد فترات. الدراسة هذه تقول أنه حصول على قسط كافي من النوم يرتبط ارتباط أقوى بصحة الإنسان من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، وهما عاملين نعرفوهم ومتداول عنا أنه عندهم تأثير إيجابي. المقارنة هذه قام بها الباحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، كانت بتحليل بيانات استطلاعات رأي في مختلف الأنحاء معناتها، وتم الفترة اللي تغطي الدراسة هذه كانت بين عام 2019 2025. وعموما فإنه النوم الكافي للجسم يعطيه صحة جيدة. مواصلين معكم المشوار في 7:51 دقيقة، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة، ونحيي كل من يبعثنا في التحية على موقع الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، محلها تصبيحاتكم، وفرحانين بالتفاعل معنا.

صباح الخيرات، نصبح عليكم الناس اللي شاده الفولان، نقول لكم طريق السلامة، الناس اللي قصد ربي نقول لكم احلى صباحات توصلكم في نسائم الصباح وين ما كنتوا تحبوا تشاركوا معنا. طبعا في اختيارات الغنائيه بين زوز اغاني الميادة حناوي تنجموا تشاركوا معنا بعد 8 بعد نشره الاخبار، بعد شويه نشره نخليكم بعدها باش تختاروا النغم اللي تحبوا عليه. حبينا وتحبينا هذه الأغنية الجميلة، كان هكا يرجع بينا الزمن شوية الميادة حناوي في بداياتها من أحلى الأنغام. حبينا وتحبينا وإلا زاد غيرت حياتي. هابقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: هذا السبت برنامج الخيمة من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برهمي. والبداية مع العناوين. على مدى 3 أيام جمعية قدماء الموسيقيين برديف تنظم فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية النسائية بالمنطقة. كاتب الدولة المكلف بالمياه يشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف. تواصل الاتصالات الأمريكية الإيرانية وسط مؤشرات متباينة بشأن فرص التواصل إلى تفاهم جديد بين الطرفين. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية النسائية برديف انطلاقا من 29 من مايو الجاري لتتواصل على مدى 3 أيام. الدورة الجديدة للمهرجان تتضمن تنشيط الشارع الرئيسي لمدينة ترديف وسهرات موسيقية، فضلا عن ورشات حول الإيقاع والموازين الموسيقية ونشأة الفرق الموسيقية في تونس. نسيم العبيدي رئيس جمعية قدماء الموسيقيين برديف يقدم برنامج الدورة الجديدة بأكثر تفاصيل.
1: فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية، بدينا في التنشيط للأطفال، عندنا مزورات جابس، ثم تكريم الدكتورة نسرين لحول مديرة معهد الفنون والحرف في قفصة، بعدها سهرية مع فرقة انتي شمسي من قفصة. اليوم الثاني أنا ورشة الإيقاع والموازين التونسية للموجهة للأطفال، هذه ورشات تفاعلية حبيناها لصغيراتنا. كيف عندنا ورشة في الغناء، العشية عندنا محاضرة على نشأة الفرق الموسيقية التونسية تؤسسها هذا هي من العيد موسيقى. في الليل عنا سهرية مع فرقة أصوات الواحة من جابس. اليوم الثالث يوم الاختتام فيه ورشة في الإيقاظ الموسيقي موجهة لأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة من 3 مراكز من ولاية قفصة، هذا في إطار الإدماج الاجتماعي والثقافي والانفتاح المحيط صغيراتنا هذوما من فئات هذه. بعدها عنا الورشة الثانية في الإيقاعات والموازين، والورشة الثانية في الغناء، ثم حفل الاختتام في توزيع الجوائز وتوزيع شهادة شكر وتقدير، ثم نختموه بسهرة موسيقية من فرقة أنغام من صفاقس.
0: في إطار تنفيذ المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية خلال الموسم الدراسي 2025/2026 بولاية توزر، توجت المدرسة الابتدائية جين بتوزر بالمرتبة الأولى جهويا وترشحت بذلك إلى التصفيات الوطنية للمسابقة. قدس الشتوي أستاذة تعليم ابتدائي بمدرسة جيم المشرفة على نادي البيئة تقدم التفاصيل في متابعة وحيدة مبارك.
2: تم يوم الاثنين الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية، حيث توجت مدرسة جهيم بالمرتبة الأولى جهويا. مشروع المؤسسة يحتوي على 4 عناصر كبرى: حاولنا العمل لرفقة التلاميذ على نشر الوعي البيئي في صفوف التلاميذ في المدرسة، العمل على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، قمنا أيضا بإنشاء حوض غراسة في المدرسة، إعادة تهيئة حوض المياه واستغلال المياه الرمادية للسقي، أخيرا أطلقنا نموذج الواحة الذكية وهو مجسم لنموذج يحول نموذج الواحة التقليدية إلى منظومة مستدامة وذكية تعتمد على الطاقة النظيفة بالشراكة مع نادي طاقاتي بالمدرسة. تم العمل على هذه المحاور لمدة 1 سنة كاملة، عملنا حملات تحسيسية في المدرسة، حاولنا أن ننشر الوعي البيئي، غيرنا من تصرفات تلاميذ في المدرسة، وصلنا الحمد لله النتيجة أن نقصنا في استهلاك المياه والكهرباء في المدرسة. زاد عنا اهتمنا بما حملات النظافة والتشجير وفرز النفايات، أهم حاجة الرسكلة، زاد خدمنا على الرسكلة. بعد تتويجنا بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية، تواصل مدرسة جيم مشوارها في تمثيل ولاية توزر في المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية بتونس، وذلك في بداية شهر جويل.
0: انطلقت الإدارة الجهوية لتطهير بقبلي في إنجاز مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بجملة وحي النزلة بمدينة قبلي بكلفة تتجاوز 17 مليون دينار. المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة للمتسكنين وحماية المحيط من التلوث. المدير الجهوي لتطهير بقبلي محمد الخالدي ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمارة.
3: مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بمدينة جملة وحي النزلة الجوفية بقبلي، في الواقع هو حي النزلة الجوفية في قبلي هو حي مطهر، لأن فما بعض الجيوب مش مطهرة. إن شاء الله بشتكمل في المشروع هذا. أهداف المشروع هي تحسين ظروف عيش المتسكنين، حماية المحيط من التلوث المائي. الكلفة بتاع المشروع هي فوق 17 مليون دينار. المشروع كما قلنا فيه 2 أقساط قسط حي النسيم والبستين بجملة وهو القسط الأكبر، والقسط متاع حي النزلة الجوفية بمدينة قبل. حي النزلة الجوفية هو المشروع يتكون من ربط 80 مسكن مع بناء وتجهيز محطة ضخ بسرعة تدفق 10 لتر في الثانية. أما بالنسبة لمدينة جملة، المشروع يهدف إلى ربط حوالي 1000 مسكن، بناء وتجهيز عدد 2 محطات ضخ، وصيانة وتجهيز محطة ضخ ثالثة اللي هي باش تمكننا من ربط الشبكة المجمنة بمحطة تطهير دوس. نسبة التقدم شغال بالنسبة لحي النزلة الجوفية، بالنسبة للشبكة انتهت، قريبا نطلقوا في محطة الضخ نسبة 50%. أما بالنسبة لمدينة جمنة هي النسيم والبساتين، النسبة في حدود 12%.
0: دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر المكلف بالمياه حمادي الحبايب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفق ما أكدت المديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. تتواصل الاتصالات الأمريكية الإيرانية وسط مؤشرات

0: المتأخر من مساء أمس جولة جديدة من المباحثات العسكرية بين لبنان والكيان المحتل داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون في واشنطن بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات، وذلك في إطار مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة. وشارك في الاجتماع وفدان عسكريان من الجانبين اللبناني والاحتلال تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة مقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين. على مدى 3 أيام جمعية قدماء الموسيقيين برديف تنظم فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية النسائية بالمنطقة. كاتب الدولة المكلف بالمياه يشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال الصائفة الحالية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
1: بداية يعني حبينا نحكيه على البارح، يعني تكونت خلايا رعدية في مناطق الجنوب، أقصى الجنوب خاصة جهة البرمة وبرج الخضرة. الكميات كانت تقريبا من 1 إلى 10 ملم. في مرحلة ثانية تكونت آخر النهار بالمناطق الغربية الوسط، يعني خلايا رعدية أخرى، وسجلنا 5 ملم تقريبا في مجد العباس من نهاية الكاسرين و6 بالضيف من نهاية الكاسرين. بالنسبة اليوم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. بالنسبة اليوم الريح ينال قطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الاضطراب. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 27 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة لبقية الجهات. بالنسبة اليوم يوم الغد السبت، يعني تواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، يعني تتكون الخلايا هذه رعدية يعني خاصة في مناطق الغربية بعد الظهر، في مناطق الوسط ومحليا الشمال تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية. الريح تتواصل ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا مع السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، والحرارة بالنسبة غدوة تكون في انخفاض طفيف مقارنة باليوم. بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين، كما يعني الطقس يعني هذه الأيام كالعادة يكون طقس مغيم في الصباح بأغلب المناطق، تتكاثف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتة رعدية في المناطق الغربية للوسط والجنوب. ريح تتواصل ضعيفة إلى معتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف خاصة يوم الاثنين.

0: تدور الشمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل ولا ليل؟
1: ما زال الليل وما زلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

0: الناس اللي تصل على الوقت نذكركم توا 28 دقيقة مشوارنا معكم في نسامة صباحة للتسعة اليوم 30 ماي 2026. تشوفوا في الشهر في ساعة يجي في ساعة نوصلوا لآخر شهر 30 31، وهي هكاكا. إن شاء الله ديما أيامكم خير، إن شاء الله ديما وين قاصدين ربي، إن شاء الله ديما ربي يبارك لكم في صحتكم وفي مالكم وفي صغيراتكم وفي أحلى مستمعين قاعدين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية الإذاعة قفصة. سي فتحي بشتنية يقولنا صباح الخير، زهرة الغريبة تقول صباح الخير للجميع طاقم إذاعة قفصة، وكل عام وانتم حيين بألف خير. هذه تسمع فينا من الجزائر عبر الانترنت تقريبا. محمد سعد يقول أسعد الله صباحكم من منزل بوزيان، حي كل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا في صبحية اليوم الويكند. أحلى ويكند معنا، نصبحوا زادة بالخير واليوم والبركة. توصلنا من عاطف عمور، أميرة محفوظي ما تنسناش بكويس قهوة هكا سخون والفار نتاعه قاعد نتاع قهوة الصباح. الناس اللي ما زلت ما صح صحتش صح صح. سميرة عليمية تقول صباح الفل والورد والياسمين. ثريا ملايل تقولكم صباح النور والسرور. مستيري مستيري يقولكم good morning. أيضا بن داود يقول صباح الورود، وزينب بتخيل تصبح عليكم بالخير. مستمعينا وين ما كانوا حتى ما وصلتناش تحيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتوما تصبحوا علينا وتوصلنا احلى تحايا منكم، ونحن نرافقكم الصباح في نسائم الصباح باحلى موسيقى وباخر الاخبار. هذاك علاش نقولكم ما تبدلوش الموجه، اذا فما مكالمات معانا في صبحيه اليوم نصبحوا ناخذوا المكالمه هذه. خنشوفوا في العيشه فن شنو اخترتوا معانا لليوم، حبينا وتحبينا ميادة الحناوي او غيرت حياتي. التصويت لصالح شكون باش تكون ختام مسك الختام معنا غم ميادة. مكالمة حاضرة معنا، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين.
0: صباح الورد، صباحك زين. شكون معنا؟ صباح الورد سنين دايمة
1: ويعجلك ديما في الإذاعة وديما في قصة
0: إن شاء الله يا ربي. شكون معنا؟
1: عزيزة فجراوي متلوي.
0: عزيزة فجراوي تحية ليك من المتلوي. يلا يا عزيزة، علاش كنا تصبح قبل هذا ومن بعد نقول لك شنو اخترت معانا؟
1: على عائلتي وعلى كل حبيباتي.
0: كل حبيباتك توصلهم احلى تحية الصباح اليوم، ان شاء الله تتوكلوا على ربي وعلى الخير. يلا اعطيني احلى نغم باش تسمعوا معانا. تصوت الحبينة وتحبينا ولا غيرت حياتي؟
1: حلوين كيفكم انتم، اما انتم غيرتونا حياتنا برشا برشا برشا.
0: يلا يعني غيرت حياتي، التصويت الاول غيرت حياتي ميادة حناوي. ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك مبارك. فما مكلمة اخرى يا كوكب معانا، الموسيقى حاضرة والمتابعات اكيد تكون حاضرة معانا. باش نمشوا لجمعية قدماء الموسيقى فرديف، نعطيكم فكرة على البرنامج بعد النغم هذا. مكالمة قبل ما نمشوا للنغم، ناخذ المكالمة الحاضرة معنا. صباح الفل. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
0: صباح الفل والياسمين، تقوي صوتك شوية، النشاط مطلوب في ويكاند اليوم راهو.
2: لاباس فات.
0: لاباس الحمد لله. صباح الورد صباح الفل.
2: فل والياسمين.
0: مرحبا
2: إيناس.
0: مرحبا يا للا، تحية ليك والإيناس والفريقنا الكل أمن لكم نسائم الصباح.
2: حلو الفريق العامل معك هذا الصباح وزينة، وكلكم
0: نهارك مبارك. شنو اخترت معنا؟
2: غيرت حياتي.
0: يلا غيرت حياتي، وما تغيروا حياتكم ديما بالطاقة الإيجابية إن شاء الله. شكرا ليك، نهارك مبارك. مرحبا بكل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت 8:25 دقيقة.

0: ربونجور مرة أخرى في نسيم الصباح، شكون معنا؟
1: صباح الفل والنور يا أحلى فتاة في الدنيا، فتاة جميلة.
0: صباح النور، صباح الفل، أهلا وسهلا. فايقة بكري اليوم ولا 8:30؟ مش بكري اليوم.
1: لا لا، فايقة بكري، فايقة بكري، لكن نسمع عليكم أنتم يا فتاة بكري، وأنسى بكم أنتم يا فتاة السمحة، دعتنا قصة الباهية الجميلة، السمحة دعتنا الباهية.
0: باهية بكم أنتم، يلا لله. أعطيني النغم اللي تحب عليه، زعما شنو حبينا وتحبينا ولا غيرت حياتي؟
1: غيرتي حياتي، خديت سنة حياتي، انت سنة حياتي، دعت قفصة لك انت ودعت مستمعي الكل، انا هديها لك انت ومستمعين يا فات.
0: احلى مستمع، شكرا ليك، يعطيك الصحة، نهارك زين وين ما كنتوا. نمشوا للنغم اللي حاضرة معنا توا، ان شاء الله ديما تكون في فورما، الناس الكل وين ما اخترتوا تسمعونا.

0: الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

0: من جديد صباح الورد، صباح الخيرات، نصبح عليكم في توقيت 38 دقيقة. مكالمة حاضرة معنا، نصبح على شكون؟ صباح النور.
1: صباح الورد.
0: صباح الورد.
1: تنوينك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: نقول لك ساعدك مبروك حتى كان متأخرة.
0: لا لا، سنين دايما وكل عام وانتم حيين بخير. لالا
1: نورة، نورة محمدي من المتلو.
0: نورة محمدي من المتلو، يا نورة حبينا وتحبينا.
1: أيه الغنية هذه نهديها لك أنت والطاقم اللي عمل معك كل المستمعين أو في إذاعة قصر، أنت متألقة أخت.
0: شكرا ليك
1: وتحية لأختي ناس وأحلى تعويض عوضتها أنت.
0: شكرا ليك، ينورنا اتصالاتكم في صبحية اليوم، أحلى مكالمات وصلنا. ناخذ مكالمة أخرى. صباح الفل، النشاط والحيوية نسمعوه ونفهموه من المكالمات. خلناس اليوم ويكاند فايقة بكري، خلينا ناخذ المكالمة الحاضرة معنا. صباح النور.
2: صباح الورد.
0: صباح الفل والياسمين، مرحبا.
2: تحياتي لك أخت فاتن معك رؤى مرقي.
0: مرحبا يا رؤى، مرحبا. الاختيارات الغنائية ميادة الحناوي، شنو اخترت؟ حبينا وتحبينا ولا غيرت حياتي؟
2: حبينا وتحبينا.
0: حبينا وتحبينا، يلا تصويت للأغنية هذه. مكالمة أخرى، إن شاء الله نهارك زين يا رؤى. مرحبا، صباح النور. صباح الفل، نهاركم زين. صباح النور، صباح الويكند المزيان. شكون معانا؟ مرحبا، اهلا وسهلا. سنين دايما ان شاء الله. اليوم في صبحية اليوم شنو هو الفطور؟ شنو هو الفطور؟
3: فطور مرقة ولحم.
0: الحم كل يوم توم العيد تقريبا كل صباح شوية مشوي متشهين. إن شاء الله بالصحة والعافية. للا حبينا وتحبينا وإلا غيرت حياتي؟
3: حبينا.
0: حبينا، حبينا، صوتوا الحبينا. شكرا ليك على تواصلك معنا، نحن مواصلين معكم المشوار في صبحية اليوم. وكلمة أخرى، صباح الفل.
4: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
4: صلى كل عام وانتي حية بخير.
0: يعطيك
4: كامل
0: صحة.
4: الفريق بذاعة قفصة.
0: شكرا ليك، صباح الورد، صباح النشاط. شكون معانا؟
4: معاك الهام عليمي من المتلوي.
0: الهام عليمي من المتلوي، مرحبا يا الهام. شنو احوال الطقس غادي هكا؟ شكون شوي الطقس محلي.
4: نسمة تهبل.
0: نسمة تهبل. طيب حب جي معاها النسمة ذي، حبينا وتحبينا ولا غيرتي حياتي؟
4: لا لا، تجي وتزيد تجي زاد.
0: شنو يجي؟
4: حبينا وتحبينا.
0: حبينا وتحبينا، يلا تصويت آخر، نهارك زين. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
5: ألو،
0: صباح الفل، أهلا وسهلا.
5: وينك؟ لاباس.
0: نهاركم زين إن شاء الله، وين ما كنتوا ربي يوجهكم خير. حبينا تحبينا.
5: سلم على نوسة الساعة وندي لك قال اللي أنت والفريق متاعك كامل واللي هز علي التليفون ونختار حبينا وتحبينا.
0: عرفتك، حبينا وتحبينا من الصوت هذا، حبينا وتحبينا. التصويت الخامس اللي حبينا وتحبينا. مكلمة أخرى، مرحبا.
5: سلام النوسة.
0: مرحبا يوصل يا للا، نهارك مبارك. ناخذ مكالمة أخرى. أسعد الصباحات معانا. ألو. صباح الورد، صباح الفل،
6: صباح النور،
0: أهلا وسهلا.
6: رفيقة، رفيقة، حبينا وتحبينا.
0: حبينا أسمي. وتحبينا من عند شكون؟
6: ما حبوش حاجة تغير حياتنا في الحوادث وكل شيء. تحية للجيش الأبيض وللحرس والشرطة والديوانة والكل من يسهر على راحة المواطن، وللبلدية ولكل من يسهر على نظافة البلاد. حبينا وتحبينا.
0: حبينا وتحبينا. مرحبا، نورتنا باتصالك في صبحية اليوم. إن شاء الله نهارك من أسعد الأيام. صبحية اليوم محلاها مكلماتكم، حبينا وتحبينا. خلينا حبينا وتحبينا. وبالمناسبة هذه خليني ما نفوت زادة نسلم عن الناس الكل باليد والساعد اللي قاصدين ربي وباش يخدموا ديارهم ويخدموا الناس ويخدموا في مؤسساتهم ويخدموا في الطرقات ويخدموا في الأمن والأمان وين ما كانوا. جنود الخفاء الكل اللي معاملة على ربي، الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبارك. باش نختم بالمكلمة هذه. مرحبا، عسلامة.
7: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، شكون معانا؟
7: عيدك مبروك.
0: صباح الفل، عيدك مبروك زادة، وكل عام وانتم حيين بألف خير. شكون معانا؟
7: معاك ضحى من أم العرايس.
0: ضحى من أم العرايس، يلا يا ضحى، باش تغلب غيرت حياتي ولا حبينا وتحبينا؟
7: لا، غنية أخرى إن شاء الله.
0: واحدة فيهم أنت لازم تختار من بين الزوز هذوما نتاع ميادة حناوي.
7: حبينا وتحبينا.
0: حبينا وتحبينا، إن شاء الله ديما محبوبين، وإن شاء الله ديما ربي يعطينا بالقبول، خاصة في الصباح كي نبدو ماشيين ومعاملين على ربي وبالطاقة الإيجابية وبالحب ونحبوا بعضنا، أكيد ما يكون كان الخير إن شاء الله.

الصباح. روبونجور مرة أخرى، أحلى صباحات توصلكم. نحب نحيي برشا الإطار التربوي وين ما كان، في كل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، في كل المستويات التعليمية، التكوين المهني، المجال اللي فيه العلم والساعد، المجال توا نحن مقبلين على امتحانات وطنية، الامتحانات في المؤسسات الابتدائية والإعدادية. نعرفوا إنه فما شكون كامل الامتحانات، فما شكون مازال باش يكمل ان شاء الله بداية الاسبوع هذا. انا نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله ديما متألقين ومتميزين. نذكر برزنامة الامتحانات الوطنية لسنة 2026، نعرفوا على ابواب الامتحانات البكالوريا، الامتحان الوطني 2026 اللي دورته الرئيسية باش تكون ايام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، ويتم الإعلان عن نتائج نهار 23 جوان 2026. إن شاء الله نسمع صغاريت في كل الديار اللي عندهم بكالوريا. دورة المراقبة باش تنطلق 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، يتم الإعلان على النتائج نهار الأحد 12 جويلية 2026. نمشي معاكم لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني باش تكون أيام 18 و19 و20 جوان، وباش يتم الإعلان على النتائج نهار 6 جويلية 2026. حظ موفق وبالتوفيق لصغيراتنا وتلمذتنا وين ما كانوا. ما فماش فرحة أهم من فرحة النجاح في حياتنا، وخاصة العائلات والأولياء زادة، يعطيكم بالقوة ويعطيكم إن شاء الله بالفرحة، وإن شاء الله صغيراتكم يكونوا متألقين ويكونوا ناجحين. فقط مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية نذكروا بها باش تكون أيام 22 23 24 جوان، ويتم الإعلان عن نتائج نهار الجمعة 10 جويلية 2026.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: في إطار متابعاتنا من جديد في نسائم الصباح، باش نمشي معاكم لرديف والجمعية القدماء الموسيقيين برديف. اليوم باش يكون فما عرض قطوف ترابية للفرقة صوت الواحة بقيادة الدكتور الموجي صويعي اليوم على الساعة 7 مساء. هالعروض هذه باش تحتضنها دار الثقافة يوسف بن محمد برديف، باش يأمنوا هالعرض هذا. وغدوة زادة باش يكون فما عرض نهار الأحد 31 ماي 2026، عرض فرقة أنغام الترابية بأسواق زادة على الساعة 7 مساء. هذه جمعية برنامج جمعية قدماء الموسيقيين برديف. أبقوا معنا، أنا يوصل بينا الوقت في نسائم الصباح 8:50 دقيقة. وين ما كنتوا إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبارك، إن شاء الله برزق الحلال والرزق الوافر لكل من يسمعنا وقاعد يتمتع بموسيقتنا. نقولكم أبقوا معنا ما تبدوش الموجة.
7: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات. نسائم الصباح

0: مرحبا بكم. تقريبا يوصل بنا الوقت نهاية مشوارنا في نساء الصباح. نحب نقول انه من المبرمج انه بخصوص رحلات عودة الحجيج الميامين الى تونس، من المبرمج انه توصل اولى رحلات العودة الى تونس النهار الاثنين، بداية من نهار الاثنين هذا واحد غرة جوان 2026 على الساعة السابعة صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وتتواصل حتى 14 جوان 2026، وبش تقوم بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. هذاك علاش أنا إن شاء الله ربي يتقبل منهم الحج، وإن شاء الله ذنب مغفور، وإن شاء الله يرجعون سالمين غانمين وين ما كانوا. هكا نوصل معاكم نهاية مشوارنا لليوم في نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. تحيات فاتنة الشير وكمل الفريق. كان معنا زميلتنا كوكب إبراهيم يتواصل المشوار، أيضا تحية لكل الفريق اللي رافقنا اليوم في تأمين الحصة. إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين، ظهيرة أصيل ولا ليل،
2: مازال الليل وما زلت نقول مواويل، خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

0: هذا السبت برنامج الخيمة من العشرة نص نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام التاسعة صباحا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد ولاية قفصة لافتتاح موسم حصاد الحبوب يوم الرابع من شهر جوان القادم وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعة الكبرى مقارنة بالموسم الماضي، خاصة على مستوى المساحات القابلة للحصاد وطاقة التجميع. وتقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحالي ب 4100 هكتار من القمح الصلب و 1000 هكتار من الشعير، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع المحصول لهذا الموسم لأكثر من 100,000 قنطار من القمح الصلب. صدقت أمس اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، صدقت على عملية استثمار لمشاريع بعدد من الولايات، منها ولاية سيدي بوزيد بقيمة جملية تقدر ب 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. كما صادقت اللجنة على إسناد قروض عقارية لباعثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية في حدود 405.7 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدد اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. أخيراً، حث وزير الدفاع الأمريكي اليوم الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين المتزايدة ومنع هيمنتها على المنطقة، وأشار إلى القلق المشروع وفق وصفه إزاء التعزيزات العسكرية السريعة لبكين، وقال إن وجود حلفاء أقوى وأكثر اعتماداً على النفس هو مفتاح الردع. في أمان الله.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم. الدنيا غناية.
5: لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لنهار اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي شد الرحال اليوم إلى فيينا لإجراء لقاء ودي ضد منتخب النمسا، مقابل باش لعب نهار الاثنين انطلاقا من 8 غير 4 بتوقيت تونس. ومنتخبنا سيواجه في الودية الثانية في بروكسل منتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان انطلاقا من 9 بتوقيت تونس قبل العودة إلى أرض الوطن. تم التحول إلى المكسيك لخوض أولى مبارياتنا الرسمية في كأس العالم 2026. بالنسبة لزوز مقابلات الودية ستكون منقولتين على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. نذكر منتخبنا باش يواجه منتخب السيريد في أول مواجهة لنا في المونديال يوم 16 جوان، طبعا مقابلة مهمة في افتتاحية المونديال بالنسبة لمنتخبنا في المجموعة السادسة. كما ذكرنا زوز مقابلات باش تتلعب في المكسيك بالنسبة لسيد ديابان، ثم المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم الموعد مع مباراة البراج، مباراة الحسم بالنسبة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز بطاقات ملحة ممسوسة وتقدم ساقيت الدير كانوا صعدوا في عقاب الموسم الرياضي الحالي في الرابطة المحترفة الثانية. مباراة براج بتجمع اليوم الملعب الجابسي بنادي حمام في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعتين بالنسبة لهذه أو الأربعة عفوا المواجهة هذه. باش يزفر الحكم فرج عبدالنوي وفي الفار باش يكون الحكم أمير لوسيف. على ذكر تقدم ساقيت الدير وفريق ملحة ممسوسة أمس كانت لعبت مباراة تحديد البطل بالنسبة للمحترفة الثانية، فوز تقدم ساقيت الدير 3-2 في مباراة محترمة جدا في الحقيقة، قدموها زوز فرق تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف. وفريق تقدم ساقيت الدير يتوج ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. غدوة نكمل الموسم الرياضي نعم في السيزون هذه بمباراة الكأس اللي بتجمع الترجي الرياضي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس الأولمبي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. مقابلة نهائي كأس تونس بالزفرة نضال الطيف كحكم ساحة ومجدي بلغة في غرفة الفار. هذا بالنسبة لنهائي الكأس كما ذكرنا بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. نحكوا على فرق الجهة، فريق قوافي القفصة كان هبط بلاغ البارح كافي على الوضعية المالية الصعبة اللي مر بها الفريق. طلب من السلطة الجهوية ووزارة الشباب والرياضة التدخل العاجل لي طبعا يعني حتى يتمكن الفريق خاصة من خلاص ديونه المتعلقة بالفيفا واللاعبيه طبعا الأجانب اللي كانوا ينشطوا في الفريق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم الماضي. هذا حسب نص البلاغ الصادر عن الفريق البارح. كيف كيف نادي كرة قدم المذيلة ناشط في الرابطة الثالثة المستوى الأول كان هبط بلاغ كان حكى فيه زاد على الوضعية المادية الصعبة. وطبعا حسب نص البلاغ قال أنه شركة فوسفات قفصة تمنصت من طبعا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الرياضة بالمنطقة. هذا حسب نص بلاغ نادي كرة القدم البار اللي ينزل بارح طبعا على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك. مش نحكو على دوري أبطال أوروبا والنهائي المرتقب اليوم، لكن قبل هذي على اللجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية عن إقامة حفل نسخة 2026 في لندن يوم 26 أكتوبر بدلا من باريس اللي اعتادت احتضان هذا الحدث السنوي. ويأتي هذا القرار في إطار استثنائي ومؤقت حيث اختارت الجهة المنظمة نقل الحفل إلى إنجلترا احتفالا بالذكرى 70 لإطلاق الجائزة. وهذه مش المرة الأولى اللي يقام فيها حفل كرة ذهبية خارج فرنسا، إذا سبق أنه احتضنت مدينة زويرخة السويسرية عدة نسخ بينها 2010 و2015 خلال فترة الشراكة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومجلة فرانس فوتبول. ختام جولتنا الرياضية بالنهائي المرتقب كما ذكرنا بين الأرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة حاسمة للقب الأوروبي ليسعى بطل فرنسا للفوز به للمرة الثانية على التوالي وبطل إنجلترا لتحقيق ثنائية تاريخية. أرسنال قطع تذكرة العبور للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد في مطاح باريس سان جيرمان بخصم بايرن ميونخ. المقابلة كما ذكرنا باش تلعب اليوم انطلاقا من الخمسة متاع العشية. بالنسبة للجنرز فازوا باللقب 22 عام، يبحثون على أول تتويج بالنسبة للقب الأوروبي. باريس سان جيرمان اللقب الثاني. طبعا بالنسبة للزوز تشكيلات، أشرف حكيمي موجود، ماركينيوس دوي، عثمان ديمبيلي. بالنسبة للأرسنال ساليبا، سكيلي ولا ورايس كذلك وساكا. مباراة كبيرة اليوم انطلاقا من الخمسة متاع العشية. هكا نكون كمان هذا الموعد الرياضي. نقابل معكم المصنع الغدراج إن شاء الله في فلاش سبور أحمد حراثي وموجز الساعة 10 صباحا. صباح نور أحمد.
0: وأخير حيدر يعطيك الصحة.
1: إشهار. نحب كفايق يا ديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: إشهار.
5: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أهلا بكم. تتواصل بمدينة ترديف من ولاية جفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية النسائية برديف بتنظيم من جمعية قدماء الموسيقيين بالمنطقة. الدورة الجديدة للمهرجان تتضمن تنشيط الشارع الرئيسي للمدينة وسهرات موسيقية فضلا عن ورشة حول نشأة الفرق الموسيقية في تونس. أكدت أمس المختصة في التغذية شيماء العياري أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة لاستعمال مياه غير صالح للشرب أو بسبب وجود بكتيريا أو طفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المروري أنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز مساء أمس أكد نجاح موسم حج 1447 هجري، مؤكدا أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. هدد وزير الحرب الأمريكي اليوم بالعودة للهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. جاء ذلك عقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران على حد تعبيره. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
2: تأسس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سنة 1895 ويعتبر أعرق الاتحادات الأوروبية، وكان من المؤسسين للاتحاد الدولي سنة 1904. تأهلت بلجيكا إلى النهائيات 15 مرة، وتعد مشاركتها في 2026 هي الرابعة على التوالي، وأفضل إنجاز حققته الحصول على المركز الثالث سنة 2018 بروسيا. خاضت بلجيكا في النهائيات 51 مباراة، فازت في 21 وتعادلت في 10 وخسرت في 20 مباراة، سجلت 69 هدفاً وقبلت 74. أبرز لاعبي المنتخب البلجيكي حالياً كيفن دي بروين، روليو لوكاكو، جيريمي دوكو، أما سابقاً يعتبر إيدين هازار أيقونة المنتخب البلجيكي. يشارك المنتخب البلجيكي في نهائيات 2026 في المجموعة السابعة، وسيتبارع مع مصر يوم 15 جوان بالولايات المتحدة، ومع إيران يوم 21 جوان كذلك بالولايات المتحدة، ويلعب ضد نيوزيلندا يوم 27 جوان بكندا.
1: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غناية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد في الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. اليوم في الخيمة حبينا في الحقيقة نحتفلوا بالأمهات، إن شاء الله ربي يطول في عمارهم، إن شاء الله ربي يخليهم تاج فوق روسنا، إن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي توفوا، إن شاء الله يا ربي يكونوا من أهل الجنة. اليوم حبينا نحكوا على الأم وما أدراك ما الأم، خاصة في مجتمعنا التقليدي اللي كانت عندها خصوصيته، كانت للأم أيضا عندها مهامها الخاصة حسب الطبيعة اللي عايشة فيها وعلاقتها مع أفراد العائلة وعلاقتها مع محيطها الخارجي. طبعا أكيد بما أننا نحكي على الأم كل الكلمات ما تفيش حقها الأم، وطبعا الأم اللي حاضرة تقريبا في مختلف القصائد الشعبية اللي حاضرة زادة في الأغاني الشعبية، باش نحاولوا من خلال اختياراتنا الغنائية اليوم في الخيمة أن باش نسمعوا برشا أغاني اللي اتغنت بالأمهات وحب الأم اللي هي الدنيا لكل الأم، راهي محلاها وقت اللي نقولوا أمي ويما وحنانة وكل الأسماء الحلوة هذية ندوا بها أمهاتنا اللي تزين كل البيوت، إن شاء الله ربي يخليهم. إذن هذا هو موضوعنا اليوم اللي باش يشاركني فيه هو يكون ضيفي بعد شوية عم علي بالقاسم، باش نحكوا معاه في برشا تفاصيل خاصة كما قلنا في مجتمعنا التقليدي. طبعا باش يرافقني زادة في الجانب التقني كوكب راهمية في غرفة الهاتف زينة حق إبراهيم إكمالة في مراقبة البث، هذه صديقتكم لمياء أبو النصر تحييكم وين ما كنتم.

0: يا والده للمرحومه الفنانه بالجاسم بوجنا. وطبعا في مشوارنا اليوم باش نسمع برشا اغاني اللي تتغنى بالام وحب الام طبعا، والقصائد زاد الشعبيه اللي كانت فيها الام حاضره بقوه وحبها طبعا، اللي قد ما نحكوا عليه رانا ما نعطوش حقه. باش نحكوا اليوم على مكانه الام خاصه في مجتمعنا التقليدي اللي كانت عندها خصوصيه. طبعا باش نكونوا متفقين ان الام عندها مكانتها الخاصه في كل مكان وزمان، لكن في المجتمع التقليدي اللي عنده خصوصيته اللي عنده ظروفه الخاصه وطبيعته الخاصه زاده، كانت للام عندها وظائف متميزه. بكل التفاصيل هذه باش نحكوها مع ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الهاتف، عم علي بالجاسم. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين اذاعه قفه، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: عيد مبروك للناس الكل من مستمعي قفصة البانوراما، لكل من يلتقط هذه الذبذبات.
0: مرحبا.
1: إن شاء الله عيد هنيه، وإن شاء الله عيد سعادة، وإن شاء الله عيد معناها تجملت فيه الأمهات، وخذنا فيه حتى الجانب الحناني والجانب الروحاني أكثر منه جانب معناها أكل وشرب.
0: طبعا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير عم علي. طبعا تقريبا تعودت بجو الخيمه هكا وعرفنا التفاصيل الكل معدوله ان شاء الله. عم علي، اليوم بما ان غدوه ان شاء الله نحتفلوا بعيد الامهات، حابين نحكوا على الامهات، حابين نكرموهم زاده، لكن انطلاقتنا باش نبدو مجتمعنا التقليدي، كيفاش كانت الام عندها مهام هكا خاصه وفما خصوصيه في مهامها زادة وعلاقتها بعائلتها ومحيطها الخارجي زاد.
1: بالنسبة للأم يعني كانت في مجتمعنا التقليدي كانت هي ما نقول احنا طرف الحقيقة مثقل بالخدمات ومثقل نجم تقول زي معناها عندها شوية طبقة اضطهادية نوعا ما.
0: يعني كانت عندها برشا مهام الأم تقريبا، المهام كلها
1: مهام كلها يعني تو في مجتمعنا معناها المهام الكل كانت على الأم، كانت هي المرضعة، كانت هي الحاضنة، كانت هي اللي تخدم، كانت هي اللي تظلل، وهي خاصة في المجتمع البدوي كانت هي اللي تصنع البيت، وكانت هي اللي تعد الطعام، وكانت هي اللي معناها تعد كل شيء
0: في المنزل. خلينا نوضح ان الراجل عم علي كانت عنده المهام الخارجيه البر يخدم معناها التسوق
1: بالضبط، هي المهام الخارجيه كلها، المهام هذيك يسموها نقول احنا زي شبه نقولوا قبل عسكريه معناها هاو في السوق هاو رجوليه هاو كذا هاو هو اللي يشري هاو هو اللي يبيع،
0: وكانت في المراه في الدار
1: بالضبط. يعني المرأة كانت مثقلة بهموم الدار كلها. وكانت حاجة أخرى كانت زي ثم شوية نوعية من الإهمال شوية في الواحد في حالتها الصحية، كانت تتحمل الأم. هي لما تغني الأم تقولهم تاسع شهر في جوفي وعامين بين مخالبي وكفوفي وكبدي عليكم غادي يا رفروفي وبصواتكم نفرح اللي أنا دوني، تفرح بصوات وليدات ها بصواتكم نفرح اللي أنا دوني. شو كيفاش قديش الأم معناها محلاها تاسع شهر في جوفي، تسع سنين وفي كرشها وعامين بين مخالبي وكفوفي معناها ما بين إصبعاتها وكفوفها فهمتني، وبصواتكم نفرح اللي أنا دوني. شفتي محلاها كيفاش
0: أكيد
1: الأم. ثاني كانت في حالات أخرى مثلا نذكر ثم حكاية في الأم هذه، احنا باش نجيبو لكم اليوم بيت شعر على الأم هو
0: أكيد
1: للمرحوم، زين نوضح لكم شوية المرحوم علي الصغير، الشاعر الكبير علي الصغير علي الأسود
0: نعم،
1: اللي هو يقول هذا بيت الشعر عندنا اللي باش نقصوا منه طريف ويلحقوه المستمعين متاعينا. هو يقول سلامي علي حملت بيا تسع شهور تمام وقد خلق الله.
0: نعم يكملون من بعد أكيد باش نذكروهم في آخر الجزء هذايا بالبيت هذايا، وأكيد فمش شكون ما يعرفش الأغنية هذه اللي معروفة برشا، إن شاء الله باش نسمعها في آخر مشوارنا اليوم.
1: عندنا اللغز اليوم باش نقول لكم على اللغز
0: عم علي، عم علي اللغز نخلوه في جزءنا معناه في آخر الجزء هذايا طبعا، ونخلوه لهم الوقت باش يفكروا فيه. كما قلت برشا قصائد اللي تغنت بالأمهات، بال معناها بعلاقتها بصغارها وحب الأبناء الأمهم زادة.
1: اسمع الغناء هذه فيها حكاية، هي
0: أي.
1: هو قال لك ثم رجل كان معرس بمرأة ولي قبل معناها ما كان الطلاق سهل وكان كذا، يعني في مدة نهار من النهارات طلقها، حكمت له عجبتها غيرها طلقها وخذي واحد أخرى. بعد مدة جت هذيك ودارت راح كفلة الوليدات فيهم الولادة يخلن تعشوا معنا، تقول لها ايه تعشوا ورقدوا هيا وينهم الولادات الجايلة، تقول لها ايه تغدوا ومشوا يلعبوا. عاد نهار جيم تسوق هو ماشي للسوق، كما قلت انت رجل مقابل مهام السوق والبيع والشريكة للرجالة. مشي للسوق في سنية بات قدا هاك العيلة اللي كان منسبهم قبل، معناها لذات الضروب بات قداهم أخواله.
0: نعم.
1: كي بات قداهم قلت لهم المرأة الليلة تنرحني. وقبل الرحاء كانت معناها هي الدكتيلوم تاع الرسائل المشفرة تاع النساء.
0: أي بمعنى.
1: يعني اللي عندها قصة تحكيها من الرحاء.
0: أي.
1: خطر هذيك المبعث نتاع الرسائل المشفره نتاع النساء، والنسوي راهو غنيهم وكلهم فريتها رسائل مشفره.
0: اي
1: عاد شدت الرحى وبدات ترحي. تقول يا وينهم وين رحلوا ويا وينهم وين قاموا، يعني المقام يعني وين حبسوا.
0: أي.
1: يعني الترحال هو الهزان دبشوا من التنقل من مكان الى مكان، والمقام هو كل بلاصه يقيموا فيها معناها نقول احنا. يا وينهم وين رحلوا، يا وينهم وين قاموا، وفصل الغداوات لعبوا وفصل العشاوات ناموا.
0: نعم.
1: راجل قال لي ثم حاجه. روح بطل من السوق رجع لتالي. جي المراه سلام هاي حطينا الغدية، حطت الغدية يوم الذر، قالت لهم شو يعني تغدى ومشو يلعبون بكري.
0: نعم.
1: هاي باهي في الليل ويوم العشاء الذر، قال لها تعشوا ورقدوا. ناب مشي يعمل في دوره في الليل، حشاك واحد يلقاه راقد حتى مربط السعي، وواحد شوف وين يلقاه راقد تحت بحض الحجراوه وكذا وكذا مدسوس كم، اعطيه وين التكبن ورقد مسكين شو بيت بلاش ولا كذا، لما دريتها في حضنه وجابهم قال لهم هاي يرجعوا لداركم، وهزت المرأة وصلها لأهلها ومشي ليلتها في الليل، جاب المرأة هذيك ردها. وهذه هي حكايتهم، يا وينهم وين رحلوا ويا وينهم وين قاموا، وفصل الغداوات لعبوا وفصل العشاوات ناموا.
0: نعم هذا
1: شفتي كيفاش هذه هذه واحدة من الحاجات. نعم. اللي كانت
0: كما قلت عم علي ان المرأة قبل وخاصة الأمهات ما يتشكوش مهما يصير وتتحمل المشاق هذيك الكل، بما ان قبل نحكو على المجتمع التقليدي اللي كانت فيه الواحة تمشي للغابة، المرأة كانت تهزك الأثقال هذيك كلها وترجع، والماء حتى الماء كانت تمشي للعين وتمشي للبير باش تجيب الماء برشا، معناها المهام هذه كانت شاقة وفي نفس الوقت كانت معناها كانت توفق ما بين مهامها العائلية وتربية صغارها، كانت الأم الحنونة تعطي الحنان، تعطي الحب، تعطي الصدق، زادة الوفاء لزوجها، وكانت زادة تمثل عائلتها أحسن تمثيل مع مجتمعها الخارجي في علاقاتها مع جيرانها مع الأقارب مع أهل زوجها، كانت برشا مهام، وكانت ما شاء الله المرأة كانت تتوفق ما بين المهام هذه دون أن معناها من غير حتى ما تشكي وإلا تتذمر من المهام هذه.
1: ليه قبل المرأة كانت هي طاقة التحمل، هي طاقة الإفراغ الشحنة معناها بتاع كل شيء، معناها كانت المرأة وصلت أني نعرف برشا شيء يحكولي، قالوا لي خدمنا القطران واحدة هزت الحطب على ظهرها كيلومترات باش باعتها باش عشت ذرها، كانت تقلع في الصوف معناها تنحف الحولي والبرنوس وكذا وتعطيها الراجل اللي يهز يبيعها ويجيب يصرف عليها وعلى ذرها، وكانت هي اللي تسد الفليج وتبني منها البيت كامل، البيت كامل كانت تقلع المرارة ما كانش يشرو فيه البيت.
0: نعم.
1: تقردش وتغزل وتنشف وإلى آخره، وكانت تخدم كما قلت تشارك الرجل في الحطب وتشارك الرجل في ساعات في رعي الأغنام وتشارك في رعي الماعز وتسقي فوق البير تجبد في الجزارة وكانت تهز المية على ظهرها تتنقل مشي كيلومترات على ظهرها.
0: به.
1: تهز القله ولا القربه وساعات تلقى قربه تفوق تحمل الانسان، تلقى قربه فيها 30 40 نيوتن راه تهزها.
0: فعلا.
1: ماهوش شوي.
0: هذايا
1: حتى اللبسه وحتى اللبسه ما كانتش اللي كما التواج وكنقعات ودنيا ودفي وكل شيء، لا لا كانت ملح فتدور على رقبتها ولا حاجه هيك بسيطه شوي.
0: نعم
1: فهمتي.
0: اي هذايا بالنسبه عم علي المهام المراه بصفه عامه في عائلتها في مجتمعنا البدوي، نحكوا على المهام زاده مع عائلتها، خلينا ننطلقوا مع علاقتها بصغارها، كانت تربي، كانت معناها طبيبة زادة تعالج، كانت عندها الخبرة في كل حاجة معناها خاصة الصحة بالطرق التقليدية، كانت تعالج صغيراتها وتفهمهم، تفهمهم حتى من خزرتهم، تفهمهم من وجهها كيفاش صغيرها يكون تفهمه وتفهمش بيه. ايه
1: كانت المرأة قبل كيف مرضها الصغير تعمل لها هاك اللي نقوله احنا المروخ.
0: ايه
1: هاك المروخ فيه شوية فهمتني ولا معناها شوشي ورد وشوية حنة وشوية محلب على شوية فهمتني معناها كذا شوية فسخ الفسوخ شوية أم الناس وتعمل لي
0: بيه بالأعشاب الطبيعية، معناها كانت تخرج الدوام الأعشاب الطبيعية وذيك استعملت
1: وكانت توجع كرشة تركب عليها بالعصابة والمغرف فهمتي ولا لا، وكانت تضمد وتكمد فهمتني
0: تضمد وتكمد.
1: من جملتها ذكرتيني في الموضوع هذا عندي قصيد نذكر فيها نيه بالنسبة لي نيه نقول شكون الفرشنا وغطانا، منه الفرشنا وغطانا بين حضانا غيرك يا لم الحنانة، منه اللي يفدينا بدمة ومنه علينا يجلي الغمة واللي يذكرها يجل همة، اسمع محل كلمة يمة انتي لنا برنوس الهمة، اعطاك مولانا وربي ذكرك في القرآن، ربي وص عليك عبادة، ربي وص عليك عبادة يا نشادة، بيت وسطة يرسم معادة يلم أولادة يركرك تاية في برادة عسلم صفة في كسانة، وبيت ما فيش ودادة خالي يرعب كي الجبانة، من هيك الغبنة تفقدنا وتتفقدنا تجي الضبب في مرقدنا، من هيك غبنا تفقدنا وتتفقدنا تجي الضب في مرقدنا، اليوم رضنا تجي نضمدنا وتكمدنا بالركبة تزيد توسدنا، تهون الراس يهون فدانا وعلى الحب البابا تأكدنا وتوكدنا، تقول هو اللي جاب وربانا، تقول هو اللي قرى ورى علينا حمل الصهد وحرى، ويا مليالي يا مليالي بات البرة وامكم مشغولة وسهرانة، ونفرح كيف يلفى من البرة من الباب يبرح يا فلانة، منه الفرشنا وغطانا بين حضانا غيرك يا لم الحنانة.
0: هذه هي لم الحنانة طبعا.
1: اي اما احلى منها تجيها المرأة معناها تتحمل هي في وقت اللي ظل ولايدها مريض تظل متغطية بخنوق صوف مثلا، ووقت اللي تشفح ولدها يرعش نقول احنا اللي تجيه الرعشة تغمى بك البخنوق وتقعد هي كاك.
0: نعم. والجميل عم علي ان رغم الظروف الصعيبة وقسوة الحياة اللي كانت تعيش فيها الأمهات قبل، كانت تعطي الحنان بلا حدود، كانت حنينة حنينة برشة وتفهم صغيراتهم وبالها واسع، خاصة البال الواسع مع صغيراتها سواء كبار وإلا صغار، تفهمهم وتفهم مواضيعهم تحل مشاكلهم، وساعات حتى باش توصل الموضوع لزوجها كان عندها أسلوبها الخاص، بما أن الراجل قبل كان هذا صعيب
1: العقلية القوية اللي كانت تمتاز بها المرأة قبل كانت عندها عقلية كما قلت أنت، ما غير طبيب ما غير كذا تفهم ولدها إيش هي اللي يوجع فيه وتفهمك فيش يوقت اللي يعملك يزور نقول احنا شوية هيك معناها تعرف كيفيش
0: يبدأ مخبي عليها حاجة هيك عاملة ولا بالضبط. حاجة تفهمها تفهم من خزرة عيونه وتفهمها حتى من صوته ومن وجهه ومن ملامحه الكل تفهمش بيه
1: وكانت وقت اللي يعمل حاجة خايبة تقول لك تكسر معون ولا يدير حاجة تقول دريت هني كسرت هني طيحت هني
0: تغطي على صغارها هيك خاصة يعملوا عاملة
1: والحنان اللي كان قبل هي صراحة والحقيقة المجتمع قبل كان أحن من تو، رغم الفقر ورغم اللي كان بذين معناه كذا ساعات تلقى واحدين يفيقوا بجيرانهم بيتين بلاش وهم عندهم كان عشيلة يقسموها هم وياه، وما يفكروش يقولوا انا غدوا باش نباتوا بلاش حتى احنا زيهم، لا يقسموا لا تعشي ما بناتهم. وكان حتى الاب يعني يتنجم تقول هو صحيح كان بدو وكذا ويظهر عليه ان القسوه ولا كذا، لا لكن كان حنين يسمعه،
0: اما ما يظهرش الحنان نتاعه،
1: ما يظهرش اي ما بهرش خوفا على سمعتي
0: اي
1: والمهابه
0: الهيبه هيك مع العائله ومع الناس، اما كان يبين الحنان نتاعها بطرق اخرى زاد
1: بالضبط. كان بالتوصيات كان بالتوصيات يقول نوصيك يا طفل وني والبيت رفع الستاره اللي تعرفها ما يهني ما تشير له في الدبار، هذه قالها الراجل الولده وقت اللي خارج قال نوصيك موصيك يا طفل وني، معناها الوني هو اللي يعملوا الساق الليلة على البيت البر في الصحراء باش وقت اللي صب مطر تهزك الميت بعد على البيت ما ايه. ما تخليش يدخل البيت.
0: وتوصيات زاد الزوج تاع عم علي يبدا يوصي هيك في زوجته، واخبار صغار الكل تبدا عنده من خلال زوجته، واذا يحب يوصل حاجه هديه والا وديده والا توصيه ما يحكيش مع ابنائه مباشره، لان كما قلت ايه معناها عنده يوصلها عن طريق الام. اي
1: بالضبط هذيك المراه يقولها قول لولدك وكذا وكذا، قول لولدك هكذا، قول لولدك قول لذلك كذا، لان هو ما كما قلت ما يحبش كل الضعف نتاع واحد، وثانيا وقت اللي تجيه من قد امه يعني يجيه باش يطبق الامر فيه. انا كان وصلت لك امر ما عادش تناقشني فيه ما تناقشنيش فيه. وحاجه اخرى مثلا اللي هو قبل كنت حتى الناس وين تتكلم بالنحو يقولها كلمة تفهمها
0: بالإشارة
1: مرة كلمة يفهمها يفهمها الراجل. هو ثم مرة قبل كانت معناها وقعب عليها رجلها لوقت طويل معناها وكذا، حست بضيم وحست بالوحش وحست كذا، لكن ما فهم ما قبلوش منها ما قبلوش منها عادي شوي خطر جاء الرجل مشي يطلع على ولده سارح بالغنم، وهو ولده ليه عمين مرة وحشة رجلها جت هي سرزت على الفرس وجي الرجل بالشركة ضربت الفرس على الكفل نتاعها وقالت له يا هاه سلم على هاه ويا هاه قل له يجينا عمين يا بارد القلب والثالث ياسر علينا.
0: هي وصلت الرساله المشرفه.
1: قال اركب انت روح
0: هذا هو
1: نقص من فوق الحصان وقال الولد بردها بروح امشي
0: واضح
1: عرفها الحكايه وين شفتي قبل كيفاش كنا نفهم بعضنا وكان وكليه وكان وكليه يعني كانت التوصيات تجي بالطريقه الاخرى الاخرى المره الاخرى جاع ولدها ما لقيتش باش تدور للحليب مش توا يشروا له حكوك والى اخره وهات وهات وهات لا قبلك هو الا من امه فقط
0: واضح
1: مات ولا عاش
0: عم علي اي تفضل.
1: جاع ولدها ما حبش ما لقاش الحليب بدات تغني هي معناها تقول مره جعانه معناها حبت توصل عباره اني جعانه تقول لي يا وليدي لكان الحنه لكان الدر من الحن وليدي راني دريت منين الحنه من الجره لومك على المول البيت اسمعها. قال لهم خذوا راه عندي ضياف في البلاصه الفلانيه طيبي لي غادي مليح طيبت لي غادي مليح مرفوصه وكل شيء وهزك المراه قالها نمشي نحط بنيات وهزها وكلها وشبعها قد قد في الليل جات رضعت ولدها وشرب بك الحليب عباها قد قد طحرا قد قد يا ولدك الطفل وينك اللي كان يبكي قول لا لا لا ولا باس طلعتها لقيتها حيه ولا باس لقيتها حيه قالت شوفت
0: هذه هي
1: دريت
0: هذه هي الخصوصيه خصوصيه مجتمعنا التقليدي اللي ما زالت فيه برشا حكايات وحكايات باش نحكوها معاك عم علي، وخاصه علاقه الام بنتها زاده فما توصيات اللي صوره الام اللي نلقوها في البنت وعلاقه الام محيطها الخارجي.
1: خلي وسكت
0: خلي وسكت باش نحكوها من بعد الغنايه عم علي عم علي
1: كوني لمداسه وكوني مضلعه على الراس
0: هذا هو اللي باش نحكوه من بعد شويه من بعد الغنايه ان شاء الله راجعين معاكم في الخير.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. طبعا الأغاني اللي تتغنى بالأمهات عديدة وعديدة جدا وفيها برشا صور محلاها. وسمعنا سلامي محمد المنصري طبعا، وباش مازلنا باش نسمع برشا أغاني أخرى. وتقريبا اليوم عم علي لغزنا موجود في الحل في الغناية هذه اللي ركز معها واللي يعرفها. عم علي، أي مرحبا بك مرة أخرى.
1: أي عايشك، بارك الله فيك.
0: نخلو لهم شوية وقت، أنا باش نرجع للغز في دريش. نحكوا على علاقة الأم بنتها اللي تربيها على القيم اللي تربت عليهم هي، اللي وقت اللي تخرج يقولوا بنت فلانة على الأصل، على التربية، على الأخلاقها، على علاقتها بالناس، البنت على أمها كما نقولوا.
1: يقولوا أكثر البرمة علمها البنت تطلع لأمها. والبنت هي جت توصي بنتها، قالت لها بنتي باش تاخذي براني، كوني لمداسة وكوني لمظلة فوق راسة، تاخذي البيه هو وناسة. شفتي قديش عندها من حكمة؟
0: أكيد
1: إذا كانت تكون معناها كما تحب هي، معناها الأخرى جت معناها طلت على بنتها ما عجبتهاش تعاملها مع عائلتها وعما رجلها وعما كذا، لقيت بنتها كاسحة شوية. قلت لها العجينة كاسحة بنيتي، راه ما تنملش ليه ما يلوحوها.
0: اي
1: وروحت
0: يعني المرأة. وهذيك رسالة معناها عندها برشا معاني وبرشا قيم اللي يلزم.
1: قلت لها العجينة ما تكونش لينة، ما تنملش، ما قبل ايش وكان بخذ تنمل اكثر شيء، ما تنملش يلوحوها. مشت تروحت، تغشت تروحت، يعني بعد ما نهارين ثلاثة تبدلت المرأة، بدت طبيعتها كذا. يعني قاعد بيخمم كراجل، بعد راجع كلمة أمها، وبعد إذا قاعد يحسبها لأن جي أمها هي نصحتها مغدو، قالها أنا شو طلع عليك، هزلها برشني وقالها يا للتي ها هذا هديتي من عندك أنت، من عندك هديتني من عندك أنت، فهمتي؟ لأنها سقمتها. المرأة وقت توصي بنتها على الراجل ولا توصي بنت، معناها الوصية اللي باش تعطفوا لها يقولها كوني لي مثال، كوني لي مثال، معناها باش تكون المرأة على خاطر. هما قبل يقول لك إذا بعطيت مرأة للعرش راهي يلزمها تهزع معها أربعة باش عجبتهم المرأة هذيك. وإذا كان عطيت مرأة مو عجبتهمش عشان باش يردوا لك.
0: نعم باهي.
1: قبل يقول لك فلانة وزنها ذهب، يقول لك فلانة الأول إيش قال له؟ قال له والله يا أبوي يا ولد عمي شري نعاج، أبا بمل نعاج، قال له طول الزمن ودير مخير منه. قال له والله إيش نقول لك يا أبوي، وخوي راه شري معناها فرس هايلة، قال له طول الزمن ودير مخير منه. قال له ولد عمي يا أبوي خذي مرا ما تتكسبش عند الرجال. قال له هذيك اللي فاتك بها وما عادش تلحقها. هذيك اللي فاتك بها وما عادش تلحقها، لأن المرأة هي عمارة الدار. المرأة ممثلينها يقول لك المرأة المجدية زي الثرية، المرأة المجدية الدار زي الثرية، تضيع على كل الداخل والخارج وكل
0: طبعا.
1: معناها هذا اللي قبل مثلا كانت معناها حتى في الجحفة وحتى في كذا وحتى في كذا، تلقاهم يوصلوا في بنويتهم بك الأغاني وهذيك لا معناها
0: ولا القيم هذه كما قلنا عم علي. البنت تعلمهم من أمها، للأم اللي زادة تمثل صورة العائلة مع محيطها الخارجي، مع جيرانها، مع عائلتها، مع عائلة رجلها، أكل الأخلاق هذيك الكل. وزادة يعرفوا طبيعة الراجل من خلال تصرفات زوجته مع الناس، مع المحيط الخارجي اللي حكينا عليه هذا وقت.
1: هم عندهم مثل قبل الأولين شو يقولوا؟ يقولوا اغلب مراتك واللي تغلب مرجال فايدة. كيف يظل مراته وهو يا متامين ولا غلبها ولا كذا ولا عارف طبعها وكذا وكذا، واللي تغلب من رجال فايدة.
0: طبعا يعني مش الغلبة ذيك بك القوة وكالعنف. الغلبة معناها اي معناها مصاحبها كالصحبة السمحة هذيك اللي يفهموا بعضهم من خلال
1: اللي تعرفه ما يهني ما تشير لا في الدبارة. يعني وقت اللسان، وقت اللي تعرفه اسمه، يعني الوقت اللي المرأة الحكيمة هي اللي تقود السفينة، راهي تغرقها ولا تقودها المرأة. إذا كان إحنا والأم مدرسة وإن أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي.
0: أكيد.
1: أنا ما تهمنيش حاجة بلا أم بصراحة. معناها
0: الأم هي المدرسة الأولى، المدرسة الأولى طبعا قبل المجتمع اللي تهيئ صغيرها للمجتمع وكيفاش باش يعيش وكيفاش باش يتعامل من خلالك القيمة كصغيرة ذيك اللي تعطيهم له في العائلة، وقت اللي تشبع زادة بالحنان يكون واثق من راحة، يكون حنين زادة مع صغارة وحنين حتى معها هي، لأن اللي تزرع رو باش تلقاه في صغارها.
1: من كد وجد ومن صرع حصد، بحق الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحالي. هو واحدين قاعدين على البير لنجو نسي وردة ثميكة، بدأوا كل واحدة جايبة ورد، واحدة على زايلة واحدة على ظهرة ولا كده، المهم رجله مورم وجوم روحين. واحد منهم عجبتها الطفلة، عجبتها الطفلة، يعني قال لهم عجبتني هذيك يا راي بنت فلان، قال لهم مش عرفتها انت لان شدتها ولا كذا ولا كذا، قال لهم لا راني نعرف امها،
0: هي
1: راني نعرف امها، ما عرفت امها عرفت على ملامحها هي،
0: فهمت
1: ولا
0: هذا هو.
1: ومشي مسقم اروح قد العيله هذيك خطبهم في بنت، قال له الراجل ليه تو انت ما نعرفوكش اللي دي قبل وما ريناكش وما كذا، كيفاش عرفت بنتنا؟ قال لا راني ريتها فوق البير، ريتها حركتها عرفت على امها، امها راي من قد خوالي. شفت كيفاش؟ معناها المرأة المليحة نقول احنا قبل خير من فرس عابرة. اي نقول لك المرأة المليحة خير من فرس عابرة، يعني كل العابرة تعرفها الفرصة اللي تخش المعركة.
0: فرس القوي.
1: اي فرس القتالي نقول احنا. فهمتي؟ والعملية دي تتكررت ياسر عند العرب دي من معرفة امها ياخذوها الاخرين.
0: واضح.
1: على خطر اللي يقول لك ما هي فرص بوك ترميك، مش قصدهم على الفرص، لا قصدهم على المرأة.
0: واضح. كما قلت عم علي هي القائدة السفينة في العائلة، طبعا مع زوجها اللي عنده مهامه الخاصة وعنده زادة حتى هو معناها يتقاسم معها المهام ذي، لكن كل فرد وكل قائد عنده تدخله الخاص وعنده المشاعره الخاصة، خاصة في كل مرحلة من مراحل الصغار اللي حكينا فيه الكل عم علي، خاصة مهام الأم في المرحلة الأولى، مرحلة معناها الطفولة، الأم عندها دور كبير مع صغارها، ومن بعد راهو باش تتبدل المهام وتتبدل العلاقات وتولي علاقات أخرى اللي الأب ياخذ المشعل، نجم نقوله على الأم، وتكون الأم عندها مهام أخرى. طبعا هذايا ديما نحكو على مجتمعنا التقليدي، وما زالت برشا قيم موجودة لليوم زادة حتى في مجتمعنا عم علي، لأن الأم أم والأب أب، وديما يبقوا راهم عندهم مكانتهم إلا الخاصة. طبعا باش نواصل
1: أي المرأة في زمان قبل كانت الشاه عندما تذبح الجلد متاعها ما يتلوحش، شوف الاقتصاد متاع النساء، الجلد ما يتلوحش، الجلد يديروه واحد تعمل شكوى والآخر تعمل قربة باش تعمل فيه المي، والآخر تعمل فهمتني ولا بعد ما يطيب من الشكوى تعمل بطانة تدير فيه التمر المحشي وتدير فيه وتدير الضبية تدير فيه البعض. قبل كانت المهام كلها معلقة على الأم، وكانت هي اللي تسدي البرنوس للراجل، منهم واحد جي للميعاد وقعد يشحوا في البرنوس متاعهم، ما لك برنوس مهمة معمر مليح ومقدود مليح وكذا ومنسوس مليح كذا كذا، قال له بالله عندكش بنت؟ قال له لا، قال له خسارة عندك ولد تنخطبها، قال له لا راهو الذراع هذا بالنسبة للذراع هذا أصل عيلتي كلها هكاك، كان الدور منها أنا عندها أختها وعندها خالتها
0: من البرنوس عندها عارف العائل،
1: قال له لا أنا أعطيني المرأة هذه إيش قررت.
0: إيه واضح.
1: هاو كلامك أنت الجنة.
0: هذا هو.
1: أعطيني المرأة هذه إيش علمت.
0: به عم علي تقريبا وقيت باش نعطوا للمستمعين لغزنا لليوم، نعطوهم بيت الشعر اللي باش يكملونا الكلمة اللي سمعناها في الغناية سلامي علي حملت بي. به أعطينا اللغز.
1: بالنسبة للغز يقول نعطيكم لغز وشكون اللي تبع، نعطيكم لغز وشكون اللي تبع، صياد يدور في الأرض المتربعة، كان صاب يطيح سنين وكان ما صابش يطيح أربعة. نعطيكم لغز وشكون اللي تبع، صياد يدور في الأرض المربعة، كان صاب يطيح سنين كان ما صابش يطيح أربعة.
0: بيت الشعر.
1: بيت الشعر يقول: سلامي علي حملت بي 9 شهور تمام، قد خلق الله جملية وكمل البقر.
0: باه. على الرقم 31 376 730 ملتقانا بعد شوية في الجزء الثاني من خيمة.
1: المثل الشعبي متاعنا، لحظة المثل الشعبي متاعنا يقول: دعوة الوالدين تسوق للجدين.
0: باه، يطلعونا ويفسرون
1: جد الجد.
0: يفسرون طبعا المثل الشعبي زاد في جزءنا الثاني، واكيد عندكم ما تقولوا في موضوع الأم وما أدراك ما الأم.

0: الفنانة والأكاديمية عايدة نياتي تتحدث عن مشروعها الفني بصمات الروح. المطرب صابر رضواني يعرف بأبرز أعماله الموسيقية من 9 ل 11 مسك الليل على موجة إذاعة قفصة. النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: 11 صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لسنة 2026، صادقت على عملية استثمار لمشاريع بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري بعدد من الولايات، منها ولاية سيدي بوزيد. كما صادقت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد أمس الجمعة على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية تفوق 400,000 دينار لبعث مشاريع فلاحية. أمنت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لحدود أمس الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بعدد من الولايات، منها توزر والقصرين. وتندرج هذه الأنشطة في إطار الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر المنقضي. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس وممثلي مجلس السلام عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع. كما كشف عن توجيه القاهرة رسالة تحذيرية للحكومة الصهيونية تتعلق برفض أي إجراءات من شأنها توجيه سكان القطاع للهجرة الطوعية ودفعهم نحو معبر رفح الحدودي وفق تصرفات أحادية. هدد وزير الحرب الأمريكية اليوم السبت بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غناية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدال زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مش وانا متواصل معكم في الخيمة في هذا الجزء الثاني على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. نذكركم برقم الهاتف 31 376 730. ورحبوا بك مرة أخرى عم علي.
1: مرحبين.
0: نذكرون باللغز عم علي.
1: نعم
0: نذكروا باللغز.
1: اللغز نقول نعطيكم لغز، وشكون اللي تبع صياد يدور في الأرض المتربعة، كان صاب يطيح 2، كان ما صابش يطيح 4.
0: بيت الشعر،
1: بيت الشعر يقول: سلامي علي حملت بي 9 شهور تمام، وقد خلق الله جملية. يكملوا الكلمة الأخرى
0: على رقم 31 376 730. وناخذ أولى المكالمات. ألو،
2: عسلامة اختي لميا.
0: عسلامة، مرحبا. مرحبا بيك،
2: تحية ليك وعيدك مبارك. يا ساخبر
0: علينا وعليك، ان شاء الله سنين دائمة يا ربي.
2: عيدك مبارك يا سي علي، الله ينور ايامك يا اخويا، وان شاء الله علينا عليك بالخير والسعادة. اختي لميا انست بسي علي، هذا ان شاء الله مبروك علينا ومبروك علي زعل.
0: ان شاء الله يقول لكم اصدقاء
2: الحين وفي صحتنا لكم وبر عيونك.
0: سلعي دودي
2: أمي، والله ما ننساها وطول حياتي نتذكرها، رضا ربي يرضى برضاها، حية والله فسق برا أمي. أمي حملتني في بطنها 9 شهور هلال هلال، وتتغذى ونتغذى منها، تجري وتخدم على العيالة، تلمد وتدكن في محلها بمثنان وشيح وشعال، وترحي والكسرة تعجنها، الرحي الصفية بغربالة تحطب وتجيب على ظهرها، تورد بقرب والقلال، ولا ترقد لا تحط شوارها، كون سكان النوم اداه امي والله ما ننساها. امي حره من الحراس الصبحة، تنوض من الافجار وتقضي قضيتها بثباته، وتحلف فوان الفخار، تنظف ساحتها والبيت، وتقتل في الكانون النار، تجيب لنا كل الخيرات الزبده والكسره جمار، تبصرنا ذراري وبنات، وتفتح وتلبس العجار وتخرج تمشي بالسعيات، ونحن صغار الظال وراه امي والله ما ننساها. أمي ضحت على السبان وصبرت وجرتنا كثير، من مات الشايب بابانا قعدنا في العشة طواوير، وصبرت ربتنا بحنانا حتى الفينا عادي يسير، وما زالت ماشي مطمانة، وما زال المشوار طويل، وتصنع وتنحي لعبانا، تحرص في القمحة والشعير، وتحفر تغرس في الزيتون، تقول أرض أولادنا عمرها وأمي والله ما ننساها. أمي قامت بالمجهود وربتنا ربايا دلولة، نعيشوا بالشي الميجود، ونضو بالزيت والفتيلة، ونفقتنا الحمل قنفود على القمرة شدوا بحيلة، وقصعتنا فخار وعود، وما من ماجي المقفولة، وأمي كاللبة براصيلة لتحمي ذلاريها من الغولة، يصب علينا الخير يزيد، ونعمة من رب منزلها وأمي ولا ما ننساها. ربتنا ربايا دلولة، ربايا على الخير وعلى الشر، ومرات الدنيا معدولة، ومرة تلقى فيها حفر، ومرة تمشي القندول، ومرة تقعد فوق حصر، ومرة ما ثمش ميكيول، ومرة تلقى تمر وذر، ومرة تحرر قمح وفول، ومرة ما ثمش مطر، ومرات يحط المرحول بلاد خضر يعجب منظرها وأمي والله ما ننساها. أحكي وتعطينا في الدروس، ورغم الأمي ما تخراش، تقول الرجل كالبرنوس اللي يحمل عيلة مر الشراش، اللي يشعل يضوي كالفانوس، اللي يذوي ديما ما يطفاش، ومتربي ماشي وعابوس، وكساح ماشي وعشاش، من ذراع وجن الفلوس، من عرق جبين وعياش، يرب الناجة والبركوس، وخيرات الكل يوفرها وأمي ولا ما ننساها.
0: سلايدود
2: نعم
0: يعطيك ألف صحة، خليك معنا باش نرجع معك.
3: إشهار.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في

0: كلوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار تسمع صوتك على الأثير. إذاعة قفصة ديما معك. إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا ورجعنا معاك سليدود يعمى أعليم بعد الومضة الإشهارية هذية. مرحبا بك مرة أخرى سليدودي. ما شاء الله عليك كما نعرفك شاعر وقت اللي نقوله
4: أمي كاملت الصفات وخدمتي ياسر موش شوية من أنا مرض الشاي ما تتوفى ما تركنا شيء تركنا ثلاثة حويجات عشية وفريش وغطي. أمي ضحت يا سادات بدي تخدم تسلم شيء حلفة وزيتون مسافات تقطعهم صبع وعشية وفي الصيف تلم الزراعة توصل للقاع على ظهرها وأمي ولا ما ننساها. أمي يا سامع القوال ما ليها في البر مثيل وربتنا وولينا جال ووسطنا نعيش رجاجيل بزرع عوتنا اللم والمالح على المغرب البغربيل ونبعد على القيلة والقال ونرحم نشفق على القليلة الرب النعجة وأم شمال ونحرس كانت بق السيل وأمي كانت قد الحال نقول لها عمر مبشرها وأمي والله ما ننساها وطول حياتي نذكرها وذا ربي يرضى برضاها حيا والله بوسط قبرها الله يرحم كل الأمهات
3: إن شاء الله يا رب.
5: أمين يا رب العالمين. أمين.
3: يعطيك ألف صحة سلعيدودي ما شاء الله عليك. في أي موضوع ديما حاضر بقصايدك وقت لنا نحكو على الأم يولي حديث آخر سلعيدودي. كلمات من القلب للقلب.
4: كلمات من القلب للقلب وكان تزيدنا عديك مع الوالدين الزوزة وتقولوا كيفية.
3: إن شاء الله إن شاء الله في حصة أخرى نحكو على الوالدين إن شاء الله.
5: ما حصة أخرى على البابا.
3: البابا أكيد باش ما يتغشوش الأباء الكل إن شاء الله ربي يخليهم حتى هم. سلعي دودي محاولتك في اللغز
4: على قد الأمة جملية الواجد واللي ينام
3: باي هذايا الكلمة الناقص اللغز
4: في الشعر. اللغز هذايا كان خلط لي الجمعة ركعتي
3: هاي
4: فتاتك كذرب أربع ركعات
3: باي مانيش باش نقول حتى شيء. يعطيك الصحة سلعي دودي.
5: آخر الحصة نعرف
3: إن شاء الله. يعطيك الصحة سلعي دودي شكرا لك.
5: يبارك لك سيدي.
3: باي نذكركم برقم الهاتف 31 376 730. عنا مكالمات صدق ما عناش مكالمات في انتظار مكالماتكم. عن ألو.
5: ألو مرحبا.
3: عسلامة مرحبا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام مرحبا. على نوع عليك ان شاء الله. شكون معنا؟
5: كل خير عليك.
3: مرحبا. الصوت باه. شكون معنا؟
5: بشير محمد.
3: سي البشير. مرحبا سي البشير. سكر الراديو بحذاك سي البشير واسمعنا من التليفون.
5: الله
3: باه لان فما رجع صداء. باه واضح نسمعوا فيك تو. عطينا محاولتك في اللغز.
5: محاولتي في اللغز هو صلاة الجمعة إذا كان صلاة ظهر إذا كان صلاة الجمعة هو أصاب
3: باهي. الكلمة الناقصة في بيت الشعر نعود
5: علي حملت بي 9 شهور تمام وقد خلق الله جملية الحي منهم ولينا.
3: يعطيك الصحة سي البشير. شنو تقول وقت اللي نقول للأمهات سي بشير؟
5: أم هذيك ما نحكوش فيها هذيك معنا
3: هو سي البشير. فما فرق ما نحكوش فيها وإلا الكلام ما يوفيش يعجز اللسان إنه وقت اللي نحكو على الأم
5: معناش ما نعرفه على الأم. الأم معناها فيهاش هذيك ما فيها من ناقشه.
3: ايه ساعات سي بشير ساعات تبسيمه راهي تلخص كل شيء ساعات دمعه تلخص كل شيء ساعات تنهيد الكل هي عبر على حب الام هذا الكل
5: كده الام فماش عاد ام هذيك
3: ما فيهاش
5: ما عادش ما نجيش نعبر حتى شيء خاطر ما فيهاش نقصان معنا
3: اكيد شكرا لك سي البشير، تحية لكل أصدقائنا وين ما كانوا، تحية خاصة لخالتي خميسة أزنيدية صديقتنا الوفية والوفية جدا تسمع فينا، أيضا صديقنا سمير المغزاوي صديق وفي، معز العكرمي زاد اللي يسمع فينا وصديق وفي للخيمة ومحب جدا بالقاسم بوغنة، أكيد سمعت معنا معز اليوم بالقاسم بوغنة وما زلتوا باش تسمعوا برشا أغاني اللي تتغنى بالأمهات، خليكم معنا في الخيمة. طبعا نرجع مع مكالماتكم. ألو ألو، عسلامة.
6: أهلا وسهلا.
3: عسلامة، مرحبا بيك.
6: مرحبا بيك وعيدك مبارك
3: علينا وعليك إن شاء الله. شكرا لك
6: محمد صالح. شكري من نظيرنا.
3: مرحبا بيك سي محمد الصالح،
6: الله عيدك مبارك. وش حالك سي علي؟
7: وينك أنت سي محمد؟ لباس
6: يا ودي، عيدك مبارك إن شاء الله وكل عام
7: وانتم بخير إن شاء الله.
6: وإذا عاد قصر كل عام
7: وكل عام وكل عام
3: وكل سي محمد الصالح، ما حاولتك في اللغز
6: نتكلم شوية على اللمة.
3: طبعا نتكلموا برشا
6: اي لمة برشا وشوي فيها
3: اي طبعا طبعا،
6: لأن اللمة هي تكلم عليها ربي سبحانه وتعالى وتكلم عليها الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جاء واحد قال له يا رسول الله وصيني ايش الأعمال الباهية نعملها، شني الأعمال الباهية نعملها. قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني أبوه جاء في المرحلة الثالثة، وربي قال معناها الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني الإنسان معناها الأم هي المفتاح الجنة، مفتاح الجنة للأبناء سواء كان البنات ولا الأولاد. كل من يعمل مع أمه معناها وشوي فيها، لأن هي عانت ياسر العنام دي تبدأ من الحبالة وبعد في زمان متاع الولادة الجاية متاع الميلاد متاعها ووقف ذلك التربية معناها كل عامين ولا ثلاثة جاذر تعاني فيه وتربى وترضع فيه وتتصر عليه معناها، وإذا كان مرض إذا كان مرض معناها تمرض عليه، وزيد لم عندها حاجه خاصه ظهر معناها ابن ذريها بتلقاها معناها الابناء نتاعها عمره عام ولا عامين وتلقاها يوم يمرض معناها وتلقاها ظهر تعب وتعرف شنو الشيء اللي يوجع فيه وتعرف شنو الحاله اللي عنده من غير طبيب.
3: نعم
6: كل معناها اعطاها ربي خصيه حاجه خاصه معناها باش تعرف البنات تلقاها إذا مازال ما يعرفش مازال ترضع فيه، وإذا كان مرض تعرفه معناها زي ما عنده سخان أما وذنيه توجع فيه أما عنده عينيه أما عنده كل شيء توجع فيه بحيث تفهمه على كل شيء من كل شيء. هذه حاجة خاصة عطاها لها ربي، وإن شاء الله ربي يرضي عينين الأمهات وربي يرحمهم بصفة عامة كل.
3: نعم إن شاء الله.
7: اللي تعمل في والديك يدروه ذريك فيك راه.
6: نعم.
7: اللي تعمله في والديك يعني
3: طبعا طبعا
6: اكيد اكيد ربي سبحانه وتعالى معناها لو قال ما نرضى كان كيرضوهما على قد ما يعمل الانسان يحج ويصلي ويزكي وكذا وكذا، اذا كان ما مش مرضين عليه وديه اما وديه ما عدوش حتى عباده ما وربي ما يرضاش عليه الا ما يرضى وديهم الولد.
3: نعم أكيد إن شاء الله ربي أمين يا رب. أمين أمين يا رب العالمين.
6: به بالنسبة اللغز هي صلاة الجمعة.
3: به
6: أنا كان صابي طيح اثنين كان صادف معناه إذا يتحصل على ركعتين هذيك الجمعة، وإذا كان ما صادفش طيح أربعة معناه يصليها ظهر.
3: به الكلمة الناقصة في بيت الشعر
6: عاودها لي سعلي.
7: سلامي علي حملت بي 9 شهور تمام وقد خلق الله جملية
3: سهلة. أغنية معروفة هي
7: عند شارع علي الصغير شارع علي الأسود. سلامي علي حملت بي 9 شهور تمام وقد خلق الله جملية
6: وما طالت الأيام.
3: باه محاولة محاولة عليك.
6: العيد مبارك ونهنيكم أنتم بسبب العيد ونقدم تحية العيد اللي قاعد يقصى بصفة عامة.
3: شكرا لك.
6: وهذه مضيلة بصفة عامة وكل من يسمع في محمد صالح شكري من مضيلة.
3: يعطيك ألف صحة سي محمد صالح، شكرا لك. نواصلوا مع المكالمات على رقم 31-376-730 في انتظار مكالماتكم. نواصلوا طبعا من المضيلة وين باش نمشوا. ألو
8: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، على السلامة.
8: عيدكم مبارك.
3: اهلا وعليك، ان شاء الله سنين دايمة، عيدك مبروك.
8: عيدك مبارك لك.
3: شكون معانا؟
8: معك ام محمد ياسين من جافة.
3: مرحبا بيك ام محمد ياسين، ربي يخليهم لك محمد وياسين.
8: عيدك مبارك لك، نورك.
3: اول مرة تشاركي معانا؟
8: اي اول مرة يعني.
3: معناها اليوم حبيتي تحكي على الام.
8: اليوم نحب نرحم على امي.
3: الله يرحمها ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. صوتك بعيد برشا، تقربي التليفون وتقوي صوتك شوي نسمعك واضح. نعم، ان شاء الله ربي يرحم كل الامهات، وان شاء الله ربي يخلي الامهات اللي ما زالوا حيين، وان شاء الله يطول في اعمارهم. للأسف انقطعت المكالمة. عاودي اتصلي بنا أم محمد ياسين على رقم 30 376 730. خلينا نسمع أغنية يا عم علي ونرجعوا.
9: ميسالش. مرحبا. مرحبا.
3: عنا مكالمة، الأولوية المكالمات وبعد نسمع أغنية. ألو ألو، عسلامة.
10: أهلا
3: عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا.
10: عيدك مبارك.
3: أهلنا وعليك، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
10: الله عيدك مبارك عم علي.
9: الله ينور ايامك، ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله.
10: ان شاء الله.
3: شكون معنا؟
9: دائما بالخير بجاه النبي.
10: ان شاء الله معكم زينب وليفه من المنزل.
3: مرحبا. مرحبا يا زينه. مرحبا، ربي يطول في عمرك ان شاء الله.
10: عايشك ربي يخليكم، اراني ام مثاليه.
3: ما شاء الله. ما شاء الله. ام مثالي. هاي؟
10: عمرها حسد 75 سنة ويشد الكوزين.
3: ما شاء الله بطول عمرك.
9: الحمد لله.
3: راي ديما أمي زينة ديما راي ما كلتك بنا على بنا، راهو قد ما يتفننوا باش يقلدوا ويسرقوا هكا أكل الوصفات وأكل الأسرار متاع المطبخ، ما ينجموش يجيبوها كيفك أنت. أكا علاش رانا نحبك في الكوزين؟
10: أنا قلت لهم قلت طاقم انا ادراش يجرى فيكم.
3: راي معزه ذكروا محبه في ماكلتك انت وتصنيفك.
10: عارفين بديارهم تبارك الله، ولو عندي كان عازب هنا والاخر من قال ما يرحمها والناس كلها يجي هنا ولا
3: ما شاء الله.
10: انا
3: ما شاء الله.
10: يا بنتي
3: ان شاء الله بطول عمرك ان شاء الله. هيك كي تجي مره وناكلوا من تصنيفك راي حاجه اخرى. ان شاء الله تسلم يدياتك ان شاء الله ويعطيك الف صحه.
10: انت وميلتك وبابا
3: يعيش كمين. يعيش يعيش ان شاء الله يا ربي. محلاها الدعوه دي، يعطيك الصحه. باه
9: اسمع زين وانت نهربوا منها، كل شيء زين
3: اهو. طبعا اسمع لمسمع معلي.
10: لم وحدها ما كيف حد شيء.
3: اكيد
10: لم وحدها. انا امي ربتني قعدت معاها ياسر، عطتني عمري 16 سنه وسبعة شهور صغيره، عطتني سري. وقعدت لك نشحي عليها، نشحي امي امي امي، ربتني وكبرتني ومرضتني وهزتني امي وجيني تنفس فيا وهزتني امي امي، نكرمها والله يرحمها امي انتي.
3: الله يرحمها ان شاء الله.
10: الله يرحم ولمات الكل
3: ان شاء الله يا
10: رب، تخليهم الكل.
3: امين يا رب.
10: كل ام في العالم العربي الكل
3: اكيد
10: ربي يخليهم لمات الكل ان شاء الله بجاه النبي يعجل من ظناه ربي
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. باه عندك محاولة في اللغز؟
10: اللغز صلاة الجمعة.
3: باه الكلمة الناقصة في بيت الشعر؟
10: والله الأخرى ما
3: باه. باه يعطيك الصحة وإن شاء الله بطول عمرك وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا أمي زينة. نعم باه نمشي الغناية صدق بعد راجعين.
11: يا والدة يا والدة مستعجلة كاينك، يا والدة مستعجلة كاينك، ما زال قلبي مرتوي من حنك يا والدة.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مشوارنا متواصل معكم في الخيمة. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، تحية خاصة لكل مستعملية طرقات شلة طريقة السلامة للجميع. دي ما نقول لكم سيسوا أرواحكم واحدة واحدة وإن شاء الله توصلوا سالمين، خاصة بعد العيد. أكيد برشا منكم راجعين هكا بعد ما عيدوا وبعد لما العائلية راجعين لأماكن السكنة، راجعين للعمل، الامتحانات زادة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله ديما المناسبات هذية تنعاد عليكم بالخير والبركة والصحة والسلامة. طبعا راجعين معاك عم علي، كما قلنا برشا قصائد اللي اتقالت واللي تغنت بالأمهات، وأكيد تستحضر معناها من القصائد هذية.
1: بالنسبة باش نرجعكم القصيدة أخرى حتى هي ليني، اللي نقول فيها كيف طوفها من فرنسا للصين، تحوم بغرب بليل وكيف لما تلقى صدر حنين. كيف طوفها من فرنسا لأمريكا للصين، تحوم بغرب بليل وكيف لما تلقى صدر حنين. هي كيفها ما فما، كيف طوفها من القاعدة للقمة، فماش أحلى من كلمة يما. كيف تقولها تسكب دموع العين، الله الله وصى في الكتب والسنة، واجب علينا طاعة الوالدين، واجب علي طاعتهم، واجب علينا المشي في رضايتهم. الوالدين راهم كنز ما تفرطهم بدعواتهم حتى الحجر يلين، الوالدين راهم كنز ما تفرطهم بدعواتهم حتى الحجر يلين، وبشراك كان ربحتها رضايتهم، بشراكك ربحت الدارين. تنال جنتك فماتك وتسعد وتستسعد سعيد في حياتك، ريت لهم كيف على صدرها ضماتك، ودرت سقاتك ود صافي حنين، وتفرح الياراتك هنيت فنباتك، عليك ساهرة ومشبكة ليدين. إذا حنان ومودة حنان لم ما فمش حناني ضد، وفراقهم مرار ما يتعدى، ويحليل منه شطابهم اثنين. الوالد عليك للرقة تلقى صدرة، وبايت يعاني في الصهر والدين. قداش عانى فيكم وقداش ما كبر وقرى فيكم، ويوم ما صرف أموال في شهويكم، نهار سعيد كي يشوفكم ناجحين. يقوم من صلاة الفجر يدعي ليكم، ملقي يديه والدمع على خدين. وكي تطوفها من فرنسا لأمريكا لألمانيا للصين، تهوم بغير دليل وكيف لم، والله ما تلقى صدر حنين.
0: هذا هو أكيد صدر الأم هو أحن، معناها الأم هي ديما تبقى مصدر الحنان الكل. ناخذ مكالمة. ألو.
2: ما لقيتش أكثر من حبك.

0: الخير.
1: صباح الورد والياسمين،
2: القصائد،
1: الاغاني، كل شيء، الكلمات كلها اليوم للأمرة، ما شاء الله يعطيك الصحه.
0: الوتر الحساس، امي ميتة خدتها
1: الله يرحمها، الله يرحمها،
0: اوت 2024 الله يرحمها،
1: الله يرحمها ان شاء الله.
0: روحي باش ما نبكيش. امي امراه عظيمه، امي المناضله، امي المجاهده، امي المكافحه، امي العطاء، امي الحنان، امي الود، امي كل شيء.
1: الله يرحمها.
0: امي صبرت على الفقر مع الوالد، صبرت على الجوع مع الوالد، نحي من فمها وتعطينا، ربتنا قرتنا لين وصلت لمراه وراس الولد. وامي متقاعده 12 سنه، هي متقاعده في بلاصه واحده في الكوش، والله يرحمك يا امي،
1: الله يرحمها ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي من اهل الجنه ان شاء الله،
0: ان شاء الله
1: ربي يرحمها ان شاء الله.
0: امي صبرت على كل شيء، امي تنحي من كل ما تعطينا، امي صبرت مع الوالد وصبرت على المنح وصبرت على الفقر وصبرت على الجوع، ونقول لها الله يرحمك يا امي، وان شاء الله تربط في مرقد الجنه
1: ان شاء الله يا رب.
0: وامهات المؤمنين كلهم ان شاء الله يبقي الحيين يا ربي حنين،
1: امين يا رب.
0: ما نبكيش الله يرحمها. مساء،
1: شكون معانا؟ شكون؟
0: فتيحه حتيوش من المتلوي.
1: فتيحه،
0: فتيحه حتيوش من المتلوي،
1: مرحبا بك يا فتيحه، ان شاء الله ربي يرحم الوالده. راه وقت اللي نحكوا على الام، راهو الكلمات والمشاعر تكون فياضة، والكلمات كلها ما تعطيش حق الأم. ساعات نعجزوا باش نعبروا على حبنا على أمهاتنا، على صبرهم وحنانهم وكل شيء،
0: ويعطوك من غير مقابل.
1: طبعا طبعا طبعا،
0: ويصبروا معاك على عوجك على كل شيء، ويصبروا معاك على كل شيء، ويضحوا. الله يرحمهم،
1: الله يرحم الأمهات اللي توفوا ان شاء الله،
0: الله
1: يرحمه ان شاء الله.
0: كان نقول له الله يرحمك يا والد، والله يرحم جميع الأمهات
1: والأبناء، امين يا رب،
0: يبقى الحيين يا رب.
1: نعم نعم. فاتحة، انت ام عندك صغار؟
0: لا ما طعمنيش، متزوجت مرتين وما طعمنيش، راه حبيت نحس بالأمة، ربي ما طعمنيش.
1: ربي كريم، وربي راهو عنده حكمته في كل حاجه يا فاتحه.
0: صلاح الدين والدراج ان شاء الله، هذاك ولدي،
1: هذا هو. ربي راهو عنده حكمه في كل حاجه يا فاتحه، واللي يجي من عند ربي راهو كل خير، ديما نقولوا الحمد لله يا رب. الحمد لله. محلاك يا فاتحه، ومحلاها الدخله نتاعك هكا وتتغني بالامهات والصويت هذايا بعد العيد الكبير، ما شاء الله. يعطيك الصحه يا فاتحه، نحبك الضحكه عاد فاتحه. ربي كريم، راهو ربي كريم، يعطيك الصحة. أول مرة تتصلي بينا؟ أول مرة؟ مرحبا مرحبا، ديما خليكي معانا من أصدقاء الخير. الحمد لله الحمد لله. فتيح، عندك محاولة بالنسبة للغز؟
0: الفريق ليك اللي معاك، اللي هزت عليا التليفون يعطاها الصحة، نقول لهم عيدكم مبروك.
1: يعايشك فتيحة. قبل ما تمشي، عندك محاولة في اللغز؟
0: إن شاء الله نحاول، عاودولي
1: نعاودو عمالي.
2: نعطيكم لغز. وشكون اللي تبع صياد يدور في الأرض المتربعة، كان صاب يطيح اثنين، كان ما صابش يطيح أربعة.
0: الله يوشام
1: باهي، ما عندكش اي
0: والبيت الشعر
1: بما انك انت تحبي الاغاني يا فتيحه، هذه باش طلعاه.
2: سلامي علي، حملت بيا 9 شهور تمام، وقد خلق الله جملية الوالد.
1: اي
2: وقد خلق الله جملية، كمل الباقي.
1: لميمة باهي فرحانين برشا سمعنا هالسويت، ويعطيك ألف صحة وإن شاء الله بطول عمرك يا فاتح. شكرا لك. نواصلوا مع مكالماتكم إذا على رقم 31 376 730. إذا عم علي، برشا قصص زادة اللي تبين معناها حب الأم، حكمتها، تصرفاتها مع صغارها مع زوجها، كما حكيت لنا على القصص هذه، وديما تبقى عندها عبرة، وديما معناها صالحة لكل مكان وزمان كما نقوله.
2: تعرفي كيف هي الأمة، جي واحد يجي أمة معناها وكان غايب في الغربة، وجي أمة يكفنوا فيها. اللهم عافينا ان شاء الله، يطول ربي عمر الامهات الكل.
1: نعم.
2: وعلى كل حال هذه حاجه جايينها من الكل. بدي يغني عليها يقول لها لام الحنينه مفارقك مازال، يعني مازالت وقتها هي تحتضر برا، مازالت ما ماتتش.
1: نعم.
2: يقول لها لام الحنينه مفارقك مازال، واحنا يقعود ذلال، وصي علينا من يرد البال. لما الحنين انفرقك مازال واحنا نقعد زلال، يعني قاعدين صغيرين اخوات الاخرين.
1: نعم.
2: لما الحنين انفرقك مازال واحنا نقعد زلال، وصي علينا من يرد البال، وصي على منصور راه الموكل ما يكون غرور. يا والده قبرك بدي مجهور وكفنك عند الغسان كمال، يا والده لنفاقك ما زال، وصي علينا واحنا نقعد زلال، وصي علينا من يرد البال. شفتي محلاها الغنائية؟
1: أكيد أكيد محلاها.
2: معناها حتى لما حتى وإن كانت تحت ظهرها، حتى وإن كانت كذا يحبها توصي عليه، معناها شفتي كيفاش؟
1: نعم.
2: هو يقول له فما واحد كان يركب الخيل هو صاحبه ياسر، ولكن وقت اللي جاوا في الثانية مات صاحبه. مات صاحبه وقلت له المهر نتاعي ما تهزهاش، راه يعرفوك بها يقتلوك.
1: نعم.
2: اقتل المهر نتاعي. قلت له المهر نتاعي، بدات المهر تبعد غاديك ترجع، تبعد وترجع. قال راه المهر الاخرى ما صرفتش، قال له نح قلب على خاطر هذيك بنت اللي ركبها انت بنت. نح قلب المهر الثاني وعلقه في قلب مهرتك انت واركب. ركب طارت به طياره في الهربه وقت.
1: نعم.
2: وقتها وانت عادت على خاطر قلب امها زادها ما. يعني دائما قلب الام يقعد معلق في
1: طبعا
2: في الصغير.
1: نعم.
2: مهما تدير مهما تحن حتى زايله توا تشوفي انت معناها دجاجه، معناها دجاجه عاديه وعندها في ريشات، انت تجي لافيه بالشد وحيد وهي تجيك تجري.
1: ايه.
2: شنو قوه الدجاجه قدام
1: الانسان؟ ايه. غريزه
2: الام على صغارها بكل شرس. هذه الام راهي، الام راهي بانكا بدون شرك.
1: نعم هذا هو.
2: تصرف وما تقبلش.
1: أكيد.
2: حتى تعطيها تعطيها تمارس تفرح بها، تعطيها كعب حلوة تفرح بها. فهمتي؟
1: نعم.
2: ساعتها نتذكر حتى راني صغير عاد شدتني أمي نسرق في شوية واحد حلوة كذا ضربتني. جيت نبكي. بعد شوية مشات تجري جابت لي حرمة وجابت لي كعبات أخرين تاعت بشكوت عطيت في سكتي. عطتني أكثر من اللي سرقت وحدي. شفتي كيفاش حنا نلم؟ كما حكينا بكري كسر الصغير معون ولا حاجه تقول كسر ثانيه كل حاجه كل معناها ينهار لي تعرس بنتها تعطيها كل اللي كانت تحفل بيه تعطيها صيغتها وتقعد هي بلاش. معناها حنا الامر كان نعدوه ما شيء كبير، عطاها ربي موهبه وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعض
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. باه نعطوا فك اللغز عم علي.
2: بالنسبه لفك اللغز هو نعطيكم لغز، وشكون اللي تبع صياد يدور في الارض المتربعه كان صاب يطيح سنين كان ما صابش يطيح اربعه، هو صلاه الجمعه. اللي جاوب صلاه الجمعه لك صحيح
1: بيه.
2: لان صلاه الجمعه كان احنا جينا للجامعه وصليناها مع الجماعه نصلوها ركعتين برك، وكان احنا صليناها في الدار نصلوها اربعه ظهر عادي.
1: باه الكلمه الناقصه
2: الشعر ايش يقول؟ سلامي علي حملت بي الله يرحم سي علي صغير الله يرحمه سي علي الاسود الشعر الكبير يقول سلامي علي حملت بي 9 شهور تمام وقد خلق الله جملية الواقف واللي ينام.
1: الواقف واللي ينام. نعم.
2: عظمة بيت الشعر.
1: يعطيك ألف صح.
2: مبروك.
1: يعيشك.
2: وإن شاء الله كل الأمهات بخير.
1: إن شاء الله يا رب.
2: وإن شاء الله كل الآباء بخير وربي يشد على أيدي الآباء في هالوقت الصعيب وهالوقت الغلاء الأسعار وهالوقت الدنيا الخايبة.
1: طبعا طبعا. يعطيك ألف صح.
2: يبرد علينا ربي الصيف.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
2: ويجينا خريف مدفق. ويجينا شتي مرحم ويجينا ربيع مزهر.
1: نعم يعطيك ألف صحة عم علي، شكرا لك، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم في لمة جديدة من لمات الخيمة. إن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي توفوا، إن شاء الله ربي يطول في عمار كل الأمهات، تحية كبيرة الأمي وكل أم، إن شاء الله ربي يخليكم وإن شاء الله ربي يزين كل البيوت بيكم، وطبعا ديما تكون القلوب مليانة بحبكم وحنانكم وأنتم العطاء وأنتم الحب الأول في أحياتنا. هكا مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية مشوارنا من الخيمة، شكر كبير لكل من رافقنا في الختام، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، صدقي عرفة في الجانب التقني، زينة حقي في غرفة الهاتف، إبراهيم كمالة في مراقبة البث، عم علي كان معنا في هذا المشوار، صديقتكم لمياء أبو النصر تتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: أنا المراية اللي تتكلم. أحبائي الرياضة، بداية ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي حمام لنف والملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم، والبداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكابر اللي سافر اليوم إلى فيينا، حيث سيواجه المنتخب النمساوي وديا نهار 2 انطلاقا من 8 غربة متاع العشية بتوقيت تونس، بعدها باش نواجه منتخب بلجيكا في بروكسل يوم 6 جوان انطلاقا من ساعتين توقيت تونس، على أن تكون المباراتين منقولتين على الدلفزة الوطنية الشبكة الأرضية، زوز مواجهات طبعا ودية ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل سفر يوم 7 جوان إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. نذكر بعد المقابلة متاع بلجيكا منتخبنا باش يرجع إلى أرض الوطن، ثم باش تكون الرحلة مباشرة إلى المكسيك وين باش نواجهه في أول مباراة رسمية في هذا المونديال منتخب السويد يوم 6 جوان في مكسيك أو في المكسيك كما ذكرنا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر أنه مركز تدريب رايادوس المعروف أيضا باسم البريال، مركز تدريب والمقر الرئيسي لنادي مونتيري المكسيكي، يعني تم افتتاح المركز هذا سنة 2006 ويعني محطوط لتدريبات فريق الأكابر للرجال والسيدات للنادي هذا إلى جانب مختلف فرق الفئات السنية. المركز فيه تقريبا 15 هكتار يضم 6 ملاعب تدريبية بين العشب الطبيعي والاصطناعي، إضافة إلى قاعة أو قاعات رياضية عصرية، قاعات اجتماعات وتحليل فني، مكاتب خاصة بالتغذية والطب الرياضي، فضلا عن غرف تبديل ملابس مجهزة بأحدث الوسائل. يحتوي المركز أيضا على فندق مخصص لإقامة الملاعبية خلال الترابس وقبل المباريات، واعتبر المركز هذا من بين أفضل مراكز التدريب في المكسيك، حيث ساهم في تكوين وتطوير العديد من اللاعبين اللي حملوا أزياء المنتخبات الوطنية. هذا كما ذكرنا باش يكون مركز طبعا إقامة المنتخب الوطني التونسي في المكسيك، قبل طبعا نذكروا باش نلعبوا زوج مقابلات في المكسيك، ثم المقابلة الأخيرة باش تكون في الدور الأول في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالنسبة للمجموعة السادسة اللي تهم منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. يتعرف اليوم الشارع الرياضي على صاحب البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجابسي ونادي حمل لنف في المباراة اللي احتضنها الملعب الأولمبي بسوسة، مقابلة باش تكون ويكلود ونحضر الجمهور رغم المطالبة بالسماح بحضور 1000 مشجع على الأقل، وهو ما تم رفضه، ويسعى الملعب الجابسي للعودة للمحترفة الأولى بعد غياب منذ 2019، فيما يطمح نادي حمل لنف للعودة منذ مغادرته سنة 2022. غدوة نذكر أنه نهائي الكأس باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس الأولمبي انطلاقا من الأربعة متاع العشي، هذا بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم. وختام جولتنا الرياضية نحكي على النهائي المرتقب، تتجه انظار جماهير كرة القدم اليوم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا اللي يدور بداية من 5 متاع العشية في بودابست المجرية، ويجمع باريس سان جيرمان بحامل لقب النسخة الأخيرة بأرسنال الإنجليزي المتوج مؤخرا بالدور المحلي بعد 20 عاما من الغياب والسعي إلى تحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه. قابلوا زوز فرق في 7 منافسات سابقة ضمن المسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث حققوا الفريق انتصارين مقابل 3 تعادلات، وكانت آخر مواجهة بينهم الموسم الماضي في نصف نهائي المسابقة ذاتها عندما تأهل باريس سان جيرمان بعد تفوقه بنتيجة 3-1 في مجموعة المباراتين. بالنسبة لأبرز الأسماء موجودة في تشكيلة الفريقين، رايا في حراسة المرمى بالنسبة للأرسنال، ساليبا كذلك ساكا وإسكيل، اللي كل تقريبا أبرز النجوم موجودة على مستوى كل الخطوط في أرسنال، كيف باريس سان جيرمان دون غيابات على مستوى الدفاع، كذلك الوسط والهجوم أشرف حكيمي، نونو مونديس، ماركينيوس وجواو نيفيز، فيتينيا، كيفيف دوي وعثمان ديمبلي، أبرز الأسماء كما ذكرنا موجودة بالنسبة للزوز فرق هذا بالنسبة لنهائي دوري أبطال أوروبا، نذكر اليوم 5 متاع العشية. كنكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور، الموعد مع قسم الأخبار وموجز منتصف النهار، من تقديم أحمد حراثي. أهلا وسهلا أحمد.
2: شكرا لك حيدر، يعطيك الصحة.

0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
1: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
2: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
1: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
2: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
1: منين الخطر؟
2: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
3: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
4: رفيق الطريق.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: انتصف النهار في تونس. من إذاعة قفصة هذا الآن موجز الأخبار. تتواصل اليوم بمدينة الرديف من ولاية قفصة فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية النسائية بتنظيم من جمعية قدماء الموسيقيين بالمنطقة على مدى ثلاثة أيام، متضمنة فقرات تنشيطية للشارع الرئيسي للمدينة وسهرات موسيقية، فضلا عن ورشات حول نشأة الفرق الموسيقية في تونس. في ولاية قبلي تتواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل الثقافة والتنمية بمنطقة فطناسة التابعة لمعتمدية سوق لحد على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزود بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية. انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. انتهت في وقت متأخر من مساء أمس جولة جديدة من المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات في إطار مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة. وحسب وسائل إعلام لبنانية، من المقرر أن تعقد السفارة اللبنانية في واشنطن اليوم جلسة لتقييم مراجعة نتائج المباحثات. انتهى الموجز في حدود الساعة 1 ظهرا. تلتقيكم مهني عزازة في ثانية نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دندنة.
7: يا لا لا. دندنة.

أربع دقائق بعد نص النهار، تحية مجددة لكم وسمعتنا مستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة جوسة. مشوارنا معاكم كالعادة من توا حتى لساعتين سبعتين من زمان باش نسمعوا فيهم جديد الأغاني التونسية العربية وزادة كيف كيف العالمية، وباش نستعرضوا معاكم باقة من الأغاني القديمة. نعرف زادة برشا ناس تحب الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى الترابية وإلى غيرها من الموسيقى الكلاسيكية الغربية اللي باش تكون زادة حاضرة معنا كفقرة قارة. لكن البداية خلينا نبدو بشوية ريتم، هكا نبدو مع نبض الساحة الفنية وأحدث الإصدارات.

تسمع صوتك على الأثير. إذاعة قفصة ديما معك. إذاعة قفصة إذاعتكم. دندنه

0: دندنة.
1: دندنة وبدايتنا كانت مع النجم العالمي اللي يحبوه برشا شباب جاستن بيبر. بعد ما سمعنا جاستن بيبر باش نخليكم زادة كيف كيف باش نسمعوا جديد الأغاني التونسية والعربية.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

دندنة. دندنة 15 دقيقة بعد نص نهار في بلاي ليست دندنة لليوم. بدينا مع جاستن بيبر ومن بعد سمعنا نوردو في عبر سبيل. عبر سبيل فاجأنا بها الحقيقة فنيا نوردو, خاطر خرج شوية على ستيل كلاسيكي امتاعه اللي عرفناه به ودخل في تجربة ميكس غريبة شوية, غارق في اللمسة الشامية مع المقامات الشرقية. غنية تبدأ هادية شوية برشا سبيس صوتي, في صوتي واسع من بعد لقاع يبدأ يطلع بشوية بشوية. خدمة ياسر محلاها وخصوصا التوزيع على رانجمون كيف كيف, وكل عادة يلحن ويبدع في إيصال وجع امتاعه نوردو. برافو. وبعد نوردو كنا نسمعه في صوت الجنوب المعروف رؤوف ماهر في سيد الكل, وهذه أجد غنية ليها عاملة توا حالة صدرت التراند. الغنية لحنها رؤوف بنفسه والتوزيع كان للمبدع مختار كبسي. فنية الغنية مش مجرد إيقاع, نشوفوها ياسر محلها تحمل عطفة كبيرة, توزيع فيه شجن كبير والبنية متاع الغنية تخليك تعيش القصة. الكليب زاد كيف كيف محليه, مصور فيه الممثل القدير صالح حجدي, حكاو فيه قصة تضحية الأب والنجاح. برافو رؤوف. ما زلنا مواصلين معكم المشوار وما زلنا مع الأغنيات وما زلنا في البلاي ليست متاعنا. زاد اخترنا لكم الفنانة التونسية باش نبقوا شوية مع الفن التونسي والفنانين التوانسة, وباش نمشوا للترند الساحة الفنية التونسية. الحقيقة زهرة فارس بغنيتها الكبيدة عاملة حالة ومتصدرة اليوم الترندات على السوشيال ميديا وزاد كيف كيف تيك توك واليوتيوب. نخليكم تسمعوا الأغنية.

دندنة. دندنة.

0: دندنة.
1: دندنة إن شاء الله تكون مختارتنا الموسيقية لليوم وعجبتكم. ما تنسوش باش تعلقونا على الصفحة الرسمية للفيسبوك. بعد شوية أكيد باش نقرأ تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك في دندنة. مشوارنا معكم مازال متواصل حتى للماضي ساعة، والرحلة الموسيقية متاعنا مازالت متواصلة معكم. وتوا باش نخليكم مع أحمد الفقيه وبعد نرجعوا.

قولي قولي اكيد وانتم تسمعوا وراكم تتميلوا. هذه الاغنيه الحقيقه الحدث اللي عملت الترند على شبكه التواصل الاجتماعي. الناس الكل شكون ما ركبش عليها صوره ولا عمل عليها فيديو. الاغنيه هذه رغم انه تدور في البلايص الكل والعباد ياسر عجبهم الصوت وداخل تقريبا في الصوت هذا، ولكن الترند العالمي الكردي هذا المشهور قولي قولي هو من صنع الذكاء الاصطناعي. طبعا الاغنيه من الموروث الموسيقي الكردي وتعود بالذكاء الاصطناعي، والنتيجة الحقيقة كانت أكثر من رائعة، حتى أنه ما صدقناش أنه هذا ما هوش صوت إنسان حقيقي، ما نجمناش نصدقوا أنه معناها الخدمة هذه من الذكاء الاصطناعي تخدمت على لحن وتوزيع تراثي إلكتروني عالمي. اختار أنه صاحب الفكرة اختار أنه يخلق صوت مغنية بالكامل على طريق الذكاء الاصطناعي. خلينا نفهمه، الصوت المغنية بالكامل هو من عن طريق الذكاء الاصطناعي، والتوزيع التراثي هذا الإلكتروني العالمي زاد كيف كيف، ولكن الأغنية راهي حقيقية من التراث الكردي. دونك التوزيع جديد هذا اللي ضارب، والصوت اللي حابينه برشا واللي الحقيقة مازلنا مش مستوعبين كيفاش هذا صوت مش حقيقي، هذا صوت للذكاء الاصطناعي. الأغنية كما قلت لكم أصلها فولكلور كردي عريق باللهجة الكرمانجية، وقولي هي وردتي توليفة بين الإيقاع التراثي السريع الرقص والبيتس الإلكترونية الحديثة مع خامات الصوت رقمية. الحقيقة انكرويابل، خلت الأغنية تولي كيما الحمى الموسيقية اكتسحت السوشيال ميديا 2026. وشفتوا كيفاش هذاك الاصطناعي اليوم ولا ينجم يكون شريك حقيقي وقوي حتى في انه يصنع الهيتس العالميه، يعني يصنع الاغاني اللي تضرب عالميا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في دندنه حتى الماضي ساعه، خليكم معنا برونشي.

دندنة. دندنة 38 دقيقة بعد النص نهار، وصلنا مع ركن الإعادات الغبخيز، واليوم باش نسمع من بعضنا على واحد من أقوى الغبخيز في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، الغناية اللي كبرنا عليها بصوت الكبيرة عزيزة جلال وجد نجمة اللبنانية نانسي عجرم، ولبستها كسوة جديدة من الإحساس الدافئ والدلال في أغنية مستنياك، فنيا وموسيقيا إعادة غناء نانسي للغناية هذه من كلمة الموسيقار بليغ حمدي، كانت كي برشا توزيع الموسيقي الجديد، حافظ على الروح الترابية الأصيلة وحافظ زادة على المقامات الشرقية، ولكن بلمسة أوركسترالية ناعمة وخفيفة برشا على ذن الجيل الجديد. نانسي عجر ما حاولتش باش تقلد قوة صوت عزيزة جلال، بل غنتها بالستيل متاحة، الستيل الرومانسي الهادئ وبمساحة صوت مليانة دليل وعاطفة نانسي اللي تعودنا بها الغناية، خلت ملايين العشاق لها ورجعت الماستر بيس هذه الغناية للتراند من جديد، وسمعناها برشا كبار وصغار، باش نخليكم توا مع نانسي عجرم.

مستنيك ياسر محلاها الحقيقة الغناية. وباش ننتقلوا بعد تصلتينا مع نانسي عجرم نمشوا من سحر الشرق وروائعه إلى ربريز عالمية أخرى. باش نمشوا من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الفنانة نجمة ونجمة لبنانية زادة كيف كيف الأصل ولكن كولومبية أيضا. نحكوا على فنانة العالمية شاكيرا. شاكيرا اللي كانت فاجأة العالم والجمهور الفرنكفوني وقت لخذت واحدة من أقوى روائع الفولكلور والرومانسية الفرنسية أغنية جولا ماموغير للفنان الأسطوري فرانسيس كابريل. عملت لها إعادة فاجأت الجميع. المقطع اللي بدأ بالفرنسية المرة الأولى بفرنسية ناعمة برشا وصوت مليان شجم على نغمات الأكوستيك جيتار. ومن بعد في الشطر الثاني قلبتها للإسبانية والبوب روك ستايل العاطفي اللي فيه برشا طاقة. ميكس لاتيني فرنسي جمع الإحساس تقريبا من كل مكان. باش نخليكم مع هذه الإعادة العالمية هذه شاكيرا في جولا ماموغير.

0: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إشهار.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
5: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: الشركة الجهوية للنقل القوافل بجفصة تبرمج 120 سفرة إضافية إلى غاية الاثنين القادم لتأمين نقل المسافرين في أحسن الظروف. منتدى البكالوريا في دورة الرابعة بمنطقة فطناصة من ولاية قبلي يهدف إلى دعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبيل الامتحانات الوطنية. حجاج بيت الله الحرام يختتمون اليوم مناسكهم بطواف الوداع بمكة المكرمة. وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى سأنف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. تفاصيل هذه النشرة: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولتأمين نقل المسافرين في أفضل الظروف، برمجت الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة انطلاقا من 22 من مايو إلى غاية يوم الاثنين القادم غرة تجوانة عددا من السفرات الإضافية على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيدة بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وفق إفادة رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. أحمد حراثي استعرض التفاصيل في سياق الورقة الصوتية التالية.
2: برمجت الشركة الجهوية للنقل بقفصة القوافل إلى غاية يوم الاثنين المقبل غرة جوام 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح شعيدي. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة. وأبرز صالح الشعيدي أن وزارة النقل منحت ترخيصا لشركة النقل القوافل بقفصة لبرمجة سفرات إضافية لنقل المسافرين حسب ما يقتضيه الطلب، خاصة على الخطوط البعيدة التي تشمل ولايات نابل والمنستير وسوسة وجابس ومدنين. كما خصصت الشركة شباكا للحجز المسبق للتذاكر بمحطة النقل المركزية بقفصة المدينة لتسهيل الخدمات على المواطنين.
1: أفاد رئيس أقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد أساسي بأنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوان القادم. وأضاف أحمد بن ساسي أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي على أن تكون مدينة دقاش موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية دقاش ومعتمدية حمة الجريد ومنطقة شبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة. وبيّن أنه تم للغرض توفير اعتماد إضافي للمشروع لترتفع تكلفته الإجمالية من 25 مليون دينار إلى 35 مليون دينار، مضيفا أن من شأن المشروع أن يساهم في تحسين نوعية مياه الشرب وخفض درجة الملوحة من 2.5 جرام في اللتر الواحد إلى 1.5 جرام في اللتر. وذكر رئيس أقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر بأن الجزء الأول من المشروع أنجز بنسبة 100%، ويتمثل في إنجاز خزان سعة 2500 متر مكعب وحفر بئرين بدقاش وتركيز محطة ضخ ومد القنوات الضرورية لربط الأبار بالخزان. كما أضاف أحمد بن ساسي أنه بإنجاز هذه المحطة يصبح في رصيد ولاية توزر 4 محطات تحلية بعد دخول 3 محطات تحلية بكل من توزر ونفطة وحزوة حيز الاستغلال منذ سنة 2018. في الجهات أيضا وبولاية قبلي تتواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناصة من معتمدية السوق لحد، تتواصل على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبيل الامتحانات الوطنية. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمعية صالح المحجوب في تصريح لمراسلتنا بقبلي مجد عمارة أن هذا المنتدى يختتم غدا الأحد ويضم 13 أستاذا متطوعا يقدمون دروس دعم مجانية في أجل المواد الأساسية للعديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا في كل شعب بمختلف معاهد معتمدية سوق لحد بهدف تحسين نتائج التلاميذ. كما لفت إلى أن الجمعية ستنطلق أيضا بداية بداية من 11 من جوان وإلى غاية 15 من الشهر ذاته في تنظيم منتدى سيزيام، يليه منتدى النوفيام المقرر من 16 إلى 20 من جوان، ويشمل كافة المدارس الإعدادية بمعتمدية سوق لحد. رئيس جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناسة من ولاية قبلي صالح المحجوب يقدم التفاصيل.
3: منتدى البكالوريا هذه الدورة الرابعة التي انطلقت منذ سنة 2023، بالنسبة لمدة 10 أيام انطلقت من 20 إلى 31 إن شاء الله بدخول الغاية 31 مايو 2026. الأساتذة المتطوعون هم 13 أستاذ بكل المواد الأساسية. بالنسبة للفئة المساعدة هم كل التلاميذ المترشحين للبكالوريا بكل المعاهد المعتمدية سوق لحد. بالنسبة للمكان كما قامت المنتدى بفضاء قاعة الأنشطة الجمعية المقر الجمعي، وعندنا كذلك بالنسبة للمدرسة الابتدائية بفطناسة بعد مراسلة المندوبية والتنسيق مع مدير المدرسة مشكوري هي كل الشعب. بالنسبة لبعد المنتدى هذا إن شاء الله سيتنطلق منتدى تاع سيزي كيف العام الرابع، الدورة الرابعة نعملوا فيها إن شاء الله من نهار 11 نهار 15 جوان بمقر الجمعية وبالمدرسة الابتدائية. بالنسبة بعدها جينا منتدى النوفيام، منتدى النوفيام إن شاء الله يبدأ منها 16 بعد ما يكون الجمعة الثالثة، يبدأ سيزي منها 16 إلى 20 جوان 2026، وهذا شامل الإعداديات الموجودين في سوق لحد. بالنسبة للهدف هو تحسين نتائج البكالوريا والسيزيام والنوفيام، وهي كانت فيها نجاعة بصراحة، نجاعة عملوا بالنسبة في 12 فقط، يعني لكن شفنا 30 تلميذ عملوا البكالوريا، بعد حبينا ريبس من المواعة.
1: بولاية سيدي بوزيد بلغ مشروع حوارنا الرقمي حقوقنا المتكافئة بلغ مرحلته الأخيرة بعد تسجيل حلقات إذاعية حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة. المشروع هو مبادرة مدنية تنفذها جمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد بالإشراك مع منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى دعم مسار الديمقراطية الرقمية وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. رمزي عاشوري رئيس جمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد يضيف في متابعة ليولف خصخصي.
4: وصلنا للمرحلة النهائية اللي هي تسجيل حصص إذاعية مخصصة للنقاش حول واقع الحقوق الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس ومدى حقهم في النفاذ إلى المعلومة والمعلومات والتكنولوجيا دون عواق أو إقصاء. النشاط هذا اللي هو النشاط الثالث يجي في خضم مشروع حوارنا الرقمي حقوق المتكافئة اللي فيه عدة أنشطة، منها حلقات عن بعد على التكنولوجيا على الديمقراطية الرقمية، ودي فوكوس جروب حلقات تركيز مع الفئات هذه اللي يتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقة أو المهتمين بالموضوع هذا اللي يطرحوا برشا أفكار وبرشا عوائق حسب منظورهم. المشروع هذا زاد كما قلنا هو المرحلة الأخيرة اللي هي الحلقات هذه، تتم تسجيل 5 حلقات إذاعية متنوعة من بينها الحلقة حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة في تونس بين النص والتطبيق، الحلقة الثانية زاد تحت عنوان الإعاقة البصرية والفضاء الرقمي من التحدي للإبداع، كذلك ثم حلقة ثالثة تتمثل موضوعها موضوع مهم هو مدى حضور المرأة ذات الإعاقة في الفضاء الرقمي، هل إنه هو صوت حاضر أو فرصة ضائعة. كانت ضيفتنا مروة البناني اللي طرحت تجربتها ورؤيتها لواقع المرأة ذات الإعاقة بين الطموح والحضور الرقمي والصعوبات اليومية. الحلقة الرابعة اللي هي تتمثل في ذوي الإعاقة والحقوق الرقمية في تونس بين الواقع والطموح، والحلقة الأخيرة موضوعها هو ذوي الإعاقة السمعية الصم بين ظفرين والفضاء الرقمي، هل إني هذه فرصة حقيقية أم أنها مثل مشاركة ناقصة. باختصار شديد يعني في نهاية التجربة والمبادرة هذه حوار الرقمي حقوقنا المتكافئة اللي صراحة جميع المتداخلين احنا كجمعية بحبيناش يكون الأشخاص اللي هما ذوي الإعاقة يكونوا هما مشاركين فقط، بل كانوا مشاركين وفاعلين وهما الأساس.
1: في الشأن الوطني غيب الموت صباح اليوم السبت بمستشفى سهلول بسوسة الممثلة التونسية القديرة مليكة الحبلاني وفق ما أوردته المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة على صفحتها الرسمية. هذا ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الممثلة مليكة الحبلاني التي وفاها الأجل المحتوم اليوم متقدمة بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيدة وإلى كافة الأسرة الثقافية والفنية في تونس. وقد شاركت الفقيدة في عدد هام من الأعمال الدرامية المحلية وتركت بصمة فنية متميزة، حيث تميزت بقدرة على تقمص أدوارها وقرب من ذاكرة المشاهد، كما تميزت في عدة أعمال تلفزيونية. رحم الله الفقيدة ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت في ثالث أيام التشريق مناسكهم بطواف الوداع في مكة المكرمة. هذا وأعلنت السعودية أمس الجمعة نجاح موسم الحج للعام 1447 هجري الموافق ل 2026 ميلادي عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات. مكن الضيوف الرحمن

في أخبار العالم، وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي بشأن قطاع غزة. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس وممثلي مجلس السلام في غزة عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع الحالي. وكشف عن توجيه القاهرة رسالة تحذيرية للحكومة الصهيونية تتعلق برفض أي إجراءات من شأنها توجيه سكان القطاع للهجرة الطوعية ودفعهم نحو معبر رفح الحدودي وفق تصرفات أحادية. هدد وزير الحرب الأمريكي اليوم السبت بالعودة إلى سأنف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب طهران في المقابل بفتح فوري لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في العودة إلى أوطانها. وطالب ترامب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، كما شدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى من هذه الألغام. قالت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال الصهيوني قصف بقذائف حارقة مناطق مرتفعة مشرفة على مدينة نبطية جنوب لبنان اليوم السبت، وذلك تزامنا مع إعلان الاحتلال أوامر بإخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع. وفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الصهيوني شن عدة غارات على بلدات جنوب لبنان. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الشركة الجهوية للنقل القوافل بيغافسا تبرمج 120 سفرة إضافية إلى غاية الاثنين المقبل لتأمين نقل المسافرين في أحسن الظروف. منتدى البكالوريا في دورة الرابعة بمنطقة فطناصة من ولاية قبلي يهدف إلى دعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبيل الامتحانات الوطنية. وحجاج بيت الله الحرام يختتمون اليوم مناسكهم بطواف الوداع بمكة المكرمة. نقطة النهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنئة عزازة في التقديم وصدقي عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا إلى اللقاء.

ألفا بلاندي النجم الإيفواري الأسطوري في واحدة من أشهر وأقوى أغنياته التاريخية لدارة العالم، والناس كلها تقريبا حافظة كلماتها. بريغادي السابري فنيا وموسيقيا، الأغنية هذه كانت خرجت أول مرة في 1982 وكانت تعتبر الثورة الحقيقية للريغي الأفريقي. ألفا بلاندي خدم فيها توليفة عبقرية جمعت بين إيقاع الريغي الجامايكي الأصيل بأسلوب الخاص البوب مارلي وبين الموسيقى والأدوات الأفريقية التقليدية. أما الكلمات الأغنية سباري بلغة الدايولا هي العفو أو السماح، والأغنية في الأصل كانت صرخة واحتجاج على قمع البوليس في هكا الوقت هذاك، ولكن توزيع موسيقي حماسي برشا ويشطح زاد يخليك تعشق البيت متاعها من أول الدقة. مازلنا مواصلين معاكم في دندنة المشوار ومازلنا مع الموسيقى العالمية، وبعد ما كملنا من أغنية ألفا بلاندي ومن جو أفريقيا والريغي باش نمشوا نسمعوا أغنية أخرى ولحن آخر وتوزيع آخر باش نطيروا بكم البورتوريكو عالم الموسيقى اللاتينية. نخليكم مع ريكي مارتن ماريا.

عنده ستريس. ماريا هذه الأغنية اللي حلت البيبان ريكي مارتن باش يولي نجم عالمي الحقيقة. الألحان والموسيقى اللاتينية يجيبونا هيك الصيف على بكري تحسك بالانتعاشة. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، مازلنا زادة كيف كيف مع فقرة موسيقى من العالم، وباش نمشوا شوية من مش شوية باش نمشوا برشا من بورتاريكو باش نرجع بكم أو نقربوا نمشوا نسمعوا زوز فنانين حبيناهم برشا مختلفين من ثقافتين مختلفين زاد كيف كيف. وقت نتحدث على الفنانة الإيطالية لورا باوزيني ونتحدث على الفرنسية شيمان بادي.

توليفة من الموسيقى رائعة، اخترنا من الموسيقى الإيطالية لاورا باوزيني. لاورا باوزيني تهزنا شوية للسحر الإيطالي والإحساس اللي يمس الروح، الدفء الرومانسية الكبيرة بصوتها. لاورا باوزيني الفنانة اللي عندها قدرة مش عادية باش تترجم مشاعر الحب وشجن في نغماتها وتدخل القلب طول زادة، كيف كيف شيمان باجي في اونتر نو، صوت واحساس فخم. سمعنا الاغنيه تقريبا الاشهر واللي عرفناها بها شيمان باجي مش في فرنسا ولكن خارج فرنسا، تقريبا واحده من اكثر الاغاني اللي تشهرت بها واللي تعرفت بها شيمان باجي خارج اطارها الفرانكفوني هي اونتر نو. كبرنا عليها الاغنيه هذه، بحت صوت قويه وخامه اوبراليه تعيشك الحقيقه وسط الاغنيه وتخلي ودنيك تدندن مع كل كلمه. والاكيد زاد كيف كيف فنانه لولا اللي اخترناها ماريا كاري. ماريا كاري ولارامبيل هادئ اللي تبدا معاها الحكايه. ماريا كاري الفنانه اللي عرفناها وحفظنا اغانيها وما زلنا لليوم نسمعها، ما زال اكيد عندها الملايين من الفانز وان ما كانت. سيده تنتقل بين الطبقات الصوتيه المستحيله بخفه كبيره ودليل زاد كيف كيف اغنيه تخلي المود رايق ورومانسي بامتياز. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، ما زال عنا تقريبا 15 دقيقه باش نكملوها اكيد مع الأنغام والموسيقى.

هذا كوكتيل من السعيد هشام عباس وإيقاع المزمار البلدي والطبل السعيد الأصيل اللي يخلطهم بالبيتس الغربية السريعة والجيتارات الإلكترونية اللي عملت لنا الحقيقة مجموعة من الدقائق سمعنا فيها فن ياسر محليه زاد كيف كيفك نحسوا بيه فريش يفكرنا بالصيف والأغنيات هذوما الحقيقة مش يفكرونا بالصيف توا فقط ولكن يفكرونا بصيف تقريبا أواخر التسعينات أول الألفينات أغنيات عشنا عليها معنا معهم ذكريات وحنين أكيد خصوصا صوت الرائع ومزيان متاع هشام عباس. ما زلنا في الدقائق الأخيرة واخترنا باش تكون النهاية مع الفنانة التونسية غالية بن علي في مسافر وحدك. بقية متابعة طيبة البقية برامجنا أجمل تحيات فاتن خليفة من أمام الميكرو صدقي عرفة من وراء الكونسيلات وإبراهيم في القاعة الفنية.

0: أحباء الرياضة، بداية من 3 موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي حمام لنف والملعب الجابسي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة الثانية ظهرا. تستعد ولاية قفصة لافتتاح موسم حصاد الحبوب يوم الرابع من جوان 2026 وسط مؤشرات بتحسن نسبي في إنتاج الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم المنقضي، خاصة على مستوى المساحات القابلة للحصاد وطاقة التجميع. وتقدر المساحات القابلة للحصاد خلال الموسم الحالي ب 4100 هكتار من القمح الصلب و 1000 هكتار من الشعير، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع المحصول لهذا الموسم لأكثر من 100,000 قنطار من القمح الصلب. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد على المستوى الوطني لأن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم المنقضي، وفقا لإفادة المديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. وفي مداخلة مع الإذاعة الوطنية أكدت رابعة بن صالح أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم المنقضي. في إطار تنفيذ المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بولاية توزر، توجت المدرسة الابتدائية جهيم بتوزر بالمرتبة الأولى جهويا، وترشحت بذلك إلى التصفيات الوطنية لهذه المسابقة. بلغ مشروع حوارنا الرقمي حقوقنا المتكافئة مرحلته الأخيرة بعد تسجيل حلقات إذاعية حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة. المشروع هو مبادرة مدنية تنفذها جمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى دعم مسار الديمقراطية الرقمية وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. هدد وزير الحرب الأمريكية اليوم بالعودة إلى سأناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة رفع الحصار البحري عن إيران، وطلب طهران بالمقابل بفتح فوري لمضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسس الاتحاد الأفواري لكرة القدم سنة 1960 وانضم بعد سنة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي. تأهل المنتخب الأفواري لنهائيات كأس العالم 4 مرات، 2006، 2010، 2014 و2026، وتصدرت مجموعتها الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2026. وفي مشاركتها الثلاثة السابقة لم يتجاوز دور المجموعات، ومن أبرز نجومه سابقا ديدي دروغبا ويايا توري. ويضم المنتخب الأفواري الحالي أبرز نجوم العالم في كرة القدم على غرار فرانك كيسيي الأهلي السعودي، ويدربه إيميريس فاي أفواري الجنسية. برنامج مبارياتي في نهائيات 2026 يوم 15 جوان في فيلادلفيا ضد الإكواتور، يوم 20 جوان ضد ألمانيا بتورونتو بكندا، ويوم 25 جوان ضد كوارسا وهو ينتمي للاتحاد الكونكاكاف.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة قفصة محبة دائمة.

مستمعينا مستمعاتنا، إنس حامد رويسي رافقكم اليوم على مدار الساعة نغوص فيها في بحر الألحان، نرتحلوا بنوتات الموسيقى ونبذ الإيقاع العصري باش نعيشوا أجمل اللحظات في محاكاة الوجدان وملامسة الروح. أبقوا معنا، أرفع الصوت وقت استمتاع في برنامج أنغام.

2003 تعامل مع مخرج تونسي محمد زرن ونكتب وأدى عدة مقاطع لفيلم الأمير. عام 2008 بلتي أسس فرقة إكستنشن وطرح معاهم ألبومه الأول الرسمي. من أشهر أغانيه يا ليلي اللي حقت شهرة كبيرة في العالم العربي وتجاوزت مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب. بلتي مشهور بقدرته على التنويع، ابدا بالراب لكنه دخل في جلسات موسيقية تجمع بين الراب والبوب والإيقاعات الحديثة. عام 2005 شارك في مهرجانات كيما مهرجانات الحمامات الدولي، قدم حفل قوي برشا مع مفاجآت بظهور حمودة لأداء أغنية يا ليلي. بلتي هالمغني والرابر التونسي عنده برشا أغاني مشهورة كيما كلانديستينو زادة، راسي الفوق، وردة اللي غناها عام 2023.

في 2025 بلتي رجع بقوة، خرج أغنية جديدة اسمها طريق المطار، عمل نسخة فولكلورية من يا حسرة، ظهر في برشا مهرجانات كيما الحمامات والمنستير وغيرهم.

غنية. بلتي المعروف بالراب أما ديما يبدل ويطور، يدخل شوية موسيقى شعبية شوية ترابية، ويحكي بارش على مشاكل المجتمع، مشاكل الحومة، الفقر والحرقة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باش نسمعوا توا للفنان الشعبي التونسي المعروف واللي غني باللهجة التونسية، عنده مكانة كبيرة في الفن الشعبي داخل تونس وخارجه، عنده جمهور كبير في تونس والناس يحبوه على صوته وطريقته في الأداء. نحكي على وليد التونسي اللي من أشهر أعماله غنية نحبك اللي دمج فيها الفصحى مع اللهجة التونسية باش يحقق انتشار أوسع.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج انغام. توا باش نسمعوا البرشا فنانين اكتب لهم الشاعر الغنائي التونسي محمد ياسين الحمزاوي. هو اصيل ولايه القصرين، واحد من الوجوه الجديده اللي برزت في ساحه الكلمه والاغنيه التونسيه. معروف بكتاباته لكلمات الاغاني اللي فيها احساس صادق، وعاون برشا فنانين تونسه معروفين كيما لطيفة العرفاوي، آمنة فاخر، آية دغنوش، درصف حمداني وبرشا فنانين أخرين.

ياسين يكتب بلغة بسيطة قريبة للناس أما فيها عمق ومعاني، تلقى في كلماته لمسة وجدانية تمس القلب، يحب يعطي للكلمة قيمتها ويرجع للأغنية التونسية نكهتها وأصالتها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج أنغام. نوردو هو اسمه الحقيقي مروان جبالي، معروف في الساحة الفنية التونسية بنوردو، فنان رابر ومغني. ادخل الساحة بقوة في السنوات الأخرى، عمل برشا نجاحات. كيفاش بدأ؟ بدأ بالراب، ومن بعد ادخل أنماط موسيقية أخرى، خلط بين الشعبي والراب بطريقة جديدة عجبت الجمهور. شفناه زادة في أعمال تلفزيونية، أشهر ما غنى عربوش اللي تعدت 80 مليون مشاهدة على اليوتيوب، أنا والليل، الوحش كلاني، وبرشا من أغانيه يحكوا على مشاكل الشباب، مشاكل الحومة، الأحلام، وحتى الألم النفسي، بصوت قوي وستيل مميز. شارك في أغنية خاصة بالمونديال في قطر مع فنانين عرب أخرين، غنى تيتر فيلم ولاد رزق 3 المصري مع الفنانة بوسي. عمل برشا حفلات في تونس والبرة، وقت اللي غنى في تونس غنى في مهرجان صفاقس الدولي. شارك أول مشاركة في مهرجان موازين في المغرب عام 2025. هو من الأقلال اللي نجموا يدمجوا بين الراب والإيقاع التونسي بطريقة مش تجارية برشا. عنده ستيل خاص، كلامه يضرب، خاطر يحكي بصراحة ويمس برشا ناس. باش نسمعوا في يا عراف مع أحمد سعد. نوردو غنى والزعيم عينيها زي الخطاف اللي غناها مع رامي جمال.

0: ما زلنا مواصلين معاكم في برنامج الغاب. إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين.

0: أهلا بكم إلى موعد الثالثة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تؤمن شركة جهاوي للنقل القوافل بجفصة لغاية الاثنين المقبل 120 سفر إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهاب النظر بكل من جفصة وسيدي بوزيد وتوزر بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيد اليوم بأن نتائج تحليل العينات التي تم رفعها عن مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين أفاد السعيدي لأن وضعية الأم التي تم نقلها لمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس مستقرة فيما ينتظر أن يغادر أبناؤها الثلاثة المستشفى اليوم. بلغ حجم صادرات التمور البيولوجية التونسية للموسم الحالي 6284 طن بقيمة تقارب 64 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 16%. ومع ذلك لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور التونسية نسبة 5.5%. أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإطلاق سفرات الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف إثر إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه المنطقة، بينما شن الاحتلال غارات مكثفة على بلدة النبطية جنوب لبنان. تنطلق الأسبوع المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الخماسية المعنية بالأزمة السودانية بمشاركة مختلف الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن السودان. نهاية موعد الثالثة، شكرا لكم لمتابعة موجز الأخبار. مباشرة إلى صديقنا أحمد معاتي في جولة بين الملاعب ظهيرة طيب، أهلا وسهلا.
2: شكرا لك مكرم، تحية لك، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الرابعة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة قفصة، مراية تكلم
1: بين الملاعب.

أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. اليوم متابعة لمباراة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الموسم، مباراة الصعود، مباراة القمة والنهائي في شكل كأس تونس لكرة القدم. مباراة اللي بتجمع في ملعب سوسة الأولمبي، بتجمع نادي حمام لنف والملعب الجابسي. زوز فرق اللي كانوا ترشحوا في الأدوار النصف النهائية إلى النهائي اللي بيشدور بعد قليل، بعد لحظات تحديدا في الأربعة، تحديدا بعد 55 دقيقة من الآن. مباراة الملعب الجابسي ونادي حمام لنف في ملعب محايد ودون حضور الجمهور، اللقاء باش يدور دون حضور الجمهور في ملعب اولمبي بسوسه. اللي باش يفوز في هذا اللقاء يصعد الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مع تقدم ساقيه الدير وامل حمام سوسه. زوز فرق لعبوا امس، تقدم ساقيه الدير اللي كان صعد للمحترفه الاولى عن المجموعه الثانيه، وامل حمام سوسه كان صعد للمحترفه الاولى عن المجموعه الاولى. لعبوا زوز مقابله يوم امس في المونستير، مقابلة لتحديد بطل تونس للمحترفة الثانية، وكان تقدم ساقية الدير هو اللي فاز في هذه المباراة على حساب أمل حمام سوسة، وهكا يتوج فريق تقدم ساقية الدير بطل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. واليوم باش نعرف شكون الفريق الثالث اللي باش يصعد إلى جانب ساقية الدير وحمام سوسة، شكون الفريق باش يصعد إما حمام لنف ولا الملعب الجابسي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلة اشتبه معكم إن شاء الله اليوم في الأربعة في نقل مباشر لهذه المباراة. نذكر المباراة إذا كانت تنتهي بالتعادل بين زوز فرق في 90 دقيقة فإنه يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح، ما ثماش حصص إضافية في هذه المباراة. غدوة نهائي تونس إن شاء الله كذلك باش نكونوا حاضرين نقل هذه المباراة، نهائي تونس بين الترجي والترجي، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. نهائي إمكانية التعادل تخلي الحصص الإضافية، لكن مباراة اليوم ما ثماش حصص إضافية في إمكانية التعادل، فما مباشرة ركلات الترجيح في مباراة ملعب حمام سوسة والملعب الجابسي.

أتقنني حبك سيدتي أذنا الأحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

بين الملاعب. في بين الملاعب نذكر اليوم متابعة لمباراة نادي حمام لنف في الملعب الجيبسي في نقل مباشر لهذه المباراة، تنطلق في الأربعاء في ملعب سوسة الأولمبي دون حضور الجمهور. هذه المباراة تلعب دون حضور الجمهور، رغم أن المباراة اللي كانت تحدد بطل المحترف الثاني تلعب التامس كانت لعبت بالجمهور وفي ملعب المونستير. اليوم مقابلة الهامة اللي هي في الحقيقة مقابلة رسمية اليوم، وأهم مباراة يوم أمس، بما أن مباراة يوم أمس هي مباراة شكلية احتفالية فقط ما بين زوج فرق صعدوا للمحترف الأولى اللي هما ساقية الدير وكذلك ملعب حمام سوسة.

لعبوا مباراة شكلية احتفالية اللي باش يفوز فيها هو بطل المحترفة الثانية اللي هو ساقيت الدير كان فاز الحمام سوسة 3-2. تلعبت بالجمهور في ملعب المونستير ملعب مصطفى بن جنات بين المونستير. اليوم المباراة الهامة تاع اليوم ستلعب دون حضور الجمهور وفي ملعب الأولمبي بسوسة، هكذا رأت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. ذكر كذلك لأحباء كرة القدم العالمية شامبيونز ليغ الأوروبية نهائي رابطة الأبطال الأوروبية اليوم في الخمسة المباراة باريس سان جيرمان وأرسنال النهائي في الخمسة ما بين زوج فرق في رابطة الأبطال الأوروبية. في أخبار رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الحقيقة فرق الجهة بلاغات تتتابع وتتوالى، أزمة مالية خانقة لفرق الجهة، صعوبات مالية. أمس كان بلاغ من هيئة قوافل في القفصة، كانت أصدرت بلاغ هيئة قوافل في القفصة تعلم الهيئة المديرة قوافل في القفصة الرأي العام والسلطات الجهوية حسب ما جاء في البلاغ، وكذلك وزير الشباب والرياضة أن الجمعية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها منذ تأسيسها حسب البلاغ نتيجة غياب الدعم المالي للفريق منذ ما يقارب 8 أشهر من الشهور. القوافل لم تتحصل على مستحقاتها المالية إلى جانب بطبيعة الحال بلاغ من نجم المتلوي في نفس الموضوع ونفس الإشكاليات لزوز فرق نجم المتلوي قوافل القفصة نفس الإشكاليات، وكذلك الرديف. وحتى أمس كذلك بلاغ كان صدر من الهيئة المديرة لفريق نادي كرة القدم بالمذيلة، كان تحدث فيه كذلك الفريق على الصعوبات المالية لفريق نادي كرة القدم بالمذيلة. فرق الجهة حقيقة تعاني هذا الموسم من أزمة مالية كبرى في انتظار بحث عن حلول لتجاوز هذه الصعوبات المالية.

0: طيب
1: خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه

0: بين الملاعب. وصل معك في بين ملاعب مباراة اليوم، مباراة الصعود إلى المحترفة الأولى لكرة القدم بين نادي حمام لنف والملعب الجيبسي، مباراة النهائي في شكل نهائي، زوز فرق اللي ترشحوا للنهائي اليوم في الأربعة في ملعب سوسة. يحضر معنا في الحانة صديقنا نضال نصيب، متعود معنا في تحليل المباريات، وكذلك اليوم فما شوية تغيير نضال، اليوم باش نحكوا على مباراة نقل مباشر وكذلك تحليل هذه المباراة. مرحبا بك نضال.
1: مرحبا أخويا أحمد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله يكونوا على حسن ظن المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش نحكوا على المباراة هذه، مباراة المحترفة الثانية، وبطبيعة الحال احنا باش نحكوا على المباراة ما بين نادي حمام لنف والملعب الجبسي، ومن خلالها من خلال المباراة هذه باش نتحدثوا على المحترفة الثانية بصفة عامة. أنا قبل شوية شنو حكيت؟ حكيت على البلاغات الصادرة تباعا فرق الجهة، كنت نقرأ قبل شوية في بلاغ قواف القفصة، وكان قبلها كذلك بلاغ نجم المتلوي هلال الرديف، نفس الصيغة ونفس البلاغ ونفس الإشكاليات، نفس المعاناة الجمعيات الجهة. هذه موضوع آخر إن شاء الله باش نعطوه حصة كاملة ونتبوه موضوع الفرق الجهة اللي تعاني من ضائقة مالية كبيرة، بلاغ قواف القفصة اللي كما بلاغ نجم المتلوي وقبلها هلال الرديف، وحتى نادي كرة القدم ذلك كذلك عمل بلاغ يخص الأزمة المالية الخانقة لفرق الجهة. به ثم نحكي الفرق المحترفة الثانية والمحترفة الأولى وكذلك حتى رابطة ثالثة، فريق نادي كرة القدم بذلة اللي عانى كثير في هذا الموسم وضمن البقاء متاعه بصعوبة في الرابطة الثالثة المستوى الأول، بطبيعة الحال من أهم الأسباب أسباب المالية الخانقة. حتى نجم متلوي رغم النتائج الطيبة لكن عنده أسباب مالية اللي خلت في آخر الموسم خروج عماد بنيوس إلى مستقبل مرسى. آخر موسم مش مستقبل مرسى، ما عرفش نسلك ولو أنه مش بنحكم المحترفة الثانية، تراش معناها مفاجأة خروجه ولا كان معناها فما معناها أرضية ساعدته أن يخرج من النجم متلوي رغم النتائج الطيبة، ولا هي فقط الأزمة المالية؟
1: هو خويا احمد كنا ما حضرنا احنا وعمل معنا تدخل هنا في الاذاعه متاعنا معنا في التصوير بعد اخر مقابله الكاس ضد الترجي، كان ابدا فرحته انه هو كان مرتاح يعني في النجم الرياضي المتلاوي، لاقي ظروف الكل مخلاته يخدم في ظروف تاع اريحيه، ولكن الظرف الوحيد اللي ماهوش في اريحيه هو الظروف الماديه. من هنا يولي ماهوش مفاجئ انه الخروج متاعه ما يكونش مفاجئ، معناها حاجه عاديه، اي مدرب راهو يخدم بالطريقه هذه تحت ضغط هذا، كل مباراة تلقاه يخمم في ملاعبي جراف ورا جراف ورا جراف، كل ملاعب نحن مدربين في الامور الفنيه، كي ينقص علينا ملاعبي بكرتونات معناها بنظارات نوح له خلي ملاعبي يكون ماهوش حاضر افكتيف تري ريدوي، معناها ياسر العنصر البشري ناقص، يخليك عام كامل ولا مده، هو عمل معنا زوز مواسم معناها عامين وهو يلعب يخدم تحت ضغط في في في النقص البشري، معناها هي زاد الظروف الماديه معناها ما ثمش سي اوتوماتيك، معناها حاجه عاديه انه باش في اخر موسم اذا كان هو باش يكون شرط ما نكمل معاكم الا ما توفروا لي ظروف مريحه تخليني نخدم مرتاح ونركز كان في الامور الفنيه. صحيح. اذا كان هذا ماهوش موجود حاجه عاديه باش يخرج اي مدرب مهما كانت علاقته باهيه مع الاداره راه باش يخرج.
0: هي مش حتى معناها امور ماليه خاصه به هو فقط، معناها اطار فني وملاعبي،
1: اطار فني وملاعبيه واداريين ومن اللي تحب انت من الجهات الكل، معناها ظروف ماديه راهي خانقه على الاخر.
0: احنا نحكوا على المتلوف كان نحكوا على القوافل كذلك،
1: الكل اي فريق من الجهه
0: ولذلك كل نفس
1: اي فريق من الجهه نفس الاشكاليه قاعدين يعانوا فيها الناس الكل، ونحن كنا اكثر من مره على جيت تقريبا جيت 3 ولا 4 اشهر
0: كذلك عنده
1: كيف كيف معناها اللي هو ضمن البقاء نتاعو في اخر لحظات، معناها كي نشوفوا فرق الجهه الكل عندنا تقريبا جي 4 اشهر نحن نحكوا في الموضوع هذا، راهي فرق الجهه راهي خط احمر، رانا ما نحبوش ان تصير لنا مشكله كيما حكينا في فرق الجار، معناها سيدي بوزيد الكل كانت ولت الدحرج قاعده تهبط لين وصلوا للسي ام، معناها وصلوا للرابطه محترفه ثالثه مستوى اول، اللي هو هذا ماهوش معقول، راهي الفرق الجهه هذه هي اللي مشرفتنا وهذه خلي ديما الجهه نتاعنا ديما مجبوده في الـ في الـ في المشهد الرياضي بصفه عامه، من نجم الرياضي المتلوي للقوافل للرديف ونحن هابطين كل، معناها
0: في حديث يعني خاطف مع سيد بوعلي شويه رئيس الملعب القفصي كان يحكي لي على انه الجمعيه ضمت بقائها يعني في اخر لحظات موسم صعيب للجمعيه، هو يحكي لي على اساس معناه الناس تطلب من الفريق انه يؤدي نتائج طيبة ويلعب من أجل الصعود، لكن وين الدعم المالي؟ يقول لي أعطونا الدعم المالي نجموا نعاونوا به الجمعية باش تقارع الفرق الأخرى كيما أولمبيك بنين.
1: حاجة طبيعية جدا، المال قوام الأعمال، رأي هذه هي الفرق. أنا أكثر من مرة كنت ديما نقول راهو الإدارة تعيش بالفلوس والملاعبية يعيشوا بالنتائج. معناها إذا كان الإدارة ما عندهاش فلوس أوتوماتيك مورا النتائج مش باش تجي. حاجة مربوطة ببعضها، هذه تكمل الأخرى. إذا كان الفلوس موجودة النتائج راهي باش تجي، اذا كان الفلوس ماهيش موجوده النتائج ماهيش بتجي. وهنا ندخلوا فك الحلقه الفارغه اللي هي ملاعبيه تولي في مشكله مع الاداره، اداره تولي في مشكله مع المؤسسات ومع الهياكل الرياضيه ومع شركات الدعم. ندخلوا فك الدوامه هذيك صحيح معاش وتولي تراكمات،
0: وثم تصير حتى عقوبات. بلاغ نجم المتلوك يتحدث على تحذيرات الموسم القادم من نضال وضمان المتطلبات الأساسية، أن ناخذ مقتطف من البلاغ للنادي، وخطر داهم بالمنع من الانتدابات نتيجة العجز القصري عن خلاص مستحقات الملاعبية الأجانب، اللي نفس الحكاية عن قواف القصة
1: باش تتكرر ديجارة. هو هاو أصبر شوي بركة أيامات أخرى تشوف الملاعبية كلها باش تخدم. أخوي خلصني
0: صار مع القواف القبل
1: خلصني، وحتى عماد بن يونس هذا كيف رو تيتلاف تقول لك خلصني معناها هذي كلها باش تطلب فلوسها بعد صحيح. منين باش تخلص صحيح. إذا كان هو يصبر معك صحيح راهو في
0: 8 أشهر ما فهمش
1: 8 أشهر معناها باش تجيك تثقل كاهل الجمعية برشا، راهو منين باش تخلصهم حتى الشركة قداش باش تعطيك؟ تعطيك ترونش متاع السنة ولا تاع العام الجاي ولا كيفاش باش تقسمها بالضبط؟ راهي مشكلة كبيرة. أنا هنا دخلنا في دوامة كبيرة. أنا لازمنا ننقذوا ما يمكن إنقاذه قبل ما ندخلوا فك ال سامحني كي تطيح الجمعية شكون باش تنفعني؟ أنا بالفلوس كي صبالي بعد وكي تتعاقب الجمعية وتهبط. هي النجم الرياضي الساحلي مهدب بالنزول، اللي عندها 105 مليار عاجز مالي. هذه النجم الرياضي الساحلي فريق كبير يلعب ديما على البطوله، يلعب في الشامبيونز ليغ، يلعب في الكاف. نحن اللي عندنا زوزو فرانك، سامحوني في الكلمه زوزو فرانك، رانا بارابور على الجمعيات هذيك وصلنا باش نحكوا بالطريقه هذه. شو متوقع
0: هذه الكبيره النجم الساحلي ولا غيرها فرق كبيره نقصت
1: في التاريخ وفي النتائج خاصه في الالقاب.
0: عندها كذلك مشاكل مع ملاعبيه ماهيش مخلصتها، والتهديد معناها من الفيفا
1: كلها باش تعدل الفيفا الكل اكيد راهي حاجه اكيد. والفيفا قالت لك انا ما عادش نقبل حتى حاجه لما تسوي وضعيتك اللي تسوي دوسيتك
0: كما صار مع زاد في بلاغ القوافل القفصه، واللي عندها اشكاليات برشا ملاعبيه اجانب الى حد الان ما زالت تعاني قوافل القفصه من ملاعبيه اجانب من اللي ما زالت في المحترفه الاولى يعني، ونزلت المحترفه الثانيه وما زالت
1: تعاني. ما زالت باش تبقى طبعا. احنا ثم نعطيك يمكن هكا معلومه. ثم احنا النجم الرياضي بالمتلوي وقت اللي كنت في فوسطه وقت نخدم معاهم في ستاف في ليجون عملنا ريونيون، وقت عملنا اجتماع مع رئيس الجمعيه وقت طرح اشكال. نحن ديجا تصدمنا، ثم عندنا ملاعبيه لعبت معنا في سيزون 2013 و14 و15 لتو مازال مشي خالص، لتو عندها فلوس باش تعرف انت معناها الاشكاليه. اني راهو برشا ناس مش داري، راهو حتى الجمهور الرياضي كيبدا قاعد لبرا يحكي مش داري حتى على شيء، راهو صحيح برشا حاجات في وسط الكواليس ما يدروش عليها.
0: معذور الجمهور انه يقول لك انا اعطيني جمعيتي
1: جمعيتي نتفرج جمعيتي ديما في الناسيونال ديما شيخ معاها
0: مشاكل لازم تلقى لها حل، مادام خذيت الجمعيه لازم
1: تلقى لها حل.
0: اما جمعيه زاده عنده زاده مشاكل اخرى
1: بالضبط. يا اخي انت كي تقبل جمعيه عندها ديفيسيت نتاع 600 مليون ولا 1 مليار راو يزمك تحضر روحك، راو باش تعدى موسم صعيب وصعيب برشا. راو حتى وكان وصلت العملة وعديتها ومعناها امورك مريقله معناها من نواحي الكسوسوال الاداريه والفنيه والماديه، العام اللي بعده راك باش تلقى اشكال سيسير حاجه اكيد.
0: فما حتى اشكاليات يعني اعمق من هكا. تو نحكيك مثلا لو نحن نحكوا على خلاص الملاعبيه والاطار الفني والاطار الاداري، فما حتى القوافل معناها توصل قوافل قفصه في البلاغ نتاعها انه تهديد بلغت الوضعيه الماليه للجمعيه مرحله خطيره وحرجه بعد تهديد النادي بالاخلاء من مقر بسبب عدم الخلاص. يعني شوف وصلت معناها حال
1: معناها حتى اللوكال
0: تهديد عدم عدد من اللاعبين بعدم العوده والتوجه الى جامعه تونس لكرة القدم المطالبه بفسح عقودهم، كما ان الجمعيه ما تزال ممنوع من الانتداب إلى حين تسوية نزاعاتها المالية مع اللاعبين، وتقدر بحوالي 800,000 دينار المتأتية أساسا من ملفات وشكايات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعود إلى هيئات سابقة بطبيعة الحال حسب بلاغ هيئة القوافل في القفص.
1: هكا تشوف انت البلاغ كما هكا معناها اكثر من هكا عدم. شو مازال جمعية باش يخرجوها من اللوكال نتاعها؟ شو مازلت تنتظر؟ راهو حاجه توجع القلب، راهو ما يجيش شكر، راهو ما يجيش يا سلطه يا هيكل يا سلطه الاشراف الجهويه والدوله بصفه عامه، راهو ما يجيش. راهي الجمعيات هذه راهي هذا المتنفس الوحيد في الجهه. يهديكم ربي تلفتوا شوي للملف هذا نتاع الفرق الجهه، خاصه فرق الحوض المنجمي وولايه قفصه بصفه عامه. راهي ما يجيش، رانا عندنا فرق مشرفتنا في الوطني ا والوطني ب، راهو ما يجيش هكا. يهديكم ربي، راهو كلمنا اكثر من مره، راهو ما يجيش. راهي ثم فرق عندها هي جمهورها، جمهورها ما يفهم حتى يجي الكيب نتاعو تبدا لباس.
0: بالنسبه كذلك للجمعيات كنت حكيت انت على سيدي بوزيد اللي هي نتائج كارثيه،
1: يعني اذا كان نشوفوا سيدي بوزيد معناه من الرابطه الاولى العام الجاي في الموسم القادم 26 27 باش تلقاها تلعب في الرابطه المحترفه الثالثه مستوى اول، معاها جلمه معاها زوز فرق من فرد جهه يلعب مع بعضهم فرد فرد فرد معناها فرد بطوله نزلوا مع بعضهم فرد عام. رقاب لعبت
0: واحد رقاب يعني عملت نتائج ايجابيه،
1: طلع للمستوى اول
0: معناها باش تقدر بن عون زوز نزلوا من المستوى الاول المستوى الثاني زوز مع بعضهم لحفي بن عون اخرتها بن عون يعني الاسبوع الفارط
1: بالضبط بن عون
0: لحفي الاسبوع الفارط
1: لعب ماتش براج ماتش براج
0: من
1: اي ماتش براج مع مستوى اي بالضبط. اذا كان اذا كان نشوف فرق الجارنا صارنا كيما هكا ما نحبوش فرق نتاعنا احنا تصير لنا كيما هكا. يهديكم ربي راي
0: معنا فرق الجيه تتسمى معنا سيدي بوزيد ولا القصرين، القصرين كذلك يعني يمكن لو كان جت عندها شويه معنا متنفس مالي باهي للمستقبل قصرين كانت تنجم تصعد للمحترف
1: اكيد الأولى اكيد.
0: عملت باركور مزيان لكن ما كملتش يعني
1: هنا تدخل فيها تدخل
0: فيها مدربين
1: مدربين اكثر. اشكال صار في القصرين هو تغيير تغيير الاطار الفني اكثر من مره. هذه الاشكاليه الوحيده فقط بقاها. حتى من ظل كان دخل معنا مره عضو في في في الجمعيه كان قلت لهم اول مره حتى انا يدخل يخرج مسؤول الناس ما يقول ما عنديش مشاكل مادي حاجه تفرح، ولكن هنا تولي سوء اختيارات وسوء توظيف للحاجه هذه خاصه في تغيير المدربين هذاك العامل السلبي اللي ضر القصرين فقط.
0: فما عوامل اخرى انتر بارونتيز معناها ما بين قوسين معناها حتى حكى عليها الرئيس ما نمش نحكي انا حكى عليها الرئيس الجمعيه في تصريح لاذاعه قفصه في اخر مباراه وقت اللي خسروا ضد حمام لمف حكى على حتى سالناه على تغيير المدربين حكى حتى على الوضع التحكيم حسب بيئة الحال رئيس الجمعية بلسانه هو أنه فما بعض المباريات اللي أثرت حتى الاحترازات تحكي حتى الاحترازات.
1: هاي نسألك سؤال سيدة أعطيني نهي جمعية من الترجي حتى الأصغر فريق من نحكي أصغر فريق أو من ناحية ناحية مش تاريخ من تاريخ التأسيس نحكي على أصغر فريق ماديا أعطيني شكون ما تشكاش من من من التحكيم.
0: هاي صحيح
1: عامل التحكيم ناس كل شكت
0: أما نحكي لك رئيس الجمعية حكى عليه نقص
1: الكل تحكي عليه
0: حكى عليه رئيس الجمعية
1: الكل تحكي على التحكيم
0: وحكى حتى على الاحترازات
1: زعما درجة التحكيم معناها الجمعيات كلها غلطة معناها راهو التحكيم راهو لازم مراجعة كبيرة لازم مراجعة كبيرة وكبيرة
0: برشا حتى على الاحترازات اللي أثرت في الجمعية اللي هي الاحترازات موجودة في القانون موجودة معناها حاجة احتراز أكيد معناها عندك
1: حاجة أكيد قانون يكفل لي أني باش ناخذ حقي بالقانون ما عنديش إشكال باش ناخذ احتراز على زعما هو زعما حتى رئيس جمعية القاسني كان عنده احتراز صحيح كان باش أكيد باش يهز حقه حتى هو الاحترازات هذيك حاجة قانونية ولكن نحكوا على التحكيم التحكيم راهو لازم مراجعه خاطر الناس كل تشكت من التحكيم وتشكت من الفار خاصه صحيح. الفار اللي جبناه باش يعاون التحكيم ولا لنا مشكله تو في تونس معناها نورمالمون راهو نحن نمشوا نقدموا مش نمشوا نوخروا راهي ثم جماهير رياضيه وتحكي تو يقول لك نحيي الفار
0: صحيح. نعطيك مثال انا نحكي ديما على فرق الجهه تو مثال في ولايه قبلي ولايه قبلي السنه يعني كان موسم متميز لواحد قبلي لاخر لحظه لكن ما صعدش صعد في معناها اولمبيك مدنين. جمعيات ولايه قبلي عندهم جمعيه واحده اللي هي تلعب في الرابطه الثالثه المستوى الاول بقيه كل يعني في صحيح. في الهوات والى حد الان يظهر لي مش يظهر لي معناها ما ثمش حتى
1: الوحيد
0: جمعيه
1: الوحيد
0: وصلت
1: الوحيد
0: للمحترفه كان الثانيه ولا الاولى كان موسم متميز. شنو اللي ينقص جمعيات خاصه واحده قبلي اللي خليها توصل لاخر لحظه انها تصعد للمحترفه الثانيه
1: اللي ينقصهم الخبره فقط هو كعامل مادي ولا كعامل جمهور ولا كعامل مدربين
0: الميدان وطول نفس
1: بالضبط راهو ثم معناه جمعيات عندها تقاليد اولمبيك مدني راهي صعدت للرابطه الثانيه والرابطه الاولى معناها عندها تقاليد تعرفش معناها صعود بالنسبه لواحد قبلي لا واحد قبلي راهي صحيح سنه لعب تاع صعود ما عندهاش تقاليد ما عندهاش خبره في خاصه في الامطار الاخيره يلزمك تعرف كيفاش تتصرف يلزمك تعرف كيفاش تجاري البطوله لازم تعرف كيفاش تخدم بالضبط باش تضمن الصعود نتاعك كي شفنا قبلي اخر زوز مباريات ضيعت صعود نتاعها خاصه بعد فوزها بالاحتراز نتاعها لعب ضد جربة ونحن كنا كنت ثم نهار اكيد حكيت فينا هنا في الاذاعه مع حيدر كنا هنا في الماجازين سبور كنت اكدت له قلت له راه اذا كان فاتت جمعيه جربة اللي هي زادت تلعب على النزول راهي قبل لي بنسبه 90% نجم تصعد وافكتيفمون ذاك اللي صار هي وقتها عملت نتيجه تعادل معناها الماتش هذاك هو اللي خلاها زاد بعدت على الصعود صحيح. بنسبة 99% معناها الأمطار الأخيرة نحن نحكو على واحد كبري الأفريقي عمناو النادي الأفريقي عمناو مش زاد على تلعب على البطولة في الأمطار الأخيرة خسرت البطولة معناها راهي الفوز بالبطولات وإلا الصعود راهو لازمك عندك تقاليد لازمك تعرف كيش تتصرف في اللحظات الأخيرة راهو مش معناها راهو لازمك تفوز بإقناع لا ثم ماتشوات تربح ما تتلعبش احنا ديما نقولوا ثم مباراه تربح ما تلعبش
0: موضوع اخر لازم نحكوا فيه نضال انه المقابلات الاخرى اللي في تدخل فيها برشا حسابات في الكوره قبل مازالت 10 دقائق قبل انطلاق المباراه هذه تصريح لمنجي بحر رئيس نادي حمام لنف بعد شويه 10 دقائق نحكوا على زوج فرق اللي يلعبوا اليوم في مباراه تتسمى مباراه نهائيه اللي باش يصعد للمحترفه الاولى مع ساقيه الدير حمام سوسه مباراه كبيره تلعب التاسمه بين ساقيه الدير حمام سوسه 3-2 لساقيه الدير اللي هي توجت بطل المحترفه الثانيه في مقابله اليوم الملعب جيبسي وكذلك نادي حمام لنف يعني بصدفه زوج فرق هما اللي موجودين في زوج مجموعات ملعب جيبسي في المجموعه الثانيه جيت في المركز الثاني وحمام لنف في المجموعه الاولى كذلك في المركز الثاني فقط عامل نقاط حمام لنف كانت في المركز الثاني مع حمام سوسة في نفس الترتيب لكن جت الثانية 51 نقطة بالنسبة للملعب جيبسي عنا 53 نقطة لكن قبلها ساقيت الدير 56 نقطة على بعد يعني 3 نقاط كي تقرأ الترتيب بتاع زوج مجموعات نضال خاصة في أعلى الترتيب ساقيت الدير المجموعة الأولى نحكي لك المجموعة الأولى مثلا حمام سوسة وحمام لنف زوج في نفس الترتيب 51 نقطة
1: حتى معهم
0: متتاوين
1: زاد عندك ثلاثة عندهم 51 نقطة
0: وبالنسبة للمجموعة الثانية ساقيت الدير 56 الملعب جبسي 53 ومستقبل جاسين 47 شنو قراءتك للترتيب معناها زوز معناها هل انه معناها المجموعه الاولى هي اقوى لانها قرب برشا للنقاط لبعضها ولا شنو رايك
1: هما المجموعتين زوز كيف انت كي تشوف المجموعه الثانيه معناها اللي في المرتبه الاولى 51 نقطه حكم فيها
0: المجموعه الثانيه اللي فيها
1: المجموعه الاولى
0: فيها ثلاثه فرق في
1: ثلاثه فرق ثلاثه عندهم 51 نقطه معناها كي تشوف ان هنا الباركور تعرف انه الجمعيات الثلاثه من اول الموسم لاخر الموسم وهما يتنافسوا على الصعود يمكن ثم معناها كيما نقولوا احنا جمعيه تمر بفتره الاخرى تلحق عليها وهي ماشيه قاعدين هكا في السيزون اما باقي من اول السيزون لاخر السيزون الناس الكل تلعب على الصعود لاخر مباراه معناها كي تشوف الترتيب تفهم انه ديجا اكثر من مره قلت راهي السنه اول مره نشوف الكوره في تونس من رابطه المحترفه الاولى حتى للرابطات الجهويه الناس الكل تلعب على حظوظها لاخر جوله
0: صحيح
1: اول مره
0: ترى المباراه قبل ما نبدا في المباراه ملعب الجيبسي ونادي حمام لنف شنو رايك فيه مزوز فرق كيفاش باش يعدوا مقابله اليوم شكون اقرب ثم منافسة ببعضها ثم شكون عنده حظوظ أكثر
1: هو بالنسبة للمواجهات بيناتهم كانت المواجهة هذه المواجهة رقم 22 بيناتهم معناها كي تشوف أنت 21 مواجهة قبل صارت بيناتهم فيهم 7 فوز الملعب الجيبسي 7 فوز حمام لنف و7 تعادل 7-7-7 معناها راهي متوازنة 50-50 يعني للفرق
0: الزوز بالضبط حساب بالضبط
1: للفرق الزوز 7 فوز الملعب الجيبسي 7 فوز الحمام لنف 7 تعادلات
0: معناها نسبة 50-50
1: 50-50 معناها وزيد هي مباراة هذه اليوم مباراة كأس معناها متوقع مفتوح على كل احتمال
0: آخر لحظة ما تعرفش
1: ما تعرفش شكون فيهم باش يصعد معناها كي تشوف المواجهات آخر 5 مواجهات كانت نسبيا الملعب الجيبسي متفوقة على حمام لنف عملوا زوز فوز و3 تعادلات فقط بقاها على مر التاريخ بيناتهم مواجهات
2: متعادلين في سبع كيف كيف 50-50 ثلاثة المواجهات باش تعرف انه المواجهات بيناتهم ديما فيها اهداف من 21 مواجهة عندهم ثلاثة مواجهات فقط انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ثلاثة مواجهات فقط
0: يعني
2: معناها 18 مباراة فيها اهداف واكثر من زوز اهداف زاد
0: واضح ان شاء الله نتمنى اليوم مباراة فيها اهداف بعد شوية ان شاء الله نكونوا في نقل مباشر هذه المباراة معكم باش يكون معنا كذلك رياضي حضوري في التعليق على هذه المباراة وبطبيعة الحال نضال معنا في تحليل هذه المباراة بعد شوية ناخذوا ورقة المباراة الملعب القبسي ونادي حمام نوف في انطلاق المباراة ان شاء الله في الأربعاء بعد قليل.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: مسافة الأمان ضرورية في كل الحالات.
3: أنا ديما نخلي مسافة الأمان، لكن تجي سيارات وتدخل قدامي وتستغل الفراغ اللي خليته وتصبح ما فماش مسافة أمان.
2: في الحالات هذه من واجبك ولسلامتك تتنازل وتعاود تترك مسافة أمان جديدة هي ضمان ليك ولسيارتك ولكل مستعملي الطريق من المفاجآت. مسافة الأمان ضرورية تبعد الخطر عليك وعلى مستعملي الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد الرابعة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: اختتمت اليوم القافلة الطبية المتنقلة التي جابت كافة معتمديات ولاية طوزر لأكثر من أسبوع ضمن برنامج اليوم الوطني الأول لصحة الأم، وتم خلالها تأمين عيادات طبية لفائدة النساء الحوامل جانب تنظيم حملات تحسيسية وتثقيفية. خصص اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية بطوزر النظر في دراسة ملفات المترشحين لانتفاع بمقاسم فلاحية بمنطقة السقوي الصحن الطويل بمعتمدية نفطة. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل على إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي. وأفادت النشرة بإمكانية تسجيل أمطار رعدية غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بداية من مساء اليوم خاصة بالقصرين وسيدي بوزيد. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال انتداب 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وفتحت الوزارة المناظرات بداية من 29 من جويلية على أن تختتم عن بعد يوم 29 من الشهر الموالي، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات ترشح غرة جويلية المقبلة. استشهد 5 أشخاص بينهم أب وابن، وأصيب 13 آخرون في غارات وقصف لجيش الاحتلال في مناطق عدة جنوب لبنان، بينما دوت صفارات الإنذار في صفد شمالي الكيان المحتل. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
7: بين الملاعب.

0: 4-5 دقائق لحظات قبل انطلاق المباراة الخاصة بالصعود أو البراج إلى المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الفاصلة بشدور بعض لحظات في سوسة في الأولمبي سوسة، مباراة دون حضور الجمهور ما بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف، الفريق اللي يربح يصعد إلى المحترفة الأولى لكرة القدم إلى جانب ساقيت الدير وأمل حمام سوسة، مباراة دون ركلات الترجيح أو دون الحصص الإضافية اللي كان انتهت بالتعادل ما بين الفرق، فأنه باش يتم المرور مباشرة إلى الحصص الإضافية. مباراة اليوم باش نتبعها مع بعضنا شالا مع رياض وكذلك نضال، التعليق والتحليل مع بعضنا ودردشة على في هذه المباراة، او ناخذ قبل كل شيء مع رياض تشكيلة زوز فرق وكذلك طاقم التحكيم لان المباراة ما زالت لحد الان لم تنطلق.
1: نعم شكرا احمد، تحية ليك ولكل السادة المستمعين، تحية لنضال في التحليل. مباراة من اجل بطاقة وحيدة ضمن اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نادي حمام الانف، من أجل العودة منذ 2022 غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبالنسبة للملعب الجيبسي بعد غياب منذ سنة 2019، إذن مباراة النهائي مباراة البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الفريق المحلي اللي هو الملعب الجيبسي الفريق المضيف، حمدي شعيرات في حراسة المرمى، خليل ساسي، أحمد تنجور، محمد جابلة، شمس الدين بالزين، وائل العلوي، وليد الجربي، وسيم زغدود، أيوب القريشي، خالد البوسعيدي، صابر السوداني. على دكة لا موجود ياسين الديناري، ياسين الماجري، نور الحق الضفلاوي، المجد عامر، عبد الله الخاوي، احمد ياسين الجماعي، ريان بوعود، صالح العياري، وعصام العودي درب الفريق السيد لطفي القادري. بالنسبه للفريق الضيف النادي الرياضي الحمام الانف، مروان المروك حارس المرمى، ايمن العباسي، شهاب نفرج، بيرم نويسر، ايهاب الدريدي، محمد عزيز بوكبة، شادلي قاسم، وائل البرهومي، احمد بن طيبه، راغب ناصف، والحبيب الغراري. بالنسبه للبنك البدلاء ايهاب بن منصور في حراسه المرمى، حارس مرمى ثاني محمد عزيز العقوبي، حسين المناع، ياسين بولعريس، امان الله سواسي، عزيز بن عمر، صبري القليعي، وصالح البعيلي، وادم بن احمد كلاعبين. بالنسبه لبنك البدلاء يدرب الفريق سيد شمس الدين الذواتي. طاقم تحكيم المباراه يتالف من فرج عبد اللوي حكم ساحه، المساعد الاول مروان سعد، الحكم المساعد الثاني ايمن بن اسماعيل، الحكم الاحتياطي احمد الذواتي. على الفار موجود امير لوسيف ويراقب المساعد الحكم بالنسبه للفار، وسام بوغطاس مراقب المباراه، فؤاد جداره، كريم الخبير، المنسق العام الاعلامي، عمار العوري، ورياض رضا السيد. هذه هي تشكيلة الفريقين قبل وانطلقت المباراة إذن بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف في مباراة أولمبي سوسة نهائي مرحلة البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعض التغييرات قام بها لطفي القادري وأيضا المدرب شمس الدين الذوادي بالنسبة لهذه المباراة، ونأخذها تباعا بعد شوية مع النضال. قبل بطبيعة انطلقت ضربة البداية بصافرة الحكم فرج عبد اللوي، تنطلق المباراة لصالح النادي أو لصالح الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف. كانت العملية والمحاولة الأولى لصالح الملعب الجيبسي، والحارس مروان المروك متألق في الحقيقة الحارس ذا مع الملعب أو نادي حمام الأنف، ترفع الكرة بين مروان المروك يبحث عن المساندة على مستوى الخط الأمامي، ترجع من المدافع خليل ساسي، كرة أمامية في العمق على مستوى وسط الميدان، يرجع الامتلاك من جديد لصالح الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي في طريقه بعد إزاحة اتحاد تطاوين في مقابل صفر، بينما نادي حمام الأنف كان زاح المستقبل ومستقبل الجسرين هدف مقابل صفر، رمية التماس وإخراج وبعد الكرة من جانب شهاب بن فرج، بعد الكرة لصالح نادي حمام الأنف، ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي بأزواء الرسمية الخضراء والبيضاء باعتبار أنه هو الفريق المضيف، بينما بالأزرق الفونسي أكثر شوية بالنسبة لنادي حمام الأنف كفريق مضيف، باعتبار أنه نادي حمام الأنف بل بالنقاط، علاش هو المضيف بالنقاط أكثر نقاط 53 نقطة للستايدة ونادي حمام الأنف ب 51 نقطة، هذاك علاش اللي يستضيف نادي أو الملعب الجيبسي. نعود بعد قليل.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.
3: نرجع مع الدقيقة السادسة من الشوط الأول من اللقاء الملعب الجيمسي ونادي حمام الأنف في مباراة البراج. الفريق اللي باش يربح يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى جانب ساقيت الدير ومال حمام سوس اللي لعبوا يوم أمس مباراة بطل الموسم. ساقيت الدير اللي فاز في هذه المباراة 3-2 وتوج بطلا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم الرياضي 2025-2026. يبقى اليوم أنظار تتجه إلى الفريق الثالث اللي باش يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يا إما الملعب جيبسي أو نادي حمام الأنف. في لحد الآن دقيقة السابعة من الشوط الأول وكان هجوم لنادي حمام الأنف وتصويبه، لكن الحارس بامتياز مروان المروك كان يتصدى لهذه الهجمة وتعود الكرة إلى مرة أخرى نادي حمام الأنف في هجوم آخر من الجهة اليسرى، توزيع داخل مناطق الجزاء لكن تعود مثلما شكون التقط هذه الكرة، تعود من دفاع ملعب جيبسي. خليل سيسي يتحصل هذه الكرة دقيقة كما ذكرت دقيقة السابعة من الشوط الأول سبير في هذا اللقاء.
4: نعم، مع إمكانية التهديف من جانب نادي حمام الأنف. قلت نادي حمام الأنف يعتمد على صغار سن الملاعبية وآخرهم القادم من الخلف أحمد بن طيبة كرأس حربة موجود على الخط الأمامي لتشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي اللي بدوره كان أتى متأخر بالنسبة لشمس الدين الذوادي. هذه تقريبا الميزة مع نضال أكيد ميزة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هي تغيير المدربين. بدأ أمين كمون ثم على مستوى بعد خروج أمين كمون فخر الدين قلبي ثم يأتي شمس الدين الذوادي كثالث مدرب لنادي حمام الأنف. في ظن تقريبا النضال في 13 دقيقة لعب ما زال جس النبض بالنسبة للفريقين. شفنا الملعب الجيبسي في الخط الأمام في الدقائق الأولى ثم التحرك نادي حمام الأنف على مستوى الخط الأمام وهذه كرة باش ترجع لصالح الملعب الجيبسي. نرجع للتحليل بعد قليل، ولكن في الكرة الأخيرة على الكرة الأخيرة من جانب الملعب الجيبسي يمشي خليل سيسي لتنفيذ المخالفة بعيدة تقريبا أكثر

0: وسيم زغدود. وسيم زغدود يصعد على مستوى الخط الأمامي بالرأس، والكرة كانت قريبة من مرمى الحارس مروان اللامروك حارس مرمى نادي حمام الأنف في محاولة أولى جدية بعد مخالفة. خليل سيسي كالعادة على مستوى الكرات الثابتة يوزع على مستوى القائم الثاني بالرأس، تمر قريبة من مرمى الحارس مروان المروك حارس مرمى نادي حمام الأنف. نضال إذن في توقيت 13 دقيقة أو تقريبا 8 تسعة دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، تعادل سلبي صفر مقابل صفر. إلى حدود الآن ما زالت المباراة في الأول، ما زلنا ما نجمش نعرفوا حتى الفكر متاع زوج مدربين لطفي القادري وأيضا شمس الدين الذوي.
1: صحيح صحيح خويا رياض، بالنسبة للمباراة لحد اللحظة هذه ما زلنا ما نعرفوش شكون مسيطر على المقابلة. كي نشوفوا في التسعة دقائق الأولى ثم فرصة من حمل أنف وفرصة من أخيرة من الملعب الجابسي، يعني كي نشوفوا المباراة مفتوحة من الجهتين يعني هناك نلاحظ انه حمل أنف عندها اشكال واحد هنا، انه وقت اللي تضغط عليها تلقى صعوبة في الخروج بالكرة. هذا يزم يستغله لطفي القادري خاطر ديجا في معنا على طيلة الموسم بالنسبة لحمل أنف عندها صعوبة وقت تلعب تطيح مع إيكيب تلعب لها بلوك طالع شوية تضغط على المدافعين متاعها تلقى صعوبة في خروج بالكرة، ولهذا اللي يولد الأخطاء واللي يجيب المخالفات على آخرها المخالفة الأخيرة اللي كانت نجم تسجل منها الملعب الجابسي. وباركونت في جهة أخرى اللي هي الملعب الجابسي على كث ما هي تتلعب على الضغط العالي عندها إشكالية في
0: العودة
1: في العودة في التحول الدفاعي، وهذه مكثر أهداف الموسم الحالي قبلت الأهداف على بالطريقة هذه، يعني تحاول تضغط تلعب الكرة تلعب على الترانزيسيون تلعب على التحول الهجومي، ولكن عندها بطء نوعا ما في التحول الدفاعي اللي خلاها هي تقبل أهداف. صحيح هي عندها خط دفاع قوي برشا، سنة قبل 16 هدف فقط يعني، اما عندها المكثر 80-85% من الاهداف هذه قبلتهم عن طريق يا بطء في التحول الدفاعي والا في الكرات الثابته بنواحها سواء ركنيات او مخالفات.
2: حتى الجهه اللي صار نضال في العشر دقائق اللي فاتوا زوز ملاعبين من حمام الأنف كانوا خرجوا وحدهم في الجهه اللي صار جاء لي صار نتاع الملعب
1: الظهير ورا الظهير الايمن نتاع الملعب
2: جاء لي مين الملعب الجبسي جاء لي صار على اليمين
1: بالضبط صحيح
2: نهار فما زوج ملاعبين خرجوا وحدهم على
1: الجهه وهذا اللي نحكوا عليه بالضبط. كي تطلع يستغلوا المساحات الفريق المنافس يستغل المساحات
2: اللي
1: اظهر الزوز يستغلوها، وهذه كنا في الاوف احنا قلنا في قبل ما تبدا المباراه حمام الأنف ما تعتمدش على الـ على الـ على الكونستريكسيون ما تعتمدش على البناء الهجمه تعتمد على اللعب المباشر ومع معناها اتاكون كوستو قوي ستاسيون ومع انه يطلع لي دو دومي لي دو الاجنحه الزوز يطلعوا يساندوا، هذا نقطه قوتها السناب بالنسبه للطريقه هذه في 13 مقابله بالنسبه لحمل في ماركت تقريبا 20 هدف بالطريقه هذه.
2: يعني اصابه اللاعب راغب نصب لاعب حمام الأنف دخول الاطار الطبي للمباراه دقيقه 12 توقف المباراة لحظات حتى يتم إسعاف اللاعب اللي مهاجم هو الحقيقة راغب ناصف رقم 11 في المباراة. بالنسبة لفريق الملعب الجابسي كما ذكرت يعني أهم حاجة في أنه ثم بطء كبير في العودة لكن مقابل ثم سرعة في الهجمات
1: أكيد المحصر. أكيد هو هذا كنقطة قوة وين هو كل فريق عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. بالنسبة لنقطة قوة الملعب الجابسي اللي هي تلعب الضغط العالي والتحولات السريعة في الهجوم، ما عندها نقطة ضعف اللي هو التحول الدفاعي اللي هي تستغله الفرق المنافسة خاصة على الأظهر وراء الأظهر متاع الفريق ملعب الجابسي اللي خلاها تقبل الأهداف، وكنا شاهدنا تو مرتين تو زوز فرص
0: أحمد طيبة ثم إيهاب الدريدي
1: زوز فرص كانت على الجهة اليمنى للملعب الجابسي، وهذا معناها لازم المدرب يتفطنه باش يحاول يكمل يفيق الملعبية باش يكملوا المباراة سينورا. بالنسبة للملعب الجابسي نفسي عندها معضلة كبيرة اللي هي نسبة 90% من الأهداف متاحة تقبلها في الشوط الأول، هذه إشكالية كبيرة.
0: نعم بشترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجابسي يضغط خليل سيسي فوق مرمى الحارس مروان المروك كانت تقبلها عملية سنحة للتسجيل بالرأس على مستوى القائم الثاني يصعد لاعب نادي الملعب الجابسي وكورته الرأسية تمر دون رقابة يصعد على مستوى الخط الثاني على مستوى الكرة موجود أيوب القري

0: شي لاعب الملعب الجيبسي بالراس، كانت كورته مرت حذو برمى الحارس والحارس مروان المروك من جانب نادي حمام لنف. الضغط على حامل الكورة من جانب الملعب الجيبسي كطريقة ينتهجها المدرب لطفي القادر اللي كان سبقا ندرب أيضا نادي حمام لنف موسم 2022، موجود أيضا في الملعب الجيبسي مرة أخرى للموسم الثاني بالنسبة للملعب الجيبسي سنة 2014 مدرب مرة بالملعب الجيبسي، ثم يعود هذا الموسم مع نادي حمام أو نادي الملعب الجيبسي من أجل الصعود. هل ينجح المدرب القيدوم مرة من أكثر من جمعية لطفي القادري؟ نحكي على جريدة توزر، قوافي القفص، الملعب الجيبسي، الاتحاد الرياضي المنستيري، سيدي بوزيد، المرسى، الأولمبي البيجي، أيضا شبيبة العمران. آخر موسم كان صعد مع شبيبة العمران موسم 2023-2025، يعرف جيدا بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأيضا أجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هل سيكون للقادم تقريبا المدرب الرابع لطفي القادري للملعب الجيبسي يرجع من جديد بعد جبالي لطفي جبالي، أيضا أمين كمون أيضا بين الصدفة أنه درب الزوز فرق الموجودين حاليا في النهائي، درب الملعب الجيبسي ثم قبلها كان درب نادي حمام الأنف في بداية مشواره التدريبي. أمين لطفي القادري، أمين كمون ولطفي جبالي ومبارك زطال، هذوما تقريبا المدربين الأربعة اللي كانوا تداولوا على تدريب الملعب الجيبسي هذا الموسم. باش ترجع الكرة بمخالفة بعد تدخل من جانب لاعب نادي حمام الأنف ونادي أو الملعب الجيبسي عن طريق وسيم زغدود على مستوى ورقة المباراة. ما عندناش لاعب رقم 27 ولكن موجود وسيم زغدود رقم 27 في ورقة المباراة الموجودة لأمنوان زملاء
1: الجيبسي
0: من جانب الملعب الجيبسي 27 مش موجود.
1: محمد جبلة
0: من جانب الملعب الجيبسي، نعم محمد جبلة نعم. بعد تدخل محمد جبلة يتوجه له حكم المباراة فرج عبد اللاوي وينبه وإنذار شفاهي بعد التدخل الأخير على رغب نصف من جانب نادي حمام الأنف. بشترجع الكرة ويتشكل الجدار على الكرة لصالح نادي حمام الأنف، موجود لحبيب الغرايري، لحبيب الغرايري يمشي له أيضا الشاد لقاسم لتنفيذ المخالفة. يبقى الغرايري على مستوى الكرة الثابتة لصالح نادي حمام الأنف، تأتي في توقيت 16 دقيقة لعب في هذه المباراة، تعادل سلبي لحدود الآن 0 مقابل 0. غرايري ينفذ الكرة، يصعد بالرأس والهدف الأول لا مسبوق بتسلل حكم المباراة، يبدو لي بإشارة من مساعده يرجع لأول هدف. تم احتساب الهدف لصالح نادي حمام الأنف، قلت العملية كانت سريعة على مستوى الكرة الثابتة يستغلها كما يجب نادي والملعب الجيبسي كان استعمل خطة التسلل ويتمكن النادي حملم أو النادي حملم فعلا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه رقم 2 اللي هو بيرم نويسر، يأتي من الخلف صاعد يكسر التسلل باعتبار أنه تقريبا 3 ملاعبية موجودين على نفس الخط، يأتي من الخلف دون رقابة بيرم ناصر. العملية كانت مرفوعة من الحبيب الغرايري وزوز ملاعبية ثالثهم كان موجود وقادم من الخلف يصعد دون رقابة. خليل ساسي يكتفي بالمشاهدة، أيضا أحمد تنجور على مستوى الخط الخلفي من جانب الملعب الجيبسي، ويتمكن بيرم نويسر من افتتاح النتيجة في الدقيقة 17. نضال هدف ممتاز مبني على كرة ثابتة من جانب نادي حمام الأنف، يأتي عكس اللعب وعكس البداية، سيطرة نسبية للملعب الجيبسي، السرعة تأتي من أبناء شمس الدين الذوادي، سرعة مع كرة ثابتة كأحسن ما يكون بداية بالنسبة لنادي حمام الأنف.
1: صحيح ورياض، كنا أكدنا أكثر من مرة أنه البداية هي اللي باش تخلي المباراة معناها تسيطر، تعرف تنتهي فترة جس النبض باش تعرف شكون عنده الأفضلية. هنا في المرحلة الأولى مدة العشرة دقائق الأولى ما ثماش فريق مسيطر، فريق أكثر معناها صفة ملحوظة، ولكن في الثلاثة أربعة دقائق الأخرين شفنا حمام الأنف قاعدة تشد في الكورة، قاعدة تخدم معناها بطريقة إرياحية اللي هنا الغريب في الـ في الـ في الامر اللي اكدنا اكثر من مره تو قبل لحظات اني الملعب الجابسي مكثر اهدافها تقبل فيها في الشوط الاول وبنفس الطريقه تقريبا.
0: نعم.
1: كي نشوفوا هنا معناها الليسته نتاع الفورماسيون اللي هبط بها شمس الدين الذوادي ما فيهم حتى ملاعب مغير هما نفسهم.
0: نعم.
1: اللي لعب بهم ماتش اللي فات كي نشوفوا في المقابل هنا في المقابل تاع الملعب الجابسي عندنا تقريبا عندنا احمد تانجور رجع معناها ما كانش موجود طيلة الموسم رجع.
0: نعم.
1: وثم زوز تغييرات اللي شو اسمه اللي موجودة اللي هي أحمد ياسين الجماعي وريان بوعود هذوما كانوا الماتش اللي فات موجودين ماتش هذا على البنك
0: كانوا موجودين في مباراة النادي الصفاقسي في كأس تونس
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هناك نشوفوا التغييرات نفهموا إنه لطفي القادري كان حاط بطريقة أخرى يعني معناه قاري اللعب باش تكون في بطريقة أخرى ولكن هنا نشوفوا طريقة اللعب صدمة تقريبا يمكن المدرب.
0: نعم.
1: كي نشوفوا حملم في العادة انك تلعب لها بالضغط ترتكب الأخطاء ولكن نشوفوا في بداية المباراة تقريبا حملم في صفر من الأخطاء لحد.
0: نعم.
1: اللحظة هذه مع الهدف مع زوز فرص تقريبا في 15 دقيقة اللعب أولى هنا تفهم انه حملم في تقريبا محضر الماتش متاعها وقارية الملعب الجابسي بطريقة كبيرة.
0: نعم.
1: هنا لازم لطفي القادري في أسرع وقت يزم يدارك يعرف فيش يعني يلم طريقة اللعب متاعه وخطر تقريبا أصبح معناها لعبه مفتوح خاطر ملعب الجابسي من بين الحاجات زاد اللي كنا أكدت على أن بخلاف أن تقبل الأهداف على بطء في التحول الدفاعي عندها إشكالية في قبول الأهداف في الشوط الأول اللي هي اللي خلاها تزيد تحل اللعب أكثر ما يمكن تقدم القدام أكثر ما يمكن باش تسجل هدف التعادل باش ترجع في النتيجة اللي خلاها
2: تخلي فراغات
1: بالضبط زيد تخلي فراغات اكثر وتخلي الاخطاء الفرديه تكثر
2: كما هذه تو يعني خطا كبير
1: ممكن
2: هدف الثاني
1: والهدف الثاني كنا اكدنا.
0: نعم.
1: هذه اشكاليه كبيره لازم لطفي القادري ما بين الاشواط وخاصه في اسرع وقت يمكن
2: مش هدف فضلي
1: هنا
0: تم الغاء نعم تم الغاء الهدف يبي لي متسلل
2: بدا تسلل
0: احمد بن طيبه هذا هو الملاعب اللي اكدنا حتى على مستوى الموسم كامل ملاعب شاب بيقدم احسن ما عنده وكان وراء العمليه الاخيره اللي يبدو لي الحكم المباراه مازال اكيد باش يتشاور مع غرفه الفار. نعم بتشاور مع غرفه الفار وين موجود امير لوسيف ومساعده وسام بوغطاس في انتظار التشاور مع فرج عبد اللوي حكم رئيسي للمباراه بعد كره اخيره وهدف ياتي في دقيقه 20 لصالح نادي حمام الانف في انتظار تاكيده عمليه كانت مسبوقه بتسلل بعد اشاره الحكم ومساعده فرج عبد اللاوي
2: هو هنا رياض الحكم الغى الهدف في انتظار الفار.
0: نعم
2: في انتظار حسب الهدف
0: في انتظار تشاور مع الفار الحكم المساعد الغى الهدف في انتظار التشاور مع الفار بطلب من لاعبيه نادي حمام الانف صاحب الهدف هو احمد طيبه لصالح نادي حمام الانف في انتظار تاكيد وهل هي مضاعفه النتيجه على بكري تقريبا في دقيقه 20 بعد زوز دقائق او ثلاثه دقائق الرد او التفوق لصالح نادي حمام الانف على كل الى حدود الان الى دقيقه 20 متفوق نادي حمام الانف بهدف بيرم نويسر كان في براس بعد مخالفه مباشره حبيب الغرير يسعد نويسر ثم على مستوى الخط يسعد احمد طيبه وايضا شادلي قاسم يكسر التسلل ياتي من الخلف بيرم نويسر كان على مستوى نفس الخط موجودين زوز ملاعبيه من النادي وتم احتساب الهدف اذا الهدف الثاني 2-0 لصالح النادي حمام الأنف أمام الملعب الجيبسي سيناريو لم يتوقعه أحد واثنين مقابل صفر أحمد طيبة في الدقيقة 20 من المباراة بعد 3 دقائق من هدف بيرم نويسر ينحني مرة أخرى الملعب الجيبسي قلت الملعب الجيبسي كان اعتمد منذ البداية على طريقة التسلل غير ناجحة بقيادة خليل قاسمي وأيضا أحمد تنجور يدفع ضريبة التغييرات على مستوى الخط الدفاعي يبدو لي
2: كما كان يحكي كذلك. نعم. نضال أنه العودة البطيئة لفريق الملعب.
0: نعم.
2: فهم فرغات كبيرة يعني.
0: نعم.
2: خلال يعني حتى الهدف رياض يعني من وسط الميدان خرج وحده
0: الملاعب بنفس طريقة الكرة الثابتة اللي جاء منها الهدف الأول النضال تقريبا تتخدم هذه على مستوى التدريبات شمس الدين الذوادي يعرف جيدا أنه على مستوى الخط الخلفي للملعب الجيبسي ثقيل على مستوى العودة وأيضا على مستوى التحركات التغييرات اللي قام بها لطفي القادر يبدو لي كلفت الفريق إلى حدود الآن اللي كان يحكي عليهم منذ قليل أنه عاد بكل من أحمد ياسين الجماعي وريان بعود يحطهم على دكة البدلاء، يدفع بمحمد جبلة ومحمد أو أحمد تنجور كخيارات ربما من لطفي القادري على كل يسأل عليها لماذا هذا، ولكن 2-0 تؤشر إلى حدود الآن على بطاقة في 20 دقيقة لعب، 2-0 لصالح نادي حمام لنف أمام مضيف الملعب الجابسي في أولمبي سوسة، مباراة نهائي دورة البراج مرحلة البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من سيلتحق بالنادي أو بتقدم سقيط الدير وحمام سوسة؟ هل يكون الملعب الجيبس إلى حدود الآن إلى حدود الآن هو نادي حمام الأنف منتصر 2-0 بأهداف بايرن منويس في الدقيقة 17 وأحمد بن طيبة في الدقيقة 20؟
2: شكرا رياض. تعود الكرة إلى نادي حمام الأنف في هجوم معاكس بعد الهجمة كانت لفريق الملعب الجيبس اللي حاول باش يرجع في النتيجة رغم التأخر بزوز أهداف إلى حد دقيقة 20 من المباراة. هدف بايرن نويس دقيقة 17، ثم بعد أحمد بن طيبة يسجل هدف الثاني دقيقة 22، الهدف اللي رجع للفار الحكم باش يثبت أنه الهدف صحيح 100%. 2-0 لفريق نادي حمام الأنف من ملعب الجيبس لحد دقيقة 25 من الشوط الأول. هجوم للملعب الجيبس داخل منطقة الجزاء قص من دفاع حمام الأنف في تخرج يظل الكرة ركنية للملعب الجيبسي. اللاعب رقم 23 لحمام لنف يتعرض لإصابة، لاعب أيمن العباسي المدافع اللي كان تصدى لمهاجم الملعب الجيبسي اللي كان تخلي لمنطقة الجزاء لكن صدى له يخرج الكرة في الركنية، ركنية للملعب الجيبسي على يسار الحارس مروان المروك إلى دقيقة 25 من الشوط الأول. كما ذكرت الهدف 2-0 للملعب الملعب الجيبسي، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من دفاع رأسي من دفاع نادي حمام الأنف وتمشي مباشرة إلى رمية التماس في الجهة الأخرى من الملعب لفريق الملعب الجيبسي اللي يضغط حاليا من أجل تذليل الفارق ولما لا من أجل تعديل الفارق. الكرة للملعب الجيبسي توزيع داخل منطقة الجزاء ترجع في يرجعها للحارس أو المدافع الحمام لنف في رمية التماس في الجهة الأخرى، رمية التماس في الجهة اليسار لحارس مرمى نادي حمام لنف مروان المروك. دقيقة 26 من الشوط الأول، باقي 2-0 لنادي حمام لنف أمام الملعب الجيبسي. تصعب المباراة للطفي القادري، يزم يبحث عن حلول خاصة قبل نهاية الشوط الأول. المدرب لطفي القادري يزم على الأقل يسجل هدف من أجل تدارك الوضع. بتبيت الحال من جهة المقابلة شمس الدين الذوادي يحاول باش يحافظ على زوز أهداف في الشوط الأول باش يدخل بأريحية كبيرة في الشوط الثاني. كرة للنادي حمام لنف ثم ترجع للملعب الجيبسي في وسط الميدان، تمشي لوليد الجربي إلى وسيم زغدود على الجهة اليمين للحارس المرمى، حارس المرمى لفريق الملعب حمام لنف مروان المروك، لكن تخرج في التماس، تماس باش يكون طويل باش يتنفذ التماس داخل مناطق الجزاء لنادي حمام الأنف من اللاعب خالد البوسعادي، باش ينفذ التماس طويل داخل مناطق الجزاء ترجع برأسية من دفاع نادي حمام الأنف ووسط كوكب اللاعبين، تخرج الكرة إلى وسط الميدان في هجوم وعكس نادي حمام لنف، لكن رجعوا للدفاع الفريق نادي الملعب الجيبسي. خليل سيسي رجعها لحارس مرماه حمدي شعيرات ثم يوزعها داخل مناطق وسط الميدان، تمشي كرة في هجوم للملعب الجيبسي، كرة تقصيرة ما بين ملاعبية الملعب الجيبسي، توزيع داخل مناطق الجزاء، تعود نفس السيناريو نفس الهجومات ونفس كذلك التصديات، تصويبة من البعيد داخل منطقة الجزاء وترجع رأسية من حراسة أو من خاصة من المدافعين فريق نادي حمام لنف، وهذه كرة أخرى لكن ما فماش مهاجم باش يلتقط هذه الكرة، فما إصابة للاعب لكن يرجع اللاعب الملعب الجيبسي يعود سلامات. الكرة شوف الكرة هل هي ركنية أو 6 أمتار لفريق نادي حمام لنف. دقيقة 28 من الشوط الأول، باقي 2 مقابل 0 لنادي حمام الأنف أمام الملعب الجيبسي. هجومات عقيمة في الحقيقة للملعب الجيبسي، ما ثمش كرة تختير على الحارس مروان المروك، رغم اللي فما نية طيبة من المهاجمين لكن تتقص دائما نضال. شوف ديما فما سيناريو تعود برش توزيع داخل منطقة الجزاء وترجع الكرة رأسية من أحد مدافعين النادي حمام الأنف.
1: صحيح صحيح. أنا
2: توقف اللعب الآن إصابة أحد اللاعبين.
1: صراحة تفاجأت بالمردود متاع حمام الأنف، خاطر مش طريقة لعبها هي، ماهيش مثل الفرق اللي تلعب على الترانزيسيون، تلعب على التحول الهجومي. تفاجأت إن هي طريقة لعب ملعب الجيبسي تلعب بها اليوم حمام الأنف، اللي هي تستنى تفك الكرة تلعب وراء ظهر المدافعين. معناها تشوف انت التحول من الدفاع للهجوم، معناها فيه معناها طريقة ممتازة، واللي خلاها نجاعة هجومية اللي خلاها سجل منه خاصة الهدف الثاني. الهدف الاول جاء على مخالفة، ولكن التحول اللي جاب المخالفة قبل المخالفة. يعني كي تشوفوا طريقة اللعب متاع حمام الأنف هي طريقة الملعب الجيبسي على طولة الموسم، والعكس في ملعب الجيبسي.
2: حمام الأنف يشوفوا أنه يخلي الملعب الجيبسي يقدم
1: بالضبط، ملعب
2: الجيبسي يجبد الملعبية. الهدف الثاني كيفاش صار؟ هو يجبد الملعبية الكل ظهر 90% من الملعبية كل في جهة الملعب بالضبط. حمام الأنف يخرج المهاجم وحده،
1: يخلي الكرة للملعب الجيبسي ويستنى الخطأ، وعلى الخطأ هذا كيبني هو الهجوم.
2: خطأ بسيط كلف هدف ثاني.
1: العكس الملعب الجيبسي اللي هي في العادة هي اللي تعمل هكاكا. الماتش تاع اليوم لحد الدقيقة معناها 30 هي اللي ولت تلعب في اللعب المباشر، اللي تلعب في التطويل الكرة، تلعب في الطول على المهاجمين.
2: ماهوش حل تطويل الكرة اللي هو متأخر
1: وتفر، ماهوش هذا لعب الملعب الجيبسي. في العادة هي اللي تلعب الترانزيسيون. شفنا تعكست الادوار لحد اللحظه هذه في دقيقه 30 معكوسه الادوار، اللي خلى ان وقت تلعب بطريقه ماهيش طريقه اللعب نتاعك. بالنسبه للتحولات نجم الفرق الكل كي تخدم عليها راه تنجم توصل تتقنها، ولكن اللعب المباشر راه عندك مميزاته، عندك لاعبين خاص باللعب المباشر. الملعب الجيبسي ما عندكش المهاجم اللي تنجم ترتكز عليه باش تلعب اللعب المباشر. اللعب هالكل شنو الملاعبية معناها سريعين، الأجنحة سريعين، والمهاجمين يتحركوا بانسيابية في الـ في الـ في الـ في, الـ في البوكس، والا معناها قبل الثلث الأخير نتاع الفريق المنافس. ما عندكش ملاعب استاسيون باش تخدم عليه. هنا تخليك وقت تلعب الكرة الطويلة ما تنجحش، خاطر المدافعين باش يكونوا اقوى من المهاجمين. واللي شفناه انه
2: الكره طويله يرجعها مدافع
1: بالضبط، وطاح بالدوزيام بال عند شكون،
2: تزيد تعاود مره اخرى
1: تهبط عند
2: حمام الأنف.
1: حمام الأنف تحاول تبني تتفك، وهي معناها متكرر الحاجه هذه. ولازم لطفي القادري لازم في اسرع الوقت يلقى حل باش يحاول قبل ما توفى معناها الشوط الاول يكون على الاقل سجل هدف باش يدخل بحظوظ اكثر في الشوط الثاني.
2: يعني الامكانيه الوحيده هي انه كره تقصيره والا يدخل من وسط اللعب، ما يدخلش على جنابه ويوزع الكره باش تعاود ترجع بال.
1: صحيح
2: الحل هذا تعاود برشا مرات وما نجحش.
1: صحيح، ما اذا كان الحل تعاودته مره اثنين ثلاثه اذا كان الفريق واقف لك صحيح لازمك تلقى طرق اخرى باش تدخل بها لل 18 متر وباش تسجل اهداف. اذا كان باش تواصل بالطريقه هذه تبقى لاخر مباراه وما تنجمش تسجل بالطريقه هذه، خاصه وقت يبدا عندك مدافعين واقفين بالباهي وفي نهارهم.
0: باش نرجع الكره من جديد بركنيه لصالح نادي حمام الانف، ركنيه اللي هي الاولى لنادي حمام الانف في هذه المباراه. 31 دقيقه لعب، 2 مقابل 0 لصالح نادي حمام الانف. اهداف باير منويسر دقيقه 17، دقيقه 22 احمد بن طيبه بكره ثابته في المرحله الاولى، ثم هجوم عكس سريع ينهي الى حدود الان التفوق، ويعطي التفوق الحالي لصالح نادي حمام الانف 2 مقابل 0 بركنيه. عملية تقريبا شفناها تتكرر، أحمد بن طيبة كان خرج وحاول يفسخ المدافع انزلاقية، ثم محاولة التصويب من بعيد تأتي للكرة لصالح نادي حمام الأنف، ثم يرجع الامتلاك أحمد بن طيبة. بن طيبة يتبع فيه زوز ملاعبيه والحكم مخير، يرجع إلى المخالفة الأخيرة اللي ارتكبت في حق حمدي شعيرات حارس مرمى. نعم حارس مرمى نعم لصالح الملعب الجيبسي على الكرة تقريبا. شهاب بن فرج الكرة الأخيرة الالتحام بين شهاب بن فرج رقم 4 من جانب نادي حمام الأنف. نعم شهاب بن فرج قائد فريق نادي حمام الأنف يصعد مع حمدي شعيرات، والأولوية للحارس اللي كان صعد بكلتا اليدين. شهاب بن فرج يتدخل في عملية التحام تنتهي بمخالفة تأتي في توقيت 32 دقيقة لعب. باقي التقدم لنادي حمام الأنف. نادي حمام الأنف على مستوى الخط الأمامي يملك السرعة وأيضا المهارة مع صغر سن لاعبي شمس الدين الذوادي متفوق على المدرب لطفي القادري اللي عنده على مستوى الخط الأمامي موجود اللاعب وسيم زغدود. يعتمد كل الكرات على وسيم زغدود، يطول الكرة في اتجاه وسيم زغدود من جانب النادي أو الملعب الجابسي. بينما تغييرات على مستوى الخط الوسط أو مستوى خط الدفاع كانت على مقارنة بالمباراة الفارتة تغييرات على مستوى خط الدفاع إلى حدود الآن. باقي متأخر في النتيجة لطفي القادري والملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي كما قلت
2: فما الحارس الاحتياطي يكون بالعمل الإحمامي ياسين الديناري.
0: ياسين الديناري هو ولد نجم المتلوي كان لعب في سيدي بوزيد في أولمبيك سيدي بوزيد ثم إلى الملعب الجيبسي. وإصابة للحارس حمدي شعيرات. حمدي شعيرات اللي كان تصدى لضربة جزاء ضد الاتحاد تطاوين مباراة الفارتة ومن بين الحراس المتألقين هذا الموسم مع الملعب الجيبسي. هذه كورة لا مش بش يخرج قام لباس الحارس وترجع الكورة للملعب الجيبسي تنتهي إلى 6 أمتار لصالح مروان المروك والنادي حمام الأنف. نادي حمام الأنف قلت كل العمليات تنسج على مستوى الخط الأمامي. وسيم زغدود يساعده أيوب القريشي من جانب الملعب الجيبسي بينما متنوعة أحمد بن طيبة وأيضا بيرم نويسر الحبيب الغرايري وشادلي قاسم يشكلوا الخطر المتواصل من جانب نادي حمام الأنف وشمس الدين الذوادي. قلت بعد غياب منذ سنة 2019 الملعب الجيبسي يبحث على مكان بين فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بينما منذ 2022 غادر نادي حمام الأنف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يرغب في الصعود مع مدرب الشاب شمس الدين الذوادي. نادي حمام الأنف ترجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي طويلة الكرة في اتجاه وسيم زغدود ثم على مستوى وسط الميدان محمد جبلة وصابر السوداني تقطع لصالح نادي حمام الأنف وعملية ارتكاب المخالفة على اللاعب شادلي قاسم ثم تلعب بسرعة لصالح الملعب الجيبسي على الجهة اليمين لصالح الملعب الجيبسي حاول يمر يرفع يرسل الكرة التوزيع ثم يصعد الحارس مروان المروك ياخذ كورته ياخذ الكرة يربح بعض الثواني في انتظار تمركز زملاء ثم يخفض من النسق والضغط من جانب الملعب الجيبسي. شمس الدين الذوادي يلعب على مستوى الكرات الطويلة ثم يحاول يوزع المجهود بين الملاعبية باعتبار أن المباراة الطويلة انطلقت 4 مساء بتوقيت تونس في ملعب أولمبي سوسة مباراة النهائي مرحلة البراج كانت تلعب على زوز مراحل. كان نادي حمام الأنف في أقصى مستقبل رضي بالقاسرين هدف مقابل صفر ثم باثنين مقابل صفر كان صعد الملعب الجيبسي للمباراة النهائية على حساب اتحاد تطاوين 2-0. ترجع الكرة رمية التماس تنفذ بسرعة لصالح الملعب الجيبسي ثم ركنية بعد تدخل أخير يأتي من جانب اللاعب لحبيب الغرايري. لحبيب الغرايري يحط الكرة في الركنية اصطدمت به الكرة عائد من أجل محاصرة اللاعب يبدو لي صابر السوداني في العملية الأخيرة. يمشي خليل الجاسمي على مستوى كل الكرة الثابتة. خليل الجاسمي بش ينفذ الكرة ركنية لصالح الملعب الجيبسي. خليل الجاسمي ينتظر إشارة التنفيذ ينفذ طويلة على مستوى القاعدة الثاني مقوسة الحارس موجود يتدخل مروان المروك يربح المخالفة بعد تدخل كان على مستوى الكرة الأخيرة في الصعود الثنائي بينه وبين لاعب الملعب الجيبسي يطلع على مستوى الخط النهائي للمرمى ويبعد لاختار ثم يبقى على أرضية الميدان في توقيت 37 دقيقة لعب من المباراة. تبقى النتيجة على حالها 2-0 تقدم الشوط الأول إلى حدود الآن قبل 6 أو 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لزمن الشوط الأول. الملعب الجيبسي إلى حدود الآن ماسك ببطاقة الصعود في انتظار التغيرات بالنسبة للشوط الثاني. نضال الملعب الجيبسي إلى حدود الآن يبحث على شيء كان هو فارضه المباراة الفارطة، تغييرات ربما المدرب لطفي القادري، تغييراته لم تأتي بالأكل بل كان تقريبا في أخطاء على مستوى خط الدفاع على مستوى التمركز، ولكن نادي حمام الأنف بصيغة مختلفة تماما على المباراة الفارطة إلى حدود الآن متقدم 2-0 يسير في المباراة كما يجب.
1: صحيح صحيح، كنشوفوا على مجريات المقابل لحد دقيقة 38 نشوفوا حمام هي اللي قاعدة تسير في المقابلة وقاعد يجري في الماتش متاعه. وصل الهدف متاعه أنه سجل زوز أهداف في 25 أو 20 دقيقة الأولى اللي خلى الضغط زيد يهبط على الملعب الجيبسي أكثر. كتشوف الملعب حمام لمف ديفونسا تروا معناه يلعب ثلاثة معناه قلوب دفاع متماسكين متجانسين، تفهم انه هو يحب يسيطر على الوسط الميدان معناه 3-5-2 حاط زوز مهاجمين سريعين واحد ورا واحد مع أربعة في وسط الميدان معناها يكونوا معناها كيما نقول احنا حاضرين ذهنيا مستعدين لك التحول السريع مع ثلاثة مدافعين اقوى في الكرات الهوائية اللي فرض على الملعب الجاسي باش تلعب الكرات الهوائية. شفتها ديجا حتى الدقيقة هذه معناها 39 تقريبا ولا مهاجم نجم يهز كرة هوائية على المدافع، معناها فرض على الملعب الجيبسي يلعب كرات طويلة اللي هي في صالح حملنف باش يخليه مدافعينه هما اللي يفوزوا بالكرات الهوائية والدوزيام بال معناها الكرات الثانية كل تهبط عند الرباعي اللي موجود في وسط الميدان اللي خلاه يخلق تفوق عددي في وسط الميدان ويسيطر على المباراة وتقريبا على مجريات المباراة لحد اللحظة هذه. معناها كي نشوفوا توا حتى الدقيقة 40 ما شفناش فرصة محققة حتى للملعب الجيبسي للدقيقة هذه، يعني بخلاف الـ نوعا ما نصف فرصة في الدقيقة الثامنة أو التاسعة من مخالفة بقاها ما شفناش المباراة الكل مسيطر عليها حملنف، وهذه تحسب للمدرب شمس الدين الذوادي اللي قرأ الملعب الجيبسي بطريقة باهية. زاد هذا مخالفات أنه وقت اللي تلعب برشا مقابلات في الكأس تخلي روحك معناها مقروء من واضح للفرق الأخرى
0: مع الإجهاد البدني
1: بالضبط. إذا كان ضد النادي الرياضي صفاقسي يلعب 120 دقيقة معناها تنجم تقول الكوارت كلها ولت مكشوفة للمدرب شمس الدين الذوادي اللي خلاه يقرأ الملعب الجيبسي وتغييرات لطفي القادري بصفة كبيرة اللي خلات نشوفه في المقابلة انه نجم تقول سيطرة شبه كلية لحد نحكو على الشوط الاول حتى الدقيقة هذه الحم لنف. هنا الصفة متاع الديفونسا تروى يزمك ما تلعبلوش بكادو تروى ما تلعبلوش مهاجم واحد وتلاحظ انه ديجا تشوف مهاجم واحد ما بين ثلاثة مدافعين وهذا ما ينجمش ما تنجمش تسيطر بيها على تخلق بيه الخطر متاعك، يلزمك تبدل في الصيغة أو في التشكيلة متاعك تبدل 4-1-4-1 اللي تخلي ديما عندك الأربعة اللي في وسط الميدان متاع حملان فعندهم أربعة من ملعب الجيفسي باش تضغط على أكثر ما يمكن على وسط الميدان باش تولي دوزيام بال عندك أنت الكرة الثانية عند ملعب الجيفسي باش ديما تخليك أنك ديما قاعدة تهاجم.
2: حمام بلوف ما رجعش التالي حتى ورابح 2-0 ما رجعش التالي
1: أكيد جدا ماهوش باش يرجع لك خاطر هو اللي مسيطر هو اللي يلاقي راحته في وسط الميدان التفوق العددي تاع الملاعبيه نتاع حملم في وسط الميدان مع ثلاثه مدافعين على مهاجم فقط من ملعب الجيفسي اكيد باش يلقى روحه مرتاح باش يقدم اكثر ما يمكن، خاطر كي نشوفوا العشر دقائق الاولى نشوفوا انه حملم كان متوقع انه ملعب الجيفسي باش تهبط عليه خلى يلعب في تقريبا في 40 متر الاخرانيه كي بعد الهدف الاول والثاني اكيد باش يحس روحه مرتاح خاصه كيما كنا نحكوا سيطره شبه كليه في الوسط الميدان دوزيام بال كله عند حمام لنف اكيد باش يقدم البلوك شوي ولا يلعب بلوك مديان معناها ماهوش باش يبقى يلعب بلوك با. هذه مجريات يفيق بها المدرب اذا كان يلقى الفريق المنافس ماهوش في افضل حالاته اكيد باش يعطي كونسيني للفريق نتاعو باش يصعد شوي بالبلوك نتاعو ويخفف الضغط على حارس المرمى باش تقليل اكثر ما يمكن من الاخطاء في الدفاع.
0: نعم، بغيابات ثلاثة غيابات مؤثرة من جانب النادي حمام لام في وسائل المباراة إلى حد الآن كما ذكرت 2-0 يوسف المصراتي معاقب، أيضا بشير المقدم لأسباب صحية وآدم بن أحمد يغيب على هذه المباراة من جانب نادي حمام الأنف، وتشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي إلى حدود الآن ناجح في المباراة ويسير المباراة بقلت سرعة إلى جانب الفنيات من جانب لاعبية نادي حمام الأنف. في المقابل ملعب الجيبسي يعتمد على الكرات الطولية في اتجاه وسيم زغدود، أيوب القريشي ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول يحاول العودة على الأقل بهدف تذليل الفرق في المرحلة الأولى، ثم لحديث حجرات الملابس للمدرب لطفي القادري ترجع الكرة من جديد ورمية التماس يتدخل اللاعب وائل العلوي، تخرج رمية التماس لصالح نادي حمام الأنف رويدا رويدا من أجل عودة الكرة من جديد عن طريق اللاعب إيهاب الدريدي، باش يرجع الكرة أو يخليها لأحمد أو الحبيب الغرايري. لحبيب الغرايري صاحب التوزيعة الأولى كرة ثابتة لبيرم النويسر كانت أتت بالهدف الأول في الدقيقة 17، ترجع الكرة من جديد وتقاس لصالح خليل الجاسمي خليل ساسي لصالح الملعب الجيبسي، يرسل كرة أمامية وليد الجربي يحاول يمر تقطع له تقريبا يتبعه فيه 3 ملاعبية ثم يحاول يمر يوزع كرة على الجهة اليسار يرفع الكرة سهلة إلى المدافع يبعد الكرة بمبدأ الأمان إلى رمية التماس، تماس لصالح الملعب الجيبسي يحاول يلعب الكرة السريعة عن طريق لاعب وائل العلوي، وائل العلوي ثم الحكم يمشي إلى اللاعب ويعطيه ورقة صفراء يبدو لي لمسة اليد من اللاعب حامل القميص رقم 5 من جانب أو 25 من جانب وائل برهومي، يتحصل على البطاقة الصفراء في العملية الأخيرة. تنفذ الكرة سريعا لصالح الملعب الجيبسي يرغب في العودة، الملعب الجيبسي على كل حلول على البنك موجود لمجد عامر وأيضا ريان بعود أحمد ياسين الجماعي بالنسبة للملعب الجيبسي كحلول، أيضا ياسين الماجري نور الحق الضفلاوي لمجد عامر عبدالله الخاوي أحمد ياسين الجماعي ريان بعود صالح العياري وعصام العود أو العودي، هذه تقريبا الحلول موجودة للطفي القادري فيما تبقى من زمن المباراة. الشوط الثاني في المقابل محمد عزيز العقوبي حسن المناعي ياسين بولعريس أمان الله سويسي عزيز بن عمر صابري القليعي صالح البعيلي وآدم بن أحمد اللي هو قلت آدم بن أحمد معاقب من نجمش يكون حاضر في هذه المباراة كخيار مستبعد باعتبار 3 غيابات لتشكيلة المدرب شمس الدين الذوادي موجود على ورقة المباراة ولكن في الحقيقة ما نجمش يكون حاضر. 6 دقائق من زمن الوقت البديل أحمد واحد إلى حدود الآن 2-0 لصالح نادي حمام الأنف أمام الملعب الجيبسي، سيطر كما يجب بيسير كما يجب شمس الدين الذوادي وأبناء هذه المباراة.
2: بطل حال الملعب الجيبسي لحد الآن يسعى من أجل العودة في المباراة، مازال 6 دقائق في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول 2-0 لنادي حمام الأنف أمام الملعب الجيبسي. بيرم نويسر دقيقة 17 ثم أحمد بن تيبة دقيقة 22 من الشوط الأول 2-0 حمام الأنف. لحد الآن حمام الأنف وضع خطوة وهجوم كانت فرصة كبيرة في حقيقة لنادي حمام الأنف من أجل تثليث الفارق لكن تصدي للحارس أمنع نادي حمام الأنف من أنه يسجل هدف الثالث وترجع الكرة لحارس فريق الملعب الجيبسي أحمد أو حمدي إشعيرات اللي بش يرجع الكرة في وسط الميدان. كانت كرة خطيرة في حقيقة الملعب الجيبسي، كانت كرة مفاجئة كانت وزعت داخل مناطق الجزاء ووحده في حقيقة وحده لاعب النادي حمام الأنف وحده ما ثم حتى مراقبة فما حتى لاعب كان بجنبه وحتى الكرة الثانية كانت رجعت للاعب نادي حمام الأنف لكن الحارس
0: اللي هو نفس اللاعب أحمد نفس اللاعب يمين يسار وسط يبدل
2: الحبيب الغرايري هو اللي كان
0: الحبيب الغرايري يبدل وسط ثم يمشي على اليسار، هذه تقريبا ميزة الملعبية هذوما اللي اعتمد عليهم شمس الدين الذوادي.
2: وكان حتى الكرة رياض كانت توزعت يعني من قريبة من منطقة التماس وكان وحده اللاعب حبيب الغرايري كان وحده داخل منطقة الجزاء فما حتى ملاعب قريب ليه من لاعبية الملعب الجيبسي كنوع من البهتة قل ثقة في نفسهم الملعبية كانوا دخلوا شوية في الشك ملاعبية الملعب الجيبسي يعني كأن لاعبية ملعب جيبسي في انتظار أنه الحكم يزفر باش يخرجوا من الشوط الأول بأخف الأضرار بعد باش يشوفوا كلام المدرب شنو باش يحكي باش يرجع بعتلي بنفس اخر انا من نجمه يرجع في المباراه، لانه لحد الان حسب نشوف مازلت تقريبا 5 دقائق في الوقت بدل الضائع، ولحد الان نشوف في سيطره لنادي حمام لنف رغم انه متفوق بهدفين مقابل صفر، وهذه فرصه اخرى نادي حمام لنف الكره على جهه اليسار لحارس مرمى الفريق الملعب الجبسي، لكن يتصدى لها الحارس بامتياز ويرجع الكره لفريقه، تمشي الكره للملعب الجبسي في هجوم معاكس في وسط الميدان، ثم ترجع لوليد الجربي الى وليد وسيم زغدود، ثم على الجهه اليسار الى خليل ساسي. خليل ساسي موجود في كل مكان، لعب خليل ساسي اللي كان يلعب هو في الكرات الثابته وكذلك الركنيات والتماس، ترجع توزيع داخل منطقة الجزاء، لكن تصدرها الحارس مروان المروك اللي رجع الكرة بسرعة وكأنه فريق منهزم، يعني ما ركعش الكرة أنه يخلي، لأنه ثم عنده واحد من لاعبيه موجود وحده بمفرده على الجهة اليمين لحارس فريق ملعب الجبسي حمدي إشعارات. ترجع كرة تقصيرة ما بين ملاعبية نادي حمام لنف يلعبوا بأكثر أريحية ملاعبية نادي حمام لنف ويجبدوا شوية في ملاعبية الملعب الجبسي حتى يبحثوا عن الثغرة اللي صارت وقتها في الهدف الثاني، هدف الثاني لحمام لنف اللي كان سجله أحمد بن تيبة. يحاول فريق حمام لنف أنه يعيد نفس السيناريو بجلب ملاعبية الملعب الجبسي الكرة في وسط الميدان في ما بين ملاعبية حمام لنف في الملعب الجبسي، والحكم يقول أنا مخالفة لفريق الملعب الجبسي في وسط الميدان قريبة من التماس، تمشي بسرعة لملاعبية الملعب الجبسي في كرة قصيرة في وسط الميدان لفريق الملعب الجبسي من أجل تذييل الفرق إلى حد الدقيقة 49، دقيقة 40 زائد 45 زائد 4، وإلى حد الآن ما زالت النتيجة 2-0 للنادي حمام لنف أمام الملعب الجبسي. ترجع الكرة إلى حارس مرمى فريق الملعب الجبسي حمدي الشعيرات اللي رجع الكرة لدفاعه، ثم تتقص بسرعة من ملعبية نادي حمام لنف اللي هم أكثر إصرار على الكرة رغم التقدم كما ذكرت في هجوم للملعب النادي حمام لنف، لكن ترجع من دفاع الملعب الجبسي. في الحقيقة ملعبية الملعب الجبسي متقدمين برشا على الحارس المرمى، ثم ثغرات كبيرة يخلوها من لاعبية الملعب الجبسي، ثم فاصل كبير ما بين حارس المرمى وخط الدفاع الأول اللي يخلي لاعبية نادي حمام لنف يخرجوا بالكرة ما بين زوز ملاعبية زوز ديفونسوريات تاعين الملعب الجبسي، يخرج منها المهاجم خاصة الحبيب الغرايري اللي كنا شفناه في كرة كان وجه لوجه مع الحارس، لكن الحارس كان حمدي شعيرات هو اللي تصدى لهذه الكرة. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان لنادي حمام لنف في هجوم آخر وتوزيع داخل منطقة الجزاء قبل ما تجي لي رغب ناسف، ترجع من الدفاع الى رمية التماس، وباقي دائما اللاعب خليل ساسي في كل مكان لاعب نادي الملعب الجبسي. في دقيقة 50 من الشوط الاول والى حد الان 2-0 للنادي حمام لنف امام الملعب الجبسي لحظات، والحكم فرج عبد اللاوي يعلن نهاية الشوط الاول، وباقي الكرة دائما لحمام لنف الى حد الدقيقة 50 كما ذكرت من الشوط الاول. ترجع بمخالفة للملعب الجبسي في مناطق، كرة للمدافع احمد تنجور يوزعها داخل في وسط الميدان، ترجع ما ثمش كرة ثابتة ما ثمش كرة دقيقة ما ثمش تمريرات دقيقة لفريق الملعب الجبسي، ثم ذبذبة ثم تخبط من لاعبية الملعب الجبسي ما ثمش كرة منظمة. في هذه الآونة الحكم فرج عبد اللاوي يعلن عن نهاية الشوط الأول من مباراة الملعب الجبسي ونادي حمام لنف، بتقدم نادي حمام لنف بهدفين مقابل صفر، بايرا من ويس دقيقة 17 ثم أحمد بن نتيبة دقيقة 22، وهكذا ينتهي الشوط الأول بتقدم حمام لنف أمام الملعب الجبسي 2-0. قبل ما نمشي للنغاب نشوفه مع نضال خلاصة الشوط الأول، نضال شنو شفت بالضبط في المباراة؟
1: بالنسبة للمباراة كما كنا نتفرجوا كما كنت تعلقوا يا أخويا أحمد، سيطرة كلية للحمام لنف على مجريات الشوط الأول، خاصة بعد زوز الأهداف اللي سجلتهم في الوقت المبكر، نجم تقول الملعب الجابسي دخلت في الشك في مرحلة الشك، ولتلعب ضد عامل الوقت وعامل النتيجة اللي خلاه دخلت في التسرع، مع تحس أنه ثم الثقل ملعب الجبسي معناها من الجاهزية البدنية تحس الملاعبية فيزيكمو طايحين على خاطر بخلاف النتيجة تحسهم يجروا بالسيف في وسط التيران. لهذا اللي خلى حامم لنف اللي تسيطر تقريبا بنسبة 90-95% الكرة عندها معناها معناها كان حتى ندخل الإحصائيات البوسيسيون معناها نسبة امتلاك الكرة تنلقوا حامم لنف مسيطرة تقريبا الكرة ديما عندها هي، مع هذا ان ديما تستنى في الخطأ متاع الملعب الجيبسي اللي حصل فيه اكثر من مرة خاصة وراء الاظهر الزوز. معناها انت كتوصل زوز مهاجمين زوز مدافعين على زوز مهاجمين معناها رو نقطة استفهام. انا ما تخليش فريق متاعك في في في في في في وضعية كما هكا وانت متأخر بنتيجة. كنا شاهدنا في الهدف الثالث اللي كانت صدى له الحارس المرمى معناها نفس بنفس الطريقة بنفس الكيفية يعني البلوك قال معناها الخط الدفاع تحسه مش متجانس يطلعوا ثلاثة يبقى واحد التالي يكسر التسلل يجي الملاعب رقم 10 اللي هو حبيب الغريدي اللي هو تنجم تقول هو اللي توم بوريزي هو اللي يتحكم في مجريات خاطر زوز مدافع زوز مهاجمين وراهم هو
2: هو يتظاهر في الاخطاء نتاع الملعب
1: بالضبط يجي من تالي زوز المهاجمين بينين محاصرين من عند المدافعين هو اللي يجي من تالي هو اللي يتحكم في المقابلة مع انه حطوا للضغط عليك السونتينيل عليك البيفو متاع متاع متاع الملعب الجيبسي اللي خلاه ما يلعبش ما يخرجش كرة نظيفة اللي يلزم على الملعب الجيبسي يطول الكرة وهذا اللي نجح فيه حملنف اللي خلاه يسيطر على الشوط الاول وخلاه سجل زوز اهداف وكان قاب قوسين بالسجل في الثالث والرابع وهنا نكون نجم تقول يقتل المباراة بنتيجة ويبقى يجاري في المباراة نتاعه والاخر الاخر الاخر المقابل.
2: صحيح كلامك نضال، يعني حتى الشوط الثاني اذا كان النادي حمل او الملعب الجيبسي اذا كان في الشوط الاول ثقل كبير للملاعبيه بدنيا وكذلك ذهنيا نجم يرجع راهو معناها مع الحكم او مع المدرب، لكن بدنيا صعيب شوي باش يرجع ومازال عندهم شوط كامل حتى كان باش يرتاح ربع ساعه حتى حمامنا باش يرتاح ربع ساعه. يعني الشوط الثاني باش يكون صعيب شويه على الملعب الجيبسي. على كل في انتظار انه نعود للمباراه ثم موعد اخبار الموجز الخمسة مع مكرم بعد نرجع لكم لنقل مباراة نادي حمام لنف والملعب الجيبسي الخمسة توا موعد الأخبار مع مكرم. مرحبا بك.
3: تحية ليك سيد أحمد وأهلا بكل المستمعين.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية الفلاحة بقفصة موجي العافي في تصريح للإذاعة بأن الصبة المتوقع جمعها من القمح الصلبي هذه السنة تقدر ب96,000 قنطار ويفتتح موسم الحصاد يوم الرابع من جوع المقبل بمعتمدية سيدي عيشة. من المنتظر أن يتم افتتاح عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة يوم 3 جوان. بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم حوالي 4,500 شخص، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع تدخل الإنساني العودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ سنة 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. يكون الوضع الجوي مساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محلين جهات الشرقية حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بالقاسرين وسيدي بوزيد والقيروان وتتراوح الكميات بين 20-40 ملم. تسبب التسويل الجارفة التي اجتاحت مناطق في جنوب ليبيا في انقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت، وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تداعيات هذه الفيضانات. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا أن هذا اللي هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تلتزم به إيران. إلى اللقاء.
4: الفنانة والأكاديمية عايدة نياتي تتحدث عن مشروعها الفني بصمات الروح. المطرب صابر رضواني يعرف بأبرز أعماله الموسيقية من 9 ل 11 مسك الليل على موجة إذاعة قفصة.
6: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم. منتخب من المونديال.
2: تأسس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سنة 1895 ويعتبر أعرق الاتحادات الأوروبية، وكان من المؤسسين للاتحاد الدولي سنة 1904. تأهلت بلجيكا إلى النهائيات 15 مرة، وتعد مشاركتها في 2026 هي الرابعة على التوالي. وأفضل إنجاز حققته الحصول على المركز الثالث سنة 2018 بروسيا. خاضت بلجيكا في النهائيات 51 مباراة، فازت في 21 وتعادلت في 10 وخسرت في 20 مباراة، سجلت 69 هدفاً وقبلت 74. أبرز لاعبي المنتخب البلجيكي حالياً كيفن دي بروين، روليو لوكاكو، جيريمي دوكو. أما سابقاً يعتبر إيدين هازار أيقونة المنتخب البلجيكي. يشارك المنتخب البلجيكي في نهائيات 2026 في المجموعة السابعة، وسيتبارى مع مصر يوم 15 جوان بالولايات المتحدة، ومع إيران يوم 21 جوان كذلك بالولايات المتحدة، ويلعب ضد نيوزيلندا يوم 27 جوان بكندا.
1: منتخب من المونديال.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تكلم
1: بين الملاعب.

0: بين الملاعب. نرجعوا لبين الملاعب. في الحقيقة نحن كنا نحكوا على مقابلة البراج رياض ونضال، ثم مباراة أخرى انطلقت الآن راهو على فكرة. أعطيكم نتيجة واحدة بلاج لأرسنال.
1: دون
0: الدقيقة العاشرة
1: دون التوقعات.
0: في الحقيقة العاشرة أرسنال متقدم على باريس سان جيرمان هدف مقابل صفر، هدف تسجل منذ الدقيقة السادسة. والآن مباراة الدور في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول نهائي الشامبيونز ليج، بكري شوية ظهري
2: خمس في العادة في خمس في العادة
0: في المجر يلعبوا هكا ولا
1: في الليل
2: في العادة يلعبوا ثمانية تسعة تعليل
0: المجر توقيتها معناها كيفنا معناها مش بعيد
2: تقريبا
0: مثل في روسيا ولا بلاصة أخرى يكون بعيد شوية توقيت، أما الخمسة بكري شوية. تصور على التنظيم الأمني نتصور أنا
2: أكيد أكيد ثم خطر في العادة ديما الشامبيونز ليج ما يلعبوهاش في التوقيت هذا، ديما في العادة ما بين ثمانية تسعة لعشرة تعليل ماكسيموم.
1: بالتوفيق لباريس سان جيرمان.
0: خاطر بالصدفة زي بين رياض العبدلي رياض العبدلي يحكي لي قبل شوية هو في باريس تو رياض العبدلي معناها إجراءات أمنية كبيرة قام بها الشرطة الفرنسية في باريس في معناها بسبب هذه المباراة اللي هي تلعب في المجر، لكن الجمهور ماشي صباح هذه وقتها ويستنوا في الجمهور باش يرجع كان رابح ولا خاسر، فما اكيد باش تكون ثم احتياطات كبيره. ذكرت تصور بكري هما يلعبوا مباراه بكري باش الامور امنيه. على كل باش نحكوا توا على شنو باش يدخل زوج مدربين في الشوط الثاني نضال.
2: والله هو بالنسبة للمباراة لازم في بداية الشوط الأول أكيد باش يعمل تغييرات لطفي القادري مع أكثر نفس هجومي للعودة في المقابلة، يمكن يلتجأ على بكري هو في العادة لمجد عامر صحيح معناه كملاعب حتى واحد ما يشك في الفنية متاعه، ولكن كعامل السن في العادة متاع 25-30 دقيقة يمكن في المباراة هذه باش يلتجأ انه يدخله من بداية الشوط هذا معناها بداية الشوط الثاني مع ياسين الماجري والضفلاوي تقريبا يمكن زاد يعتمد عليهم في في في في المقابله هذه. الاخلال الكبير في

0: الحملان ويسجل منها الثالث والرابع.
1: العمل البدني هذا يظل عنده مية كبيرة.
0: أكيد
1: هو رياضي يحكي لي على الملاعبية تقريبا.
0: كنا نحكو صغار كنا نحكو توا نحنا قبل ما نرجع توا أنتن المباريات الكأس نجم تقول يمكن رجعت بالسلب على الملعب الجيبسي خاصة في زوز المباريات الأخيرة اللي لعبوها خاصة النادي الرياضي صفاقسي والنجم الساحلي هم زوز مباريات لعب ضد معناها زوز فرق معناها من أعتى الفرق في الكأس. المباراة الأخيرة 120 دقيقة يعني معناها رو إجهاد بدني كبير وكبير برشا مع رصيد بشري يبدأ محدود يخليك معناها بينين للتغييرات مدروسين اللي خلى يمكن شمس الدين الذوادي هنا قرأ الملعب الجيبسي بطريقة كبيرة وعرف كيش يتعامل مع التشكيلة متاعه وخرج يمكن بحل اللي خلى لحد منه من خطورة الملعب الجيبسي.
1: كرة على عرض ذولي
2: مسبوقة بتسلل
1: تسلل
2: مسبوقه ب
0: يعني كيما كنا تفرج معنا من كرات ثابته يعني ملاعبيه تتفرج انها تحس انه ثم عدم انسجام وقل التركيز في المحاصره وفي الـ في الـ في الـ تحس حتى الكوميونيكاسيون يمكن تدخل فيه مشاكل ملاعبيه تواصل معنا تحس انه ثم عدم تواصل كوميلفو المعلومه مش واصله بين بعضهم
1: في وسط اللعبه معنا خلي لي كوره وما ثماش شكل
0: معنا تحس انه حتى الاهداف يمكن مستهم الملاعبيه اللي دخلوا في شك ولا يلعبوا ضد عامل النتيجه وعامل الوقت وهذا يلزم المدرب يمكن
1: خاطر شفنا نحن الحبيب الغرايري وقت من عنده الكره وجه لوجه الحارس حمد شعيرات الملاعبيه كان ما شافوش وهو موجود
0: بالضبط هو هنا كنا اكدنا هنا الخطر ماهوش الملاعبي اللي الفيزي ولا اللي عنده الكره الخطر الملاعبي اللي يجي من تالي انا هذا الملاعبي حبيب الغرايري رقم 10 هو اللي يلعب تحت زوز مهاجمين زوز مهاجمين باينين هما شكون باش يكونوا محاصرين مي الخطر جاي منه هو الخطر هو اللي قاعد يحرك في زوز المهاجمين ويحرك في لي ديزيك سونتري زوز الاروقه هو اللي يحرك فيهم وهو يكون مهاجم رقم 3 في بعض الحالات يكون هو المهاجم رقم 3 ثلاثة والدليل انه الفرصة الاخيرة اللي كانت زعما سجلت منها الحملان في الهدف الثالث هو اللي كان وراها معنا توزيع من جهة اليمين على الجهة اليسار معنا من اليمين توصل لدوزيام بوتو في الفريق معناها الملعب الجيبسي اللي هو اللي ركعها وشاتها المرة الاولى والمرة الثانية معناها باش تشوف انه ثم بهتة وعدم انسجام في الخط الدفاعي متاع الملعب الجيبسي
1: ثم هجوم يظل لي فرصة كبيرة للملعب الجيبسي
2: نعم ضاعت توزيع التخليل الساسي ويسعد لاعب الملعب الجيبسي يضرب الكرة بالرأس ثم الحارس يفقد التوازن بتاعه وتهرب الكرة عليه تضرب في العارضة ويدخل المدافع يبعد الخطر على مرمى الحارس مروان المروك كانت فرصة جدية لصالح الملعب الجيبسي الحكم في نقاش متواصل بش يرجع إلى يبدو لي في التشاور مع غرفة الفار حول العملية الأخيرة من جانب الملعب الجيبسي باش يعطي الركنية ورمية التماس كان ثم نقاش ما بين حكم المباراة ولاعبي الملعب الجيبسي حول العملية الأخيرة ولكن حسم الأمر باستئناف اللعب لصالح الملعب الجيبسي برمية التماس خليل ساسي طول الكرة أمامية يسعد بالرأس مدافع نادي حمام الأنف ثم يتعكس الهجوم السريع لصالح نادي حمام الأنف قلت هنا منذ بداية مباراة أن جودة الملاعبية وأيضا القيمة الفنية وصغر السن عوامل أدت إلى حدود الآن إلى تقدم نادي حمام الأنف 2-0 على مضيف الملعب الجيبسي في هذه المباراة لدور في أولمبي سوسة 2-0 باقي التقدم لنادي حمام الأنف في هذه المباراة في 48 دقيقة لعب من زمن المباراة مباراة في صورة انتهائها بالتعادل يقع الالتجاء مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد الورقة الثالثة لتلتحق بساقطة الدير وأمل حمام سوسة هذه كرة سريعة لصالح الملعب الجيبسي تقطع وسط تكتل دفاعي من نادي حمام الأنف يرجع نادي حمام الأنف لتنظيم الصفوف مع الحارس مروان المروك حارس صغير السن أيضا يقدم فيه مباريات عالية على مستوى حراس المرمى في نادي حمام الأنف كرة سريعة ترسل أمامية لصالح الملعب ولصالح نادي حمام الأنف في اتجاه اللاعب رغب ناصف أسبق منه المدافع ثم ترجع عن طريق محمد جبلة في وسط الميدان إلى خليل ساسي خليل ساسي يأخذ الكرة يدور يرفع رأسه ما ثماش موساندة ثم يضطر إلى العودة إلى الوراء في اتجاه شكون شمس الدين بزين بالزين لصالح نادي حمام لمف او لصالح الملعب الجيبسي بالزين، كرة امامية يرجع الى الجماعي او صابر السوداني، صابر السوداني تقطع له من جانب نادي حمام لمف، ثم هجوم عكس سريع لصالح نادي حمام لمف، عملية الوجه لوجه، كرة لصالح نادي حمام لمف، والهدف الثالث

0: الهدف الثالث لصالح النادي نادي حمام الأنف. لا يبدو لي نعم، الهدف الثالث، الهدف الثالث، تقتل المباراة يبدو لي بهذا الهدف على بكري. نادي حمام الأنف يحسم هذه المواجهة بالحامل القميص رقم 10 يبدو لي، اللي هو اللاعب لحبيب الغرايري، مصدر الخطورة. لا خلينا نثبت من العملية الأخيرة، نثبته في اللاعب اللي سجل الهدف رقم 11 من جانب رغب ناصف. رغب ناصف يتمكن من تثليث النتيجة في توقيت 50 دقيقة لعب،
1: 52
0: نعم 52 دقيقة لعب، وهدف ثالث كسر التسلل. قلت نفس الطريقة وفي نادي حمام الأنف للكرة، اللاعب هو رقم 7 من جانب أحمد طيبة، هدف نعم ثاني شخصي لي أحمد طيبة. نفس العملية تكررت نادي حمام الأنف، وقراءة سيئة من المدرب لطفي القادري على مستوى محور الدفاع. بنفس عملية الهدف الأول يتمكن نادي حمام الأنف من تثليث النتيجة 3-0. نضال يبدو لي سيناريو غير متوقع، حديث حجرات الملابس لم يأتي بشيء من جانب نادي الملعب الجيمسي. في المقابل شمس الدين الذوادي شحن الملعبية أكثر ما يمكن، شفنا هم الأولى على الكورة، ثم العمليات تقريبا هي نفس عملية الشوط الأول.
1: بالضبط بالضبط، كنا أكدنا أكثر من مرة وعودنا، وكنشوفه تو حتى السبعة دقائق أو ثمانية دقائق الأولى تلاحظ الهدف، معناها شوف المدافع وين بالضبط، معناها المدافع ثاني مدافع شوف وين بالضبط، معناها باش تعرف يعني إنه عدم
2: ما كسرش التسلل، كان ينجم يكسر التسلل هكا
1: بالضبط. إذا كان تبع على تبع معناها باش تلاحظ إنه ثم عدم انسجام في محور الدفاع،
2: مش تواصل
1: بالضبط. هنا كنشوفه إذا كان يوصل الدفاع ثم عدم انسجام يخليكنا هنا الملاعبية المنافسين راهم باش يستغلوا الحاجة هذه، مع أنت كفريق تلعب دفاع متقدم باش تخلي برشا مساحات وراك. ونشوفوا الهدف الثالث معناها كان ترجم الحديث اللي كنا نحكوا فيه في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، معناها ثم معناها عدم تواصل، عدم انسجام كلي في الدفاع. هناك نشوفوا بين الاشواط شنو الحديث اللي تحدث المدرب لطفي القادري، يعني شنو معناها ما ثمش بوادر تبين انه ثم معناها تحسن، انه ثم معناها مدرب شحن الملاعبيه بطريقه معينه، تلاحظ انه ثم
2: تدارك يعني في اللي صار في الشوط الاول.
1: بالضبط، تشوف انت الكوره معناها تشوف نحن نتبعوا في الدقيقه 54، يعني شوف اربع مدافعين على مهاجم من ملعب الجيبسي، معناها تحس حتى الملاعبيه مونتال موت ماسو، معناها ذهنيا ما عادش حاضرين،
2: واقفين الملاعبيه كذا.
1: بالضبط، هنا تشوف حتى تدخلوا تو يمكن في في في في, في الانذارات والتشنجات، نعم. وتولي
2: للتدخلات ظلي ورقه صفراء هو اللي تخلى تغيير رياض
1: منذ حين،
2: نعم تحصل ورقه صفراء.
1: بالضبط، كي نشوف هنا لمجد عامر دخل تو
2: تحصل ورقه صفراء،
1: معناها تشوف
0: وكانت تكلفوا الحمر انه عمليه مجانيه
1: نعم. وتنجم تكون في مرحله معينه نعم. تكون مؤثره انه تخليك تلعب ماتش كامل، معناها انت ضد النتيجه وضد الوقت
0: وانت
1: ضد
0: الكارت لاعب يقيدوه، نعم لازم هذه تصلح نعم.
1: بالضبط، داخل باش تصلح، داخل باش تفيق، باش تلم الفريق، تخرجهم اكل القوقعة متاع النتيجة السلبية، باش تحاول يقدموا افضل ما يمكن. هذه كي تشوف شوف كنت تحكي انت تو قليل منذ قليل اخوي رياض على صغر السن والعامل البدني، كي تشوف الملاعبية متاع حملم تحس موتيفي اكثر، هم اللي شارهين على المقابله، حاطين في 200% في من المجهود البدني مع حسن التصرف، معناها تنجم تقول لي كونسيني قاعدين يطبقوا فيها بحذافيرها، استغلوا النقاط الضعف نتاع الملعب الجيبسي اللي خلاهم يسجلوا الهدف الثالث، وتنجم تقول يقتلوا المباراه معناها بنسبه كبيره. صحيح الكره ماهيش ما فيهاش امان لاخر دقيقه 90، ولكن على الضوء اللي نشوفوا فيه من ملعب الجيبسي ما ثمش تحسن، ما ثمش بوادر تدل انه فريق نجم يرجع، بالعكس نجم يزيد يكمل يقبل اهداف اخرى.
2: على كل مباراة مازال فيها برشا كورة، يظلي برشا هدف، حكينا يظلي حتى على الأهداف رياضة ونضال حتى قبل في الإحصائيات اللي عطيتنا وقت إحصائيات، أنه مكثر المقابلات ما بين الجمعيات في أهداف، توصلنا 3 أهداف
1: جاي كنت قبل ما تبدا المباراه قول هم تواجهوا 21 مره، هذه المباراه رقم 22. 21 مره في ثلاث مباريات فقط انتهت بالتعادل السلبي فقط،
2: البقيه يعني
1: 18 مقابله فيها اهداف، ال 18 مقابله فيهم 16 مقابله انتهت باكثر من نص اهداف، وزوز مقابلات انتهت بهدف فقط واحد بلاسكس والحملان فوق الملعب الجيبسي، ولكن 16 مقابلة انتهت بأكثر من زوز أهداف، زوز واحد زوز بلاش سوى الحملان فوق الملعب الجيبسي، معناها ديما المواجهات بيناتهم مفتوحة فيها أهداف فيها فرجة، ولكن مباراة اليوم تحس انه فريق واحد قاعد يكور فقط، حملافه اللي قاعد يكور من السيطرة من مجريات معناها قاعد يجري في المقابلة متاعه، تحس الملعب الجيبسي تقريبا يمكن مازال ما دخلش في المباراة لحد دقيقة هذه، يعني كتشوف حملاف تفرج معناها تشوف حملاف أربعة وخمسة يهاجموا في
0: الكل يدافع الكل يهاجم
1: كله يهاجم نعم. وهذا في سبيل انهم جمعيتهم يحبوا يرجعوا للرابط المحترف،
2: الحضور البدني زاد عنده
1: أكيد حضور الذهني والبدني
0: نعم.
2: بالنسبة للهدف الثاني للاعب أحمد بن طيبة، والهدف الثالث لفريق نادي حمام لمف اللي خلى جمعيته متقدمة بثلاث أهداف مقابل صفر لحد دقيقة 58 من المباراة، الهدف الثاني والثالث وهدف نفس اللاعب كانوا بنفس الطريقة، يعني يخرج بوجه لوجه من الحارس، والفنيات اللاعب أنا شفت في الزوز أهداف ثم فنيات واللمسة من اللاعب أحمد بن طيبة، لأنه الهدف الأول هدفه الشخصي الأول كان عملية يعني رفع الكرة باللاعب، والهدف الثاني كان يعني وجه لوجه مع الحارس، وكان مر الكرة ما بين ساقي الحارس يعني بطريقة فنية، كان سجل اللاعب هذا، يعني ننتظره إن شاء الله الموسم القادم أكيد يسمعوا فينا برشا يسمعوا هذا الاسم
0: باش يكون مع حمام لنف باش يكون مع نادي حمام لنف، لأنه في الحقيقة حتى المدربين اللي سبقوا شمس الدين الذوي يدوا في اللاعب الكل على الملاعب هذا مع الحبيب الغريري
1: على مستوى
0: الحبيب
1: الغريري نعم. هو ميزان اللي يوزن في نعم. في اللعبة كاملة جار ثلاث أهداف، يعني الهدف خاصة الهدف الثاني والثالث كانوا وراهم نعم. هو اللي كان خلى المدافع الثاني يضغط عليه بش خطر، هو ملاعبي معناها فنيا عنده إمكانيات كبيرة، عنده شون ديفيزيون كبيرة برشا، يعني كتشوف أنت مع التغيير هذا اللي بش يصير تاو رقم ستة
0: اللي هو جماعي اللي غيره متأخر
1: اللي غيره يعني. معناها مقارنة بمباراة الكأس
0: نعم.
1: علاش ما بداش به
0: نعم.
1: سؤال يطرح نفسه هنا، علاش في مباراة فيصلية كما هكا مباراة متاع متاع متاع صعود توصل انك تغير، راهو ممكن تغير في وسط الميدان تغير
0: ممكن شكون احمد بلي اللي هو احمد الجماعي على مستوى المحور ولا وسط الميدان
2: احمد ياسين الجماعي
0: مكان
2: محمد جبل يظل لي
0: نعم اللي هو خط بوست بار بوست
1: بوست بار بوست نعم. مدافع بمدافع نعم. هناك تشوف انت تفهم عليش مدافع قدم لك مباراة كبيرة ضد نادي رياضي صفاقسي، عليش
0: حتى ضد اتحاد تطاوين هذه فريق رابح
1: خاصة مباراة الكأس اللي الناس كانت تفرج فيه، خاطر مباراة الدومي فينال تاع البراج يمكن برشا الناس ما تفرجتش فيهم، معناها كي تشوف مباراة الكأس
0: تشكيلة هذه هي كانت لعبت في مباراة الكأس الموجودة حاليا، مباراة الاتحاد التطاوين كان موجود أحمد ياسين الجماعي على مستوى ال 11 الأساسيين،
1: يطرح سؤال علاش نعم. علاش التغيير اللي صار هذا
2: ولم يجد عامر كذلك موجود في
0: لمجد عامر كدخل كبديل بديل وسجل
1: بالضبط
0: لمجد عامر من بين الملاعبية اللي يعمل عليهم برشا جمهور الملعب الجيبسي، خاصة بعد إضاعة ضربة الجزاء ضد تقدم ساقية الدائر لو لا تسجل ضربة الجزاء هذيك لما ما كانش موجود ملعب الجيبسي يلعب في البراج، على كل شيء الأقدار أنه موجود الملعب الجيبسي ومتأخر في النتيجة، وهذا فرصة لإضافة الهدف الرابع بينما الكرة فوق العارضة تسرع وجها لوجه كالعادة موجود راغب ناصف اليوم موجود
2: غرائري كالعادة
0: نعم راغب ناصف هو
2: راغب ناصف
0: نعم راغب ناصف هو اللي صوب كرة كان النجم يحسن استغلالها أكثر ما يمكن انزلاقية وانزلاق اللاعب الملعب الجابسي وجها لوجه راغب ناس في سجد يسدد كيف ما جت الكرة فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس حمدي شعيرات. إذا أيضا ربما على مستوى الخط والدفاع موجود اللاعب اللي هو قيدوم شاب بن فرج بن جارب النادي حمام النمف يعطي طمأنينة. نعم عندك طمأنينة فيها موجود عندك شاب بن فرج أحمد العباسي بالنسبة لنادي حمام النمف تركيبة
2: حتى الحارس مرمى رياض كذلك.
0: نعم أحمد العباسي شهاب بن فرج وبيرم بن ويسر
2: أيمن العباسي
0: نعم أيمن العباسي موجودين من لعبية هذوما يعطوك الـ الـ الـ الاستقرار على مستوى الخط الخلفي. نبه بعضهم عدريدي اليوم الملعب أو النادي حمام النمف قال أحسن ما يكون في مواجهة الملعب الجابسي فريق الملعب الجابسي فريق عريق. ملعب الجيبسي كان لعب كأس الكونفدرالية الأفريقية كان أقصية من الدور الثالث للكأس أمام تيبي مازمبي سنة 2016 كانت ملحمة في الحقيقة في جابس في تلك في سنة 2016. على كل ترجع الكرة من جديد لصالح نادي حمام الأنف أو لصالح الملعب الجيبسي يحاول يلعب السريع في اتجاه لمجد عامر يرجع الى الكره اللي وراء تقطع لصالح نادي حمام النمف وهذه عمليه واحد ضد واحد لصالح نادي حمام النمف ما زال هجوم المعاكس السريع لصالح نادي حمام النمف وجه لوجه التصويبه ثم التوزيعه بينيه وفي للعاده نادي حمام النمف ياخذ الكره ربما نفسروها اكثر نضال عمليه الاستلام قطع الكره ثم الاستلام الكره سريعا دور بين ملاعبيه تبديل الكره من اليمين اليسار بحثا عن لاعب طليق يهرب الملاعب يفتح الزاويه للتصويب وتكون انهاء العمليه. لانه هذا يتخدم على مستوى التدريبات ام انه هذه جوده الملاعبيه تضع على الحلول ام انه اليوم اللعب الجماعي والناس كلها نفكوا الناس كلها نرجعوا الناس كلها نساهموا في بناء الهجم.
1: صحيح صحيح هو خاصه العمليات هذه تكون مخدومه برشا معاوده معناها التكرار في في في الحصص التدريبيه يخلي الملاعب بلغه الكره يشربها يولي فيسع معناها كيما نقول احنا رجليه واحد وحده ومخه واحد وحده ويولي يجاوب على نفس الحاله هذه كي نشوفوا تو تفكت الكره اوتوماتيكمون ديريكت ديجا كنت نوري للسيد احمد معناها في التلفزه تفكت دوما تفكت كره ولو اربعه نعم. اربعه في الهجوم
0: لحبيب الغريري احمد طيبه ثم في اتجاه راغب ناصف تنتهي العمليه في
1: بالضبط نعم. تنتهي في الشباك نعم. والا في فرصه اخيره كما هكا معناها تشوف الملاعبيه ثم تناغم وانسجام كبير برشا اللي تقريبا كل ملاعب عارف مهمته وعارف صاحبه وين باش يكون. هنا تشوف الهجمة الأخرانية غريبة يعني من الملعب الجابسي كانت هي المسيطرة على الكرة معناها رأي هذه الإشكالية وين الملعب الجابسي مسيطر على الكرة يخسرها يولي تحول ضده ديما عاود الخطر الكبير من شكون جاي من الحبيب الغرايري
0: نعم.
1: اللي هو إذا كان تحب الملعب الجابسي تسيطر على وسط الميدان وتسيطر يزم يقع محاصرة اللاعب هذا خاطر اللاعب هذا قاعد يجي من تالي هو اللي يخلق في التفوق العددي في الهجوم ويخلق في التفوق العددي في وسط الميدان مع أصحابه معناها هو يحاول يفك وممتع يحاول يصنع الفرص ويكملها في بعض الحالات يكمل هو الفرصة وهذه من كما لاحظتوا في الفرصة الحالية شو أربعة ملا أربعة معناها كات كونتر كات معناها في وانت المطالب بش تصنع اللعب معناها ما خليكش هنا توصل مرحلة تفرجها كي شوفوا في اللقطة هذه الملاعب نفسه هذا الحبيب الغرايري يلعب وقع تغييره أحمد طيبة حاليا ولكن كي نشوفه ما هوش باش تتغير برشا
2: زوز تغييرات
0: عزيز اليعقوبي
1: ما هوش باش تغييرات نفس طريقة اللعب باش يعتمدها باش يكمل بها بقية المباراة هنا يلزم صراحة يلزم لطفي القاري يتحرك يقع تغيير رسم التكتيك يقع تغيير بمعنى خطر المباراة ما باش تفلت من
2: يديه هو احنا معناها في التغييرات معناها ما عادش بيلوج يطلع على الأهداف شمس الدين ذوادي بما انه صاحب
1: زوج اهداف خرج
2: ما عرفش هو قبلها ثم اصابه ليه ما عرفش اسكو خروج على الاصابه والا خروج بشيرته لانه كان مصاب قبل شويه
1: لا هو تغيير فني تغيير
2: تكتيكي معناه
1: باش يكمل جاري مباراه خاطر الملاعبين كي تلاحظ انهم معناها كما كان يحكي رياض الناس كلها تفك والناس كلها تدافع معناها اكيد اجهاد بدني باش يكون برشا مع انه المدرب يخمم انه يحافظ على نفس البلوك يحافظ على
2: ما يدخل ملاعبي اكثر
1: نفس يكون عنده واحد نفس الحضور البدني النفس باش وقت اللي تتفك الكره يحاولوا يواصلوا بنفس الطريقه لاخر المقابله ويخلوا الملعب الجابسي هما اللي يلعبوا تحت ضغط
0: وما يعطوش الملعب الجيبسي فرصه انه يقدم. يلزم ديما خايف انه باش يقدم بالكل لا يولي يرجع الملعب الجيبسي على مستوى الخط الخلفي. اليوم الملعب الجيبسي يشكو صعوبات في الحقيقه في هذه المباراه تاخير العمليه الاخيره بالنسبه لوائل العلوي والتدخل امام لاعب محمد عزيز اليعقوبي كان دخل بديل ايضا انضم ادم بن احمد لصالح نادي حمام النمف. باقي التقدم 3-0 لصالح نادي حمام النمف في 65 دقيقة. لاعب شمس الدين الذوادي دخل زوز ملاعبية للخط الامامي ثم باش يواصل بنفس النهج. هذه كرة من جديد لصالح رغب ناصف ياخذ الكرة لصالح نادي حمام النمف. نفذ الكرة سريعة يدخل لنقطة ضربة الجزاء يوزع كرة يخرج زميله وجها لوجه ثم يحاول يرجع من جديد التصويب والكرة تقطع له. مازالت الفرصة لصالح نادي حمام الأنف. لمجد عامر يقطع على الكرة لصالح ملعب الجيبسي أمامية سريعة يبحث على مهاجم طريق ويدخل الحارس مروان المروك. كانت الكرة سريعة أمامية طويلة حاول الملعب الجيبسي يعتمد على الكرات الطولية لأنه مثمش حتى حل باعتبار أنه متأخر في النتيجة 3-0 أمام نادي حمام الأنف. بكل الأماكن يلعب نادي حمام الأنف تقريبا 4 ملاعبية للتغطية على مستوى خط الدفاع ثم يحاول يغلق المنافذ ويربح رمية التماس في ظل الضغط أو الضغط على حامل الكرة بالنسبة للملعب الجيبسي. يحاول يخرج نادي حمام الأنف من الضغط بالاعتماد على 4 مدافعين في الخلف. ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجيبسي يحاول يمر على مستوى نقطة رمية التماس. رمية التماس لصالح الملعب الجيبسي حاول المرور يتبع فيه اللاعب شادلي قاسم يقطع له الكرة إلى رمية التماس. يمشي من جانب الملعب الجيبسي خليل ساسي لتنفيذ رمية التماس. رمية التماس قد تكون طويلة لا يضطر إلى العودة إلى الوراء إلى مجد عامر يفتح الجهة من جديد للتوزيع. كل الأماكن مغلقة أمام محمد جبلة ترفع الكرة ودون صعوبة لمروان المروك يتدخل أمام خالد البوس عايدي يأخذ الكرة. كانت توزيع على مستوى القائم الثاني يسعد على مستوى نقطة ضربة الجزاء ولكن المروك متفطن يأخذ الكرة ثم يرسلها أمامية لصالح نادي حمام الأنف. يتهرب الكرة على خليل الجاسمي لا من جديد يعاود يأخذ الكرة مش يرجع إلى الوراء من جديد يحاول يقطع الكرة لصالح نادي حمام الأنف. كل لاعبين نادي حمام الأنف في الخط الأمامي في مناطق الملعب الجيبسي. صورة دي ما شفناهاش برشا في الحقيقة في المباراة الأخيرة بالنسبة لنادي حمام الأنف ولكن في هذه المباراة حاضرة الضغط على حامل الكرة وأيضا إجباره على الرجوع إلى الوراء وارتكاب الأخطاء خاصة على مستوى الخط الأمامي. هذه كرة لصالح نادي حمام الأنف ثم مخالفة بعد تدخل من خليل ساسي ما يلقاش حتى حل خليل ساسي إلا أنه يرتكب المخالفة على لاعب نادي حمام الأنف لاعب القيدوم خليل ساسي على مستوى الخط الخلفي لصالح نادي حمام الأنف. بشترجع الكرة بمخالفة جانبية لصالح نادي حمام الأنف. توقيت 68 دقيقة لعب 3-0 لصالح نادي حمام الأنف. في المقابل حيرة الحارس حمدي شعيرات حارس مرمى الملعب الجيبسي بعد قبوله 3 أهداف جراء أخطاء على مستوى التمركز من المدافعين. كرة لصالح نادي حمام الأنف كرة ثابتة يطلع تقريبا كل الملاعبية بما فيهم شاب فرج طويل القامة يتبعوا فيه زوز ملاعبين من الملعب الجيبسي في انتظار التنفيذ لصالح الملعب لصالح نادي حمام الأنف. كرة أمامية ويدخل المدافع في مرحلة أولى يقطع على كرة ثم ترجع لشهاب بن فرج لصالح نادي حمام الأنف. بن فرج يحاول يتقدم ثم يربح المخالفة من جديد من اليمين لليسار تتحول الكرة لصالح نادي حمام الأنف ليضغط في مناطق الملعب الجيبسي. قلت تقريبا وفي نفس العملية بعد التدخل الأخير على اللاعب من جانب الملعب الجيبسي أيوب أو من جانب نادي حمام الأنف
2: يعقوبي.
0: نعم اليعقوبي البديل محمد عزيز اليعقوبي كان أخذ الكرة استلم الكرة وحاول يمر في الاعتراض لاعب الملعب الجيبسي عن طريق شمس الدين بالزين يرتكب الخطأ يتشكل الجدار من زوز ملاعبية لمجد عامر وأيضا زميله موجود وسيم زغدود. العملية الأخيرة لصالح نادي حمام الأنف تترفع الكرة بالرأس ثم ترجع إلى ركنية بالخطأ أو رميت أو مرمى 6 أمتار بعد التدخل الأخير من لاعب نادي حمام الأنف. كانت كورة ثابتة ترفع على مستوى القائمة الثاني، لخبطة في وسط الدفاع ثم الكرة الثانية دائما راجعة لصالح نادي حمام الأنف الحامل قميص رقم 19.
2: ديما ما ثماش لاعب في الرقابة
0: في المتابعة، نعم ثماش حتى متابعة من جانب النادي أو النادي الملعب أو الملعب الجابسي في العملية الأخيرة، وتنتهي إلى رمية 6 أمتار كادت تأتي بالجديد في الحقيقة في 70 دقيقة لعب. يبقى التقدم لصالح الملعب أو لصالح النادي حمام الأنف أمام الملعب الجابسي دون حلول ملعب الجابسي في هذه المباراة حتى بتغييرات أحمد الجماعي ولمجد عامر في المقابل كما يجب شمس الدين الذوادي وملعبيته في هذه المباراة، أكثر اندفاع على الكرة، أكثر حضور ثم أكثر لياقة بدنية وتوزيع الجهد مع فرض السيطرة على المنافس في مناطقه. النضال تقريبا هذه هي الخلاصة إلى حدود الآن، نفس الصورة صورة الشوط الأول لم يتراجع. احنا حكينا شوية أنه في ما بين الشوطين إمكانية تتراجع شمس الدين الذوالي يؤمن النتيجة، ولكن لا تقريبا عكس ما حصل في هذه المباراة هو نفس
2: فما التغييرات بالنسبة
0: نعم لصالح الملعب الجيبسي باش يدخل ياسين الماجري كواحدة من الحلول بعود. نعم الحامل القميص رقم 11
2: ورقم 2
0: نعم
2: ويخرج 5
0: نعم 5
2: صابر السوداني،
0: صابر السوداني يغادر، صابر السوداني ايضا مردوده في هذه المباراه ما شفناش برشا صابر السوداني، ولكن الى حد الان الملعب الجيبسي دون خيارات. الملعب الجيبسي تقريبا مباراه اتحاد تطاوين الكل يهاجم الكل يدافع وايضا ثم اندفاع حتى على مستوى تغييرات اخر نتيجه وقتها متقدم لطفي القادري ثم دخل مهاجمين في هذه المباراه ما نعرفش كيفاش يصير لطفي القادري في هذه المباراه. في المقابل شمس الدين الذوادي ناجح الى حدود الان.
3: صحيح صحيح خويا رياض كون كيما ذكرت معناها هنا نجموا نجمعوا الناس الكل وحتى المشاهدين ينجموا يجمعوا انه شمس الدين الذوادي كان تفوق تكتيكيا على لطفي القادري في المباراه هذه حتى الدقيقه هذه 73. نشوفوا حتى التغييرات نتاع شمس الدين الذوادي تغييرات معناها مدروسه، ما غيرش طريقه اللعب نتاعه، حافظ على نفس التشكيله يعني بنفس النفس بنفس الطريقه واصل. احنا كيما كنت ذكرت كنا ما بين الشوطين كنا نوعا ما خممنا انه شمس الدين الذوادي باش يحاول يحافظ على النتيجه وخاطر عارف ملعب الجيبسي باش تهبط تحاول ترجع في النتيجه، ولكن لا التغييرات اللي عملهم وبداية الشوط الثاني زاد كمل سجل بيه الهدف الثالث زاد أكد إنه هو ماهوش بشي يستنى ملعب الجيبسي تهاجمه، بالعكس هو بقى يهاجم في ملعب الجيبسي لآخر دقيقة، خاصة كي نشوفوا الهدف الثالث ولكن ومعها هي ثم زوز فرص أخرين كانوا ينجموا يماركوهم الحملنف نعم. من كرة ثابتة معناها نقطة استفهام كبيرة،
0: هو يعرف أنه الملعب الجيبسي ما عادش عنده حتى خيار إلا باش يقدم
3: بالضبط نعم. معناها هو عارف أنه الملعب الجيبسي معناها تو بور لو تو باش نعم. يلعب ما عادش عنده ما يخسر، هو خاسر مباراة باش يحاول يقدم، وهذه باش يستغلها حملنف واستغلها في الهدف الثالث وقت اللي شفنا معناها تنجم تقول الناس كلها في الهجوم بقى مدافع وحيد مع معناها ديزيكيليبر صاير في الليني ديفونسيف استغلوا كسر الهجوم هدف الثالث. يعني كي نشوفوا المباراه كامله حتى لدقيقه 74 شمس الدين الذوادي هو اللي مسيطر على المباراه من بدايتها لاخرها، بعض انصاف الفرص اللي صارت في المباراه هذه للملعب الجيبسي، ولكن ما ما ما ما ما, ما, ما تغيرش من النتيجه وما تغيرش من تفكير المدرب انه الملعب الجيبسي باش تصنع الخطر باش نولي نوخر التالي. لا شمس الدين الذوادي حتى زوز تغييرات اللي عملهم معناها كي بدخول ادم بن احمد ومحمد عزيز اليعقوبي، يعني كي تشوف زوز التغييرات اللي عملهم بنفس الكيفيه باش يحاول يحافظ على نفس طريقه اللعب، يضغط على مدافعي ووسط ميدان الملعب الجيبسي باش يكمل المقابله نتاعو معناها منتصر ومام طو يجري في المقابله نتاعو. هاو تغيير اخر يعني باش نشوفوا رقم 13 باش يدخل النادي حملنف يعني في القائمه ما ثمش رقم 13 هنا يعني
2: 13 موجود محمد عزيز بوكبه في القائمه الاساسيه
3: في القائمه الاساسيه هنا بالعكس خروج خروج اللاعب رقم 13
2: باش يخرج
3: بكوبا اللي هو عزيز بوكوبا ما مقلوب فهمتني
2: يدخل صبري القليعي
3: بالضبط رقم 3 صبري هنا تو المدرب شمس الدين الذوادي ولا يخمم في تامين النتيجه خاطر دخل في القسط الاخير معناها القسط الاخير من الشوط الثاني
2: بشويه ربع ساعه
3: بالضبط يخمم في تامين النتيجه معناها كي نشوفوا التغيير انه باش يحاول انه
2: يخرج لاعب وسط ميدان في باليا
3: بالضبط دخلوا بملاعب
2: مدافع
3: رواق فهمت معناها باش يحاول يامن الاظهره واللي ديفونسيف ويعتمد انه يحاول يلعب على الكونتر اتاك معناها ما عادش باش يلعب على التحولات باش يلعب على الكونتر اتاك يطول كي تشوفنا هنا
2: هذه الطريقه هذه ترتح ملاعبيته
3: اكيد
2: يخرج برشا
3: انقص مجهود بدني يولي يعتمد كان على ثلاثه اربعه لاعبين اللي في الهجوم وزوز ثلاثة لاعبين في وسط الميدان اللي
2: البقية يرتاحوا شوية في الدفاع
3: البقية يحاولوا
2: ويعمل بلوك
3: يأمنوا النتيجة ويحافظوا على الأسبقية هذه يعني كمجريات المقابلة شمس الدين ذوادي عرف كيش يجري المباراة متاعه تغييراته كانت في بلاصتها في المقابل أنه لطف القادري كما كان ذكر خوي رياض في المباراة الأخيرة يعني كي نشوفوا التغييرات اللي عملهم لطفي القادري هي نفس التشكيلة الأساسية اللي لعبها في زوج مقابلات الأخيرة في الكاس وفي المباراة
2: ضد
3: التطاوين يعني اللي هي نورمالمون التشكيلة تكون هي نفس الأساسية اللي بديت بها نحن ديما نقولوا في القاموس نشونج با ايكيب كي غاني معناها ما
2: فريق اللي يربح ما تغيروش
3: بون اللهم في حالات عندك انذار ولا عندك شيء اصابه ولا حاجه هذيك ضروره ولكن في الـ في الـ في, الـ في 80-90% من مدربين معناها اذا كان فريقك خذال اوتوماتيزم معناها والفوا على بعضهم الملاعبيه وعارفوا كيفاش يدرسوا بعضهم ما تغيرش الليكيب نتاعك يجي في مباراه معناها مصيريه كما هكا يقع تغيير ثلاثه لاعبين مع رجوع لاعب كان في اصابه يعني احمد طنجور رجع دارنيرمون في دو ماتش الاخرين اكيد باش تلقى عنده نسق مباريات معناها ماهوش كافي باش يخول له باش يجاري مباراة بالطريقة ذي مع فريق معدل الأعمار متاعه كما كنت ذكرت خوي رياض
4: مش
3: كبير تقريبا في 26 أو 27 هكا
4: مش حاجة كبيرة
3: يعني مش حاجة 23 24 25 في يعني مع ملاعبية باش يكونوا حاضرين مع عامل السن اكيد باش
4: مع حارس ممتاز اليوم مروان المروك من احسن الحراس احمد كان بديل الحارس هذايا كان في بنك البدلاء عنده سنوات من بين اكتشافات نتاع امين كمون
2: الحارس الثاني ايهاب المنصور
4: نعم كان هو البديل لايهاب منصور كان على بنك الاحتياط وقتها اصابه ايهاب المنصور اخذ الحارس هذا اعطى امين كمون الفرصه وحتى في نادي حمام النمف الجماهير كانت ترى الحارس هذا باعتبار انه نشوفوا فيه حارس عنده فنيه طول القامه وايضا حتى على مستوى المباريات الكبرى كان حاضر مروان المروك اليوم من بين الحراس حارس شاب ذكر انه نادي حمام النمف نسب المقداد كان حارس في الحقيقه حارس كبير اليوم موجود المروك هذاك علاش اليوم لابد من اكتشاف الملاعبيه هذوما المواهب هذه الموجوده في الجمعيات اليوم مروك كان حارس بديل اليوم خدمة عمل جاته الفرصة استغلها كما يجب اليوم الحارس الأول في نادي حمام الأنف كان بديل إيهاب منصور اللي هو الحارس الثاني اليوم موجود في هذه المباراة كان حارس أساسي أيضا في مباراة الفارتة لمروان المروك يمنح الثقة معاه زيد شكون شاب نفرج على مستوى الخط الخلفي معاهم زيد الحبيب الغرايري أيضا إيهاب الدريدي مدافع اليوم نادي حمام الأنف بالتركيبة المثالية في الحقيقة بأسماء اليوم تصنع إلى حدود الآن إنجاز العودة لنادي حمام الأنف باعتبار أن نادي حمام الأنف في الحقيقة اسم كبير في كرة القدم التونسية كانت سنوات مسيطر على البطولة التونسية تقريبا 51 54 55 56 هذا بالنسبة لسباق البطولة كان رافع بطولة تونس ثم كاس تونس سنوات 46 47 48 49 1956 1985 وآخر سنة تقريبا 2001 ذكرها الناس الكل وأسماء كبيرة مرت على نادي حمام الأنف من لاعبين قدامى جيل أنيس بن شويخة طاهر سباعي محرز بن علي تذكروا الأسماء هذه صابر خليفة وغيرها من الأسماء اليوم أيضا نحكوا على خالد حسني سبعينات حافظ دب وغيرها وتاسكو اسامي كبيره في الحقيقه على نادي حمام الانف لجماهيره تنتظر العوده الى مصاف الكبار بالنسبه للعوده الى بطوله الرابطه المحترفه لكره القدم من بوابه مباراه البراج ضد واحد من بين الكبار ايضا ملعب الجابسي باسماء كبيره اليوم يجد نفسه في متاخر في النتيجه 3-0 امام نادي حمام الانف في دقيقه 80 من زمن المباراة 3-0 أحمد نذكره بشريط الأهداف بالنسبة لهذه المباراة وأيضا بالوضعية الحالية متأخر نادي حمام أو الملعب الجابسي أمام نادي حمام
2: كما ذكرت رياضة 3-0 لنادي حمام الأنف أمام الملعب الجابسي لحد دقيقة 81 من المباراة بيرم نويسر كان افتتح نتيجة دقيقة 17 ثم أحمد بن نتيبة زوز أهداف 22 و52 يعني زوز أهداف كان سجلوا في الشوط الأول وهدف تسجل في الشوط الثاني زوز أهداف لأحمد بن تيبة الشوط الأول الشوط الثاني 3-0 لنادي حمام الأنف أمام ملعب الجابسي وكان خروج أحمد بن تيبة ودخل صبري القليعي وكذلك محمد عزيز اليعقوبي تغييرات لحد الآن ناجحة لنادي حمام الأنف في المقابل تغييرات فريق الملعب الجيبسي لم تأتي أكلها إلى حد الآن بما أنه ما ثمش حتى تغيير في اللعب الفريق الملعب الجيبسي اللي عنده الآن هجوم الكرة عند خليل ساسي ينتظر في حلول مع زملائه وتتخص من دفاع فريق النادي حمام الأنف في مناطق حمام الأنف تتوزع في وسط الميدان ترجع مرة أخرى ديما الكرة الثانية يلتقطها ملعبية نادي حمام الأنف قبل ملعبية الملعب الجيبسي ترجع الكرة الى دفاع نادي حمام الأنف على الجهه اليمين للحارس مروان المروك تتقص للملعب الجابسي ثم مره اخرى تتقص الحوارات الثنائيه ما بين الملعبيه والحكم يقول مخالفه للملعب الجابسي تحديدا للاعب لمجد عامر اللي كان احتياطي ودخل المباراه بعض لحظات كانت حصل على ورقه صفراء لمجد عامر من خيارات فريق او المدرب لطفي القادري في الشوط الثاني انه يعطي الاضافه لفريقه لكن بعض لحظات من دخوله كانت حصل على ورقه صفراء في المباراه مخالفه لفريق نادي حمام الأنف او اصابه لاعب حمام الأنف إصابة عضلية حسب نشوف إصابة عضلية للعب نادي حمام الأنف من خلالها يتوقف اللقاء في دقيقة 83 من المباراة التعادل أو 3-0 مش تعادل 3-0 لنادي حمام الأنف أمام ملعب الجابسي للي تبع في رابطة الأبطال الأوروبية رياض شامبيونز ليج باريس سان جيرمان لحد الآن منهزم أمام أرسنال هدف مقابل 0 دقيقة 49 49 الشوط الأول يعني دقيقة 45 زائد 4 مازال ما زفرش الحكم نهاية الشوط الأول اللاعب كاي هافرتس هو لاعب فريق أرسنال اللي سجل الهدف الوحيد في المجر في بودابست لكن الآن نحن نرجع توا لبطولة تونس والمحترف الأولى ودقيقة 84 من اللقاء 3-0 لحمام الأنف أمام الملعب الجيبسي والكرة لحارس مرمى فريق النادي حمام الأنف مروان المروك اللي يعطي كرة لهجوم فريقه في على الجهة اليمين للملعب الجيبسي في مراوغة لكن تقص من دفاع الملعب الجيبسي وتمشي تماس للملعب الجيبسي الملعب الجيبسي كنت نظنها لنادي حمام لكن الملعب الجيبسي حسب إشارة الحكم ظهر للملعب الجيبسي أو لنادي حمام الأنف التماس لنادي حمام الأنف لنادي حمام الأنف اللاعب وائل البرهومي إلى أيمن العباسي يوزع الكرة لتقص من دفاع الملعب الجيبسي في رسم لهجمة جديدة للملعب الجيبسي كرة تقصيرة لكن تقص من نادي حمام الأنف في مناطق الملعب الجيبسي الكرة كلها في مناطق الملعب الجيبسي والهجومات وكذلك تغطي الكرة كلها في مناطق الملعب الجيبسي تقص مرة أخرى من دفاع الملعب الجيبسي في هجوم معاكس على الجهة اليسار للملعب الجيبسي من خليل ساسي عنده الكرة خليل ساسي يروض الكرة إلى أحمد طنجور ثم ثلاثة أو أربعة ملاعبية في الخط للملعب الجيبسي لكن متقدمين والكرة عند الملعب الجيبسي في الهجوم منسق تتوزع داخل منطقة الجزاء تتقص من دفاع الملعب نادي حمام الأنف الحقيقة مدافع نادي حمام الأنف مدافع طويل القامة يرجع في كل الكرات كرات الملعب الجيبسي ترجع كلها من دفاع نادي حمام الأنف والمخالفة للعب نادي حمام الأنف مخالفة في وسط الميدان. اللعب اللي تخل منذ قليل لعب رقم 5 أمان الله سويسي هو اللاعب اللي أصيب منذ لحظات، ثم تغيير لفريق النادي حبام لنف باش يتم تغيير لاعب يظل ثم إصابة، حتى تشوف فيه اللاعب يتشكى من إصابة على مستوى الساق، ثم إصابة كما ذكرت للاعب أمان الله سويسي اللي هو لاعب بديل كان دخل في الشوط الثاني، اللاعب رقم 8 باش يدخل اللي هو صالح البعيلي باش يخرج دريدي هكا
4: إيهاب الدريدي صاحب هدف ضد مستقبل القصير،
2: إيهاب الدريدي يخرج ويدخل صالح البعيلي، صالح البعيلي باش يدخل
4: دريدي وسط ميدان
1: بالضبط لاعب رواق
4: باش يأمن
1: بالضبط باش تو كما كنا حكينا تو شمس الدين الذوادي دخل في القسط الأخير نتاع المقابلة باش يحاول يأمن النتيجة فقط، معاش مطالب باش يهاجم باش يسجل أهداف ولكن باش يأمن النتيجة. التغييرات زوز تغييرات الأخيرة اللي عملهم معناها لاعب وسط ميدان ولاعب رواق يعني باش يحاول يسكر المنافذ الكل على الملعب الجابسي باش ما يخليش يذل الفرق وترجع نوعا ما الحظوظ والروح شوي في الإكيب، حاول يحافظ على النتيجة هذه باش يكمل المباراة متاعه بأريحية. ولكن كما نشوفه معناها غريبة تشوف الفريق
2: دون حلول الملعب الجبسي
1: دون حضور ودون حلول وذهنيا غير موجود الفريق، يعني كتشوف الطريقة اللي يلعب بها تحس سيل الملاعبية عارفوا رواحها
4: مستسلموا
1: للنتيجة مستسلموا للواقع.
2: صحيح حرب دقائق وما زلت متأخر بثلاثة أهداف، صعيب باش ترجع في المباراة حتى ذهنيا خاصة بخليكش
1: تعطي كل ما حتى من ناحية الناحية البدنية الملاعبية تحسم معناها فيزيك ما عادش بدونات ما عادش مجاوبة باش يحاول يقدم يزيد معناها أكل العشرة والعشرين والخمسين بالمئة من عنده ما عادش على شنو باش يزيدها بلغت الكورة على شنو باش يزيدها، وإذا كانوا خاسر ثلاثة بلاش معاش نجم بدنه معاش مقاوم مع العامل النفسي هو شنو الفاكتور اللي يخلي الملاعب يتقوى هو كالريزلتا هذيك متاع واحد بلاش خلي يحاول يزيد أكثر ما يكون بشي، ولكن هو خاسر المباراة وفيزيك مو بدنه معاش مجاوب ويولي أوتوماتيك مو بش يستسلم ويحاول يكمل المباراة يخف الأضرار وكهو.
2: حتى في اللعب ثمش خطة بين الملاعبين أنا ما ثمش عليش
1: أنا متفاجئ في ملعب الجابسي أول مرة نشوفه معنا ما تحس ما ثمش خطة واضحة يلعب بها المدرب لطفي
4: وكأنه قادري. تفاجئ بالنتيجة بمردود نادي حمام لنف
1: بالضبط كتشوف انت حمام لنف احنا كنا في الاول الشوط الاول تحدثنا قلنا انه الادوار تعكست، يعني كتشوف حمام لنف اللي هي في العادة تلعب على الكرة اللعب المباشر يعني تستنى المنافس تفك الكرة وتلعب على المهاجمين اللي عندها القدام، والملعب الجيبسي تلعب على الترانزيسيون تلعب على التحول الهجومي معناها تفك الكرة تلعب على الأظهرة والأجنحة متاعهم وتسجل بهم الأهداف. المباراة هذه تعكست الأدوار نشوفوا في الملعب الجيبسي تلعب في الكرة الطويلة اللعب المباشر وحملهم في اللي تعمل في التحولات هذا الخلل اللي صار فقط في الملعب الجبسي تفاجئ
2: بالذكر الناني ظال شوف في الملعب الجبسي في اللحظات هذه مع الشلع في الكرة المباشرة يلعب في كرة قصيرة لكن ما فيهاش حل لأنه علاش لأنه رجعت الملاعبية الحمام في كل
1: بالضبط التالي. وكنا أكثر من أنت له هو الشمس الدين ذوادي شنو الحاجة اللي عملها حرم الملعب الجيبسي إني متخلاها تلعب اللعبة متحاي إني تلعب على التحولات تسكر عليها المنافذ بدوريدو أعمل ديفونس تروا وأربعة زوز أروقة ودوبيفو معناها رواق آخر معناها ريدو آخر في أربعة ملاعبية وخلى الملاعب رقم 10 اللي كنا تحدثنا عليه الحبيب الغريري ليبر باش ما يعطيش معناها وقت اللي حاشو بيفك 30 متر والاخرين يلقاه ما عطاش
2: تصرف حر يعني
1: تصرف بالضبط ما فرضش عليه يرجع يدافع في 30 متر والاخرين هذا علاش خطر عنده اربعه وراه ومعه ثلاثه مدافعين قوى في الكرات الهوائيه يعني كتشوف انت التصرف يعني معناها شابو بالنسبة للمدرب شمس الدين ذوادي كنا تحدثنا في الأوف معناها المدرب رو خدم مع فرق ومع مدربين قوى يعني
4: دانيال مو مع شمس الدين ذوادي كأس العالم الأندية
1: بالضبط دانيال مو يخدم مع كنزاري وخدم مع كاردوز وخدم معناها عنده خبرة في اللحظات هذه في الفينال في الصعود معناها عرف كيش يجري المباراة متاعه خاصة مع ملاعبية صغار في السن يزم تعرف ديسكور باش خاطر تعرف الحاجات هذه راهي تدخل فيها الديسكور تشجيع.
4: وايضا حتى الاجواء في حمام لامف تقريبا مباراه بعد مباراه امل حمام سوسه الجمهور كان صفق على ملاعبيته وقال ما يصيرش ندخل مرحله البراج. دخل مرحله البراج ازاح مستقبل الجسرين يلقى روحه مباشره
1: العكس اللي صاير مع ملعب الجبسي. الملعب الجبسي لحد اللحظه الاخيره ويجري على الاستئناف مركز في الاستئناف ويحب دارنيان مو معناه في الاسبوع الاخراني انه حب معناه ينحى سكرك الدوسي هذاك واللي يركز في ماتشات البراج معناه روتار
4: بأربع دقائق وقت بديل أحمد.
2: أربع دقائق باش ناخذوهم من عند زميلنا مكرم ثلاث دقائق مكرم
4: نعم
2: لأن المباراة في آخرها حتى وقتاش خذينا منك برشا دقائق مكرم مع كريم بن عمار أربع دقائق الحكم أضاف أربع دقائق وتعدد منها دقيقة يعني ما زلت ثلاث دقائق قبل نهاية المباراة ولو أنها حسمت الأمور مكرم بما أنه توا نادي حمام لامف متقدم على الملعب الجبسي بثلاثة أهداف مقابل صفر حتى البنك الاحتياطي تاع الملعب نادي حمام لامف يحتفلوا بالتتويج والصعود إلى الرابطة المحترفة والعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أرسنال واحد بلاش لأرسنال في الشوط الأول أمام باريس سان جيرمان ونهاية الشوط الأول منذ لحظات بتقدم أرسنال أمام باريس سان جيرمان هدف مقابل صفر من بعد باش نتبعوه الماتش هذا بعد ضيوف هذه المباراة اللي في لحظاتها الأخيرة وباقي دائما الهجمات والخطر في لنادي حمام لامف أمام الملعب الجيبسي اللي رغم أنه متقدم ثلاثة بلاش نادي حمام لامف لكن أنه هجماته كانت أخطر من الملعب الجيبسي اللي عنده الكرة الآن في وسط الميدان يوزع داخل مناطق الجزاء لكن ترجع للاعب لمجد عامر البديل توزيع كانت اختيره في الحقيقه للحارس مروان المروك لكن ينقذ في اخر لحظه وتمشي
4: طول القامه مع الحارس حاضر في الحقيقه
2: حارس المبدع في الحقيقه
4: اكتشاف
1: حتى تدخلاته وصعوده وعلى خروجه من من المرمى نتاعو مدروس يعني ماهوش
4: منذ اخذ الفرصه تقريبا بعد اصابه ايهاب بن منصور أساسي إلى حدود الآن بعد اكتشاف أمين كمون يبقى الحارس رقم واحد إلى حدود الآن.
2: شوف حتى التصدي الرياضي يعني كان صعيب شوي التصدي
4: تاعو بالفيكسيون ثم حضور نتاع ملاعبي أيضا حكينا على الغرايري منذ قليل اللاعب الحبيب تم تجديد عقده إلى سنة 2028 هذاك علاش قلت لكم ملاعبي هذا باش يكون موجود راهو
1: كنا تحدثنا كنا راهو الملاعبي هذا راهو مستقبل باش تبني عليه ليكيب
4: متدرج من صنف الأواسط
1: اللي راهو اليوم الخبر راهو جاء
4: من 2025 شوف قبل بعام قبل ما يوفى سيزون في مرحلة الذهاب تم جديد للعبة هذه 2028 هذه الاستقرار وهذه الخدمة كبيرة
2: هذه هي رياض يعني الجمعية اللي تعرف تخدم هي تجدد
4: ملاعبتها مدى طويل
2: مش عام عامين وبعد يخرج ملاعب يقول يعاود يجدد نشوفه في عام ولا في عامين جمعيات تعطي خمسة سنين عقود للملاعبية خاصة الملاعب صغير وقتها تعطيه بالحق فرصته حتى ما نجحش في مباراة ولا في مباراة ثانية فانه ينجح في موسم كامل معناها مش الجمعيات هي الجمعيات إذا كانت تعطي عام فقط للملاعبي يكون ملاعبي كبير شوية في العمر أما الصغار في العادة يعطيهم ديما خمس سنين
4: أكثر وتحية الملعب الجيبسي أيضا حتى في هذا المباراة صحيح ما وصل للنهائي ولكن رأى الملعب الجيبسي قدم موسم كبير في بطولة في مجموعة صعبة كان فيها مستقبل جسرين قوي في القفصة فيها سقيت الدير فيها برشا أسماء كبيرة نعم هلال الرديف برشا جمعية نعم
1: فرقة عندها وزنها في الرابطة المحترفة الثانية
4: نعم يعني ما يخجلش من نفسه العام الجاي البناء من جديد
1: خاصة مع التدرج والطريقة اللي وصل بها للكاس راه خرج زوج أقوى فرق معنا تقريبا في الرابطة المحترفة الأولى يعني كي نشوفوا النجم الساحلي بربحها بأربعة ومع نادي رياضي صفاقسي في البرولونغاسيون خسر زوج واحد يعني بالعكس راهو يلزم يرفع راسه يعرف روحه انه عدى موسم ممتاز وممتاز جدا وعلاش لا الموسم الجاي يكملوا بالطريقه هذه ويواصلوا ويبنوا انه الفريق الجاي باش يلعب على الصعود مباشره ما يستحقش
4: بالنسبه لنادي حمام لامف هذه ثمره المشروع اللي كان بدا فيه نادي حمام لامف مع امين كمون وصل مع بقيه المدربين فخر الدين قلبي ثم شمس الدين الذوادي ثلاثه مدربين كانوا داولوا على تدريب نادي حمام لامف اليوم نادي حمام لامف يحقق الصعود الرجعه بعد 2022 موجود 2026 يحقق الصعود والى اخر رمق من المباراه باقي
2: يظلي آخر, يلعب. اخر اخر اخر هجمه يظلي الحكم باش يظفر يظلي الان لانه الاربع دقائق انتهت ودخلنا في الدقيقه الخامسه معناها تو تقريبا 21 ثانيه الدقيقه الخامسه باش تنتهي المباراه
4: الف مبروك لنادي حمام لامف نعم
2: بفوز نادي حمام لامف بثلاث اهداف مقابل صفر وهكا يصعد فريق نادي حمام لامف ويعود كما ذكر الرياض الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد كما ذكر الرياض بعد
4: 2022 نعم
2: 2022 يعود الى
4: مع ابن النادي شمس الدين الذوادي اللي كان حكي على انه الموسم هذايا هو موسم الصعود. ألف مبروك لنادي حمام لنف
2: نهاية المباراة.
4: نعم هارد لاك لنادي الملعب الجيبسي، العودة إن شاء الله الموسم القادم يعود يبني فريق من جديد. وهكا ينتهي هذا، نعرفوا ثلاثة فرق للصعود ولا
2: سقيت الدائر وحمام سوسة وحمام لنف. شكرا لك نضال وكذلك رياض، وتحية كذلك زميلنا مكرم. بعد حضرات بيكون في نشرة أخبار الساعة السادسة.
5: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: نلتقي إذن مستمعينا الكرام مع النشرة السادسة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في هذا الموعد الإخباري، بولاية جفصة الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بهدف تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء. وزارة الفلاحة تدعو منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 13 آخرين في سلسلة غارات شنها الاحتلال على مناطق عديدة جنوب لبنان. السلام عليكم مستمعينا الكرام. أفاد منسق المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بولاية جفصة شكري برامي في تصريح للإذاعة أنه من المنتظر الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء دامجة بتمويل كندي. وشأن هذا البرنامج يندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية ويمتد لغاية 2029. مشروع نموذجي اللي هو ساحة البلدية اللي هي جبت في وسط البلاد، علاش سميناها المتلوي تتنفس؟ إن شاء الله المتلوي تتنفس هواء نقي. مشروع هذا متعدد معناها الزوايا، ثم جانب يخص البلدية، ثم جانب يخص المجتمع المدني، وثم جانب آخر موجه للشباب وللمرأة باش تشارك في البرنامج هذا تحت إشراف مهندسة وخبراء جو وعملوا المعاينات نتاعهم وعملوا الدراسات نتاعهم وعطونا حتى معناها المشروع كيفاش باش يولي. المشروع هذا إن شاء الله باش يبدأ معناها في القريب العاجل، خاطر هم قلت لي جونا آخر مرة شراكة مع شركة فصاد قفصة، مجتمع مدني، إدارة جهوية للتجهيز، إدارة الفلاحة، إدارة البيئة، احنا جونا خبراء عطونا طرق نتاع استغلال المياه المعالجة في المناطق الخضراء هذه. معناها ما ناش باش نستعملوا المياه تاع الصناد وكذا، ثم برشا طرق للمياه الأمطار هذه، ثم معناها المياه المستعملة إعادة معالجتها وبطرق زادة كيف طرق ذكية باش نطبقوا معناها نفس التمشي هذا في الساحة نتاع البلدية. ديجا احنا بعد ما صار لونسمون دو بروجي تعدينا مباشرة معناها الإعداد المشاريع الأخرى، خاطر هو كما قلت لك البرنامج من 24 ل 29 مازال ممتد المشروع هذا. النقطة الأولى هي المتلوي تتنفس ساحة البلدية، من بعدها باش نركزوا على المناطق الخضراء. كما قلت لك عندنا 17 منطقة خضراء ما فيها حتى منطقة خضراء، باه ينجح المشروع هذا باش نتعدوا للمرحلة الثانية اللي هي تهيئة مساحات الخضراء. وعندنا زاد اقتراح معناها حزام أخضر، غرس قرابة 2000 شجرة في على طول معناها الطرقات الرئيسية، هذوما زاد كيف معناها في المرحلة الثانية إن شاء الله. المشروع الآخر اللي هو استغلال مياه الأمطار واستغلال المياه المعالجة.
2: نظم مركز التدريب والتكوين المهني بدوز بولاية قبلي بالشراكة مع دار الشباب إبراهيم بن عمور يوما تحسيسيا للتعريف بأفاق التكوين المهني. مدير المركز عبد السلام بن مبروك يتحدث عن هذه الحملة التحسيسية في متابعة لمجد عمر.
3: قام المركز ببرمجة نشاطات على مستوى جهة مدينة دوز الكبرى، انطلقت في أول شهر ماي وإلى حد اليوم إن شاء الله عندنا نشاط الاشتراك مع دار الشباب إبراهيم بن عمر بدوز. البرنامج هذا يهدف إلى الإعلام والتوجيه نحو التكوين المهني من خلال يعني تبيين آفاق التكوين المهني، مسارات التكوين المهني، الاختصاصات الموجودة في التكوين المهني العمومي اللي تشرف عليه الوكالة التنسيقية للتكوين المهني. في دوز عندنا زوج اختصاصات في مستوى شهادة المهارة، اختصاص مساعد مركب في كهرباء البناء واختصاص في الخياطة المنظومة، مدة التكوين فيهم عام، ينتهي العام ذاك بالحصول على شهادة المهارة في الاختصاص المؤمن، وعادة ما تكون بداية التكوين في دورة سبتمبر وتكون النهاية في 30 جوان نهاية التكوين وتسليم الشهادة، هذا على مستوى دوز. ولكن هذا كله مجمع في سيت نتاع الوكالة التونسية للتكوين المهني، يعني أي شاب يحب ياخذ معلومات هذه ينجم يدخل على السيت اللي هو www.atfp.tn. السيت هذا فيه تقريبا كل المعلومات على المستوى الوطني، يعني كل مراكز التكوين المهني، الاختصاصات اللي تأمنها، وجود مبيت أو غير موجود، ظروف اللي فيها التكوين. في نفس الوقت كل مركز تكوين مهني موجودة باج فيسبوك باسمه كما هو، ينجم التلميذ يدخل يشوف شو موجود غادي كاختصاصات وكحتى إمكانيات. صار التنسيق مع مؤسسات، خاصة صار التنسيق مع الإعداديات الموجودة بالجهة ودور الشباب الموجودة بالجهة، مشينا للقلعة، جهة القلعة، جهة زعفران، الحصان، جهة نويل، غليسيا، المناطق المجاورة لمدينة دوز، وطبعا مدينة دوز بالشراكة مع المؤسسات هذه صارت حصص تحسيسية تهدف إلى إعلام يعني طالبي التكوين ولا الأولياء تاع طالبي التكوين معلومات حول الاختصاصات الموجودة المتوفرة سواء بالجهة أو بالولايات الأخرى. يعني
2: احتضنت القاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي مدينة قبيلية اليوم فعاليات اليوم المفتوح للرياضات البارالمبية، رياضة ذوي الهمم الذي نظمته مندوبية الجهوية للشباب والرياضة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقبيلية جيلان الشيباني.
4: تم تنظيم يوم مفتوح للرياضة ذوي الإعاقة، تم تنظيمه من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبالاشتراك مع الجامعة التونسية للرياضة ذوي الإعاقة والجمعيات طبعا الجهوية الناشطة في المجال الرياضي والاجتماعي. للجورنية هذه مثلت فرصة طيبة، اليوم يوم مفتوح تزامن مع النهائيات الوطنية لكرة هدف اللي هي تنظمها الجامعة التونسية لذوي الإعاقة. اليوم أنا ثم فريق جمعية النور وفريق من جمعية صفاقس وتم تنظيم نهائي منع طيب. الهدف من معنا اليوم مفتوح هذا هو تنظيم فعاليات نهائية هذه هي التعريف برياضات الفئة هذه الموجودة والتعريف برياضات المستحثة والجديدة، ونحبوا معنا نحثوا جمعياتنا الناشطة في المجال الاجتماعي اللي باش تكون جمعية رياضية وتنظري وتنخر الجامعة التونسية لذوي الإعاقة.
2: أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد دكتور بشير السعيدي بأن نتائج تحليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكنسة ستكون جاهزة في الساعات المقبلة. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين أكد السعيدي أن وضعية الأم التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس مستقرة فيما غادر أبناه الثلاث المستشفى هذا اليوم.
5: في متابعة للوضعية الصحية للمصابين إثر الفاجعة اللي صارت بمنطقة المكنسي، نطمنوا الأهالي اللي رم 7 حالات معناتها في صحة جيدة، 3 تخرجوا من أمس، 3 صغيرات الأخرين مو في صحة جيدة. عندنا الإمرأة اللي نقلناها أمس إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش الكامي بتونس لمزيد التدقيق في التحاليل ومزيد العناية، وهي بالنسبة للوقت الحاضر حالتها مستقرة إن شاء الله ما تم تكفيل.
2: نبقى في سيدي بوزيد. بلغ مشروع حوارنا الرقمي حقوقنا المتكافئة مرحلته الأخيرة بعد تسجيل حلقات إذاعية حول الحقوق الرقمية لذوي الهمم، وهي بادرة لجمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد بالشراكة مع المجتمع المدني. رمزي عشوري رئيس جمعية الفعل المسرحي والتفاصيل التالية.
6: النشاط هذا اللي هو النشاط الثالث يجي في خضم مشروع حوارنا الرقمي حقوق المتكافئة اللي فيه عدة أنشطة، منها حلقات عن بعد على التكنولوجيا على الديمقراطية الرقمية، ودي فوكوس جروب حلقات تركيز مع الفئات هذه اللي يتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقة أو المهتمين بالموضوع هذا اللي طرحوا برشا أفكار وبرشا عوائق حسب منظورهم. المشروع هذا زاد كما قلنا هو المرحلة الأخيرة اللي هي الحلقات هذه، تم تسجيل 5 حلقات إذاعية متنوعة من بينها الحلقة حول الحقوق الرقمية لذوي الإعاقة في تونس بين النص والتطبيق، حلقة ثانية زاد تحت عنوان الإعاقة البصرية والفضاء الرقمي من التحدي إلى الإبداع، كذلك ثم حلقة ثالثة تتمثل موضوعها موضوع مهم هو مدى حضور المرأة ذات الإعاقة في الفضاء الرقمي، هل إنه هو صوت حاضر أو فرص ضائعة. كانت ضيفتنا مروة البناني اللي طرحت تجربتها ورؤيتها لواقع المرأة ذات الإعاقة بين الطموح والحضور الرقمي والصعوبات اليومية. الحلقة الرابعة اللي تتمثل في ذوي الإعاقة والحقوق الرقمية في تونس بين الواقع والطموح، والحلقة الأخيرة موضوعها هو ذوي الإعاقة السمعية السم بين ظفرين والفضاء الرقمي، هل إني هذه فرصة حقيقية أم أنها مثل مشاركة ناقصة. في نهاية التجربة والمبادرة هذه حوارنا الرقمي وحقوقنا المتكافئة اللي صراحة جميع المتداخلين احنا كجمعية بحبيناش يكون الأشخاص اللي هما ذوي الإعاقة يكونوا هما مشاركين فقط، بل كانوا مشاركين وفاعلين وهما الأساس.
2: دعت وزارة الفلاحة اليوم كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل على إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وأفادت هذه النشرة بإمكانية تسجيل أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بالبرد وهبوب رياح قوية هذا اليوم بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان. أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن

0: تحتية تابعة للجيش على الحدود، بينما وجه جيش الاحتلال ثالث انذار اليوم لسكان بلدات جنوب لبنان وطالبهم بإخلاء المنازل فورا. في الأثناء وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الصهيونية الأخيرة بأنها تصعيد خطر وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة التدمير الشامل والتهجير الجماعي، وهو ما يتجاوز استهداف مناطق محددة بهدف محاولة فرض واقع ميداني جديد بمنطق القوة. إلى التذكير بعنوان نشرة السادسة، بولاية قفصة الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بهدف تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء. وزارة الفلاحة تدعو منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 13 آخرين في سلسلة غارات وقصف شنها الاحتلال على مناطق عدة جنوب لبنان. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
2: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
1: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
2: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
1: منين الخطر؟
2: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دايما يكونوا قاتلين.
3: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
4: رفيق الطريق.

مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار انه يرافقنا في عشويتنا في عشويه السبت. 20 دقيقه بعد السته نبدا معكم المشوار، بعد مشوار نتاع كوره، ومازالت الكوره البرة، مازال الحديث البرة وفي الكواليس الكوليكا، مازالت كلها الحديث على الكوره التونسيه، التصريحات وكيف كيف. زاده فما ماتش قوي برشا هكا، زاده توا قاعد يتلعب، معناها كرة 100% كرة اليوم، لكن احنا باش نحاولوا هكا نضيفوا عليها برشا استضافات، برشا فنانين اليوم، زوز فنانين اليوم باش يكونوا حاضرين معنا، فنانين عندهم قيمتهم وعندهم وزنهم، ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا، وحتى لثمانية

0: نورتونا. نورتونا، ما نجم نقول كان نورتونا. واهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي حاضر معنا، بكل مستمعينا اللي نورونا في مسيكم بالخير. والله نجم نقولوها زيد على فنانتنا التونسيه اللي برزت بشكل لافت في المشهد الموسيقي، خاصه قبل ولكن زادت هكا لفتت الانتباه أكثر أكيد بعد تتويجها بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الجديد ضمن فعاليات دورة 24 من مهرجان الأغنية التونسية. أغاني تونسية تراثية معاصرة بأسلوب يدمج بين الأصالة وبين التراث، وسعداء جدا أنها تكون ضيفتنا اليوم. هي أستاذة مغنية وفنانة تونسية وبنت الجهة زيدة، كيف كيف، فخورين بها جدا. نجوى عمر حضرة معنا، أهلا وسهلا، مسيك بالخير.
1: مسيك بالخير والرضا، ومسيك بالعطر الفاوح، ويعطيك الصحة للمقدمة المزيانة أنت وكل مستمعين إذاعة قصة.
0: شكرا، يعطيك الصحة وشكرا على قبولك زيدة استضافتنا. نعرف أنه هكا وقت توا برشا خدمة وأعطيتنا من وقتك، فشكرا لك. إذن باش نبدو نبدو بجديد بالوصية، نبدو بالجائزة، نبدو بالاستعدادات. ما شاء الله برشا خدمة قاعدة تتحضر في الوقت هذايا، وإحنا قادمين على برمجة صيفية إن شاء الله هتكون ثرية جدا، خاصة بالأصوات التونسية وأصوات الجهة بصفة خاصة. نبدو بالوصية، نبدو بجديد الساعة.
1: هي آخر إصدارات. حبيت نقول لك اللي هي تجمع ثلاثة نصوص أصلهم من بطاوين. حبينا نخدموا على موسيقى مودرن، معناها الدمج بين الموسيقى الحديثة والنصوص القديمة. هذه أكيد بلمسات محمد رزقي، نحب نقدم له تحية، والكلمات من بسام الشقر، هذا هو نقدم له تحية. أداء نجوى عمر، حبيت نخرج معناها في نخرج شوية من نمطية إني باش نغني صوت تراثي، معناها نص ما غير ما إنه يكون بالطبل والذكرى كهو. حبيت إنه ندمج فيه آلات مودرن كما تشيلو، كما الكمانجات، كما فما كانت لاحظوا زاد فما معناها بيانو، فما ديزانستريمو معناها يكونوا غربي.
0: تجربة جديدة.
1: ومامتون زاد حافظنا على الإيقاع اللي هو البدوي، معناها البطبل، وعملنا زاد مروحة ما بين الذكرى والقصبة.
0: هي تجربة جديدة لأول مرة يظهر لي، سيتون بخمير، معناها بالنسبة ليك نجوى أنه يكون، ويظهر لي حتى زادة أنه نحافظوا على التراث والغنية تكون قديمة وتوزيع الموسيقى يكون جديد وندخلوا برشا حاجات مع بعضهم، يظهر لي أول مرة. ديجا احنا تو بعد نسمعوها كاملة الوصية، وأكيد نستنى رأيكم على صفحتنا الرسمية.
1: حبيت هي راهي الغناية معناها كانت موجهة لناس، أول حاجة معناها هي خاطر الوصية وصاية الرسول اللي هم الوالدين، إن شاء الله يا ربي يخلينا والدينا، وإن شاء الله اللي ماتوا الله يرحمهم. فحبيت أول حاجة ميساج من الكلمة، يعني الرسالة من الكلمة أول حاجة. والحاجة الثانية هو النصوص، خاطر فيهم دي تكنيك، أنا نحكي تو تكنيك معناها نقولوا إحنا تقنيات غنائية. معناها في يوم ما إذا جاء أي تلميذ آخر طالب في الموسيقى، وإلا معناها إنسان يكون باحث في الموسيقى، فينجم يستعمل نصوص ذوكم ويدونهم، يخدم على معناها العزف، يخدم على التكنيك متاع الصوت، معناها فيها حاجات ريشيرش أكثر من إنها معناها أول حاجة للمحافظة على هالنصوص هذوما باش ما يندثروش، خاطر الحق ثم نصوص
0: مهمة جدا، صحيح.
1: والحاجة الثانية لأنه فيه ريشارش، فيه بحث، معناها تنجم تخدم عليه برشا حاجات.
0: بالنسبة
1: لذلك علاش كانت معناها الاختيار هيك.
0: الاختيار هذايا كان معناها لو كان جاء في الوقت اللي كان فيه المهرجان، كنت تخير انه الوصية هي اللي تكون موجودة، وإلا الغنية اللي فزت بها في المهرجان اللي هي ايدي على خدي. لو كان جاء عندك الخيار في التوقيت ذاك، معناه في الوقت ذاك، انهي الغنية اللي كنت تختارها؟ هذه أسلوب جديد.
1: وهو هو أنا في كل مرحلة معناها في كل عام للسيستم في كل مرحلة من العام معناها ككل ثم عندي إغنية باش تهبط فهمتيني. بالنسبة لي هو كما يقولك لكل مقام مقال معناها في كل بلاصة راهي تستحق بلاصتها معناها على خد يديك فيها توزيع معناها توزيع أوركسترال فيه مع الفرقة الوطنية طبعا شبه نقدم تحية لسي منير الغضاب على التوزيع والكلمات والألحان لحبيب محنوش معناها غنية على التعريف
0: أكيد
1: فكانت الغناية إيدي على خدي موجهة أكثر من إنها تكون صحيح فما شوية سمعيا ولكن موجهة معناها نقول إحنا كيفاش باش نقولها لك
0: للمهرجان
1: أكاديمية أكثر
0: فهمت
1: ولكن الأغاني الأخرين مش معناها الأغاني الأخرين ما همش أكاديميين لا بالعكس ولكن هذيك موجهة للمهرجان والغناية لوصية موجهة زادة حتى هي للمهرجانات خاطر طلبوها برشا مهرجانات إن شاء الله في السنة وممتو معناها تكون سمعية ذوقية معناها تحسها معناها حتى إنها رسالة معناها خطر في كل غناية قاعدين نوصلوا في رسالة وإن شاء الله يا ربي توصل
0: إن شاء الله. في المهرجان كأن والمهرجان والدورة هذه بصفة خاصة نجوى كانت عكس التنوع المشهد الموسيقي التونسي وخاصة إنها أكدت الدورة هذه على إنه المهرجان هو فضاء لاكتشاف برشا أصوات جديدة وإبراز برشا طاقات فنية و بالفعل معناها أثبتت الدورة إنه الأصوات الشابة والأصوات اللي معناها قادرة على إنها ترسم ملامح أغنية تونسية جديدة ومتكاملة خاصة إنه المهرجان معناها 34 عمل فني موزع ما بين 18 عمل في مسابقة الإنتاج الجديد وتسعة معزوفات معناها كان عدد محترم جدا ولجنة التحكيم زادة كيف عدنان الشواشي وحاتم الجيزاني معناها أسماء عندها وزنها في الساحة الفنية التونسية. كيفاش ريت مشاركتك في هذا المهرجان الإضافة اللي خليها المهرجان مشاركتك؟
1: هو أول حاجة هو ما نجموش نقوله عليه إنه معناها مهرجان معتبر كبير معروف برشا مهرجان الأغنية التونسية وماهوش معناها
0: أكيد.
1: برشا دورات كبيرة فكان من طموحي إني فيه معناها كما قلنا أي إنسان قاعد يرسم في المراحل اللي باش يعيش بها واللي يطمح إنه يوصلها فكان من الطموحي إني نشارك في المهرجان الأغنية التونسية شاركت في مهرجان الأغنية التونسية أضافت لي أول حاجة تعرفت على برشا عباد في معناها برشا فنانين برشا موزعين ملحنين كل غناية معناها أعطاها إنسان اللي يغني فيها أعطاها روح جديدة فكالتنوع ذاك والإزدهار ما يزيدني كان شرف ومعرفة ومعناها نكون منفتحة لبرشة موسيقى أخرين وممتوع هي كأنه تحدي بالتحدي ذاك فيه الخوف وفيه الفرحة وفيه إنك ما زلت معناها تتعلم الصبر معناها لازم تكون داخل كي تدخل أي مسابقة فيش مسابقات ثم برشا مسابقات يكونوا صغار معناها اما المسابقه هذيك كانت مسابقه كبيره وشرسه لانه ثم برشا فنانين كبار وبرشا معناها اصوات جميله لكن اول حاجه انك تدخل ماكش داخل على انك باش تربح يكفيك انك تدخل وقبلوا لك 800 عمل يقبلوا 34 وانت تكون فيهم وبعد ذلك جت مرحله انه الحمد لله يا ربي هذيك راه كثير من عند ربي ماهوش اي واحد يدخل لل معناها يدخل باش يغني اي مسابقه راه ماهوش حاسس في روحها 100%
0: باش ينجح
1: خاطر هذيك علم الغيب.
0: وانت تحكي على نجوى وانت تحكي على النجاح وتحكي على الفرحه انايا باش نرجعك شويه اللحظه رجعك شويه هكا نسمعك حاجه وبعد راجعين ابقي معاي اسمعها بالكدا نجوى أنا نسمع فيها توا معناها حسيت فما حاجة، فما بالك أنت في الوقت ذاك حبيت نعرف أنا تو نسمع فيها كيف ما قلت لك معناها وفات عليها برشا، وحسيت فما إحساس محلين نتاع كي يتقال اسمك في بطريقة هذيك، والمبروك وكل التصفيق وكل حرارة نتاع التصفيق وكل فرحة هذيك، كيفاش عشتها إذا كان احنا عشناها هكاك؟
1: والله انا اول حاجه وقت اللي هو يعطي في معناها يسمي انا وقت قران ربي كل قريبه خايفه خاطر سبحان الله
0: اكيد اكيد مسابقه كبيره
1: معناها ومنتو حتى في مخي اني يعني انا كيما نجم معناها ناخذ جائزه كيما نجم ناخذ الجمله معناها العذره في المشاركه. وقت اللي قال الاسم ديجا كانت اسمه تم عيسى معناها عبد عايش كان عيطت خاطر بالحق مانيش مصدقه. بعد فرحت ياسر، فرحت لانه الجائزه دي ما تعتبرش كان لي انا راهو لاهلي البلادي معناها قصه لتونس ككل، خاطر حاجه باهيه اني يربح انسان في مهرجان الاغنيه التونسيه بالتراث نتاع تونس معناها بالغناء البدوي نتاع تونس. ليش الاغنيه ماهيش تراث لكن الهنك نتاعها والقواله والمعنى الموسيقى نتاعها بدويه اصيله، فهذاك اللي فرحني. ان شاء الله يا رب يكون اخذ رساله معناها تعبر على المراه التونسيه، وان شاء الله ديما نطمحوا المخير يا رب.
0: ان شاء الله برشا نجاحات وبرشا توفيق، كل صادق الامنيات حقيقه على انه صوتك يستاهل، وحتى كانت فما اشاده كبيره في على حضورك وعلى صوتك، وتقريبا اجتمع النقاد على انه نجوى عمر هي فنانه صوتها جميل جدا وملتزمه في فنها في لباسها في اخلاقها، وجينا من ربوع قفصه البيه فهي دي حاجة أكيد تضيف لنا الناس الكل، تضيف لك لك أنت وتضيف لنا احنا زيدة برشا وفخورين برشا. خليني باش نختم معك تو علاش نعرف عندك هكا برشا خدمة وكل شيء، حبيت نختم معك بالبرمجة هكا نعرف أنه استعدادات تو للبرمجة الصيفية ومهرجانات، كيفاش استعدادات نجوى وتحذيراتها؟
1: والله إن شاء الله مازال فما برشا جديد إن شاء الله قاعد يحضر.
0: أي
1: فما برشا مهرجانات كلموني مازالت معناها تنسيقات خطر مازلنا نشوف صداتات معناها. أي. فما مهرجانات دولية وفما مهرجانات محلية إن شاء الله يا ربي نوفروا للناس كل معناها ما نخيبوش أمل، خطر سبحان الله ساعات يكلموني مهرجانات راني الله غالب نبدا انا من نخدم معناها ما نجمش نحضر معاهم. فشكرا للناس اللي كلمتني واستدعتني، وراي ذيك راي حاجه تمسني ياسر وبالحق معناها كل انسان يقول لك اللي يناديك معناها كان شرفك معناها
0: اكيد
1: فرح بيك ياسر. فان شاء الله يا رب يكون قد المستوى وقد نيتك الناس اللي نلقاهم خاصه في المهرجانات المحليه نلقى ساعات مسوين معناها تلقاهم ياسر طيبين وكيفاش فرحين بيك ويتحملوا فيك. والله سامحيني حتى كثرت عليك.
0: لا لا مسيش.
1: مرة في مهرجانة ولا الضوء الضوء أنا جبت معايا بابا وأمي معناها مشيت أنا للحجامة وبعد رجعت باش وكلونا معناها المهرجان، جيت ضاربة على أمي وبابا ما لقيتهمش. يا ودي بابا وأمي وين؟ طلعوا عائلة معناها ما همش تابعين معناها المهرجان لكن تابعين القرية اللي صاير فيها المهرجان، هزوهم وضيفوهم ووكلوهم ما خلوش حتى المهرجان إنه باش يوكلهم معناها. بتشوفي انت طيبه الناس
0: صحيح ومحبه الناس. اكيد محبه الناس
1: ان شاء الله يا ربي يعطينا القبول ومحبه الرسول
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله ديما نخرجوا بصوره باهيه اللي ترضي الله وترضينا زاد احنا وترضي الناس اللي تحبنا
0: ان شاء الله.
1: وكهو
0: يعطيك الصحه، نورتيني اليوم وسعيده جدا بمرورك، برشا نجاحات نتمنها لك، برشا مهرجانات اكيد باش تكون ناجحه باش تكون معبيه لانه صوت من احلى الاصوات التونسيه اللي نعتز بها. يعطيك الصحه نجوى، شكرا شكرا على قبولك استضافتنا، وان شاء الله لنا مواعيد اخرى مع النجاح ومع الفرح معك. شكرا لي
1: يعيشك
0: يعيشك
1: شكرا,
0: شكرا.
1: يعيشك.
0: شكرا.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم. مسيكم بالخير،
1: مسيكم بالخير،
0: مسيكم بالخير.
2: هات الصحيح.
3: في هات الصحيح خليني رحب بسيد أحمد ساعة عقوني. مرحبا،
4: اهلا وسهلا،
3: مرحبتين.
4: مرحبا.
3: يلا ايش عنا في هات في هات الصحيح اليوم؟
4: خلينا نبدا اولا بالتقلبات الجويه اللي هي انطلقت في الواقع وما زالت متواصله. نقرا من البلاغ اللي صدر عن وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، تقول انه اليوم السبت اصدرت بلاغ تحذيري موجه الى الفلاحين خاصه منتجي الحبوب على خلفيه التوقعات الجويه التي تشير الى نزول امطار رعديه محليا غزيره مصحوبه احيانا بتساقط البرد ورياح قويه بعد الظهر، لا سيما في ولايه القصرين، سيدي بوزيد، سليانه، القيروان وزغوان. ودعت الوزارة إلى الأسرع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين مع حماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع كموسط، بالتأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها. بلاغ طبعا هو طويل، طبعا هو فقط للإشارة أنه تم برشة مساحات من الحبوب ما زالت ما هيش محصودة، ما زال تم حصدها، ربما تحطوا على القصيبة اللي تم حصدها، لكن على مستوى القمح والشعير ما زال. على كل إن شاء الله تكون أمطار الخير،
3: إن شاء الله تمر ولا تضر إن شاء الله.
4: هو فقط نشير انه ثم العشيه تم امطار نزلت في عدد من المناطق في قفصه، شمال قفصه، قفصه شمال، شمال قفصه، القصرين ايضا شفنا حتى جريان لي وديان، ايضا في بعض شفنا في السند ايضا كميات
3: محتباهيه
4: في اي سيدي بوزيد في ام العرايس تقريبا، ثم معناها بعد ددا من المناطق. وهو الطقس نعرف انه ولينا نحس طقس سخونه شويه اليوم، خاصه اليوم، فولينا نحس النسمات الصيفية، وحتى في الشارع شفنا الناس تخرج العشية
3: ولا تتبدل شوية
4: تبدل طقس، ومع التقلبات يعني الطقس كان ممكن طقس محلها العشية اليوم.
3: أبارتي من العشية محلها اليوم. على كل إن شاء الله الأمطار هذه، وإن شاء الله زادة كيف ديما نقولوا الفلاحة ديما هكا يرجعوا للبلاغات نتاع وزارة الفلاحة والمعهد الوطني زادة كيف للرصد الجوي، باش على الأقل يأخذوا معناها حذرهم من البداية.
4: نعم
3: ديجا فما حتى تو شكون يبعث لنا في كومونتير قال القروان زاده هما في طريق الى تونس. القروان امطار ما شاء الله، امطار غزيره زاده كيف وفي صفاقس. ان شاء الله امطار الخير
4: ان شاء الله ان شاء الله. الخبر الثاني اللي الواقع كثر الحديث عليه بشكل كبير هو حالات التسمم اللي صارت ثاني عيد في المكناسي واللي راحوا ضحيتها زوز من الناس وايضا عدد من الاخوه، والحمد لله انه عادوا سالمين فقط. ثم كنت نقلوا يوم الامس الى العاصمه، ان شاء الله ربي يرحم المتوفين، و يعني ان شاء الله تقدموا بالعزاء الحار للناس اللي عائلات اللي توفوا. اليوم سمعنا شهادات من عائلات اللي توفوا وايضا من الاشخاص اللي
3: زوز اشخاص توفوا الحصيله، زوز اشخاص، زوز واحد توفى في المستشفى نتاع المكنيسي، واحد في طريقه للمستشفى الجامعي حسين سيدي بوزيد.
4: وسمعنا اليوم شهادات في الواقع، وشفنا شهادات من العائله، وحتى من الناس اللي وقع لها تسمم نسبي، والحمد لله انه لاباس. وربما اكل جدل شنو السبب، لحد الان هو لحد الان ما هوش معروف السبب. ونقروا تصريح مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بسيدي بوزيد البشير السعيد، يقول انه نتائج التحاليل الطبيه لحاله التسمم بالمكنسي ستكون جاهزه في غضون 72 ساعة. هذا كان اليوم مهم جدا تخرج نتائج التحليل، وخاصة أن تعرف السبب شنو بالضبط، لأنه لحد الآن في البداية نذكروا أنه تم الحديث على أنه الدلاع بعد العائلة انفت تماما أنها تناولت الدلاع، ثم الفجل أيضا انفو أنه تناولوا هذه المادة، أيضا ثم كنت تحدث على أنه قد تكون بعض الأواني فيها مواد أدوية.
3: هم ما زالوا ما وصلوش للدلاع، ما زالوا ما وصلوش للمساكين، ما زالوا ياكلوا في الكسكسي معناتها على على حسب هو
4: مشروع
3: الشهادات
4: اي مشروع مازال ما هوش موجود اصلا. وثم حتى اليوم ثم الشهادات اللي سمعناها انهم نفوا نفي انقاط يعني انه يكون بعض الاواني اللي هي فيها ادويه فلاحيه قد تكون فيها كالادويه هذيك ماده سامه ربما تم العصبان والحاجه تم مسه في يعني العائله ايضا نفت هذه الفرضيه وقالوا انه ربما التسمم مصدر هو الكسكسي مت الكسكسي شنو اللي صار بالضبط معناها
3: هي التحاليل هي اللي هي الفيصل هي نعم. اللي باش تقول معناها شنو اما فقط لهنا علاش يكثر برشا الحديث وكل واحد شنو يقول وكل واحد معناها اذا كان الاطراف اللي حاضره تقول انه راه ما فماش دلاع معناها ما فماش علاش باش نقولوا دلاع هي الاطراف اللي حاضره في حد ذاتها
4: مثلنا
3: ناكلوا في الكسكسي يا ربي العمل عليك
4: مش متوفر الدلاع في الوجبه هذيك وتقريبا نفس اللي قاعد يدور هو برشا انه الدلاع والفيجل والا ماده معناها كانت في انيه من الاواني بتاع الادويه بتاع الادويه اللي يستعملوها
3: في الاشجار
4: ولا الخضر ولا انه ايضا الفرضيه هذه ايضا ما هي شيء مطروحه يعني حسب شهاده العائله طبعا فقط هو العائله ايضا هي متسائلين يتسائلوا اليوم شنو هو السبب بالضبط لانه تقريبا هي اذا كنا نرجع حتى للشهادات انه حصرت الماده في ماده الكسكسي يعني تم امرأة تتحدث على أنه هزت مغارفة ولا زوز مغارف فقط ربما جتها الأعراض أقل
3: أي حد أي سمعتها أي قلت مغارفة ونص وحسيت شوية بركة فقط شوية دوخة وشوية الترهويجة على كل هي آخر
4: نعم فقط باش نختم ربما نعرف أنه طبعا نحن قدمين على موسم السخانة وربما مسألة التسممات تكثر برشا لأنه كل المواد السريعة التعفن في ساعة ما ربما تولي تتعفن بشكل كبير وربما تولي مواد سامة كما صار ربما حتى في قفصة نهار يوم الأحد
3: حالة استنفار كانت صح
4: يعني هي دعوة للناس أنها تعرف شنو تثبت من مصدر الحاجة اللي باش تأكلها وأيضا تثبت من الصحة المواد لأنه بارشة مواد حتى ربما بالرائحة بركة تشم أنه كل مادة هذيك ما هيش ربما ما توفرش فيها الصحة فالواحد يتجنبها وربما يثبت أيضا من مصدر كل حاجة يتناولها
3: هذا هو ربي يحمي الناس الكل كيف ما قلنا هي حالة استنفار صحي شهاداتها قفصة وتوا المكنسي إن شاء الله لباس بالنسبة فما شكون اللي غادر فيهم المستشفى فما شكون اللي تم نقله لتونس العاصمة
4: هنا هو فقط تم شخص هم اللي غادروا كل فقط تم شخص تم نقله لتونس العاصمة
3: هي الوالدة المرأة
4: البقية عادوا إلى البيت
3: إن شاء الله إن شاء الله لباس معناها الأخبار اللي قاعدة تروجنوا فما حالات أخرى توفيات راهو لا هذا يفيك معناها فماش منها الزوز هما الاولانيين بالضبط والاخرين كل غادروا المستشفى وحاله وحيده ان شاء الله ربي يشفيهم الكل ويحمي الناس الكل اللي كلا واللي ما كلاش واللي معمل بشيك الناس كلها تستحفظ على روحها وربي يحمي الناس الكل يعطيك صحة سيد احمد
4: شكرا
1: وجه القمر يا وجه القمر

0: أهلا بكم إلى موعد السابعة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تؤمن شركة الجهوي لنقل القوافل لغاية الاثنين المقبل سفرات إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من جفصة وسيدي بوزيد وتوزر بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم. تتواصل أشغال منتدى البكالوريوس الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جامعة التواصل الثقافة والتنمية بمنطقة فطناصة بمعتمدية سوق لحد بولاية قبيلة على امتداد 10 أيام. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيله توقيا من التقلبات المناخية. بلغ حجم صادرات التمور البيولوجية لموسم 2025-2026 أكثر من 6200 طن بقيمة تقارب 64 مليون دينار. حدد وزير الحرب الأمريكي بالعودة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل اتفاق، في حين قال طهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة. وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية للاحتلال في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير غير مسبوق، بينما قال جيش الاحتلال أن أهداف الحملة البرية في لبنان قامت خط دفاعي على الحدود لمنع إطلاق النار وفق زعمه. إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
5: مرحبا، شرفتنا.
6: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
5: مرحبا، نورتنا.
8: مسيناكم.
9: مسيناكم.
8: مسيناكم.
9: مسيناكم.
6: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
1: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.
4: أنا هي التونسية، وكل هكا في كل مرة تكون معانا تونسية، مرأة تونسية، نبدو فرحانين بها، فرحانين بوجودها، وفرحانين إنه إحنا في تونس. ما شاء الله ديما نسائنا التونسيات هن قادرات وفاعلات، وديما يكونوا أرقام صعبة في ما بين نساء العالم الكل. واليوم سعيدة جدا إنه ضيفتي باش تكون مهندسة وهكا صغيرة في العمر، مزيانة مهندسة، تخدم في خدمة، ونعرفوا برشة تفاصيل عليها، قصة نجاح وقصة تحديات زادة، كيف تكون ديما حاضرة معنا في أنا تونسية. صابرين تليلي، أهلا وسهلا، مرحبا، مسي بالخير.
5: مرحبا بكم،
4: مرحبا، عايشة في تشغيل. ليك برشة علينا،
5: على برشة عزيارة.
4: مرحبا بيك، مرحبا. صابرين، خدمة أنه المرأة تكون مهندسة، وخاصة في المجال اللي أنت تخدمي فيه، معناه مش ورقة، مش ورقة وستيلو.
5: هذي أنا سابلين تليلي، أرشتك دانتريور، أستاذة بالمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة. مهنتي كمهندسة أصعب برشا من مهنتي كأستاذ. علاش؟ على خاطر الدومين اللي نخدمه فيه في الارشيتكتور دانتريور، نلمسوا برشا حاجات ونعيشوا مع برشا ناس مختلطين. وأهم حاجة عنا إلو إحنا نخدمه مع إكيب 99% فيها رجال، يعني كليوناتنا أغلب التعامل بتاعنا رجال. إني نكون امرأة في وسط الميدان هذية، هذية من أكثر الصعوبات اللي نجم نعيشوا فيهم، معناتها إنه المرأة إنك كيفاش تتعامل في وسط مجتمع كله ذكوري، في كل في المونتاليتي اللي إحنا نعيشوا فيها، كيفاش يخموا فيك إلو أنت تتعاملي مع رجال، تكتسحي في السوق بشوية بشوية. رجال تجيهم صعيبة شوية إنه ياخذوا نقولوا إحنا كيما نقولوا
4: الأوامر
5: من عند من عند امرأة، تجيهم صعيبة شوية، اللي هم ستين وبراجل كيفهم كيفو، وبيان يخدموا وحدهم، معناتها أحرار يعملوا اللي يحبوا عليه. فجأة تانية يقوا إني المراك تسحت الدومين ساعة ساعة، يقول لك علاش مش قاعدة في الدار، معناتها علاش جيتنا لنا احنا تقولوا فينا في خدمتنا، وإلا اللي هي توا التوش متاع المراك في الارشيتكتور دانتريور ولت مهمة برشا. الذوق متاع المراك واللمسة الفنية متاع المراك ولت مهمة برشا في حياتنا، يعني دونك بالنسبة لينا بوركوا با احنا ما نستغلوش الذوق متاع المراك، ما نستغلوش الحاجة الباهية اللي في المرأة من داخل مخرجوه نعملوا بها لمسة.
4: شفتوا انه مثلا خاصة في تصميم الديكور الداخلي، ما تفهم المرأة ساعات تحسي روحك انك انت تتفهمي مع امرأة كاميرا، تتفهمي مع امرأة اكثر. علاش؟ عشان تفهم هي التوش فيمينين وين باش تجيب بالضبط، تفهم معناتها الكوجينه شنو نقصها بالضبط، تفهم شنو المراه وين ترتاح، انه الكوان اللي باش ترتاح فيه اكثر واللي باش تخدم عليه اكثر. يمكن زاده هذيا
5: هي صحيحه، اما زاده فما رجال ناجحين برشا راهو في
4: اكيد
5: في ايه. احنا ديما نقولوا راهو فما فرق بين ارشيتكت وبين ارشيتكت دانتيريور، كل واحد عنده التوش نتاعو. الارشيتكت دانتيريور عنده اللمسه الفنيه، عنده الحاجه اللي باش يخرج لك بها حاجه مزيانه، معناتها دونك فما رجال ناجحين في ميدانهم
4: أكيد.
5: اما باقي ديما نساء هما اللي يكونوا متفوقين في الميدان اكثر، خاطر هذاك اختصاصهم، هذيك هي الحاجه اللي تخلقها المراه. هي ديجا
4: فنية،
5: الجمال في الدار تخلقه المراه مش الراجل، الراجل يبني والمراه هي اللي تجي تزين.
4: باش نوصلوا للمرحله نتاع استاذه ومهندسه وتقتحم مجال النجم نقولوا عليه رجالي، و أكيد فما برشة تحديات، أكيد فما قصة طويلة من القراية. هو كان اختيارك أنت من الأول؟
5: هو كان اختياري بشغف، مش اختياري كهو، اختياري بشغف. وكنت ياسر نحب نوصل فيه الميدان، تشجيع من برشة ناس، حاولت أني نوصل، ما كانش الوصول سهل راهو. ديما نقولها، نقول راهي كل حاجة صعيبة راهي تكون حاجة باهية. تعرضت لبرشة عقبات، تعرضت لبرشة حاجة تخيبين، تعرضت لبرشة رفض، سورتو في قفصة، خاطر احنا ما عندناش مونتاليتي تاع ارشيتكت دانتيريور، سورتو مراكي ما قلنا. كنت اول واحدة حلت في قفصة بيرو دارشيتكتور دانتيريور، اما العقبات اللي لقيتهم حتى في القرايه انه وين باش توصلي بها قرايتك، شنو باش تعملي بها قرايتك، باش تجي تدهني في الحيوط، معناتها اكل طاقه سلبيه اللي يعطوها لك تخليك انك ديما توخري لتالي. اي هيك تقري في قفصه يوم بعد كي بعد شنو باش توصلي، اللي يقر في قفصه الكل ما عندهم وين يوصلوا. اللي نحب نقوله للشباب، فما شكون من قفصه ويقرا في قفصه، فما شكون جاي من برا من قفصه يجي يبكي خاطر حطوه في قفصه. اللي نحب نوصله لهم اللي راهي قفصه ماهيش عائق، قفصه بالعكس لو تنجح فيها راك تنجح فيها على قاعده. ونشجع اي واحد في قرايته، راهو مش انت تحب تنجح بعشرة وبتسعة معدل وتحب توصل، اعمل ايفور في قرايتك وحاول انك تبين روحك وانك تعطي اللي عندك الكل. وقتها ما عادش نحكوا على الجهويات وما عادش نحكوا على بلايص اخرين ونحكوا على قفصه غيرها، نولوا نحكوا على العقليه هي بيدها شنو فيها بالضبط، ايسكو الشباب هما يحبوا يوصلوا الا لا. ديما نقول لهم راكم توصلوا، لو كان تتعبوا، لو كان تتجاوزوا العقبات اللي قاعده تجيكم والكلام السلبي اللي قاعد يجيكم، راهو تنجموا توصلوا.
4: يمكن انت هذايا تشوفي فيه ديما بحكم تعاملك مع طلبه في نفس الميدان هذاك، علاش انت ما تحكي عن التجربه؟
5: يعملوا لهم فشل من داخل، يقولوا لي مدام راهو نحسوا نفسانيين رانا نتعبوا، رانا على بواب تخرج اما نفسانيين رانا تعبين، شنو باش نعملوا، شنو نوصلوا، شنو النقاط اللي لازمنا نعملوهم باش احنا نجموا نوصلوا. نوعا ما كيف ما انت وصلتي يا ربي الطلبه نتاعي يكونوا خير مني معناتها ونشوفهم ناجحين والكل، هذه امنيه اساتذتي قبل ليا واليوم ولت امنيتي للطلبه نتاعي معناتها. واهم

0: بفضل ان عاندنا كلامكم. معناتها لو كل واحد يحط الكلام السلبي هذاك في حياته يحطه كدافع على النجاح راهو ينجح.
1: ينجح اكيد
0: راهو ينجح.
1: والخدمه هذه يلزمها برشا غرام، هو اصلا فن، معناها يا اما عندك غرام وعندك ولع وعندك شغف بيه والا ما عندكش.
0: اكيد, أكيد.
1: مع قرايه، مع تحديات، مع انك انت تكون انتوغي بناس تشجعك وتساندك، هذيك زاده
0: اكيد بالنسبه لينا احنا يلزم يكون شغف هذيك على طول موجود. يلزم ديما ترجع تقرا وتحل كتاب، يلزم ديما ترجع تتعلم. انا الى يومنا هذا نتعلم مع طلبه نتاعي، ومازلت نحب نقرا، ومازلت نحب نكتشف حاجات جديده في الدومين، خاطر دوميننا ترقد تفيق تلقى حاجه جديده،
1: حاجة جديدة
0: تلقى اللي كان الكل تمسح وعودنا من اول وجديد. دونك المواكبه هي اهم حاجه في الدومين نتاعنا، وفي برشا في برشا ميادين اخرى راهو مش كاين في ميدان. ما نقولش ها هو راني نجحت اتخرجت وهي شايت راني باش نستنى خدمه، راهو مش بالضروره انك تخدم في نفس الميدان اللي انت تخرجت عليه في الاول. خدمت برشا، خدمت في برشا حاجات معناتها اللي ما كنتش نتوقع روحي نخدم فيهم مثلا. اما قلت بوركوا با يكونوا هذوكم حافز ليا اني نطور من روحي بشويه بشويه، ما نستناش شكون يمد لي مصروفي، اما بشويه بشويه نطور من روحي ونوصل اللي نحب عليه، نولي مسؤوله على روحي بيدي.
1: معناتها اخدم اللي ما تحبش عليه حتى لين تخدم اللي تحب عليه.
0: هذيك هي معناها اعمل ما تحب الى ان تعمل ما تحب.
1: هذا هي هذه من كيف ما قلنا مشوار كبير فيه صعوبات، في تحديات، في انك تخدم حاجه ساعات تبدا تخزر روحك تقول ليش انا وي انا لهناش قاعد نعمل بالضبط. اما ما تنجمش تبطل على شيء، انت عندك حلمه اخرى يلزمك توصلها، وما توصلها كان كي تخدم الخدمه هذيك، ولا كان كي تتعرف على العباد هذوكم، ولا تخدم معناتها برشا حتى الضغط النفسي زاده.
0: ريتيني هذا انا عمري ما قلت انا وي، يلزم يزيم قبل ما نوقف في البلاصة نعرف أنا وين، ونحاول نحدد روحي اللي راني يا إما نكون في الصفوف الأولى يا إما مش لازم نكون من الآخرين اللي أسفار يختاروهم ولا ما يختاروهمش. وهذا يكون بدعم الناس اللي يحبوك بخدمتك بقرايتك، معناتها أنت اللي تقرر إسكو تحب توصل ولا ما توصلش. لو أنت خليت فراغ كبير في حياتك وقلت أسفار باش نولي ولا مانيش باش نولي، ماكش باش تولي. يلزم تفرض على عقلك الباطني اللي راك باش تولي، انك راك باش توصل، راك باش تنجح. يسرتو كي يولي عندك جيش كبير وراك، يولي فما جيش كبير يسندك. راهو الجيش مش بفرضه يكون برشا عبيد، الجيش نجم يكون انسان واحد. انا مثلا جيشي في حياتي هو اختي. كانت الجيش اللي ساندتني، كانت الجيش اللي هي تدعم فيا، كانت حتى بالكلمه راهو مش بضروره بحاجات اخرين. اي سورتو ملي وقفت في معناتها ملي حليت وملي بديت نخدم الكل ديما تدعم فيا اني ما نرجعش لتالي، الى ان ولا عندي شريك حياته هو زاد كيف كيف ديما يدعم فيا، ديما خليني نقدم القدام. دعوه خير من امك، دعوه خير من باباك، دعوه خير من حتى من صاحب هكا ولا خوف في الله راهي هذيك تكون سبب في نجاح. الفايده انه انت تخدم بقلب ورب في خدمتك، وتتعب على خدمتك، وتحب اللي تعمل فيه، وتعمل حاجه ترضي ربي، راك باش توصل للي تحب عليه.
1: اكيد مع خدمتك كيف ما قلنا في البداية، والمجال اللي انت تخدمي فيه، وانه معناتها يكون فما برشا كونتاكت مثلا في كيف ما قلنا في الاول معناها مع البناي ومع دهان، ويلزمك انت تدهني بيدك، يلزمك انت ساعات هكا يلزمك انا
0: توش هكا تصليح حاجة يلزم نطلع لها
1: نعملها، ولا معناها تطلعي وتخلطي السيمان وتخلطي الدهن وتعملي كل شيء ساعات الحاجات اللي تخدميها بيدك، وعائلتك عائلة زيادة، ولد فما عائلة، ولد فما صغار وكل شيء. كيفاش تنجم تنسق، كيفاش تنجم تعمل توافق ما بيناتهم الزوز مش لا تضيع هذه على هذه؟
0: التوافق يصير في كيفية الاختيار، انه مش اللي جيت تتعامل معاه والا اللي يجي هو راهو في الاول باش تحصل في برشا حاجات، باش تتعرض لبرشا عوائق، باش تتعرض لبرشا عبيد تدخل معاهم في خدمه وفي كل يرجعوا كل تالي مش قدام، ترجع نقطه صفر تعاود تبدا من اول وجديد. حاولت اني نوافق كاميرا تونسيه في حياتي في عائلتي القفصيه صغرونه، حاولت اني نوافق باني يكون عندي طريقه اختيار تتماشى مع العقليه اللي عندي في الدار. دو تيل فاسون نختار عبيد معينين، عبيد نظاف يخافوا ربي، مريقلين في خدمتهم، عندهم
1: معناتها تختار الستاف اللي انت باش تخدمي معاه.

0: نخدمه ايه اكيد كاليتي بري مش ليجي كاميرا مش مسموح لي نتجاوز حدودي في اني نتعامل مع الناس الكل. السوق مش محلول بالنسبه لي بالعكس عندي ليميت كبيره برشا في اني نتعامل مع العبيد دونك نولي نختار نسيليكسيوني عبيد معينين نتعامل معهم ويكون هو على درايه بالاشخاص اللي انا قاعده نتعامل معهم. راهو اكس عامر زايد راني نتعامل معاه هنا راني نبعث له لوكاليزاسيون اللي راني موجوده في البلاصه كذا كذا ولا عندي شانتي في البلاصه كذا كذا دونك يولي فما تفاهم ما بينك انت والطرف الاخر وهكاك تولي تمشي الحياه سلسه وما فيها حتى اشكاليه. وبالنسبه لي بديت البروجي نتاعي قبل ما نعرس ومن قبل ما نعرس كانت عندي الفكره هذه نتاع انه مش اللي جيت نجم نتعامل معاه خاطر احنا ساعات نخدم في بلايص بعيده برشا نخدم في بلايص راهو ميم تخرج على الطريق جمله تبعد من وسط البلاد تمشي لبلاصه ريف تلقي كان دار هذيك في البلاصه معناتها صعيبه شوي انك تتعاملي مع عبيد ما تعرفيهمش اذا تعرفي العبد تسالي عليه هو شنو طبعه شنو اخلاقه شنو باش نجمي تمشي لهكا البلاصه هذيك مرتاحه. واهم حاجه انه يكون الانسان عنده شريك عنده شكون ينجم يدعمه وشكون ينجم يفايقوا على كالعبيد هذوكم اسكو هم باهين خايبين لا وراهي هي الدنيا كل فيها الباهي والخايب وكي نتعرضوا للخايب ما لازمناش نرجعوا لتالي ونقولوا سي بون لازمنا نحبسوا والا ما نجموش نكملوا قدام والا لا الخايب سي بون نخرجوه من حياتنا ونشوفوا شكون. الى ان الحمد لله بعد 8 سنين خدمه وليت كي تحكي مع العبد نجم تفهموا اسكو على شنو يمشي على شنو يجي كي نعرف نختار اكثر من قبل ما عادش نغلط في اغلاط قبل نقول لهم اغلطوا وتعلموا من اغلاطكم خاطر لو كان الانسان ما يغلطش راهو جميل باش نجم يوصل.
1: تمام الاغلاط هي اللي تتعلمي منها والاغلاط هي اللي تخليك ترجع للطريق الصحيح وحتى الاغلاط هي اللي احنا ديما نقولوا حتى وانت نصور زيدا الطلبه نتاعك زيدا كيف تقول لهم انه اللي ما يغلطش
0: ما يصلش
1: اغلط خليه حتى كي ما تغلطش احنا حتى في تربيتنا تو الصغار نقول ما يصلش خليه يغلط صغيرك باش يعرف شنو صحيح وشنو الغلط. حتى الطلبه زاده كيف اغلط
0: ولو كان في دومينكم انا كنت كنت في بلاصه ما غلطتش فيها وما جيش شكون نقدك راك ماكش في البلاصه
1: الصحيحه
0: في خدمتنا سورتو في خدمتنا اللي لاحظتو انه وقت اللي بديت هكا في مسيره النجاح وفي الخدمه الباهيه وليت نتعرف شويه وليت نلقى ضغط كبير من نقد وضغط كبير من برشا حاجات من برشا كلامات من برشا عبيد وقتها وين عرفت اللي راني انا موجوده في السوق. وقت اللي كان اسمي ما يتجبدش ديما نحارب عليه اما وقت اللي وصلت معناتها الى نيفو معين في النقد وفي الكلامات وفي كل شيء عرفت اللي راهو اسمي موجود.
1: شجره مثمره
0: اسمي موجود في السوق وباذن الله اسم الطلبه نتاعي زاد يكون نهار من نهارات نسمعهم ونشوفهم في نفس البلاصه يسرتوا البنات اللي يقروا عندي ديما نشجعهم ونقول لهم راهي المراه كي توصل صحيح دوميننا صعيب اما راهي المراه كي توصل نجاح حيكون مضاعف على نجاح اي راجل معنا.
1: يعطيك الصحه محلاها الطاقه الايجابيه اللي هكا في كل مره بالحق في فقره تانية تونسية في كل مره يوصلني الاحساس من الانفيتي اللي معايا ولا المراه القفصيه التونسيه اللي هي معايا انه احنا قديش ماناش سهلين قديش احنا قادرين نعملوا كل شيء وانه احنا كنحبوا نعملوا رانا نعملوا كنحبوا نوصلوا رانا نوصلوا معناها التحديات بالعكس كل تحدي وإلا كل صعوبات هي درجة أخرى باش نوصلوا باش نوصلوا بها الحاجة اللي احنا نحبوها.
0: المرأة القفصية بصفة صحيح. عامة هي متميزة المرأة القفصية خاطر دي جوردية أخت رجال كيما نقول المرأة القفصية أخت رجال وتحط في قلبها وتخاف على سمعتها وتخدم كل الحاجة اللي تحبها ويعملوا كل الحاجة اللي يعرفوها اللي هي باش توصلهم.
1: باش نغتنم فرصة وجودك معاي مش نحاول نستغلك شوي اي
0: اكيد
1: مش نسالك سؤال مش طول برجع
0: على فكرة قديش استضفتيني من حصة اول حصة تكون عندها طابع خاص بالنسبة لي لمسة خاصة جاية ونخمم مستنسة كيف نجي نبدأ حاضر لأسئلتك ونخمم زعم شنو باش تسألني زعم اسكو النجم نعطي معلومة تفيد غيري تفيد العبيد اللي يسمعوني نجم تكون في محل مرأة تونسية اللي تستحق.
1: يعطيك الصحة قلت باش نستغلك شوية ان شاء الله هكا تكون عنا مناسبات اخرى باش نحكم فيها باكثر تفاصيل اما التوندونس توا قبيله نحكوا في الاوف قلتي لي نهايه ماشي للسطوحات سيبنا الديار ولينا عندنا برشا خدمه على السطوحات.
0: صحيح على خاطر العبيد ولوا عايشين في زيك كبير عايشين في امبوتياج كبير نتاع كراهب وحس وجوجمه وعياط وكلمات خايبه في الشارع والكل هيك اللي ولا السؤال المتداول حتى على صفحات التواصل الاجتماعي هو وين نجم نهز صغاري وعائلتي في بلاصه نتفرهد فيها من غير ما نسمع كلام في بلاصه نجم اش ولوا العبيد يعملوا ولوا ينفيستوا في ديارهم يا اما عنده كوان صغرون يحولوا القعده بلاصه مزيانه بالارتيفيسيال ويخدم يعمل فيه بيسين صغرون هكا ويتمتع فيه هو صغار وعائلته ككل يولوا يتلموا في هكا البلاصه هذيك وبيان ولينا ماشيين للسطوحات استحات ولا يخدمها بطريقه ان يعني يكون فيها بيسين تكون فيها قعده تكون فيها ساعات كوانت سبور مثلا وكل يخدموها
1: يستغلوا
0: وقت مرتاح وبعيد على الحس والجوجمه ورابح راحته راحت عائلته.
1: هذا موضوع كبير تو نحكوا فيه مره اخرى
0: طويل فباش حاجات يسالوا فيها
1: فكرة.
0: حتى لي ماتيريول اللي نستعملوه راه مختلف تماما على الحاجات اللي نستعملوها في ديار لوطا خاطر معرضه للشمس وطقسنا خايب والكل دونك لازم قاعده كبيره باش احنا نجم نفسروا
1: ان شاء الله المداخله مصافحتنا الجايه باش نحكوا على السطوحات
0: هاو حد نصح المره الجايه
1: اي بالحق علاش تو علاش هكا يبدا عندك سطح كبير ومحلاه هو وتنجم تستغله وما تستغلاش
0: هذيك هي طموح الى الوصول طموح الوصول الى القمه
1: تنجم حتى عنا احنا في قفصه معناها هكا اسباس فيرت هكا
0: اكيد اكيد حتى بيسين يتعمل بيسين
1: يتعمل كل شيء
0: ويتخدم وفي الصيف تحطوه في الشتاء تنحيه معناتها راهي حاجات فتيل موت تتعمل صحيح تاكوت شويه بارابور بحاجات اخرى اما في الوضع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه ميساج كي نخسروا عليها ونستمتعوا صيف كامل اللي هي مش سهله ويحب باش يمشوا للبحورات 4 شهور احنا عنا صيف بريسك 6 شهور نص العام صيف اما ال4 شهور اللي نعدوهم بين خدمه ودار على قليله واحد يصنع حتى كوان صغرون يروحوا في الدار ينجم يستمتع بيه.
1: يعطيك الصحه صبرين تليلي نورتيني اليوم شكرا
0: لك شكرا للمستمعين الكل
1: ومرحبا بيك ديما وشكرا لانه المراه التونسيه انا كل المراه التونسيه تكون حاضره معايا نقولها شكرا بالحق علاش كي تبدا المراه التونسيه منورتنا وكتبدا المراه التونسيه في وين ما تمشي تقول انا تونسيه في كل المحافل هنا وطني جهويه ولا وطنيه ولا حتى عالميا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله كانت ضيفتي معناه دارت العالم الكل هي قفصيه ودارت العالم الكل بقرايتها وصغيره في العمر فهذه حاجه تفرحنا برشا
0: نجم نوصلوا ونحب نشكر كل حد دعمني أكيد. كل حد حاول انه يقول لي راه تنجمي توصلي راكي انسانه ناجحه راكي انسانه بها اولهم انت نهاد
1: شكرا
0: العباد اللي وقفوا معايا وشكر خاص زادة للناس اللي قالوا لي ماكش توصلي
1: وصلت
0: اي وصلت
1: هذا هو الحمد لله يعطيك الصحه نورتيني شكرا ليك شكرا من القلب مازلنا باش نوصل معاكم المشوار من بعد شويه فنان جديد باش يكون حاضر معانا في مسيكم بالخير

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم مسيناكم مسيناكم مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: الله الله الله،
2: نورتونا.
8: مسيكم بالخير ومسيكم بالهناء، وإن شاء الله مربوحة. شكون هكا الصباح يبدأ خارج وإلا ماشي هكا معمل على ربي؟ شكون فينا ما يحبش يسمعها الكلمة هذي؟ وشكون فينا ما يحبش يقولها؟ وشكون فينا اللي ما يفرحش كي يسمعها؟ وحتى كي يبدأ هكا ماشي وهكا ديموغاليزي شوية وإلا يسمعها يتفرهد، يحس انه نهاره باش تعديله محلاه وباش يتعديله مزيان وباش تعديله مربوحه. فما بالك كيف نسمعوها غنيه وتكون موجوده، وخاصه احنا توا داخلين على فتره نتاع امتحانات، هذوما سيزيام وهذوما نوفيام وهذوما باك، فكل ميمه هكا وكل واحد كي يبدا خارج ماذا بيه يسمعها ومحلاها من كي نسمعوها هكا في كل وقت برا ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه هو جديد نتاع فناننا اللي احنا فرحانين به اليوم واللي باش يكون ضيفنا اليوم في مسيكم بالخير، حمودة فلاح. أهلا وسهلا ومرحبا، نورتني.
9: مسيكم بالخير وتحية ليك ولكل مستمعي إذاعة قفصة.
8: الله يخليك،
9: ومشكورين على الدعوة الكريمة هذه.
8: يعيشك، شكرا ليك زيد على قبولك الاستضافة متاعك، ونبدو فرحانين برشا وين ما يبدأ فما جديد، والجديد هذا يعطينا في حد ذاته طاقة إيجابية. معناها هيك عرفت تبدأ أنت ماشي تقولك إن شاء الله مربوحة، تحس روحك ربحت.
9: هذا من غير ما تعرف الايجابيه هذه، ومحتاجين ان نعيشوا بالفرحه. الفن هو رساله، كيما نوصل صوت المتغرب وصوت الحزين وصوت اللي محتاجنا، زاد كيف كيف صوت الفرحه نحن مسؤولين انه لازمنا نوصلوا الطاقه الايجابيه للناس، وخاصه نحن قادمين ان شاء الله يكون صيف مبروك علينا وايام تكون مبروكه بالنجاحات ان شاء الله، قادمين على الباك الموند برشا فرحه تستنى فينا القدام
8: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الاغنيه هذه نسمعوها في الديار التونسيه الكل وفي الناس اللي فرحان الكل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله مربوحه. كلمات شكون، كيفاش تخدمت؟ انا حاسه هكا وقت اللي نشوف الكليب نحس انه الكليب والاغنيه مخدومة برشا حب، مخدومة برشا فرحة زيادة. كيف كيف؟
9: إن شاء الله مربوحة هي أغنية من كلماتي وألحاني، توزيع صديق الأخ مختار الكبسي، وإخراج أخويا صديقي إسلام الرزقي المعروف أسترو. تخدمة برشا حب، وحتى التفاصيل متاع الكليب كيفاش باش يخرج، باش يكون شبابي في اللبسة، في اللي دونسور ما شاء الله عليهم. دونك كل شيء تخدم برشا محبة، وما حاولنا ديما قد ما نحاولوا حاولنا نكون معناتها اقرب انه من من ما نخرجوش حاجه هكا ولا هكا، معناتها نغفلوا على ديتاي صغير
8: هكيك.
9: والحمد لله يا رب العالمين، هذاك هو المهم بالنسبه لي انا اكثر من حاجه اخرى.
8: اغنيه ان شاء الله مربوحه، كيفاش جت؟ معناها الاسم كيفاش جاء اسم الاغنيه؟
9: ان شاء الله مربوحه هي كلمه نقولها توانسه الكل، نقول ان شاء الله مربوحه. لكن انا امي ديما تقولها لي في الصباح، معناتها كي نجي ماشي قصد ربي لبلاصه ولا حتى نقوم نبدا قاعد في الدار، معناتها تقول لي ولدي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه. معناتها من الحاجات اللي خليوني نكتب برشا اغاني انه ما شاء الله امي متكلمانيه، معناتها تلقى ديكسيونير في كلامها، فناخذ منها ديما كلام. من الحاجات اللي خليته منها هي كلمه ان شاء الله مربوحه.
8: ان شاء الله مربوحه. هذه جيك نسمعوا حتى شويه هكا مقطع صغير ما يسالش بصوتك. اي عايشك.
9: وان شاء الله مربوحه وابواب الله مفتوحه، وان شاء الله مربوحه وابواب الله مفتوحه، يلي قاصد باب الله ان شاء الله مربوحه، يسهل لك في اللي تتمناه، باب الله مفتوحه، اللي ناوي على مشروع خليه بستر الله، الحظ في قلبهم مزروع، بسم الله وبره وإن شاء الله مربوح، حاوب باب الله مفتوح.
8: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مفتوحه، يعطيك الصحه. نعرف نمشوا باغنا بعد شويه على ان شاء الله مربوحه. وكانت زيده فما اغنيه في رمضان سنه كنت غنيتها زيده، كتبتها ولحنتها، هي جينيريك صحه برو، وخذت به جايز احسن موسيقى عمل كوميدي. نحكوا عليه شويه نعرف كيفاش كان.
9: بطبيعه انا كلمني سهيل غداوي، هو منتج في شركه اسمار اللي هي أنجت العمل الذي على قناة وطنية الأولى. غنيت كتبت ولحنت صحابرو، هي التجربة الثالثة لي في في في غناء الجينيريك، لأنه قبل سبق وغنيت جينيريك للسندريلا وجينيريك زينة وعزيزة ولقاو نجاح كبير برشا. هي التجربة الثالثة في غناء الجينيريك، وخذت منها الجائزة الأولى على إذاعة موزيك، جائزة أحسن
8: عمل
9: عمل كوميدي فوالا. وكان كنت هذا كيف كيف موجود في رمضان السنه في جينيريك الخطيفة اللي هو من كلماتي والحان مهدي المولي وتوزيعه، وغناء لبنى النعمان اللي لقى ما شاء الله انتشار كبير،
8: نجاح كبير برشا، مش حتى على على صعيد وطني بركه، حتى على صعيد عربي اخذ نجاح كبير كبير برشا الجينيريك في الحقيقه. ما همش أصحابي غنية كانت عملت بوليميك كبيرة، ما فماش حتى هكا دار ما تسمعهاش، فماش حتى واحد ما يدندنهاش، ما همش أصحابي. معناها كانت هي الغنية متاع 2025-2026، هي الغنية اللي كانت ضاربة برشا بطبيعة الحال. تحية كبيرة زيدة اللي رافقوك في الغنية، إن شاء الله زيدة كيف كيف هما باش يكونوا ضيوفنا. كانت الأنجح، ما همش أصحابي كانت الأنجح إن شاء الله في المهرجانات.
9: شوف بالنسبة ما همش أصحابي، هي أغنية من كلمات خونة أيمن غزال، واللحن من التراث، لكن البارتي متاع عفاف سالم كان لحني أنا. تصورت في زغوان، والتريو هذا بشكل عام ما همش أصحابي اللي غنينا بعده تريو الفلاح، لكن احنا ثلاثي كفنانين
8: ثلاثة مع بعضكم.
9: ما شاء الله بغنيت ما همش أصحابي، وصلنا معناتها في التوندونس الأولى في تونس مدة شهر كامل، وكنا الثامنين في العالم
8: ما شاء الله
9: في أول جمعة من نجاح الأغنية، معناتها أول أغنية شعبية بكلمات تونسية توصل للعالمية،
8: توب 10 معناها توب 8 ثامن أغنية في العالم.
9: لقينا أنه الأغنية هزتنا المسارح دولية كبرى السنة اللي فاتت، غنينا في سند دولي، غنينا في القروان، في سوسة الدولي، في القصرين،
8: في القروان زادة
9: الريجة، القروان الدولي كما قلت لك. ما شاء الله عملنا تورني سوى ثلاثة مع بعضنا، أنا وأيمن وحدنا، ولا أيمن وعفاف، ولا أنا وحدي، ولا معناتها الثلاثة اللي غناوا، المهم واحد فيهم هكا كان موجود في في في في كل تونس معناتها. والحمد لله هذه حاجه معناتها اذا تثبت صفاء النيه اللي جمعنا واللي خلى الاغنيه هذه
8: تحيه كبيره ليهم
9: مواقع التواصل الاجتماعي.
8: هي الغنية حتى فما معناتها مقاطع ولت هي تراند، معناها في الستوريز نتاع حتى معناتها نتاع الناس العادية، سختوك ما تخاف علينا يا بابا، هذيك معناها ولت كأنه العائلات الكل، معناها الخوات الكل يبرتجوا فيها على الفيسبوك. المقطع ذاك زاد كيف كيف لحد الآن أكثر مقطع معناها يتعاود، واكثر من مقطع تقريبا نشوفه فيه يوميا في الانستغرام، ويوميا في الستوريز معناها نتاع الناس العاديه ونتاع لي انستغراموز ونتاع المقطع ذاك بالذات. قول لي
9: اسم الله علينا منهم، واللي يفرقوا يفرقهم، وبمحبتنا نحرقهم، صنعتهم غير الكلام، اسم الله علينا ما شاء الله كتلمينا، الله لا يدور بينا الناس اللي خلطتها ضلال.
8: محلاها ان شاء الله ان شاء الله. هي تمنيات هي تمنيات والله.
9: انا انا انا حسيت انه في السنوات الاخيره الناس ولات تحب الاغاني اللي تعبر على الواقع. مالا. يعني انا حتى في طريقه الكتابه متاعي قبل كنت نوع طولت نوع اخر قربت اكثر للواقع نتاع الناس. معناتها كي ترجع انت علاش نجحت معهم اصحابي ولا علاش ما تخاف علينا يا بابا
8: اللي عايشينه
9: كلام انا نقوله. بالمناسبه هذه نحب اختي غاليه ثم فنان انا نحب نعطيه وقته انه نحكي عليه بالقدا بالقدا لانه فنان ممتاز. هو يعني قاعد ينتج في اغاني وقاعد يلقى في السنيه نتاعو بشويه بشويه. انا نعتبره قلم قوي برشا في الاغاني اللي قريبه من الواقع. هو اسمه ازر تلال. حتى نتفرج على الناس تدخل الشان يوتيوب نتاعو وتسمع الاغاني نتاعو.
8: ازر تلال
9: ازر تلال تلمو الاغنيه تهزك لاغنيه اخرى ما تنجمش تقلق وتسمع وتعيش الصوره كامله. على خاطر كما قلت لك نرجع لك لكلامنا انه الناس ما عادش تحب تسمع
8: حاجه فيها برشا خيال. اعطيني الواقع نتاعي فوالا اي
9: برشا خيال
8: اي اي
9: فهمت. تحب تسمع كلمه واقعيه معناتها تخيل مثلا ازر تلال يقول كان في بالك انا باش نجري وراك فيق من الحلمه فك عليك اخطاك. هذه كلام نقولوه معناتها
8: نقولوه في حياتنا اليوميه
9: فوالا في حياتنا اليوميه. فنرجعوا لموضوعنا ونقولوا راهو ديما نقربوا اكثر للواقع هو سبب نتاع نجاح اي عمل اي اغنيه.
8: هذا هو باش نخرجوا شويه من تونسي معناها باش تكمل في التونسي والا عندك تجارب هكا قاعد تحضر في اغاني مصريه قاعد تحضر في اغاني زاده كيف كيف تزيريه على قريب معناها باش معناتها باش يكون زعما البوم تزيري مصري تونسي والا المره هذه باش تركز فقط على المصري والتزيري في اغانيك.
9: انا عندي بعض التجارب اللي قاعد نحضر فيهم اول اخرهم كنت في الجزائر مؤخرا مع الفنان عبري بن الدين. تعرف انه مريم بن الدين كان ضيفتي في اغنيه ظلم الزمان ولقات نجاح كبير برشا. جاء وقت انه نردوا ضيافه في قناه على اليوتيوب فغنيت معها ديو من كلماتي والحاني اغنيه جزائريه تنفذت في الجزائر وصورت في الجزائر مازال كيكمل صور الكليب. هذه بالنسبة للتجربة اللي خارج الأغاني التونسية اللي نعرفها. عندي زادة كيف كيف تعامل مع الفنان. أنا نعتبره فنان كبير وقلمه من أهم وأروع الأقلام في في في في مصر اللي هو ياسر أبو اليمين. تعاملت معه في ثلاثة أغاني إن شاء الله بقدر ربي بعد صيف باش نتنقل لمصر إن شاء الله
8: إن شاء الله
9: ونسجلهم غديك إن شاء الله كان حب ربي.
8: مع أما ما زالوا بالنسبة للغنية مع مريم نور الدين حاضر أما ما زالت مشي ما زالت ما هبطتش معناها
9: نتكلم في الوقت. ومريم ما شاء الله عندها أغنية غالي غالي ما شاء الله
8: غالي غالي أي تاخذ وقتها زادة وحظها
9: تاخذ وقتها وحظها وغابة بالقدية الغنية وفي صعود مستمر ما شاء الله. ووقت اللي نقاولوا الغنية لازم تهبط قدرة تربي ما فوتوش مع جوان إن شاء الله كان حبر
8: إن شاء الله. تحذيراتك سؤالي باش نختم بيها تحذيراتك إن شاء الله للمهرجانات الصيفية. نعرف أنه فما استعدادات كبيرة أكيد
9: بالطبيعة مهرجان الصيفية أنا عاملين الحمد لله درت تونس بالكدا لكن مازلت في مناطق مازلت ما مشيت لهمش. لليوم يكون عندي خدمه مع حفله خاصه ولا حاجه نمشي للمنطقه الفلانيه يقولوا لي نحبوا نشوفوك السنه في المهرجان الصيفيه معناتها مازلوا متعطشين باش يشوفوني في حفلات في برشا حفلات
8: ان شاء الله.
9: قفصه مؤخرا ذاك الكيس درت قفصه في حفله خاصه لقيت العباد مسمعوا بالحفله نتاع السد ومازال يحبوا يشوفوني في قفصه وفي العديد من الولايات الاخرى. انا نوعدهم ان شاء الله السنه
8: ان شاء الله
9: كما عملناه انا في تعامل مع متعاد الحفلات مدام مؤنسه بواب. دونك السنه باش يشوفوني في اكثر من مهرجان وحتى المناطق اللي مشيت لهم الناس ما خلطتش باش تجي ولا ما معناتها ما
8: سمعتش الحظ اي اي
9: ولا هما بعاد ولا حاجه راهو بقدره ربي سنين عاود نجيهم ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله موجودين سورتو بجديد
8: ان شاء الله وان شاء الله مربوحه ديما وان شاء الله ديما نسمع عليك كل الاخبار الطيبه وتنورنا معناها في الجزائر اكيد ان شاء الله مربوحه في مصر زيدا كيف كيف ان شاء الله مربوحه وان شاء الله تمنياتي ليك معناها بكل النجاحات نتاع الدنيا لانه صوتك يستاهل وانك معناها شاب قاعد تخدم بخطى ثابته وبخطى صحيحه وبطريقه معناها قاعد عارف روحك بالضبط وين قاعد تمشي وشنو تكتب وشنو تلحن والجوائز ما شاء الله الله جاية برشا جوائز في الثنية، برشا مهرجانات زادة في الثنية تنورنا بها. سعيدة جدا بحضورك معايا اليوم، شكرا.
9: أنا سعيد أكثر، وتحية لكم من الناس الكل.
8: شكرا.
9: ونقولها ونعود نقولها، الإذاعة الأم هي وأولادها الكل دائما من الداعمين لأغاني حمود الفلاح، وهذا حاجة نعلقها نشان على صدري وفخر كبير برشا انه إذاعة بلادي ديما وقفة معايا.
8: عايشك، شكرا ليك وربي فضلك، ومرحبا بيك وين ما تكون، معناتها في قفصة في السند في أي الإذاعة، إذاعتك ودردارك. شكرا ليك وإن شاء الله مربوحة. شكرا ليك حمودة، شكرا.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم. مسيناكم. مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
8: مسيكم بالخير، هكا وصلنا نهاية مشوارنا بالنسبة لليوم. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، سي لازر يعطيك الصحة، إبراهيم إكمالة، وبعدو علاء زيدة كيف كيف، وتوا باش نخلي المجال لسي فوزي.
6: أهلا
8: وسهلا، عيدك مبروك سي فوزي.
6: كل
8: عام تحي بخير، مؤخر شوي
6: المستمعين.
8: كيفاش كمل الماتش بربي اللي خليت
6: والله هاو تو هي ركلات الترجيح بدت تو الماتش وفاو 1-1 بين أرسنال وباريس سان جيرمان.
8: أنا مازلت نحل في التلفزيون نقول ماركو.
6: باريس سان جيرمان سجل الآن زود ضربات جزاء، وأرسنال شات واحدة وسجلها، مازلنا تو في خير، ربما كان في آخر الفلاش نعطي
8: النتيجة كل. يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك، موعدي معاكم يجدد إن شاء الله غدوة صباح في نسائم جديدة. في أمان الله، باي باي.
2: إذاعة قفصة فرديف 92.7.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نادي حمام لنف هو الفريق الصاعد الثالث للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد ما فاز اليوم في ملعب سوسه على الملعب اليابسي بثلاثة اهداف مقابل صفر، وبالتالي يلتحق بكل من نادي تقدم سقيط الدائر والامل الرياضي بحمام سوسه بالرابطه المحترفه الاولى. فمبروك لنادي الرياضي لحمام الانف. في الحديث على بالنسبة موضوع سحب النقاط من نادي البنزرتي ومستقبل جابس، هيئة الدرجة الأولى تتخلى عن ملف سحب النقاط من رصيد النادي البنزرتي ومستقبل جابس للمكتب الجامعي. كرة اليد الترجي الرياضي التونسي يضم الكأس إلى البطولة ويفوز على النادي ساقيت الزيت بنتيجة 32 مقابل 25. بينما في السيدات تحرزت نادي الرياضة النسائية بالمكنين على لقب كأس تونس اثر فوزه في الدور النهائي على النادي الافريقي بنتيجة 26 مقابل 25. تو نرجع لمباراة ارسنال وباريس سان جيرمان لان ركلات الترجيح الان. بالنسبة للتنس الدورة رولان غاروس، من ابرز النتائج اليوم الايطالي أميل دي يفوز على الألماني رافل كولينج بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة مقابل اثنين. ترشح التشيلي تايلبو على الفرنسي كومي بثلاثة شوط مقابل شوط. كذلك ترشح الأرجنتيني مانويل جيريوش على الإسباني مارتين بثلاث أشواط مقابل شوط. ترشح الإيطالي بيرنتي على الأرجنتيني فيسكو كونزالو بثلاث أشواط مقابل اثنين. وترشح الإيطالي فاليو غوبيلو على الأمريكي لاي مارتين بثلاثة أشواط مقابل صفر. باش نختم بالنتيجة الآلية إلى حد الآن، حد هذه اللحظة، بما أن اللقاء انتهى بعد 120 دقيقة في رابطة الأبطال بين أرسنال وفريق باريس سان جيرمان هدف مقابل هدف. باريس سان جيرمان سدد الآن أربع ركلات ترجيح، سجل منهم ثلاثة أهدر ركلة، وفريق أرسنال سدد ثلاثة ركلات ترجيح فأهدر منهم واحدة، وما زلت الرابعة الآن لحظات وتنتهي هذه المباراة بركلات الترجيح. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب. إلى اللقاء ونرحب بزميلنا منير بن ناصر. عيدك مبروك منير.
2: سنين دائما فوزي ليك وكل السادة المستمعين.
0: الفنانة والأكاديمية عايدة نياتي تتحدث عن مشروعها الفني بصمات الروح. المطرب صابر رضواني يعرف بأبرز أعماله الموسيقية من 9 ل 11 مسك الليل على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثامنة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في أخبار الجهات، برمجة شركة جولة نقل القوافل لغاية يوم الاثنين القادم 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر في بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزرم بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات الإيواء ووكالة الأسفار إلى جانب وحدات التنشيط السياحية والمطاعم لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي وفق ما أفاد به المندوب الجوي للسياحة بالبلي ياسر صوفا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناظرات خارجية بملفات تشمل في الإجمالي الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية وشباب والطفولة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي وذلك للشهر الرابع على التوالية وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30,297 مليار دينار بنهاية مارس الماضي مقابل 30,530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 2025 وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. في أخبار العالم الآن، شن الطيران الحربي الصهيوني اليوم غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وأخيرا هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اليوم بالعودة لاستئناف الهجمات العسكرية على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب بين الجانبين. نهاية الموجز مستمعين الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: ما سمعتش صار؟
6: لا ما سمعتش.
5: موسي سليم عمل حادث كبير هو وعائلته، دخلت فيهم سيارة.
6: شكون تجرح وشكون توفى؟
5: لا لا ما نقول.
6: هو كيكون الحادث كبير تنجم تمنع الناس الكل.
5: إيه كلهم لابسين حزام الأمان.
6: صحيح، حزام الأمان منع برشا ناس من الموت.
7: وتوا اللي سمع ومازال يخالف يعرف الخطر اللي ينتظر فيه.
8: رفيق الطريق.

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام 9 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهات أفاد منسق المشروع النموذجي المتلوي تتنفس بولاية قفصة شكري الإبراهيمية بأنهم من المنتظر الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونة هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بدعم كندي. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي اليوم بأن نتائج تحليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم لفترة جوان جويليا وأوت القادمة إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم مناطق الجمهورية. أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناظرات خارجية بملفات تشمل في الإجمالي للانتداب في 1245 خطة تتوسع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. تقرر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي الجاري وذلك لشهر الرابع على التوالية وفق معطيات البنك المركزي التونسي. أخبار العالم، حيث تستعد إيران لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والذي اغتيل بأولى الغارات الأمريكية الصهيونية في طهران في 28 من فبراير الماضي بعد تأجيل فرضته الحرب. وأخيرا أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة ماسة إلى مساعدة غذائية عاجلة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الآن مع برنامج مسك الليل معك سعيدة.
2: شكرا نور، مساء الفل، مساء الريحان لك منير ولكل أوفياء إذاعة قفصة. إذن مسك الليل من توا حتى ال11 على أثير إذاعة قفصة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تحية لكل الأوفياء في سهرة مسك الليل من توحة الأحداش التسعة أحداش ندخيقة لكم من يحلى تحية جيكم من فريق البرنامج كل من رابيا العيارية كذلك على أدينا رضواني كمال حميدة وسعيدة كيتا بطبيعة نعود للقانا وإياكم نعود كذلك لموعد جديد في سهرة مسك الليل النافذة الليلية نحو عالم الإبداع في الفن في السينما في الفن التشكيلي وغيره رحلة نقترب فيها شوية من قصص نجاح نكتشف خفايا الإبداع نحاور بطبيعة أسماء خلت البصمة متاعها في قلوبنا وفي هالعالم هذايا عالم الإبداع نعرفوا اللي هو عالم السحر سحر الكلمة سحر الصورة أحلامهم تحولت إلى حقيقة إلى واقع ومعهم بدت الحكاية بشوية بشوية بطبيعة انسلطوا الأضواء على مجموعة من الأفكار اللي رسمت ملامح مجموعة من التجارب الناجحة الليلة باش نحكي بطبيعة على تجربة موسيقية مع ضيفي بعد شوية باش نحكوا على تجربة موسيقية أكاديمية محلاه الموروث الشعبي متاعنا محلاه التراث متاعنا وقت اللي يتحول بطبيعة ويقع مزجه مع الموسيقى الشرقية الموسيقى كذلك الغربية ويعطي رونق خاص ويعطي ثمرة خاصة بعد شوية قيس الزيري باش يكون معنا إن شاء الله حاضر على أثير إذاعة كفصة الليلة كذلك الاحتفاء بعيد الأمهات إن شاء الله كل عام وأمهاتنا حيين بخير واللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم فتحية لكل الأمهات أكيد باش تكون تحية غنائية باش نحكوا على غناية جديدة هي هدية لكل أم فبعد الموعد الأخباري أكيد باش نكتشفوا صاحب الغناية وليشكون باش يهديها غناية بتبيع المهدية لكل أمهات موجودين في كامل تراب الجمهورية التونسية نرجو للأغاني ومن بعد ينطلق الموعد.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الماء عليه في الطريق والمطر مازال تنزل بقوة. هنا ما نحبش الخطر، باش نوقف هوني.
1: يا خويا طرف الماء هذا باش يعطلنا.
0: فما تجمع تاع مياه في الطريق، اذا كان الطريق فيه منخفض ما هوش ظاهر يوصل الماء المحرك، والمحرك يسقط وتقف بين السيارة والمطر بالقوة هذية احنا ما نشوفه فيها حد وحد ما نشوفه، والحادث يولي في سمايق.
1: وشنو الحل
0: في الحالات هذية؟ الاحتياط واجب، والحل هو الوقوف في مكان امن والانتظار
2: عند نزول المطر بقوة وامتلاء وتغطية الطريق بالمياه. على مستعملي الطريق التخفيض من السرعة والانتباه وملازمة الحذر والوقوف في مكان امن على حافة الطريق حتى ما يعرضوش انفسهم للخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.
1: معكم نكتشف المجلس، معكم نكتشف ضيفنا على طرف ثاني من الخط. طبعا نحكي على الملحن، نحكي على الموزع، نحكي على الموسيقي قيس الزايري. نستقبله بكل حب. قيس، أهلا وسهلا بكم، نورنا في سهرية مسك الليل على موجة إذاعة قفصة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم الكل، مرحبا بكم. أنا سعيد بتواجدي في إذاعة قفصة، عروس الجبال نسميها دائما إذاعة قفصة.
1: هيشك. وأنا أكثر كذلك، بتبيع كان المفروض تكون معنا الأسبوع قبل الفارت، ولكن دواعي صحية بتبيع أجلنا الموعد وإياك حتى نحكو على ضيف كريم وكريم جدا. نحكو على موسيقي، نحكو على أكاديمي، نحكو على ربما الفريد أو من الأوائل اللي حييت الموروث متاعنا الثقافي الموسيقي في جهات الجنوب التونسي. وكانت عندك بصمة خاصة بتبيعة، باش نحكم على المسائل هذه لحظة بلحظة، باش ناخذ باش نسمع كذلك حتى بعض المقاطع، باش نحكم على لقاء بتبيعة، باش نحكم على المجلس بعد شوية شنو حكاية المجلس. ولكن قبل هذه هيت نبدو بشوية قيس الزايري، رحلتك مع التلحين، رحلتك مع التوزيع، رحلتك مع الموسيقى. نبدو هكا نرجع من البداية، مش نرجع من البداية للتتويجات، ولكن مش نرجع علاش غرام قيس بالموسيقى بالتحديد؟ مشوار طويل.
2: صحيح، ولازال بإذن الله ربي يعطينا طول العمر والصحة.
1: أكيد أكثر وأكثر. أمين.
2: المشوار بالمعنى الفعلي معناه المهني انطلق بعد التخرج، معناه 2002 الموسيقى مع دعال الموسيقى بتونس.
1: إيه؟
2: ولازلت أواصل أبحاث ودراسات فيما يخص في عدة مجالات، معناها خاصة مجال الأنتروبولوجيا الموسيقى
1: جيد.
2: والإثنولوجيا، يعني الإثنولوجيسي اللي هي تتمحور أساسا على الأقليات الموسيقية، الأقليات النماذج الموسيقية المتناثرة هنا وهناك، اللي يعتقد البعض أنها غير منتشرة ولا أنها أقلية، لكن الحقيقة هي أغلبية، هي العرق النابض للشعب التونسي، هي الموسيقى الموجودة في الصحراء، في الجبال، في الداخل التونسي. هذا المنطلق بقى مشيت معاك ديريكت للمنحة الأكاديمية، خاطر المنحة الأكاديمي العلمي يعني في جانبه النظري كان عنده تأثير مباشر في في في خدمتي بعد، يعني تطبيقيا، والحاجة الفخور بها الحقيقة في تجربتي أنني لم أكتفي بالتنظير وبالكلام.
1: جيد جدا. حلو.
2: أيه، وتجاوزت مشيت للفعل، معناها حتى لا أكتفي بالفرجة ولا رغم ما شوف رغم الجانب الأكاديمي مهم طبعا، والنقد العلمي البناء والتكوين والجامعة إلى شيء، لكن نخوض التجربة في معناها المعناها المباشر المعناها التطبيقي، أعتقد هذا الأهم. إذا التجربة انطلقت بعد التخرج أكثر الحقيقة، باعتبار أستاذ تلك مدة 20 سنة.
1: برافو.
2: بدايات كانت في تونس العاصمة، قريت في تونس، بعد قررت العودة إلى الجنوب، إلى
1: جنوب الشرق،
2: إلى الربوع الوطن الجميل، لعدة اعتبارات، معنا اعتبارات مهنية واجتماعية وثقافية الحقيقة زادة. وكانت الرجوع هذا كان فرض علي أوبليغاسيون، فرضت علي ضرورة أني نتأقلم مع الجو الموسيقي غير اللي نعرفه في تونس العاصمة، باعتبار
1: النمط
2: عن الجنوب مختلفة تماما عن النمط الحضري اللي تختص به العاصمة بصفة عامة. يعني حتى باش نقربوا المستمعين، الموسيقى التقليدية بين قوسين، المصطلح مصطلح تسميتها تقليدية في تونس، هي نمط المالوف، نمط الوافد من شبه الجزيرة الإيبيرية، من إسبانيا، من الأندلس، ما بين 700 ميلادي حتى 1696 ميلادي، ولا القرن السابع هجري 1696 ميلادي. لكن في برنا، في دنيتنا، في جبالنا، في صحراء، في صحراءنا، عندنا جو آخر مختلف تماما. وكانت البداية شوك صديقتي سعيدة.
1: كيف؟
2: شوك بالمعنى الزوزة الإيجابي والسلبي، باعتبار أن تكويني كان تكوين شرقي في المعهد العالي للموسيقى، وتكوين غربي زاد جانب كبير في يسموه التأليف الموسيقي، معناها الهارموني كونتربوان، التقنيات نتاع توزيع نتاع الموسيقى الغربية. ما اطلعناش كما يجب لاعتبارات يطول شرحها في على الخصوصية الغنائية الموجودة في الداخل التونسي، معناها الموجودة في قبصة وفي قابس وفي قبلي وفي دوز وفي القصرين وفي جميع وفي الكاف وفي الجبال. الحقيقة المسألة هذه بدينا نشتغل عليها، الجيل الجديد نتاع السادة ونتاع الجامعيين بدينا نشتغل على المسألة هذه.
1: واللي هي ثرية جدا.
2: اي طبعا مش ثرية برك. الخطير في الامر ان انها تمثل مش من باب الشوفينية ولا مش معنى مش الشوفينية ولا حشو كلنا نكونوا زاد جهويين، مش بمعنى جهوي يعني
1: طبعاً
2: العلمي العلمي البحت. راهو تونس 24 ولاية من الجنوب إلى الشمال، ممتدة امتداد جغرافي متنوع على صغر المساحة نتاعها، عندها امتداد جغرافي وعرقي وتنوع معناه ثقافي كبير ياسر، نادر جدا في في في برشا بلايص في العالم. وحتى كان إذا ممكن في بلاصة أخرى تلقي التريتوار الجغرافي كبير يمنعك من من من من, من الانتقال ولا من الانتشار. تونس الأعماق معناها من صحراءها لجبالها عندها أنماط غذائية، وعندها كما حكيت أنت بكري موروث، رغم أني الحقيقة لا أستشيخ كلمة موروث وتراث مع احترامي لتوصيفك طبعا، هو توصيف يعني
1: هو مصطلح متفق عليه. إذا كان تحبوا نغيروا السياق ما يسالش، من عندك بتبيع ناخذ الجديد.
2: ما يعجبنيش خاطر كي نقولوا تراث ديجا حطينا اوبستاكل بسيكولوجي، معناها فاصل نفسي، فاصل حضاري ثقافي بين زوز فترات تاريخية بين الحاضر والماضي. لكن الحقيقة هو عايش فيك، هو لازال مستمر، لا يعتبر إرث وتراث إلا عندما يندثر. مدام جداتنا وأمهاتنا وأبائنا لازالوا يترنمون
1: صحيح
2: بالصالحي وبالنصوص
1: صحيح
2: وبالأجيال اللي تغنيها الأمهات في الأعراس والمناسبات، فهذه موسيقى لازالت موجودة وموجودة بقوة. فهمت يعني ليش من هذه المعطى الأول. المعطى الثاني كلمة تراث جعل الكثير من الفنانين، حكينا كلمة فنان لكن أنا هي سهلة الحقيقة، مش سهلة بالكل، معناها تيتر صعيب هذا.
1: عندها برشا معايير، إيه؟ عندها برشا معايير نتفقوا فيها إن شاء الله فيما بعد، إيه؟
2: نقولوا معناها بعض العاملين أو المشتغلين في القطاع الغنائي يقوموا باجتثاث هذا التراث وباستغلاله بطريقة سميجة الحقيقة، معناها ومبالغة في استهلاك تعب الأجداد. فهمتني شنو نقصد؟ اللي يصطلح ساعات تهذيب التراث، هو تهذيب يا أخي، هو مش مهذب، هو مهذب جدا. ربما قاعدين نعذبوا فيه، يعني مش نعذبوا فيه. لا مهذب يا أصدقائي، أرجوكم وراه تراث أجداد هذايا وناس عندها رؤية ثقافية عميقة جدا. والتراث الغنائي مثلا نحكوا على الصالحيات نجدوا دخلنا في العلمي
1: بما انه احنا في جهه قفصه، ايه
2: نحكوا على الصالحي اللي تقريبا الداخل التونسي كل
1: إيه؟
2: موجود فيه، كل بلاصه عندها صالحي نتاعها حسب النغمه وحسب النغمه وحسب العائله، يعني ما تعرف العائلات والقبائل تسمي نغماتها. فمثلا صالحي مثلوثي نسبه لقبيله الثريث، هذه القبيله العريقه، قبيلة المناضلة الموجودة في قرى ساقس وحتى شنابل وسوسة، عندهم الصالحي نتاعهم. مثلا الصالحي هذا راهو هو ترنيمة وهو أغنية وهو نشيد المناضلين والمجاهدين اللي كانوا رافعين راية الوطن ضد الاستعمار الفرنسي في تلك الفترة. والصالحي ماهوش غناء فراحي عرايسي، ماهوش نتاع فرحه وعرايسي،
1: هو تعبيري
2: وقع. هذا اللي حبيت نوصل تويك، وقع استغلال هذه النغمه للافراح والشتيح وكذا، مع احترامنا من الشتيح طبعا.
1: هذا هو تهذيب بالمصطلح اللي لم نتفق فيه على
2: عرفت كيف المجاهد والفارس عندما يمتط لصهوة جواده وشد مجرمه وراه ويتجاهل باش يدافع عن الوطن نتاعه، يعمل لك الترنيمه الممزوجة ما بين الحزن والألم والحماسة برشا حديث على الصراحة
1: والشهامة والفروسية كلها تعبر بالطبيعة في المقطع اللي باش يأدي هو قيس. أنا لاحظت أنه قيس ما اختارش أنه يشاع من العاصمة، قيس اختار أنه كذلك يرجع لمسقط الرأس، وهذا إن أثبت وهو يثبت أنه الفنان راه ينجم ينجح في الجهات الداخلية، ينجم يتفوق وهو موجود في الجهات الداخلية. وعطيت خير نموذج بالطبيعة لبقية الشباب اللي يقول لك ما نجمش نلقى فرص متاحة بالنسبة لي في الجهات الداخلية حتى ننجح في نمط موسيقي محدد. كذلك خدمت ربما على كما قلت أنت الأقليات الموسيقية واللي فيهم بحث، فيهم عطاء، فيهم مجهود كبير برشا، وطبعا وأنت خدمت عليها بطريقة أكاديمية فعطيتها من روحك وعطيتها كذلك لمسة خاصة بقيس الزيري. قيس محلية الحديث معك، نحب ناخذ معك أكثر ما يمكن بالطبيعة بالنسبة للقانة معك، باش نسمع شوية مقاطع من خلال المقطع، كل مقطع باش نحكوا عليه شوية، ومستمعني اللي يسمعوا فينا بعد أنا باش نحكوا على المجلس بتبيع ربما هاللقاء الموسيقي هذايا فحوى لقانا معاك، ولكن قبل هذايا هيت نسمعوا هالمقطع هذايا نرجع بالذاكرة شوية 2021. يلا
3: أسس علي كلمات وألحان وتوزيع قيس الزهر. إذن أسلي خلفها فضل.
1: رجعنا للبداية قيس.
2: البداية في التتويجات في المسابقات الكبرى
1: برافو
2: تسمعها مع معزوفة غثيث ان شاء الله تجي مرة ونبعث لك تسمعها. معزوفة غثيث توجت بجائزة الإبداع الحر سنة 2020 اللي هي معزوفة تصب في نفس اللي حكينا فيه
1: وقتها كان اسمك الملحن الصاعد.
2: كيف
1: كان اسمك الملحن الصاعد توعد عندك مشوار ما شاء الله.
2: هلا دي مصاعدين
1: لا عادة ولا عندك ما شاء الله عند اسمك موجود بتبيع اسم يحترم ويحتذى به.
2: عفو عايشك صديقتي سعيدة. شوف الحقيقة راه ما تماش نجاح 100%. راهي الحياة سلسلة متاع تراكم متاع تجارب متاع فشل، نفشل اليوم ننجح غدوة، نفشل ثم نفشل ثم نفشل ثم ننجح. اللي يتوهم من الحياة نجاحات ما هوش صحيح. الحياة كما أسطورة
1: هي الحياة معركة في نهاية المطاف بين النعم وال
2: ديما صاعد الواحد ديما يحاول حتى يتيح
1: محلاه التواضع عندك يا قيس.
2: لا لا العفو العفو والله مش تواضع والله صدقني ذيك منطلقات فكرية نعتبر روحي
1: أنا يعجبني كيبدا فنان أكاديمي وعلى مستوى عالي ويكون متواضع، فالمسألة هذه تخلينا نحترمه أكثر وأكثر.
2: ديما نتعلم وديما ما زلت نتعلم
1: عايشك يا قيس. نجي للمقطع الثاني
2: مش نفشل
1: يلا
2: لازم يكون إنسان معنا في الأخ
1: علمنا نمشي للمقطع
2: 2021 معزوفة مكللة بصالحي من جهة الحامة بالذات. معزوفة موسيقى آلية لكن طعمت بهزين صوت. المعزوفة دي عملت مفاجأة سعادة في مصعد الأوبرا
1: لحظة هذا
2: كفكرة كبحث كتوجه
1: وكانت هي فكرة أولى كانت ربما أنت كنت من الأوائل اللي قدموا هالفكرة هذه
2: تقريبا الأولى فعلا.
1: يلا قيس نمشي للمقطع الثاني باش نجي نشوف

0: محلاها الأغنية ومحلاها الكلمات
1: اي
0: و
1: تراب
0: يا
1: الصعب اللي
0: ايه
1: اسمح لي قبل تراب الاغنيه اللي قبل هذه هي
0: ايه
1: اغنيه هسس عليها،
0: ايه
1: كانت من اداء الفنان المتميز صديقي عزيزين خلفه،
0: نجر تحية
1: اللي يطبع نجوله تحيه كبيره، اللي
0: طبعا
1: تقريبا لو سول في بر تونس الكل ينجم
0: ايه
1: يلملك النغمه البدويه مع الشرقيه مع الكرديه مع العراقيه مع التركيه، يمزجهم مع بعضهم ويرمي لك وانت افرز
0: ريت
1: تحيه.
0: عنا بطبيعة نماذج نتشرف ونفتخر بها كذلك في المجال الفني،
1: ايوه طبعا
0: بطبيعة ربما يكون مصدر الاكتشاف هو والموهبة كذلك عندك قيس، لأنه يعني باش نكتشف برشا مواهب في هالمقاطع اللي عم نسمع فيها تو.
1: التأثير، التأثير هذيك قيمة التأثير. الأغنية الثانية اللي سمعناها تويك هي تراب.
0: محلاها
1: تراب
0: الأغنية
1: جات في إطار دعم دعم للقضية الفلسطينية في 2024 في مسرح دالوبينا، تم اختيار مجموعة من الأغاني في إطار دعم القضية الفلسطينية، قام بأداء الأغنية هذه شيخ الأغنية البدوية صديقي رشيد الماجري اللي استار ريفيرونس على فكرة في الأغنية البدوية في تونس الكل، وتلميذي ابن ولد الجمعية بلغة أخرى معناها
0: حلو
1: عندي خليل الباهي، صوت جميل ومتميز اللي سمعناه في المسمع
0: أنا المسمع ذكرني كذلك، طبعا كلنا قلوبنا مع القضية الفلسطينية، ولكن نذكرك المقطع وقتها في المسلسل التونسي ريحة التراب يا بيت تذكرها هذيك، فكي
1: اي
0: نسمع
1: صحيح
0: المقطع هذا نحس بالحق
1: اي
0: بالحنين وبالمحبة أكثر وأكثر لبلادنا. نمشي للمقطع الثالث قيس، يلا.
1: نعم.

0: عايش
1: مسمع فيتي.
0: ما هو الأغنية إن شاء الله نوعد المستمعين مش نسمحها لهم كاملين إن شاء الله بإذن الله. فقدنا
1: بالأخير شو بنتكلموا يا سيد.
0: هي مقاطع غاية في الروعة. أغنية تحكي
1: هذه الشارد، أغنية الشارد غناها محمد الطاهر الصهبي، موهبة صاعدة وصوت يمزج ما بين رخاوة البداوة الصحراوية ويعني صوت شبابي فيها كل العبق البدوي القديم اللي معاش موجود. ما كتعرف أغلب الشباب توي
0: طبعا
1: للراب
0: طبعا للأسف
1: طبعاً. يعني أما الشباب يغني بالنمط البدوي الصحراوي
0: والنمط للشباب هذا يزمو طبعا أكاديميين حتى يأطروا في المجال هذا. وحتى العنوان محلاه شارد محلاه العنوان
1: هو الأغاني اشتغلت حتى على العناوين، يعني ما كانتش أغاني ما كانش نابورت، حتى العنوان كان فيها يعني تراب هسس عليا غثيث شارد كلها اسماء لديها وقع معناها.
0: يلا نسمع المقطع اللي بعده.
2: سجل حلقة ثانية فانك بدوي طبع فجر شيد الميشت
0: نجو توا للموسيقى الغربية مع زجل. شنو حكاية زجل قيس؟
1: زجل سيدي
0: قولي
1: أمام الزخم الألحان اللي عندي وكثرة الموسيقى معناها فلقيت روحي مجبر بمعنى الإيجابي مجبر طبعا اللي نعمل الصفحة هذه الصفحة الخاصة بألحاني الكل. ما بقيتش نستنى مثلا في مسابقات كبرى ولا لا، قلت يا قيس اخدم بمجهودك الخاص معناه بما أمكن لي من إمكانيات أني ننتج أغاني جديدة معناه وسلسلة حلقات
0: بدأت
1: سنة 2024 الحمد لله. الباج باية محترمة كبيرة عندها توجه فني وموسيقى بيان سيليكسيوني
0: والسوشيال ميديا اكيد عندها تاثير ايجابي كبير برشا على انه تعرف بالطبيعة، لانه مش نقول مقتصين ربما على حلقه واحده بقدر ما نجموا ندخلوا للعوالم الكل. التكنولوجيا الحديثه بالطبيعة توفرنا الفرصه حتى الفنان يعرف ربما بالابداع نتاعه وهكاك يوصل لاكبر عدد من الجمهور سواء كان داخل في تونس ولا خارج تونس كذلك.
1: هو تعرف المهم في التجربه نتاع زجل يعني
0: الاختيار وحلال العنوان زجل كذلك
1: عجبني نمط غنائي عربي قديم اللي هو لازال موجود راهو هزال الصوت هذاك نتاع الاجداد يتسمى زجل في الموسيقية. من بين اهم الاسباب الفكره في المده الاخيره للاسف كثرت وكبرت ظاهره النشاز وظاهره الغناء الغير قائم على اسس معرفية وعلمية وأخلاقية.
0: غناء ما عندوش رسالة ما عندوش هدف
1: عليها فوضى عارمة
0: والضحية هم الشباب والمستمع واضح.
1: وذاك اللي يخلي تعرف ونحسها كأنها نوع من توجيه للرأي العام وضرب لمقومات الهوية الثقافية. رغم أنش مبالغ وروادية ولا نظرية
0: ولكن دوركم كأكاديميين دوركم كأساتذة بتبيعها نحترمهم أنه تنظفوا الساحة في نهاية المطاف خاطر هذه مسؤوليتكم كما دور الإعلامي دور الفنان كذلك المبدع الأكاديمي.
1: نتعاونوا على أن ننظفوا الساحة الفنية
0: أكيد.
1: ونعاودوا نرجعوا الذوق وهو مفضل ربي راهو الذوق فطري في البشر ما ينجم حتى إنسان يفسد الذوق.
0: وهذوما في نهاية المطاف هما كالفقاعات يعني ما يدوموش تطلع فترة قصيرة ثم تندثر بينما الأساسي يبقى على طول. يلا راضي نسمعوا المقطع الأخير.

0: قيس.
1: لاشتاق لقيني انا في
0: برافو.
1: هذه
0: سمعنا كالصوت يا قيس، سمعنا نحبوا نسمع صوتك، كمل. انا بيجي نحب نغني معاه، دوري اعلاميه مش دوري باش نغني. يلا قيس، عجبتني على محلاها، محلاها الاغنيه.
1: بريوت على الاخر خام، حبيت نعمل معنا تجربه نتاع الخام كيما غناء الاجداد. مشيت في نفس التوجه، جوست بطبيعه اغنيه جديده. شفت الانتاج الكل نتاع قيس الزايري نتاع مجموعه زجل ونتاع المجلس اللي باش نحكوا عليها، الكل انتاج جديد معناها كلها الحان قيس الزايري. ليش تبدي هذه حبيتها كل
0: ولا والاداء كيفاش ينطقها؟ ليش خليها عندك
1: فوالا ليش ولا شد فاين الديلاش، اللي هي طريقه الاداء العروبيه القديمه نتاعنا الجبليه الامازيغيه العربيه. التوليفه قلنا من بكري عندنا توليفه خاصه جدا في تونس، ان نولفوا ما بين النغمه وطريقه الاداء الامازيغي والغناء العربي القادم من شبه الجزيره العربيه. هذه خصوصيه موسيقيه تونسيه بامتياز على فكره.
0: برافو برافو. الكلمات معبرة جدا واللحن كذلك، عالم عالم آخر دخلتنا فيها قيس. يعني واحد يحس الأذن متاعه الليلة استمتعت.
1: العفو العفو عيش،
0: ونوعد إن شاء الله المستمعين باش نسمعوها كاملة إن شاء الله في
1: قناة
0: من سارة بسكلي. نجو دولي المجلس، بقى في رصيدنا حكاية تدريج من زمان.
1: المجلس هو مشروع فني من سلسلة مشاريع، خاطر خدمت برشا مشاريع ولازلنا إن شاء الله. كان عندي مشروع في 2019-2021 مشروع الفزعة، ثم عرض، وكل هذه عروض كبرى. يعني مثلا البخلوق افتتح مهرجان جيبس الدولي، ثم عرض الفزعة شارك في مسرح جم في إطار منظمة ثقافة والعلوم.
0: ايه
1: كتاب الفرنسوية. تم اختيار عرض هذا البزعة بشي أثث مسرح الجم. أخيرا عرض أركيفوني مع وزارة الشؤون الثقافية في مطماطة في سلسلة جبال الظاهر لتثمين إقامة فنية، وفي نفس الوقت ستاج مغلق لميت فيه أصدقاء فنانين من برشا جهات من الجمهورية، من الجنوب التونسي، من العاصمة، من الوسط، واشتركوا في فضاء ديار حفر، ديار البربرية الأمازيغية اللي تعرفوها الناس الكل، اللي هي تمتاز بأنها أوريزو مع الناس ريزو. واخترنا نكونوا بعاد على ريزو، بعاد على التليفونات، باش الناس تعيش التجربة الإنسانية، أنهم ينجوا عرض موسيقي جديد. معنا كما حكيت لك من بكري جميع عروضي موسيقية 100% موسيقي، أنهم ينجوا موسيقى في فضاء قديم، في عبارة سافروا في الزمن، هي رحلة في الزمن.
0: حلو.
1: فكان عرض أركيفوني هذا في المرة آخر مرة، ثم تلاها فكرة المجلس اللي هي فرقة موسيقية إن شاء الله باش تكون حاضرة في عديد المناسبات بإذن الله، في المهرجانات الصيفية
0: برافو
1: وغيرها من المناسبات حتى الخاصة معناها بكل سرور. ليميز المجلس أن مصرين على نوع معين من الموسيقى
0: اللي هو
1: يلتزم بصدق الكلمة كما سمعت بك ليش تفدي وكما شارد أسس علي صدق الكلمة والاجتهاد على اللحن، استغال على اللحن. هذا هو معنا الفنان الشاب سعد محمد الطاهر الصهبي
0: إن شاء الله يكون ضيفنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله. اللي يمتاز كما حكيت لك صوت محمد الطاهر الصهبي فيها كل يسافر بيك مع
0: صوت الهوية متاعنا، صوت جدودنا، صوت من القلب.
1: هو شباب صغير 22 سنة
0: برافو،
1: لكن القرجومة متاع جداد متاع راجل 70
0: ما شاء الله،
1: مسافر بيك يهزك للصحراء ويهزك للجبل،
0: ولا حتى في الأداء نحس وكأنه حاضر في الزمن ذاك. فتقول كيفاش معناها 22 سنة
1: جارح ما شاء الله عليه، تحية ليه الحمد لله. إن شاء الله ربي يوفق الشباب الكل
0: ويوفقك كذلك يا قيس،
1: وإضافة للأولاد هذوما أبار
0: برافو.
1: ثم حاجة تعاوني ياسر أني أستاذ ويغلب علي الجانب التكويني وجانب الانكادرمون،
0: نشوف
1: تلامذتي والطلبة متاعي يتحرك فيه شعور الخو ربما ما نحبش نخليهم وحدهم، نحب نفتح لهم الحلم، خاطر احسن حاجه في الدنيا هذه صديقتي سعيده
0: انه
1: وجميع
0: نخلو اثر،
1: انك
0: وانت
1: تعطي
0: مخلي
1: بشكل انك
0: عاد.
1: تعطي الانسان انه يحلم. اراه مسكين اللي ما يحلمش، اراه الفرق ما بين الميت والحلم، الميت والحي هو الحلم. اذا ما تحلمش فانت ميت. والشباب هذوما ان شاء الله ربي يوجههم خير، الناس الكل اولادنا الكل ان شاء الله ربي يفتح البيبان في وجوههم،
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي كل إطار شدوا صحيح، ما تفدوش، احلموا، اجتهدوا، اخدموا بقدرة ربي، راهو ربي معانا ان شاء الله. معنا شباب تونس الكل، الشرط الوحيد تكونوا اصحاب اخلاق،
0: ما تفدوش.
1: ما تفدوش.
0: فوالا. قيس، محلاها لقاء معاك، محلاها سهرية معاك، بالطبيعة راهو فما برشا نقاط كنت مبرمجة اني باش نحكيها معاك، خاطر فعلا انت موسوعة، انت مكسب لتونس في نهاية المطاف. برافو على التوجه الموسيقي هذا اللي اخترته، برافو على انك كما قلت اخترت الاقليات الموسيقية ورجعت لها الرونق نتاعها، ورجعت لنا كل جذور نتاعنا، جذور اجدادنا، الهوية نتاعنا، محبتنا بالطبيعة لهيك الكلمة الهادفة. ان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وان شاء الله نشوفوك بالطبيعة أكثر وأكثر في عدة لقاءات وفي عدة نجاحات. كذلك أنا حبيت بدوري نشكرك قيس على قبول اللقاء معك، برغم عندك التزامات فنية كنت حاضر معنا بكل صدق بكل ترحاب، خلقا مخلوقا قيس، برافو.
1: وأنا أسعد،
0: وأنا كذلك،
1: وأنا ممنون جدا
0: يعيشك يا
1: لهذه
0: قيس، وأنا
1: الاستضافة
0: أكثر وأكثر.
1: لأهلي ومالية في قفصة، وتلك الربوع نحن لها ياسر، قريت في بدايتي في الشمال الغربي كي نجي مروح الجابس نتعدى القفصه، قفصه الابيه، قفصه ثقافه، قفصه الفن. تحياتي للقفاصه الكل، والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشمال والكل تونس. ربي ان شاء الله يخلينا ان شاء الله وينورنا طريقنا يا رب.
0: يا سيدي نورتنا بالموسيقى، ونورتنا بالخلق الكريم، ونورتنا كمؤثر استاذنا الكريم الموسيقي والملحن والموزع. ان شاء الله ربي معاك، الف الف شكر وتحياتي. ونوعد الساده المستمعين ان شاء الله الاغنيات اللي سمعنا منها مقاطع الليله فقط، لانه حيز الزمن بالطبيعه ما يخلينيش نسمعها كامله، نوعدكم باش نسمعها لكم كامله، خاطر روعه روعه في الكلمه، في اللحن، في الاداء، وكذلك في الانتقاء. شكرا لك قيس، تحياتي. احنا باش نرجعكم بعد الموعد الاخباري، شكرا، نرجع بعد الموعد الاخباري، نرجع نواصل التجوال معكم في مسك الليل.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية قبل اختتام أشغال منتدى البكالوريا في دورته الرابعة لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية غدا الأحد. وزارة الفلاحة تدعو منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية. حزب الله ينفذ عملية استهداف للقوات الصهيونية مواقع بشمال فلسطين المحتلة بالتزامن مع إطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف مختلفة. أفاد منسق المشروع النموذجي المتلوي تتنافس بولاية قفصة الشكر إبراهيمي بأن من المنتظر الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع الهادف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بدعم كندي. وأشار إلى أن البرنامج يندرج ضمن مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية، وهو برنامج تنموي وطني يمتد على 5 سنوات.
4: مشروع نموذجي اللي هو ساحة البلدية اللي هي جت في وسط البلاد، علاش سميناها المتلوي تتنفس؟ إن شاء الله المتلوي تتنفس هواء نقي. مشروع هذا متعدد الزوايا، ثم جانب يخص البلدية، ثم جانب يخص المجتمع المدني، وثم جانب آخر موجه للشباب وللمرأة باش تشارك في البرنامج هذا تحت إشراف مهندسة وخبراء جو وعملوا المعاينات نتاعهم وعملوا الدراسات نتاعهم وعطونا حتى المشروع كيفاش باش يولي. المشروع هذا إن شاء الله باش يبدأ في القريب العاجل، خاطر هم وقت اللي جونا آخر مرة شراكة مع شركة وسط قفصة، مجتمع مدني، إدارة جهوية للتجهيز، إدارة الفلاحة، البيئة، إدارة البيئة، احنا جونا خبراء عطونا طرق نتاع استغلال المياه المعالجة في المناطق الخضراء هذه. معناها ما ناش باش نستعملوا المياه تاع الصناد وكذا، ثم برشا طرق للمياه الأمطار هذه، ثم المياه المستعملة إعادة معالجتها وبطرق ذكية باش نطبق نفس التمشي هذا في الساحة نتاع البلدية. احنا بعد ما صار لونسمون دو بروجي تعدينا مباشرة لإعداد المشاريع الأخرى، خاطر هو البرنامج من 24 ل 29 مازال ممتد المشروع هذا. النقطة الأولى هي المتلوي تتنفس ساحة البلدية، من بعدها باش نركزوا على المناطق الخضراء. عندنا 17 منطقة ما فيها حتى منطقة خضراء، باه ينجح المشروع هذا باش نتعدوا للمرحلة الثانية اللي هي تهيئة مساحات الخضراء. وعندنا زاد اقتراح حزام أخضر، غراسة قرابة 2000 شجرة على طول الطرقات الرئيسية هذوما زاد كيف كيف في المرحلة الثانية إن شاء الله. المشروع الآخر اللي هو استغلال مياه الأمطار واستغلال المياه المعالج.
2: نظم مركز التدريب والتكوين المهني بدوز من ولاية قبلي بالشراكة مع دار الشباب إبراهيم برامر بدوز يوما تخصيصيا للتعريف بأفاق التكوين المهني. مدير مركز التكوين والتدريب المهني بدوز عبد السلام بن مبروك يتحدث.
5: قام المركز ببرمجة نشاطات على مستوى مدينة دوز الكبرى. البرنامج هذا يهدف إلى الإعلام والتوجيه نحو التكوين المهني من خلال يعني تبيين آفاق التكوين المهني، مسارات التكوين المهني، الاختصاصات الموجودة في التكوين المهني العمومي اللي تشرف عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني. في دوز عندنا زوز اختصاصات في مستوى شهادة المهارة، اختصاص مساعد مركب في كهرباء البناء، واختصاص في الخياطة المنظومة مدة التكوين فيهم عام، ينتهي العام ذاك بالحصول على شهادة المهارة في الاختصاص المؤمن، وعادة ما تكون بداية التكوين في دورة سبتمبر وتكون النهاية في 30 جوان نهاية التكوين وتسليم الشهادة. هذا على مستوى دوز، ولكن هذا كله مجمع في السيت نتاع الوكالة التونسية للتكوين المهني. يعني أي شاب يحب يأخذ معلومات هذه ينجم يدخل على السيت اللي هو www.atsp.tn. السيت هذا فيه تقريبا كل المعلومات على المستوى الوطني، كل مراكز التكوين المهني، الاختصاصات اللي تأمنها، وجود المبيت أو وغير موجود، ظروف اللي فيها التكوين. في نفس الوقت كل مركز تكوين مهني موجودة باج فيسبوك باسمه كما هو، ينجم التلميذ يدخل يشوف ايش موجود غادي كاختصاصات وكحتى امكانيات. صار التنسيق مع مؤسسات، خاصة صار التنسيق مع الاعداديات الموجودة بالجهة ودور الشباب الموجودة بالجهة، مشينا جهة القلعة، جهة زعفران، جهة نويل، غليسيا، المناطق المجاورة لمدينة دوز، وطبعا مدينة دوز بالشراكة مع المؤسسات هذه صارت حصص تحسيسية تهدف إلى إعلان طالبية التكوين ولا الأولياء تاع طالبية التكوين معلومات حول الاختصاصات الموجودة المتوفرة سواء بالجهة أو بالولايات الأخرى.
2: في ولايتي قبل تختتم الأحد أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي ببادرة من جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطنس من معتمدية سوق الأحد المنتظم على امتداد 10 أيام لدعم قدرة التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. رئيس الجمعية صالح محجوب في الإضافة.
6: منتدى البكالوريا هذه الدورة الرابعة التي انطلقت منذ سنة 2023 بالنسبة للمدة 10 أيام، انطلقت من 20 إلى 31 مايو 2026. الأساتذة المتطوعون هم 13 أستاذ بكل المواد الأساسية. بالنسبة للفئة المستهدفة هم كل التلاميذ المترشحين للبكالوريا بكل المعاهد المعتمدية سوق الحد. بالنسبة للمكان كما إقامة المنتدى بفضاء قاعة الأنشطة المقر الجمعي، وعندنا كذلك بالنسبة للمدرسة الابتدائية بفطناصة بعد مراسلة المندوبية والتنسيق مع مدير المدرسة مشكوري هي كل الشعب. بالنسبة لبعد المنتدى هذا إن شاء الله سيتنطلق منتدى تعزيزية كيف العام الرابع اللي نعمل فيها إن شاء الله من نهار 11 نهار 15 جوان بمقر الجمعية وبالمدرسة الابتدائية. بالنسبة بعدها جينا منتدى النوفيم إن شاء الله يبدأ منها 16 إلى 20 جوان 2026 وهذا شامل الإعداديات الموجودين في سوق الأحد. بالنسبة للهدف هو تحسين نتائج البكالوريا والأساسيين والنوفيم وهي كانت فيها نجاعة بصراحة بعد حبينا ذي بس من أموها.
2: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية السبت كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم على أثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة السبت عن المعهد الوطني للرصد الجوية. في السياق أوصت الوزارة بالإسراف في نقل كمية القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين مع تأمين أكواب الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بإحكام بواسطة أغطية عازلة للمياه. وشددت على ضرورة التثبت من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لتفادي تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. تتواصل المواجهات في جنوب لبنان مع تركز العمليات العسكرية حول النبطية ومحيط قلعة الشقيف التي تعد من أبرز النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وتشير المعطيات الميدانية إلى محاولات صهيونية للتقدم على محاور عدة انطلاق من مناطق قريبة من الحدود باتجاه مواقع تشرف على وادي الليطاني ومحيطه. في المقابل يعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهداف القوات الصهيونية مواقع شمال فلسطين المحتلة بالتزامن مع اطلاق صواريخ ومسيرات نحو اهداف مختلفة. بولاية قبلي اختتام اشغال منتدى البكالوريا في دورته الرابعة لدعم قدرة التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية غدا الاحد. وزارة الفلاحة تدعو منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية. حزب الله ينفذ عمليات استهداف للقوات الصهيونية ومواقع بشمال فلسطين المحتلة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
7: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
10: تأسس الاتحاد الأفواري لكرة القدم سنة 1960، وانضم بعد سنة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي. تأهل المنتخب الأفواري لنهائيات كأس العالم 4 مرات، 2006، 2010، 2014 و2026، وتصدرت مجموعتها الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2026. وفي مشاركتها الثلاثة السابقة لم يتجاوز دور المجموعات، ومن أبرز نجومه سابقا ديدي دروغبا ويايا توري. ويضم المنتخب الإفواري الحالي أبرز نجوم العالم في كرة القدم على غرار فرانك كيسيي الأهلي السعودي، ويدربه إيميريس فاي إفواري الجنسية. برنامج مبارياتي في نهائيات 2026 يوم 15 جوان في بفيلادلفيا ضد الإكواتور، يوم 20 جوان ضد ألمانيا بتورونتو بكندا، ويوم 25 جوان ضد كوارسا وهو ينتمي للاتحاد الكونكاكاف.
9: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت. مسك الليل مسك الليل.

معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.

0: محلاها للا التونسية، محلاها المرأة التونسية، هدية لأمهاتنا طبعا لاحتفاء بعيد الأمهات. إن شاء الله يا ربي أمهاتنا الكل حيين بخير وربي يفضلهم لينا. والاحتفاء على أثير إذاعة قفصة باش يكون بصوت فنان نوفل المحواشي معانا على الطرف الثاني من الخط. نوفل مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا أهلا بكم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي إذاعة قفصة والناس السمحين في قفصة.
0: فنان ومطربنا طبعا، نحكي على تجربة مع الكتابة مع التلحين مع الغناء، ونحكي الليلة على هدية حلوة برشا حبيت تود بها بتبيعها المرأة التونسية، المرأة المكافحة، المرأة اللي معمرة تونس، المرأة اللي هي بتبيع عليها يكون ربما العطاء في بلادنا والتفوق والنجاح في بلادنا. فاخترت كلمات محلاها برشا، واخترت التحية هذه تكون لكل النساء التونسيات الموجودين في كامل تراب الجمهورية التونسية. انتقاء الأغنية هذه، هيت نحكو شوية كيفاش جت الفكرة، علاش اخترت بتبيع الإيقاع هذايا، محلاها الإيقاع اللي نحسوه بتبيع عاتي من روحك وعاتي كذلك من محبتنا لأمهاتنا. فنبدو هكا نسمع والأذان صاغية للكلمات لللحن للأداء، يعني فما بصمة خاصة عندك نوفل.
1: أنا فهمني بصراحة مستني الكلمات، هي معناها كلمات الشعر الغنائية مديحة شبالي بنت الكاف. لناس الكاف هما معناها معروفين بالفن، فهمت، ناس يعني عندهم ميزة، الشعر بتاعهم يعني ممتاز، يعرفوا يوسف والمرأة معناها فهمني وحدة تونسية. وقت اللي سمعت الشعر أنا معناها فهمتني ديريكت، جاتني الفكرة معناها باش نلحنها وباش تكون معناها فهمت أغنية نهديها للمرأة التونسية والأمي بتبيعة، معناها فهمت على ما ريت فيها من جمالية في معناها الكلمات. اون بليس فما في المخيلة متاعي المرأة التونسية دي ما عايشة بالصفات هذية، فهمت، حتى أنا خاطر معناها فهمتني معناها كيف الرا مثلا فهمت أمي معناها في وقت ما معناها فهمت تعبت عليا وشنية ناضلت وشنية عملت باش وصلت قريت وتعبت وكذا، وكما ريت برشا أمهات في تونس. فما صورة مميزة للمرأة التونسية اللي تجمع بين الدين وبين الأصل وبين العادات والتقاليد، واللي تحرص باش تكون فما عادات والتقاليد والخلخال والحنة والجبة والسفساري، هذوما صفاتنا، هذه تونس، هذه تونس ما نجموش نخرجوا من قشرتنا معناها فهمت. هذه تونس والصفات هذه اللي في المرأة هي اللي باش تخلي تونس والثقافة ديما موجودة ديما تتطور ديما من حسن إلى أحسن. ذاك علاش حبيت أنا معناها نعمل معناها فهمت أغنية اللي معناها نكرم بها المرأة التونسية بالصفات وفي المخيلة اللي أنا نعرفه بها المرأة التونسية.
0: احنا اليوم على موجة إذاعة قفصة نوفل، وحكيت على المرأة التونسية الموجودة في قفصة في الأغنية.
1: أي انسى قفصة قابس مدنين، أنا نحكي على المرأة التونسية إجمالا، معناها من بنزرت لبن قردان عندي صفات في المرأة التونسية اللي الراجل التونسي يقبل معناها فهمت على الزواج لأصلها، ومعناها خاطرها امرأة فهمتني بقيمتها ومدلة معناها فهمت. مالوريزمون فما بعض البرامج اللي معناها يعديوا المرأة فهمت، دونك معناها فمك الصورة هكا واحدة سلبية فهمتني، اللي معناها ماشيين وما نحافظوش على الصورة ذيك متاع المرأة، فهمت كيفاش، اللي معناها فهمت المرأة التونسية هي المسؤولة الأولى، هي معناها المسؤولة باش تغرس الأخلاق في المجتمع. دونك احنا لازمنا نعاونوها بالبرامج الثقافية، نعاونوها نقولوا راي المرأة بنتصل، المرأة راي بيه، المرأة راي هكا راي هكا، باش الأم تربي بنتها وباش نخلقوا جيل في المجتمع يكون معناها متخلق ومتوازن
0: ويحترم
1: ويحترم هذا. علاش معناها فما كما نقول واحدة ثقافة كاملة، معناها الفن مع التربية مع المرأة مع كذا، هذو ما يخلقوا مجتمع، فهمت؟ دونك لازمنا نعملوا أغاني هكايا اللي هي فهمت تعبر علينا بالحق، معناها وتعبر على عاداتنا وعلى تقاليدنا، وما نجموش نخرجوا منها مهما يكون التحرر، ومهما مهما ديما المرأة التونسية عندها قدرها وعندها قيمتها.
0: حتى اختى العنوان كذلك نوف المحلاها ليلة التونسية. ايه
1: انا معناها الكلام معناها فيه زادة من الدقة وفيه من الشعر وفيه من الجمال، مي يخلي المرأة التونسية تتباهى بروحها، خاطر هي هكاك بالحق، معناها فهمت؟ معناها هي وقت لي فيلم يحدو نقولوا تونسية تسحر بالزين، تشوفها العين تبهت فيها من بنزرة التطاوين، امرأة فحلة قداد ايديها نسقفها قابس مدنين، حرة تحسبها خطويها، حرة وتحسبها خطوية، تحسب خطوتها كيفها، ما شافتش العين عربية ونتباهى بيها، يعني فيها معناها
0: برشا
1: المرأة فهمي حد التونسية هي فهمي السنديدة، امرأة عربية، امرأة معناها متوازنة وفيها من الصفات ما تخلق لك جيل في المجتمع، وما تخلق مجتمع اونيكيليبر وما تخلق، وهي عليها العمدة، هي عليها العمدة، لازمنا نعرفوا لي ريبير نتاعنا في المجتمع، اللي المرأة التونسية هي نصف المجتمع وتطورت وناجحة في برشا مجالات وقاعد معناها، لكن مع العلم مع التعب زي الكل معناها المرأة التونسية فما تتروح للدار وتربي ولادها و و و و والمرأة زاد اللي حتى اللي مازالت ما تزوجتش فاهم الصفات ومتوازنة ومتماسكة، يعني ما شاء الله معناها فهمني واحد عليهم، هذه أقل حاجة نعملها تجاه معناها النساء معناها اللي معناها قاعدين يبذلوا في مجهود كبير، وهني الرف اللي ذاعات والرا منشطين ومنشط معناها ما شاء الله عليهم، معناها فهمت يحرصوا على الأغنية واختيارها وكية، معناها فهمت حاجة باهية فهمت ترماو عليها، ومعناها عندها قيمة معناها من الناحية هذه، فهمت؟ هذاك علاش أنا اخترتها وأنا اللي لحنتها، راهو على فكرة التلحين هذاك أنا معناها لحنتها في بالميزان هذاك اللي هو معناها فهمت ميزان السوق أو الزي بالميزان التونسي اللي فيه الجو بتاعنا وفيه الركزة وفيه كذا، وخليت الكلمة ما حبيتش نعمل أغنية معناها سريعة فهمت، خليت الكلمة تسمع بالصوت باش نفهموا كل كلمة، معناها باش نفهموا كل كلمة في الأغنية في الماشية بالضبط، دونك معناها اللحن هذاك مدروسة فهمت، ونوعية الصوت والتامبر هذايا أنا يتماشى مع صوتي، معناها عندي نوع من الخامة اللي معناها فهمت تتماشى بالقدام مع الأغاني هذوم.
0: واضح. نوف انا لاحظت كذلك انه بعد التجربه نتاعك بالطبيعه في المجال الموسيقي، الاذن نتاع المستمع حاليا شنو تحب تسمع؟ محتوى الاغاني، تسمع الايقاع، تسمع ربما التوزيع، اكثر تحس يشد اكثر الانتباه والاهتمام بالنسبه للمستمع بتبيع من خلال التجربة متاعك أكثر إيميل؟ خاطر أنا لاحظت بالنسبة للأغنية هذه أغنية هادئة، أغنية توصل رسائل حلوة برشا، أغنية تحفزنا على محبة المرأة كما قلت أنت بما فيها بتبيع من صفات عديدة، وتشجع كذلك ربما المجتمع على احترام بتبيع المرأة التونسية واحترام المرأة في نهاية المطاف واحترام للأسرة. فالمستمع حسب رأيك يعني منطلق اخترت النمط هذايا الموسيقي اللحن هذايا التوزيع بالتحديد من منطلق التجربة متاعك، تحس انه المستمع، انا لاحظت ان تشديت لها الاغنية بصراحة باذن الله، شرب باش نسمعها عدة مرات على اثير اذاعة قصر، لكن ناخذ من منطلق نوفل المحواش بتبيع كفنان.
1: شوف انا بني المرجع متاعي في الذوق هما اغاني التسعينات، عندي عامين مانيش قاعد نسمع في انتاجات يرتقي بالذوق للمستمع حتى لين المستمع يحكم عليها باهي ولا خايب. عندي أصدقائي فنانين كي نقعد معاهم يحكيوا صحيح، يقولك مانيش نسمعوا في أغاني أحلو شبي الأغاني ولات هكي، هذوما ما يعبروش على الفيسبوك وما يحكوش وما تبقى صامتة وكبيرة برشا، فهمت؟ بالنسبة للفيسبوك والتيك توك معناها ولاو مسيطرين عليه، فما ناس يخدموا منه يعيشوا منه يتكلموا فيه فهمت، في معناها ولات مش كيما فهمني قبل، معناها واحد وقت اللي يعمل كومنتير ولا كذا تفهمه بالحق، معناها تو حتى من الفنانين معناها ما يعملوا لكش دي كومنتير. قبل احنا تسمع اغنيه فهمتني حلوه ولا كذا، الفنان تلقاه اذا كانوا معناها إيه معناها وحدك وحدك فهمتني، معناها فهمتني واحد تكتب له معناها فهمت اغنيه فهمتني واحد جميله. الحقيقه توا مانيش تقول ما فما شيء، مي ما فماش، ما سمعتش في الشعبي وفي الوتري مانيش نسمع في انتاج اغاني، ومعذورين اني اقول لك خاطر الاغاني فيها مصاريف وفيها كذا، ولا معناها التلفز الخاصه زاده يخضعوا لمعايير اخرى وما يعيطولكش. قبل كان فما اعلامي اسمه نجيب الخطاب ما شاء الله عليه، مدام هاله الركبي، يعيطوا للفنان على مصداقيته على اغانيه على اللحن بتاعه، وهكاك هو ما يخليه المستمع يسمع نوعيه الاغاني هذه الراقيه واللي فيها محتوى و و و توا سديفير توا فما قنوات ولاو يقربوا شوي لبروفيل دو تيك توك، هما بيدهم هكاك، وهذا معناه معذورين. يقول لك احنا عندنا مصاريفنا وعندنا كذا وعندنا كذا، وهاو مثلا دونك هما ماذا بيها اكل معناها معناها هما ماذا بيهم يعيشوا معناها كقناة، واحد يقول لك باش نعيش فهمت، يلقى روحه هكاك فما البوز فما دونك هذايا الكل ما نجمش نحكم انا على المستمع اسكو يسمع ولا لا، خاطر ما فماش معايير ثابته. نولي نحكم على الذوق نتاعي انا نسمع نوعيه من الاغاني نكتبها لحنها نسمعهاش انا و200 واحد مثلا فهمتني فاهمينها هما، انا ما يقلقنيش فهمت كيفاش، مش الموضوع نتاع انتشار. نجم انا باغنيه فهمني خفيفه ولا كذا ولا فيها بوز والنجم ننتشر في ساعة في ساعة، معناها من بعد ما تلقاش عندي مصداقية ولا واحد فهمت. دونك أنا نمن اللي يبني حاجة على قاعدة يوصل بها،
0: كيما أنت تأمن بأنه الفن رسالة، يعني مهما كانت ربما الصعوبات في نهاية المطاف فما رسالة يلزم توصلها وما يدوم في الواد كان حجر وكما نقوله في أمثال الشعبية. بالنسبة للكلمات احنا قلنا تلحين ليك نوفل، ولكن بالنسبة للكلمات ربما ما يفهم على المرأة، كان المرأة اخترت أنه تكون بالضبط شاعرة حتى بتبيع تكون هي صاحبة الكلمات، وكانت فعلا كلمات معبرة جدا.
1: هي بصراحة مدي حجبالي هي فهمت شاعرة موهوبة، وديما تبعث لي نسمع أنا معناها كلمات للي معناها صادفت كونه معناها فهمتني الكلمات هذوما فهمت حسيتهم أنا معناها ساعة كموضوع مهم فهمتني، وأون بلوس معناها كراجل ماسوني أنا كلمات معبرين معناها على المرأة فهمتني التونسية، دونك أنا وأون بلوس معناها شوف انا لي جون ماذا بيا معناها فهمني واحد ندعمهم فهمت كيفاش، خاطر الرام الروحي انا هكاك فهمت. دونك انا وقت اللي ريتها هي معناها فهمت ناشطه وتعمل ديما كلمات وواحد تسمعني فهمت، وقت اللي جات هذيا قلت والله ما نعمل اغنيه فهمتني. يا اخي معناها هي ما كانتش ملعكسين، قالت لي نوفل قلت لها راول انا ما نكذبش عليك معناها فهمتني الكلمات هذو ما عجبوني ما انا فهمت نتمنى نعمل بهم اغنية على المرأة، ما قالت لي اوكي فهمت انا بيدي، قالت لي نوفل محترمك انت معناها فهمت واحد فنان واحد وكذا فهمت، وبدأت الحكاية فهمت. دونك فهمت اخذت ما عندها الكلمات وبديت اللحن وعملت فيها معناها فهمني واحد الذكرى مع ملك الذكرى التونسية جهاد الغريبي. دونك هي فيها العود فيها الاكورديون يعني فيها برشا آليات يعني خلطة سحرية فهمت، هي ما بينات الوتري والشعبي الريجية معناها الأغنية فهمت. دونك عبرنا على المرأة بشكل معناها مناسب ومحترم في قيمة معناها المرأة فهمتي التونسية، وبالذات معناها فهمت معناها أكثر بوان اللي أنا معناها فهمني معناها فهمني واحد عجبني فيها معناها فهمت اللي هي معناها واحد حكيت على المرأة معناها من الجنوب للشمال معناها فهمت فهمتني، دونك تقول هي
0: على الميزات اي واضح
1: مزيانه والاصل العالي عربيه والحوت عليها بالجبه ولا بالسفساري عربيه ونتباهى بيها، بنت الصحراء والبراري.
0: حلو.
1: يعني هي قاعده تحكي على الصحراء، على كذا، على الجبه، على الخلخال، على ابوها في الخير مربيها، المراه المدله، معناها الكلام هذا كله، فهمت؟ عباره لخصت بيه يعني يعني المراه، فهمتي معناها؟ فهمني وحده تونسيه كما يقولوا، معناها من الشمال للجنوب، فهمت؟
0: جميل جدا.
1: يعني الكلمات اذا ناخذوهم الكل معبرين على كل امراه في تونس، معناها
0: يعني
1: فهمت؟
0: كل
1: هذاك
0: مستمع
1: علاش انا اختار. اي
0: باش
1: اي
0: يحس روحه في
1: اي
0: الغناية هذه. نجو
1: اي
0: توا للتصوير نتاع الغناية على الشكل اللي بتبيع على فيديو كليب موجود على اليوتيوب، اكيد الغناية
1: اي
0: هبطت فاستخدمت فيها الذكاء الاصطناعي نوفل
1: اي اي
0: المحويشي
1: اي هي
0: ولا ايه؟
1: بالذكاء الاصطناعي، معناها كل شيء بالذكاء الاصطناعي. كي جيت انا باش نحبتها، معناها بصراحة قلت لي ما تجيش نهبطها كيكا، باش نعمل كليب، معناها فهمت؟ يتطلب امكانيات
0: أكيد.
1: وفهم، ولازم معناها فهمت ممثلات، وتكون لابسة بلبس تقليدي وفي اماكن معناها فهمت وحدة تونسية
0: محبة.
1: معروفة. هذا كي باش نعمله زي الكل، باش نعبر على المرأة التونسية، بنت الصحراء وبنت الجنوب وبنت فهمتني، هذا الكل معناها. بعد ما خممت دونك ما عنديش حتى حل، معناها كان بالذكاء الاصطناعي هذا، فهمت كيفاش؟ دونك حاولت بالمينيموم نعمل الكليب هذا باش نحكي على المرأة التونسية، في معناها فهمت بنت الصحراء، معناها هذا كله، معناها ذاك. دونك الكليب بالذكاء الاصطناعي، ونتصور نجحت فيه ولا هكا ولا
0: جميل
1: ما
0: جدا، انا لاحظت
1: دمف.
0: بالطبيعه نجحت فيه، خاصه في انتقاء ربما الحاجه الملفته للاهتمام انك اخترت الزي النسائي التونسي. يعني ما دخلتش في متاهه انه ساعات الذكاء الاصطناعي ربما يعطينا صور عن المراه الخليجيه ويغير لنا بالطبيعه المفهوم وغيره، ولكن انتبهت لكل التفاصيل فكل الجزئيات كنت حاضر فيها وما لاحظتش حتى
1: أي
0: هفوه بالنسبه ربما التصوير على شكل الفيديو كليب بالنسبه الغنية. نوفل نورتنا في سهرية الليلة، محلاها هدية للمرأة التونسية، محلاها هدية كذلك للأمهات. باش نخلي لك الميكرو وإن شاء الله بتبيع ينعاد معاك اللقاء في كل الأعمال وفي كل المستجدات. الليلة بتبيع كان لقاء
1: عايشك.
0: خاطف على هامش الغنية هذه اللي هي متوفرة بتبيع وهي هدية لكل النساء تونس، هي هدية في نهاية المطاف لأمهاتنا لنسائنا للمرأة بتبيع المناضلة، المرأة اللي تعطي من روحها وتعطي من وقتها وتعطي من كل شيء حتى تنجح في نهاية المطاف أسرتها، وإذا كانت تنجح الأسرة راهو باش تنجح بلادنا. باش خليك الميكرو، شنو تحب تقول في نهاية الحوار معاك فنانة؟
1: والله في آخر الكلمة
0: تفضل.
1: ماذا بيا أقول، معناها الإعلاميين ما يتغشوش مني، راني كي ننقد ولا أقول علاش هكايا، راهو غاية معناها نبيلة، فهمتني؟
0: مرحبا.
1: وراني أنا زاد نتعب باش نعمل أغنية، نتعب بالكدا بالكدا، سي با فاسيل باش نخلق أغنية أنا وباش نعمل إنتاج، ومن حقي نتعدى، معناها نتعدى في التلفزة،
0: أكيد.
1: ومن حق المستمع في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، معناها باش يسمع أغنية، معناها فهمت
0: وخاصة كي
1: اللي
0: تبدأ
1: هي
0: أغنية مخدومة بهالطريقة هذه، معناها
1: بالضبط.
0: انتقاء للحن، انتقاء للكلمة، انتقاء للرسالة.
1: دونك المجهود اللي عامله أنا هذا الكل، لازم الإعلامي معناها يكملوا معايا باش يوصل
0: احنا
1: الرسالة
0: معك يا
1: زادة.
0: نوفل، احنا معك، أول ما تواصلت
1: شكرا
0: معايا قلت لك
1: شكرا
0: مرحبا.
1: جزيلا، وأنا
0: بفضلك يا نوفل.
1: ما نكذبش عليك، معناها كل انسان وقف معايا، وكل انسان اتصل بيا، وكل انسان كلمني، معناها قاعد راهو يعاون فيا، وقاعد انا معناها ما ننسالوش الجميل نتاعو. علاش؟
0: احنا
1: خاطر
0: ما
1: انا
0: بعدنا باش
1: عندي
0: نوصل
1: فكره،
0: رسالة حلوة للمرأة التونسية.
1: وانا معناها فهمت متصالح، لكن معناها فهمت تلافز التونسيه، ماذا بينا معناها واحد يعدي وفنان مثقف يحكي على معناها الأغنية دي، نتمنى تتعدى في القنوات
0: مرحبا يا
1: التلفزية،
0: نوفل. مرحبا، وانا
1: خلي
0: وعدك ان شاء الله باش نسمع الاغنيه عده مرات
1: معناها
0: اكيد
1: في
0: على
1: اللي
0: اثير الراديو،
1: يسمعوها
0: خاصه لانه
1: معناها في الناس
0: احنا في حاجه
1: مرعدتهم.
0: لمثل النمط الموسيقي هذا اللي فيه بالطبيعه مواضيع ساعات تكون المواضيع مقتصره على عدد قصير من الاغاني، فماذا بينا يكون عندنا متسع وعندنا ريبرتوار كبيره برشا بالنسبه للاغاني، حتى احنا يكون عندنا بالطبيعه عدد كبير ونجم بهكاك نمتع المستمع. شكرا نوفل، تحياتي،
1: شكرا،
0: احنا مازلنا معاكم في
1: يعيش
0: سهريه مسك الليل. شكرا نوفل.

0: شكرا جميعا. خلي يا رب سهرات
1: والله العظيم ما شبعناش.
0: افراح المملكه موجوده على طول يا رب
1: ما شبعنا. بدنا نعيدها.

معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.

0: هيك وصلنا لنهاية التجميل معكم في سهرية الليلة، نقولكم شكرا على الإنصات وإلى اللقاء في موعد لاحق.
1: الماء عليه في الطريق والمطر ما زلت تنزل بقوة، أنا ما نحبش الخطر، باش نوقفوني
2: يا خويا طرف الماء هذا باش يعطلنا.
1: فما تجمع بتاع مياه في الطريق، وإذا كان الطريق فيه منخفض معوش ظاهر يوصل الماء المحرك راه، والمحرك يسقط وتقف بين السيارة والمطر بالقوة هذية، احنا ما نشوفوا فيها حد وحد ما يشوفه، والحادث يولي في سمايق.
2: وشنو هي الحل؟
1: في الحالة هذية الاحتياط واجب، والحل هو الوقوف في مكان آمن والانتظار
3: عند نزول المطر بقوة وامتلاء وتغطية الطريق بالمياه. على مستعملي الطريق التخفيض من السرعة والانتباه وملازمة الحذر والوقوف في مكان آمن على حافة الطريق حتى ما يعرضوش أنفسهم للخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 11 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: برمجت الشركة الجهوية لنقل القوافر لغاية يوم الاثنين 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر في بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزرم، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المباركة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح أجعد. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية، إلى جانب القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالة الأسفار إلى جانب وحدات التنشيطة والمطاعم السياحية، وذلك لضمان نجاح الموسم السياحي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف. أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناظرات خارجية بملفات تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوازى على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي، وذلك للشهر الرابع على التوالية وفق معطيات البنك المركزي التونسي. في العالم الآن، شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وأخيرا، أصدرت الجبهة الداخلية الصهيونية تعليمات جديدة اعتبارا من يوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهارية، وفرض قيود على التجمعات السكانية نتيجة قصف حزب الله لهذه المناطق بالصواريخ والمسيرات. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: باي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
3: اخويا انا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
1: في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين مع نجوم الذاكرة مع نجوم الفترة الذهبية والزمن الجميل والجيل الذهبي اللي صنع الفرجة الحلوة للمشاهدين. بدايته كانت في المسرح ثم انتقل للدراما وللأعمال الدرامية التلفزيونية وكان حاضر تقريبا كل عام في الأعمال الدرامية رغم أنه بدايته كما قلنا كانت من المسرح. معنا اليوم ضيفنا اللي منورنا الممثل فتحي المسلماني. تحية لك سي فتحي. شكرا لك يا سيدي على حضورك معنا رغم بالهاتف المداخلة لكن ميسالش خلينا هكا نتواصلوا مع بعضنا رغم بعض المسافة. مرحبا بك ونورتنا ونورت الشاشة ونورت الدراما التونسية ونورت الأعمال الدرامية اللي كنت حاضر فيها وكما قلت تقريبا كنت حاضر تقريبا كل عام في أعمال تلفزية وأيضا حتى في الأشرطة التلفزية وتنحكوا عليها من بعض التجربة هذه. سي فتحي بدايتك كانت في المسرح في منتصف الثمانينات وقت مسرح الفرقة المهدية تحديدا هكا ولا لا؟
8: اي بالضبط كانت في الفرقة المسرحية القارة المهدية وقت كانوا هم الفرق الجهوية القارة المهدية اللي كنت عضو فيها يعني كنت من جملة ممثلين موجودين بعديك. ومن بعد وقع الاستغناء على الفرق هذه الا البعض اللي قاعد شوية في الجهات كما الكاس قاعدت كما الدفشة قاعدت وباقي اللي كانت استغنوا عليها كهو ما عملنا عوامين والثلاثة ومن بعد اللي انطلقنا في فرز عامة واحدة من وقتها كانت انطلاقة تلفزيونية.
0: يظهر لي كان أول عمل كنت حاضر فيه سهرة تلفزيونية بعنوان وتوقف النزيف، تتذكر العمل هذايا ولا؟
8: لا وتوقف النزيف كان شريط تلفزي.
0: أي شريط تلفزي كانت الأشرطة التلفزية.
8: أول بداية
0: وردة اي وردة بدور عز الدين.
9: انا قلت لك تفضل احكي مش تفضل.
10: قداش فكرتك عليا دوني؟
9: ما عندي عليك حتى فكرة لا باهي ولا دوني. انا وياك منش فرطتينا
10: ورسك. انت غلطة ماكش فاهم الدنيا المبادئ ما توصل لشي.
9: دكا باش تعطيني درس في المبادئ خليه روحك ينفعك.
10: اسمعني
9: سامحني.
10: قلت لك اسمعني انا قصدي مساعدتك راه جماعي يحبوا يتخلصوا منك فهمت يتخلصوا منك يزيك من صحة الراس ومن تحريض الناس. هذا شيء ماشي على عباد الكل. تشنو هزت وناتك معرضة روحك اللي اختر عليهم. انت عندك عيادتك تخدم لبس عليك وانا عندي وتيل نزاب فلوس.
9: شو مدخلني في وتيلك؟
10: نجم تكون عندك دخل احنا نعرف بعضنا اليوم. تتفكرك كنا نقرأ في سوسن بعضنا؟
9: قلت لك اني وياك منش فرطتينا سامحني.
10: راك تندم
9: ما تزيد حتى كلمة وسامحني
10: راهم يقتلوك.
9: سامحني
10: وردة راك تندم.
8: عام
0: 91
8: حمد يعرف.
0: اي حمد يعرف اللي اعطاك فرصه للظهور واعطاك دور زاده كان دور مهم برشا في مسلسل ورده. هذيك البدايه وهذيك الانطلاقه في الاعمال الدراميه.
8: هذيك الانطلاقه في الدراما هذيك اول انطلاقه
0: رغم ما زلت صغير وقتها شويه في العمر يعني تجربه جديده في التلفزه وفي مسلسل عمل ضخم مع نجوم كبار.
8: بالطبيعة وقت ما زدت جديد وجاي من مهدية ومزدت ما نعرفش حتى نعمة الدراما فهمتني. الحمد لله كان الجو كما قلت كان كبير شوية وما تعرف واحد ومصر مسرح يسأل مسرح عام برشا هذيك هي التلفزة تقعد كانت تقنيات في التلفزية تكود وتعلمناها من بعد فهمتني. أما الممثل كي يبدأ بداية مسرحية وينتقل للدراما بحول الله ما يخافنا حتى شيء يعني أنا عندي اللي زبستي عندي الآليات موجودة والحمد لله يا ربي.
0: أي
8: كانت انطلاقة الانطلاقه اللي هي حتى مازالت حتى لتو الحمد لله.
0: عمل كان مع نجوم كبار، والعمل مع نجوم كبار في التلفزه وقتها كان تجربه صعيبه ومختلفه وخلتك تعطي ثقه في روحك اكثر.
8: اكيد تلقى روحك مع كراو بن عمر في جميل جودي في حبه بالزيت في سيدي محمد بن علي معناها وفي ناس السويسي معناها ناس كبارات لازم كان تتعلم منهم ولازم كان تكون لك شحنه يعطيك شحنه كبيره فهمتني. المنام تعرف واحد غير يحب يوري روحه اللي هو فهمتني. وكان الباز بتاعنا هو الغرام فهمتني، كنا مغرمين برشا احنا في مصر فهمتني. كنا نخدم بقلب رب والحمد لله احسن تو نخدم بقلب رب. فهذوك من العباد هذوك من الكبارات هذوك ما يعطيو شحنه كبيره فهمتني، يزيدوا يغرموك ويزيدوا يحبوك حتى دراما في المسرح. هذا اللي صار والحمد لله.
11: اي وسيله مثلا، اي وسيله ولو بالقوه. يا جماعه اني اللي يهمني قبل كل شيء انه القريه يكون موقفها موحد، البلاد تكون متفقه على اي حل، اما المهم تكون متفقه.
12: يا عزدين احنا وصلنا في مرحله الاتفاق فيها غير ممكن.
11: تحبوا الصراحه الناس ما يتبعوناش.
12: وعلاش؟
11: على خاطر يقولوا احنا الموضوع ما يعنيناش. شنو الزيتونه اللي عندنا؟ انت عندك اوتيل وبيرو، سي محمود عنده شركات ومقاولات، وحكايه الارض والزيتون خطيتنا، اما ليه متبعين ورده وجماعتها.
0: والحمد لله وانطلقت من بعدها التجارب في الاعمال الدراميه سفينه رحيم ودور مهم برشا في مسلسل غاده. رساله حب سهره تلفزيونيه ايضا، رساله حب نذكر فيك في الاعمال يمكن. والدور الدكتور فوزي. ايه الدكتور فوزي الدور نتاعك. فوزي هكا الاسم نتاعك في رساله دكتور فوزي. ايه ثم الدور المهم برشا والدور الحلو برشا والدور اللي كان تجربه مختلفه وكان دور مختلف شويه بعيد شويه يظهر لي على طبيعتك وعلى حياتك اللي نعرفوك فيها معناها في الدنيا. دور منجي في خطاب على الباب.
8: المنجي في خطاب على
0: الباب المشاكس جدا
8: بعيد كل البعد عن الدار يكون مفهوم. المنجي عالم اثار فذاك ولد بلاد فهمتني. هذا هو الدور فهمتني. الحمد لله نجحنا فيه الحمد لله رب العالمين.
0: كي تعاود تتفرج في الاعاده نتاع الخطاب على الباب اللي يتعاود ديما الخطاب على الباب مش كيما الاعمال الاخرى، تمل من الاعاده والا كي تشوف الدور هذاك وتشوف النجوم اللي كانوا حاضرين معاك في العمل هذاك تحس برشا حنين الفتره.
8: انا نتفرج في الخطاب على الباب ونفكر كيف في الزمن الكبير اللي كان مع الاولاد واللي تو هو ما عادش باش ما عادش نشوفه بحدنا. كان قله قليله قاعدين نشوف فيه وفاه وزاد وشكون توفى زاد ثم
0: اي
8: مشكون اعتزل
0: كانت لمه حلوه. اي كانت لمه حلوه ونجوم كبار
8: وكنا اصحاب كل اصحاب بعضنا كل اصحاب بعضنا.
0: فتره التصوير نتاع الدور نتاعك وقت اخذت برشا وقت يظهر لي.
8: التصوير تاخذ ترابيز اخذت برشا وقت.
0: اشهر من التصوير ومن اللمه اللي كنت تحكي عليها يعني بقيتوا مع بعضكم فتره طويله نتصور التصوير حتى في الليل يعني ليل ونهار.
8: تصوير ما يقارب اربع شهور على المدى عامين في الاربع شهور معناها في العامين قعدنا مع بعض ما يزيد 8 شهور.
0: والتصوير في الليل وفي
8: النهار. تصوير تعشى مع بناتنا وتكون صحبه كثيره وخويه كثيره في الجماعة. وتو كيف نتفرج في المسلسل نخليها حلقه في الليل.
0: خرجت شويه من العاصمه وقتها في الدور هذايا وخرجت شويه للبنزرت وللريف وللاماكن الجميله الحلوه. ممكن كان عندك الحظ انك خرجت شويه للمناطق هذيك وصورت في بلايص حلوه ومزيانه في مشاهد طبيعيه. اي
8: بالطبيعه صورنا في بنزرت وفي ايجيب في اودنا وين تم الاثار فهمتني. خرجنا شويه من دار التمار فهمتني بالاسواق فهمتني. ما يقعد مسلسل اللي محلو برشا والناس تحبه برشا كيما يقول واحد يفكر حتى صغره كي يتفرج فيه.
0: تقريبا عمرك هكاك في المسلسل قديش هكا تقريبا؟
8: عمري قديش؟ عمري 34 تقريبا.
0: اي 34 سنة. 34 تسمى صغير معناه باش تخوض تجربة هكيكة كبيرة ودور كبير ودور مهم في عمل درامي. خاطر برشا ممثلين يمكن يخوضوا تجارب مهمة في أعمالهم الدرامية يكون معناها كبير شوية في العمر، يوصل 45 50 يعني باش يلقى دور مهم وعمل كبير ضخم يشارك فيه.
8: اي والله لازم نقول هو الحمد لله يا ربي معناها جا دور مهم في عمر معناها صغير شوية. ومن بعد عطيتين في الأدوار عملنا عمبر الليل ومن لأجزاء الكبرين ومن ليد الليل
0: باب الخوخة زادة
8: بطاير حدي لما نزل خطب على الباب رأوا افتح باب البرشينات.
0: خلينا نرجع للخطاب على الباب سي فتحي. فقط حبيت نسألك على بعض المشاهد اللي كانت مشاهد فيها بعض الكوميديا وبعض الضحك. نتصور عودتوا برشا المشاهد هذيك، فمشي مشهد كان قايت عود برشا مرات
8: برشا مشاهد تعود التكعيب واحد من نزلت يشد روحه ساعات خاصة مع سي عبد الحميد
0: دور في الكوجينة اللي وقت الكاردونة هذيك اللي محطوطة في ال
8: هذيك عودناها برشا مرات هذيك تعودت برشا مرات وكان التصوير بالليل هذيك وقتها وقت فيه صلاح رحمه الله عليه
0: صلاح
8: كيف المخرج قال لي اولادي راهو صباح قريب يطلع علينا هيا يزيون بضحك وهي خمسة ورا فحصل التاريخ
13: يا غلط هو موجود هاك جبن المزنزر اللي حابه شادي موجود اسمح هاكتين يا غرد وكعيبها موز ونبات خفيف كرمكرة أنا مسألت الصندوق شربتني لازم كرمكرة نستجلى الأمر نحل ولا تي موش عيب

0: اختاروه باش يكون يمثل في دور ويجي يحضر في مسلسل ضخم وكبير هكيكة ما تكون عنده حتى تجربة في المسرح وإلا في الدراما.
1: حتى الأدوار الثانوية ولو أسامي معروفة كانت أسامي معروفة في المسرح ما فماش كون جاي من الشارع يمثل إلا ولد مسرح.
0: إيه.
1: كلهم عندهم تجارب مسرحية حتى اللي عنده قدرة يعني كريتين برك كلهم ولد مسرح. كانوا كما قلت لك كانوا مغرومين برشا برشا مغرومين ويحبوا الخدمة وكانوا يحبوا برشا الخدمة كنا نخدموا قلب برشا.
0: كان اللي يحضر على التوظيف هو المرحوم سفيان الشعري يظهر لي كان حاضر في التصوير.
1: اي كان موظف عام كان موظف عام عمل في دراسية معنا عمل
0: في الحفلة هذيك في الحلقة الأخرى.
1: اي حاضر ومن بعد شوف معنا هيك بشوي بشوي اللي مولى سفيان الشعري يصلي عليه رحمه
0: الله يرحمه ينعم الله يرحمه ينعم. كنت حاضر زادة في دور زادة نسموه دور مهم زادة في مسلسل أمواج اللي حكيت عليه في دور أيمن مع مع مصطفى العدواني.
1: هو المسلسل الثاني في
0: مكي. ايه
1: مع سلاح الدين السيف. ايوه مع مصطفى العدواني.
0: مصطفى العدواني وسونيا المدب. ايه
1: مع الأخت سونيا المدب ربي يخليها. كانت تجارب حلوة برشا كانت تجارب حلوة برشا والحمد لله يا رب. أنا كنت يكون عندي الحظ اللي خدمت مع برشا ناس وكنت مع عمر الماء والتلفزيون الحمد لله يا ربي ورينا شو عنا والحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: فما زاد عنبر الليل وأيضا ضفاير كانوا أدوار زاد يتسموا مهمين برشا في مصر.
1: عنبر الليل بطولة كتير زاد ضفاير بطولة ما في أدوار حلوان اللي يبدو بطولة زاد الحمد لله.
0: جمرة سيدي محروس أيضا حمد السرايري.
1: جمرة سيدي محروس حمد السرايري هاي برشا أدوار حلوة ما تنساش برشا جامد حتى المترجم اللي سوى حتى الناس اللي سوى يفكرون يفكرون بيهم وقالوا لي من احسن الادوار اللي عملت هذاك شنو ربحنا ربحنا كان
0: محبة الناس طبعا. ممكن يظهر لي كانت عندك تجربة كبيرة في الأشرطة التلفزية اللي كانت التجربة هذه زادة موجودة تنتج فيها التلفزة الوطنية لكن غابت التجربة هذه.
1: صحيح قلنا ليلة فاصلة قلنا تين الأجبال
0: تين أتين الأجبال أيه حلو برشا العمل هذاك وكانت تجربة أيضا دور البطولة فيه.
1: أي بالطبع في المخرج اللي منصور كانت تجربة حلوة برشا وتين الأجبال عاودوه ما يقرب 50 مرة.
0: أيه

0: استغفر مولاك، وش ثم هذا الكل؟ قاعد تكمل في قرايتك باش تولي دكتور كبير ناجح خير من اللي معاك الكل، وش تحب اكثر منك؟
1: مش هذا الموضوع يا امي، انا مانيش فاهم روحي.
2: هكا الطرف السوف اللي في يدك اوضح مني.
0: كيفاش؟
1: على الاقل عنده منين يبدو فين يكمل، والكبش اللي جاي منه معروف.
0: وعلاش تقول في هالكلام؟ حتى انت عارفين منين جاي.
1: وهذاك سبب الداء. منين جاي؟ انا منين جاي؟ من حقي باش نعرف يا بشر.
0: وذاك علاشني قلبي مقطع.
1: انا من واجبي باش نغير هذا الكل، لكن باش 8 سنين دراسه عاليه وما زدت ما حطيت ساقيه في ركاب. لا لا، قول لك طبيب واحنا في الحاله هذه. طبيب
0: ها واش تبقى منا؟
1: علاش اليوم برك؟
0: على خاطر قبل كنت خايف عليك.
1: مناش
0: مذياع
1: فلانة، مانيش ضايع لتو.
0: لا يا مروان، لو كان ذاعترك ما وصلتش اللي انت فيه.
1: علاش؟ علاش يما انت وجدي حرمتوني طول عمري مش نعرف حتى خليقته؟
0: يا امك كنت نعرف مصلحتك اكثر منك.
1: علاش؟ تو ما عادش تعرفي مصلحتي؟
0: تو اللي تراجل وما حد عندي ما نوريك. هذاك هو بيك اللي خلاك ترضى ومشاء.
1: كيف بزهرك ومازال موجود؟
0: ربي يجيبها في السوق.
1: هاو استاج قرب وناي غادي يلزمني نلوج عليه.
3: تو ما عاد يفيد شيء.

0: 30 سنة على سكة أخرى.
1: كيف عرفتيها على سكة أخرى؟ علاش بقيتي واحدة؟
0: أنت وجدك ما تكفوش؟
1: لا يا ولدك، وجدي كان بوك. أما أنا يمكن نديك على اللي يملي عليك البيت.
0: الراجل باهي المرأة، أماني أم، أمه يكفي لي مروان. توا يزي، هات لهني وقعد بعيد لا يقولوا يورد في الماء معهم.
1: عادش بيه، عار ولا جيت من جديد؟
0: ركت بيت كبير.
1: لا يما، الحر ما يتبدلش، يلزم نهز معاك، يسرع عليك وانت بقلب.
0: طلعوني من بنيت.
2: اليوم يجيني فكروني فيه، يقولوا لي حلو برشا وفيه.
3: دورة طبيب اللي كمل دراسته وبعد ولا عنده باع وذراع في الطب لكن ما نجمش يعالج ولده.
2: صحيح، ما نجمش يداوي امه وحده بالنسبه لي. برشا القصه
3: عليه. رينيك في ادوار في دورة الطيب والمسالم، ورينيك ايضا في دور عندك هكا شويه نزعه الشر ايضا كيما في حسابات وعقبات.
2: نزعه حسابات وعقبات، شكري في حسابات وعقبات.
3: اي وبين ثنايا زاده.
4: قوم سنة حاجتي بيك. سناء وقفوا الماكينات. سناء كلم فيك.
5: كلمت سي محمود.
4: شنو سمعتنيش؟
5: ما سمعتكش وما ريتكش. حاجتك بحاجه؟
4: قومي جمعي البير وحاجتي بيك.
5: انا ما حاجتيش بيك.
4: ما فهمتكش؟
5: نعاود نفهمك. ايه نساني ديري وما حشتيش بيك، صعيبة؟
4: نقص من قلة الحياة وقوم.
5: قاعدة نخدم على روحي وما عنديش وقت، وبالله سامحني من بحذايا، ماذا بيا نشم شوية هوايا نظيف.
4: سكر فمك وتقوم معايا.
5: أولا تنقص من السياح، وثانيا تحترم روحك.
4: استعراض ماكيناتكم أنتوما، الهموم هذا.
5: ماكش حاشم على روحك سي محمود؟
4: باه يخرج.
5: مانيش خارجة.
4: تتحمل مسؤوليتك.
5: ما عندك ما تعمل لي، نعرفك الذئب. فاش فيش فارغ اللي قاعد تعمل فيه؟
4: باهي بالسياسة. سنة اخرج من الاتولية عايشة اختي.
5: اختك؟ خوي تعرفش معناها انت اختك؟
6: ما لاباس محمود.
4: لاباس، ارجع خدمتك عمل هادي.
5: يجي عمل هادي، نحبك شاهد ما تخرجش. اسمعوا البنات، شفتوا الشيفة متاعكم؟ هالحاجة هذي اللي يسمع محمود؟
4: تتكلف لك غالية.
5: ما هي شغلة من الزناء. الشيف نتاعكم كذاب وساقط وما عندوش كلمه وسارق.
6: يا سنة عايش بنتي يزي، مش معقولك
5: كلمتين عامل هادي نحب نقولهم له قبل ما نروح. شفتوا الشيف محمود؟ شفتوا كيف بدا يفلم ويعيط على بناته؟
6: يا سنة عايش بنتي صلي على النبي.
5: مش تعرف اللي هو نزل واتي وما يسويش دوره؟ قدروا قدرنا على صباتي كيف كيف صباتي فريبرا.
4: اخرج لبرا يا
5: حدك غادي. نزيد كلمه نزيدك 10. حاجة أخرى نسيتها. مش قاعدة معك يا سي محمود.
2: كل واحد يجب وينوع شوية الأدوار.
3: تمشي معك أكثر أدوار الشر ولا أدوار اللي تكون فيها خيرك عندك؟
2: لا أدوار اللي
3: ما خاطر فما برشا ممثلين ممكن يقولك أنا نفد من نفس الدور، من نفس المعنى المخرج اللي يعني المخرجين اللي يسندولي نفس الدور تقريبا في كل الأعمال. نحب هكا شوية تغيير في التجربة ونحب نخرج من الجبة متاع هكا المسالم والطيب.
2: هذه مربوطة بينا بالمخرج. المخرج يقول لك كلام تعود أنت تشوف راجل طيب خذي هكاك أنت فرد فالور فيه هذاك بالنسبة لي. أنا ما نقعدش نقلق في روحي، نقعد الأول أنت شكون باش يخدم لي الدور هذا وكذا وكذا نعطيه. تفهم المخرج يقول لك لا أنا نشوفك في دور آخر مغاير أنت يعطيك دور مغاير كيما حبيبي مسلمان في عقبات وعقبات. قال لي شكري أنت باش تعمل دور شكري
3: شكري
2: تاع سليم كذا وكذا. قال لي هذاك واحد كتبه اللي فيك ما نحبهاش، وريني كيفاش هذاك اللي هو انا عندك في الدنيا وفهمتني وخبط وكذا وكذا. وذاك هو قمنا بالواجب، قمنا بالدور على الممارسه الحمد لله.
3: رغم انه تطلع عليك شويه الادوار هذيك، صحيح ملامحك نتاع انسان طيب لكن كي تمثل دور شرير شويه هكا يوتيك الدور، ادوار الشر تطلع عليك شويه.
2: لا هذيك بالطبيعه فما كومبوزيسيون، فما ملامح في الوجه زي ما تتكبر برفع عليك. فهمت باش واحد ممثل راهو كي ممثل مش ينجم يبدل كامل الدور، يبدل الدور حتى غزرته تبدل.
3: اي الخزره سيرتو الخزره.
2: ولي غزرته من سمامه تولي واللغة هذا كي تتبدل وبرشا حاجات ملامح الوجه تتبدل، ديكريت الوجه كله تتبدل. كما تعكم الشخصية.
3: دور أيضا مهم دور خالد العابد في الليالي البيض. يظهر لي هذاك كان أقرب دور نتصور ليك خاطر يقرب شوية لشخصيتك ممكن الهدوء والحكمة والرسانة.
2: إيه نجم تقول خالد العابد.
7: سي خالد نجم ناخذ من وقتك 5 دقائق كان ما نعطلكش. خذ راحتك أنا دور صاف تعركنا وعندها جمعة في دار.
8: أي الحمد لله سيديك تكلمت. أنا في بالي بيها المشكلة أما ما حبيش ندخل. حبيتك أنت تحكي لي وحدك.
7: الحكاية ما تستاهلش.
8: تستاهل ونص. دور صاف غلطت واستعرفت واليوم باش تمشي لحمادة تطلب منها السماح. أما أنت ما حقكش مديت على هيتك. هذه السلسة خايبة يا نادر.
7: صدقني سي خالد من غير ما نشعر وما حبيتهاش تخرج من الدار هي اللي شدت صحيح.
8: يا سيدي ما صار شيء. مادام الزوز مستعرفين بغلطتكم مش مشكلة. كل شيء يتصلح.
7: سي خالد كان ما قلقكش ماذا بيا تمشي معايا لدارها مش نروح بها. حشمك باش نمشي وحدي.
8: الله يبارك اليوم بعد خدمة نوصلك لدارهم والليلة ما تروح كان بمرتك.
7: يعيشك بعد إذنك.
8: تفضل.
3: شنو الحاجات اللي يشبهولك في خالد العابد؟
2: أي أي بالحق ماني كيف يحب العائلة ويحب الانفراج تاع العائلة هو ذاتي معناها الحمد لله يا ربي معناها حتى الناس كل مسلم يعني مسلم.
5: ما نعطلكش.
8: بالعكس عند مدة ما قعدناش مع بعض. شنو تحب تقول لي؟
5: شفيق وعدني بشي لوج معايا على أمي فاطمة. قال لي نجمو نلقاوها مش مشكل. أما أنا ما نعرف عليها حتى شيء. حتى لقبها ما نعرفوش.
8: لقبها النصري؟
5: لقب رجلها.
8: أمي فاطمة رجلها ولد عمها.
5: بيه خالد ما عندكش أي وثيقة من عندها؟ بيه تعرفش على الأقل هما منين؟
8: نعرف من ولاية القصرين من أني ما تنديه بالضبط. ما نعرفش.
5: بيه زعما كوثرة نجم تعاوننا؟
8: ما نصورهاش تعرف أكثر من اللي نعرفه أنا.
5: معناتها كأن باش نلوجوا على إبرة في كومة بن.
8: هيك وحدك قلت. تتصورني ما حاولتش نفركس عليهم. كيف جيت من فرنسا ولقيتك مريضة عملت المستحيل باش نجيبك أمي فاطمة عند راسك. ما نجمتش. المعلومات اللي عندي قليلة. عمري ما سألتهم على التفاصيل تخصهم لأنهم كانوا يعيشوا معانا. حتى واحد ما كان يتصور أنه باش نضيعوا على بعضنا. نتاه أنت بنتي اللي ربي ما عطاهاليش وفرحتك عندي تساوي الدنيا. تتصورني كنت نجم نعمل حاجة ما عملتهاش. نحبش نشوف دمعتك. فين تعرف بالك شي غدوة تحل عينيك تلقاها واقفة قدامك كأني ما غابتش عليك بالكل.
3: أقرب الأدوار ليك اللي جسدتها وحسيت أنه خدمتها كما حبيت.
2: أدوار خدمتها كما حبيت.
3: أي الدور اللي خدمته كما حبيت معناها كما تصورته أنك باش تخدمه وكان الدور كما حبيت أنت.
2: هو دور سليمان في عنبر الليل.
3: عنبر الليل.
2: أي دور سليمان في عنبر الليل. الدور خدمنا عليه برشا أنا والمخ. أما خدمناه بالكتاب الكبير في البريباراسيون خدينا وقت في التحضير. الحمد لله أنا أول مرة عندي بطولة مطلقة فهمت. أنت الحبيب كان متخوف شوية فهمت. أما الحمد لله ربي من الجمعة الجودة خدينا 8 و لاباس. عدى بالكتاب الكبير.
9: إيه وليدي الكبر الكبر اللي يجازي خير. الله غالب ما عادش عندي عقل. كيف تنقح عليا ما عادش النجم نصبر. تي عندك الطفلة حفصية. تي حفصية بنت جارتي. تجي هكا ساعة ساعة تعمل لي مسحة للبيوت ولا تعاوني في حرقان فم. ما إذا غفلت عليها مشوى تقصني سويبع ولا سويبعين من قلب الصبو. يعني أنا توا كيف الحاجة توفاني قبل وقتها أشكون عندي باش يعطيني بولو ولا يشد لي الصفة على التقييد. أشكون
10: حاجة عباس حكي لك على علي. عادنا جيت اليوم باش نقلب وإن شاء الله البيوت يكونوا ضوين وموش من الدين.
9: جيتوا علي علي قل لي
10: مش حكي لك عباس البا
9: مش قلت لي باش تكريه امراه مش هكا ولا ليه؟
11: لا باش يكري سي سليمان ماني حكيت لك.
9: ما نقول لك انا لا نحب فلوس ولا نحب كري. اي نحب امراه بقداها بمعناها بعقلها تصيبني ونصيبها. وكانك على العلي كيف ما خليها الناصر الله يرحمه.
11: الله يرحمه.
9: ما ناقص حتى شيء. هو اللي بناه وهو اللي يشيد وهو اللي عمل كل شيء. حتى من ريدوات الشبابك ركبهم هو بيد. كان ناوي يدخل له عروس. الله لا تربح له الماء. الله لا تربح له الماء. يتوى اش علينا على كل حق. وليدي اذا كانك باش تكريه ان شاء الله مبروك عليكم. خو ها هو المفتاح. اتفضل كان تحبوا تقلبوا.
11: خالتي وريدة ربي يفضلك ويشفيك
9: يعيشك.
11: تحب من بعد نحكيه في الكراء بقدرة ربي ما نتخلفوش.
9: يا من عاش يا من عاش. هاي
11: ربي يجيب الشفاء.
9: يعيشك.
12: رحلة حنين. رحلة حنين.
13: بس لي روحك شوية يعيشك، راني ما عنديش كفي شنطة. هذه مرة واحد خلط خلوط والاخر هارب الجماعة والميزان يا خياتي ما تاكلش هنا. يعيش الحطاء.
14: تعيش
13: روحك احسن تعيش. هي تعطيني في العمر ترى. صار حتى هنا على ما قلت لي.
15: نفس لي وين؟ شنو مقصوره البيت الصغير ما تقدرش عليا؟
13: والله ما في باليش بيت هنا.
15: شنو الجو؟
13: العنبر.
16: لو كان خليونا ولاد الحياة.
13: صاحب تقول اسمع الحاجة؟
15: البارح في الليل آخر وقت أنا مزيت تحت تسكي على العب ونخزر جوزيف كي طلع من راس النهج.
13: مالا شافك؟
15: ما عرفش النهج كان ليه وقت.
13: لازم شاف الفترية وتصور.
15: أنا كان راهو هزها سخونة. نعرفوا ما يجيهش النوم لو كان ما يصوبهاش للاتو. وأنت تعرف مصطفى. نقول لك الحق يا سليمان أنا ركيب يبدا الترش.
13: ما عندك مناش تخاف. وكان تخدم عباس ما يخلي حد يقرب لك.
15: ما نخبيش عليك يا سليمان. المصاريف كثرت. وأنا لازمني نبيض السلة. ومصروف كسوة حبيبة بك الحسبة. وزيد المصور والمغنيين هكا الحساب تمنين. أنا هاني توا قاعد نصرف. وان شاء الله نرجع اشترى مصرفته.
13: بعد انت صرفت هالمصروف الكل ما كذا كان حساب عباس. يا حتى ما يجي شيء بالساهل. اما تفكرني وقول سليمان قاله كل فرنك صرفته يرجع لك ثاني يوم ثالث. اما هاو قعد كيدز الشيء ما تنسناش برك.
15: هاتي دور الدولاب.
3: كانت تشاركك البطولة في العمل هذايا امال علواني اللي شاركتك بطولة وردة اول اعمال شاركت فيه في الدراما.
2: ايه امال علواني يقول لي من وردة خدمت في عنبر الليل.
3: عنبر الليل يدور لي بعد 10 سنين والا اكثر.
2: بعد 10 سنين.
3: سنين تقابلته في عمل اخر وشاركته في دور البطوله.
13: هل كمون منين؟ وكان يراك الحطابه لما يطلع في سومه ساكر. وين حكيت معاه؟
17: اش عندي ما نحكي معاه؟
13: الهدير اللي قال لي عيط لك البير.
17: حكايه فارغه. ينشد فيه عجبنيش الجو وشني حول الاولاد معايا. يوصي على الخدمه.
13: وانت ايش قلت له؟
17: وانت ايش قولك؟ سليمان انا عندي مفاهمه واحده ومن غير ما تسقسي. وانا الحطاب منين نعرف؟ حتى الاولاد اللي يبدا يسال ويربي على الطفوف ديما ما نعرف شيء. اسالوا سي سليمان يقول لكم.
13: هكا كنحبك. راهم ترحى واقف. خذ حذرك منهم قد ما تنجم. شكون؟
18: يا سي سليمان اش معاه سلام بيك؟
13: برا انا شيء.
2: بعد تسالف اعماله تقبلت انا. قلت انا عندي سؤال. عندك معنى متسلسل تقريبا. مواطنة باهية مواطنة حلوة برشا مواطنة كبيرة برشا. ما نعرفوش علاش ما عادش غواها برشا. ما نعرفش. ما ان شاء الله نشوفوها في قدم الايام ان شاء الله.
3: كيما برشا نجوم ما عادش نشوفوا فيهم في الاعمال الدرامية. ممكن هذايا سؤال يتسال برشا للمخرجين رغم انه عندهم.
2: انا نسال المخرجين كما قلت لغاية ما فهمتش شنو نظرتهم ما فهمتش كيفاش ما نعرفش. والله لا نعرف ترى حتى سؤال ديدي انا ديدي مثلا.
3: بعض المخرجين يجاوبوا ممكن سي فتحي يقول لك انا نعمل كاستينج للمسلسل نتاعي وهما ما يشاركوش في الكاستينج. معناها ساعات فما فنان يقول لك انا عندي تجربه وخبره في التمثيل وسنوات طويله نحشم اني باش نمشي نشارك في كاستينج. تشوف انه وجهه النظر هذه.
2: شوف ما فيش حشمه تمشي تعمل كاستينج على الاقل حتى المخرج يشوفك. شوفك ما نعرفش بلكش تتلفى بلكش تعطف بلكش تمنت بلكش فهمتني. من حقه زاد المخرج يحب يشوف قدامه فهمتني. تقول المخرج مش يعرفك الشافك ما زاد ما تبغيش تشوف قدامه ويحكي معاك فهمتني.
3: سي فتحي ذول المخرجين يعرفوا ناجي الورغي، يعرفوا لمية العمري، يعرفوا سمير حيم، يعرفوا برشا ممثلين كبار، يعرفوا رؤوف بن عمر، يعرفوا برشا نجوم، يعرفوا أمل صفتة، أمل علوين. يذكروا على قليلة أنه الأدوار هذيك تنجم مثلا المخرج كي يجي باش يخدم مسلسل قبل هكا نتصور، معناها كي تكتب المسلسل والمخرج يكون باش يختار الممثلين يقول لك الدور هذه تكتب الفتحي المسلماني ولا الفتحي الهداوي ولا
2: هو كيفاش كان كيفاش كان العمليه تولى عمليه تولى عمليه تولى تبدل كثير كل شيء تبدل ساعات مسلسل تخدمهم وما تسمعش فيه كثير كثير
3: للاسف للاسف انه برشا نجوم غابوا على الدراما وفقدنا الطلة نتاعهم كانوا مميزين وكانت الأعمال هذه هذاك علاش ممكن المشاهد التونسي عنده برشا حنين للأعمال القديمة كي نتفرجوا فيها في الإعادات في الوطنية الثانية، ممكن هذاك علاش متعلقين بالمسلسلات هذه وحتى في الإعادات مرة واثنين وعشرة وعشرين مرة يتعاود المسلسل لكن ما نملوش من الإعادة خطر كانت الأعمال تتخدم بطريقة وحرفية كبيرة. مناش باش نلوم وتوع المخرجين أنه فما تقنيات حديثة وتصوير حديث وتقنيات عالمية جدا لكن الروح تفقدت في الأعمال هذه.
2: والله صحيح على غالب هذا هو هذا هو هذا هو صحيح بالحق ما عادش ما عادش ما عادش روح بكل ما عادش روح لانه كل مولاي ليزع الكم ما عادش ليزع
3: حتى النجوم يذري ولو يختاروا فيهم من بلايص اخرى مش الشبيبه المدرسيه ولا من نوادي المصري
2: هذا هو الانستغرام ومن عارف شنو من عارف هذا معهم اختي ربي معهم ما فماش قانون خليهم يعملوا اللي يحبوهم ربي معهم.
3: سي فتحي الذهبي مرة في مداخلة معنا قال من معهد العالي للانستغرام يختاروا فيهم.
2: المعهد العالي للانستغرام.
3: بالنسبة للأعمال السينمائية كانت لك مشاركة أيضا في عمل سينمائي فيلم عام 2012 يظهر لي هذاك أول عمل شاركت فيه سينمائي وإلا فما عمل أخرى.
2: أول عمل سينمائي كان فيلم حبيبة مسيكة عام 2014.
3: في حبيبة مسيكة صحيح أي ذكرتني فيه.
2: وما كانش تجارب كبيرة عندي تقريبا 7 تجارب هذيك المهمة اللي عندي.
3: دورك في فيلم ما نموتش كان دور مهم وإلى دور
2: ما نموتش إلا دور مهم أي دور مهم أي هذيك مع في النيلي بوزيد
3: سهير بن عمارة يظهر لي كانت معاكم في العمل هذايا
2: أي معنا سهير بن عمارة ومعنا بنوتة أخرى جديدة كنت بنوتة العبدلي والله ما نستحضرش برشا مش عليه هذا هو اللي شفته مع تجربة حلوة.
3: سي فتحي كنت تتفرج في الأعمال الدرامية التلفزيونية آخر عمل تحسوا إنه ينتمي للفترة الذهبية وللفترة الحلوة بتاع الأعمال الدرامية آخر عمل نتصور هكا حسب رأيك يعني مناش باش ندخله في التصنيف متاعنا الأعمال اللي تصورت عام 2020 و2019 و2018 العمل اللي نجم ينتمي للفترة الذهبية وللجيل الذهبي ولل الفترة هذه
2: حاجة في المسلسل ما تفرجش شيء انا احكي عليه مسلسل الحرب قالت مسلسل الحيويات ما شفتوش يحكي لنا الحيوي برشا وانا عندي ثقة فيه اي
3: صحيح لا سعد وسلاتي
2: معايا حتى كان ممثل نصوروا كل كيف تذكر سكرين يعني مش برشا انا عارف التصوير حلوة والله فكرتني حتى في المسلسلات القديمة
3: صحيح
2: في المخرجين الكبار تاعنا
3: هما مسلسلات لسعد الوسلاتي المايسترو وايضا الحرقة برشا يصنفوهم من الاعمال اللي خلينا نسموا الاعمال الجيده في الدراما التونسيه اللي
2: بالضبط هو المايسترو
3: عمل ايضا شاركت فيه سي فتحي ظهر لي هذاك زاد ينتمي للفتره فتره الجيل الذهبي والفتره الذهبيه لاجل عيوني كاترين عمل حلو برشا
2: 2012 المخرج محمد عرف
3: ايه
2: حلو برشا هذاك كيف كيف على خاطر بعقلية تاع السي محمد عرفة والكاستين كان مهم برشا
3: اي صحيح
2: شفت الممثلين كل اللي فيه معناها الممثلين على الكاستين فيهم انستغرام فيهم
14: شنو توا يا
19: في مظاهرة مكانة
14: قول لي عاش ولدي شنعمل معاه ارحمني راني حرت قلبي عليك دم قل لي ايش تحبني نعمل معاه
20: قلوب عايشك خليني نرقد
14: ترق من الخدمة كي العادة بعد الخدمة تمشي الله أعلم فين وتروح قبل الليل تطلفح قل لي على الأقل فين تمشي مع شكون تصحى
20: سامحني بابا سامحني مش مني قلبي يوجع عندي وجيعة لهنا ونحب ننسى
1: عايش ولدي، عايش ولدي، نحبك قوي. فين تعرف بليكش ترجع عايش؟
20: اللي مشى ما عادش يرجع. أمي رجعت؟
1: أمك الله يرحم عايش. لا ما تدش عايش ولدي، ما تعملش في روحك هكا، نحبك راجل.
20: أنا مانيش راجل.
1: قول لي شنو خلتها؟ فين تحب توصل؟ فين تحب تقتلني؟ ما عادش حاشك بروحك. نقتك أنا، نقتك أنا. كيف تحب تموت؟
21: أمين، أمين.
1: ما بفهم،
21: بفهم. ماش لي بشوط.
1: يخرج علي من داري.
21: باه ياكو.
1: ما عادش عارف تشوف غلطوني.
21: باهي يس.
1: كيف يولي الراجل يعيش كي لعبات؟ يتفضل. مانيش بوك. ماكش والدك.
21: يا حبيب الناس تسمع يسي.
1: شبح. باللي ذي لا إله إلا هو. لا يحط خطبة هوني. والله.
21: بس.
1: شبح. تدخلوا للبيت تخرج من الدار. والله راح تنعش.
21: باهي موش.
1: شبح نلعب عليك.
21: باهي يس حبيب.
1: يا كلب.
21: وسع بالك.
1: يا كلب.
21: يهديك حبيب.
1: خلي خلي يا جابر. خلي.
21: يس يا حبيب. عاد
1: احب يقتلني.
21: هاي هاي صلي على النبي، صلي على النبي حبيبي. يهديك وسع بالك. هاي ادخل الدار وشب شرب ماء.
1: خليني
21: صلي على النبي.
1: خليني اشرب.
21: هاي عاد
1: خليني اشرب. خليني اشرب. خليني اشرب. خليني اشرب. خليني اشرب.
21: حبيب
1: اعطوني بوزي شب. اعطوني بوزي. خليني تو. خليني اشرب. خليني طبيب شو اسكت.
21: يعني شو اسكت عن بيه. هاي غزي
3: يظلي وحدك. وحدك جاوبت سي فتحي انه قلت حمادي عرف المخرج. معناها نتصور المخرجين اللي خدموا في الفتره هذيك، الفتره السابقه، يظلي بعضهم هما يظلي الاعمال الدراميه ولا تفهوا عليها. يظلي بعد سلاح الدين الصيد وحمادي عرف وعبد القادر الجربي، اي بعد النجوم هذوكم، يظلي بعضهم التمثيل ولا فيه وعليه؟
2: لا بالضبط ولا فيه وعليه. انا شويه كل بقية كل جديد وخايف كل واحد جاي التقنية فاهم. وكنت كنت في شخصي الناس قرب العام قرب العام جاء الناس كل الناس كل تبعينها وكذا.
3: الأعمال الدرامية اللي شاركت فيها وكانوا معاك نجوم كبار ونجوم عمالقة في الدراما التونسية وكانوا نجوم المسرح أيضا، اللي كان لهم حضور في الفترة هذيك، تشوف إنه معناها تظلموا شوية في الفترة هذية؟ ما نعرفش، خاطر ممكن نشوفوا في دليل المفتاحي ونشوفوا في فتح الهداوي، ممكن هذوما اللي يكونوا منى نورديني اللي يكونوا حاضرين في بعض الأعمال، لكن الأخرين اللي كانوا حاضرين في فترة سابقة ما عادش عندهم وجود. فما شكون تظلم في الأعمال الدرامية اللي تصورت في السنوات الأخيرة؟
2: لا مش حاجة نقول لك أي فما فما برشا وجوه ما عادش فيها. ما كنتش على جنبي، كنتش على جنبي، والله ما كنت، والله
3: سؤالي محيرة. سي فتحي، أنت مع إنه الممثل الكبير ساعات يتم استدعائه لدور صغير جدا، كما صار مع الممثل القدير عيسى حراث اللي شارك في مؤخرا في الفوندو، كان دور برشا لموا عليه. معناه يقول لك عيسى حراث الاسم الكبير اللي كان حاضر في الأعمال الدرامية الكبيرة وكان في دور البطولة، يقبل إنه يكون في دور صغير ويكون معناه في حالة معناه دقيقة برشا عبوا عليها.
2: أنا غالب أوكي نقول لك حاجة، شفت الممثلين اللي خدموا شغلهم يعبوش فيها على خير هذا. خاطر عيطولهم على النهار ونهارين عيط راه عيط عيط. بعدين يقول لك هاك ما نسيتوش أنا عيطت وهم ما خدموش. هما باش يبعدوا عن المسؤولية. يقول لك أنا عيطت. هما ما حبش شفت عيطوا على النهار حتى تصور كلها. واحد هذه خبز وهذه خبيزة. خبز كان فيه جات منها الخبز. عيط على ناس كثير في عام كامل. مش نعمل هذا كثير، عاد يقعد بلاش هذا كيف هذا هو ماشي عمال قدام راه سارق راه عمال تفسد قد ما كنا عمال تفسد.
3: يعني تشوف انه لحفظ يماء الوجه انه الممثل يقول لك احسن انه ما يقبلش دور صغير يعني.
2: الحفظ الحفظ يعني ما يقبلش خير زي زي الحفظ. حسيت انه شوف موضوع كبير برشا زي ما بدينا نحكي معك كثير، خاطر كنت فكرت هذه البركه نهرموها قلبي يعني.
3: شكون من زملائك اللي مثلوا معاك قبل وبقيتوا في تواصل مع بعضكم رغم انهم غايبين على الساحة وفي فترة ما كنتوا قراب برشا لبعضكم خاطر خدمتوا مع بعضكم برشا اعمال؟
2: هيا خدمنا بعضهم برشا كل اربع كازات راهو في الساحة كل شيء برشا.
3: ما زلتوا تتقابلوا تشوفوا بعضكم في بعض؟
2: اي شوي شوي مش برشا ما تقبلوش برشا بدينا في العادة نتقبلوا سكتر انا بالتليفون ساعتها كان بيانسير في المواسم والعيات نكلموا بعضنا ونفحوا بعضنا نسأل عن بعضنا بالجنة. الحمد لله من العلاقة مازالت موجودة دينا موجودة العلاقة
3: الحمد لله انه التواصل مازال موجود والحمد لله انه مازلنا نشوفوكم رغم الغياب حتى في بعض البرامج وتكونوا حاضرين حتى في مداخلات في إذاعية او التلفزية. نفرحوا برشا كي نشوفوكم وطلتكم وتكون علينا في التلفزة ولا في الإذاعة رغم الغياب على الدراما رغم انه برشا ممثلين تظلموا من مخرجين للأسف يشوفوا في نجوم جدد ممكن ما عندهمش حتى علاقة بالتمثيل لكن يحبوا يردوهم نجوم وأبطال لكن هذوما ممكن ما يدومش راهو هكا تشوف كل عام تقريبا يخرجوا مجموعة من الأبطال في أعمال درامية لكن من بعد ما عادش نشوفوهم في الأعمال الأخرى يكون نجم الشهر فقط شهر رمضان ومن بعد تغيب النجومية مش كيما الممثلين الكبار اللي كانوا حاضرين ونجوميتهم طاغية السنوات وما زلت التوى نجوميتهم طاغية وحاضرة في التلفزة وأيضا حتى عند الجمهور اللي ما نساش أساميكم وما نساش شلتكم وما نساش حتى برشا تسألهم يقول لك أنا نتذكر الدور اللي مثله فتحي المسلماني واسم الدور وكيفاش كان يمثل وحتى الأدوار حافظين معنى الأسامي مش فقط الأسامي الحقيقية متاعكم حتى بعض الفنانين اللي تشهروا بأسامي وأدوار ناجحة كما دور المنجي في الخطاب على الباب وبرشا أدوار وخالد العابد وبرشا أدوار جسدتها في مسيرتك مسيرتك اللي إن شاء الله ما زالت متواصلة أكيد وما زالت السنوات إن شاء الله قادمة
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله
3: ربي. فرحانة برشا بحضورك معنا سي فتحي المسلماني نخلي لك كلمة الختام المستمعين في إذاعة
2: والله نجم قويكم تبارك الله فيكم وتحية تحية كبيرة كبيرة
3: شكرا لك سي فتحي تحياتنا ليك وتحياتنا لكل العائلة ربي إن شاء الله يوفقك في مسيرتك القادمة تحياتنا ليك وإن شاء الله نشوفك في طلة جديدة على شلاف الدراما سنين إن شاء الله رمضانية اللي بدأ يظهر اللي بدأ هكا الاختيار والكاستينج إن شاء الله تكون حاضر في عمل ضخم شكرا لك تحياتنا ليك يا سيدي شكرا لك وتحياتنا للعائلة شكرا لك هكا كنا وصلنا معكم لختام رحلة حنين لليوم اللي تتجدد معكم إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: زين امسو اليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: اش نقول لهم انا؟ نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين
8: رحلة

0: 38 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد منسق المشروع النموذجي المتلوي تتنافس بولاية قفصة الشكري الإبراهيمي بأن المنتظر الانطلاق قريبا في تنفيذ مكونات المشروع الهادف إلى تحويل ساحة البلدية إلى منطقة خضراء بدعم كندي. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي الثابت بأن نتائج تحليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تم تناولها العائلة المتضررة من حالة التسمم بمعتمدة المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي السبت للفترة جوان وجويلي 2026 وأوت إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح 4 مناطرات خارجية بالملفات تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزعها على عدد اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البلدانية والشباب والطفولة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في حين شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز. يصبحون على خير.

0: غنيلي
1: غنيلي. رحلتنا اليوم في غنيلي باش تهزنا مع فنانة من الزمن الجميل، سحرورة الوادي، الأسطورة السبوحة. ألقاب تعرف جانيت فغالي السبوحة اللي قدمت تاريخ عريق من الأغاني والمسرحيات والأفلام، وما زالت حية وموجودة رغم رحيلها. الدنيا

0: بحبك.
1: صباح الغيبة الحاضرة في قلوب محبيها وجمهورها، رحلت بجسدها لكنها بقات في قلوبنا كما فنها اللي ردوا الكبار والصغار. ساعات ساعات زي العسل، أهلا بهالطلي أهلا مرحبتين، أغاني رددها الملايين ومازالت الأيامنا حية في وجدنا.

حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

السحرورة صباح مدرسة فنية بذاتها عطت سنين من عمرها لفنها ولجمهورها. صبوحة السعادة، الفرح، البسمة، المحبة. اسمها الحقيقي هو جانيت جورجي فغالي، وتلقبت أيضا بمدام بنك بسبب كرمها مع أزواجها العشرة. مع أول فيلم مثلت فيه اختفى اسم جانيت الشحرورة وحل مكانه اسم صباح في فيلمها الأول القلب له واحد عام 1945، وكان وقت عمرها 18 سنة. صبوحة صاحبة الموروث الفني الكبير، 83 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية لبنانية وما يزيد على 4000 أغنية بين المصري واللبناني.

الصبوحة في شخصيتها تحمل ملامح ومعاني الدفء والإحساس. الصبوحة الدلوعة أيقونة في العالم العربي بجمالها وأناقتها وسحر صوتها. رحلت على عالمنا لكنها بقت حية في وجدان وذاكرة عشاقها.

0: نيلي.
1: غنيلي.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي